في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة صدى الأوتار. هذا اللقاء الإذاعي المباشر لينطلق معكم الآن لكم أجمل تحية نجل عطية في إخراج فقراتي وأنغام سهرتنا. أي مدعوني أتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة لسهرة سدى الأوتار في عددها الجديد، والتي نتحدث فيها اليوم عن مجموعة من أعلام الموسيقى ومن حكايات الموسيقى. تحياتي لكل من اختار هذه الموجة ولكل من يتابع إذاعة المنسير في مختلف الأوقات واللحظات. بعد شوية كما عودناكم نغم الأول باش يكون بصوت جورج وصوف، ثم نتحدث الليلة عن أمير الطرب العربي كما يلقب الفنان الراحل هاني شاكر. هاني شاكر يتحدث عن جانب من حياته، أيضا قصة حياة هاني شاكر موجزة، وخاصة اللحظات الأخيرة من حياة هذا الفنان الذي غادرنا في 3 مايو لهذه السنة. اخترت لكم أيضا من أنغام هاني شاكر مجموعة من الأغاني القريبة إلى قلبي، إن شاء الله تكون قريبة من قلوبكم وإن شاء الله تعجبكم. أيضا باش نسمعوا كده برضو يا أمر، اللي هي من أشهر أغاني هذا الفنان في بداياته، أيضا أغنية من الأغاني الرومانسية والقريبة إلى القلوب، أغنية نسيانك صعب. وإن تبقى بعد الوقت نستمع أيضا لهاني شاكر أغنية يا ريتك معايا يا حبيبي. في فقرة الموسيقى الكلاسيكية العالمية اليوم باش نسمعوا سيمفونية حلوة برشا الحقيقة، متعة، عنوانها كسارة البندق. أكيد كيف نقول كسارة البندق مخاخهم باش تمشي مباشرة لتشايكوفسكي. هذا الموسيقي الروسي العالمي واللي خدم موسيقى عديد من الأفلام الشرقية خاصة. بعد أخبار 9 في تار الفقرة التي نتحدث فيها عن نوابغ الموسيقى العالمية من ذوي الاحتياجات الخصوصية باش نتحدث على أندريا بوتشيلي. هذا الفنان الجميل، هذا الفنان الممتع رغم أنه كفيف. جفنه علم الغزل، غنية من الغنيات المشهورة والمعروفة برشا في فيلم الوردة البيضاء لمحمد عبد الوهاب، واللي غنوها بعده برشا أبرزهم الفنان السوري صفوان بهلوان. أغنية جفنه علم الغزل قصتها كيفاش دخلت للفيلم وفين إطار وفين حيثيات تخدمت الغنية هذه. نجم الأغنية الشعبية التونسية هشام سلام باش نختم بيه سهرتنا من خلال غنيتين، غنية اللي ضربت ما عندهاش برشا أقل من عام ولا عام ونص من خرجت إيرولي، وغنية من الغنيات الحلوة اللي بدأ بها هشام سلام. يعني نجوم الليل إن شاء الله الوقت يسمح لنا ونعديه مختلف هذه الأنغام اللي نقترحوها عليكم الليلة في سهرة سدى الأوتار. جورج وصوف كما العادة في بداية السهرة.
1: عزت لبعدك بالحزن، لا لا لا لا لا لا لا بعدك بالحزن لا بعدك ولا أبدك يا روحي يا أمان روحك.

0: بعد جورج وسوف هني شاكر. هني شاكر الفنان اللي غادرنا في 320-26 واللي تولد في 21 ديسمبر من عام 1952، يعتبر من أشهر المطربين والملقب بأمير الطرب العربي. هني شاكر اللي ظهر في فترة كانت فيها الأغنية العربية في قمتها، خاصة الأغنية المصرية. الفترة اللي طلع فيها كان فيها عبد الحليم، كان فيها أم كلثوم، كان فيها محمد عبد الوهاب، كان فيها فريد أطرش. تقريبا كانت سماء الأغنية العربية مزدانة بكل النجوم، نجوم الموسيقى. كيف انفلت هذا المطرب الشاب أنذاك ليفرض ذاته الموسيقية في ظرف كما قلت تعج فيها الأغنية المصرية والعربية بالنجوم من مختلف ألوان الموسيقى؟ أول ظهور لهني شاكر كان عام 1972 عندما قدم أغنية من ألحان محمد المشي. هني شاكر لحنوا له عدد كبير من الملحنين الكبار كما صلاح الشرنوبي، حسن أبو السعود، بهاء الدين محمد، مصطفى كامل، خالد البكري وغيرهم. ومن أشهر الأغاني اللي قدمها هني شاكر في بدايته كده برضو يا أمر، اللي إن شاء الله باش نسمعوها شوية آخر. ونذكركم اللي هني شاكر كان نقيب المهن الموسيقية في مصر على دورتين، دورة 2015 ودورة 2019. عنصر أول يتحدث عن اللحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة قبل رحيل هني شاكر.
1: ولد المطرب هني شاكر في 21 ديسمبر سنة 1952 في القاهرة، وظهر شغفه بالموسيقى والغناء في سن مبكرة. تعلم العزف على العود ودرس في معهد الكونسرفتوار، وشارك كطفل في كورال أغنية بالأحضان مع عبد الحليم حافظ. وفي السينما ظهر في فيلم سيد درويش سنة 1966، وكان قايم بدور سيد درويش في صغره. اكتشف الموسيقار محمد الموجي سنة 1972 وغنى ليه أغنية حلوة يا دنيا، وتعتبر أغنية كده برضو يا قمر من أبرز أغانيه اللي عرفته بالجمهور. بعد كده شارك هاني شاكر في عدد محدود من الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم هذا أحبه وهذا أريده سنة 1975 مع نورة، وفيلم عايشين للحب سنة 1974 مع نيلي، بالإضافة لفيلم عندما يغني الحب سنة 1973 مع عادل إمام. ينتمي الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي إلى عائلة فنية عريقة، ولديه صلات قرابة مباشرة مع عدد من نجوم الفن المصري البارزين، أبرزهم الفنانة الراحلة أمال زايد، وهي خالة الفنان هاني شاكر شقيقة والدته.

نور عينيه وأعظم ابتلاء في حياته، وكان دايما بيأكد ان جرح فراقها ما بيتداويش ابدا، وان هي لا تزال تعيش بينه وبين اسرته من خلال توأمها، واشار ان هو بيبكيها دائما وبيشتاق اليها دائما. تولى الفنان هاني شاكر نقابة المهن الموسيقية المصرية لفترة امتدت نحو 7 سنوات من 2015 ل 2022، عرفت بقراراتها الحازمة والجدلية لضبط المشهد الموسيقي، ابرزها صدامه مع مطرب المهرجانات ومنع الغناء بفلاشة وزيادة موارد النقابة. لكن في النهاية أعلن شاكر استقالته من منصب النقيب، موضحا أنه هو واجه حربا عالمية وتعب من الضغوط، وأشار إلى أنه هو لم يقحم نجله في شؤون النقابة أبدا. أما بالنسبة لتفاصيل مرض الفنان هاني شاكر، فهو عانى من نزيف حاد في القولون، وأشارت التقارير أنه هو خضع لجراحة طارئة لاستئصال جزء من القولون للسيطرة على الأزمة، لكن بعد العملية توقفت الكلى عن الاستجابة بشكل طبيعي، وتم الاستعداد لجلسات غسيل كلوي مؤقتة، بينما أثر النزيف على كهربة القلب. شهدت الأيام الأخيرة فقدان مفاجئ للوعي وتدهورا في الحركة والنطق، مما أبقاه في العناية المركزة. واتقال كمان إن حصل توقف لعضلة القلب لمدة 6 دقائق، وده اللي أثر على الأكسجين في الجسم، وده اللي خلاه يفقد النطق ويفقد الكلام، وأدى كمان إلى فشل تنفسي، وده اللي خلاه يوضع على جهاز التنفس خلال الفترة اللي فاتت. وتضاربت التقارير حول السبب المباشر، حيث أشارت بعضها إلى داء الرتوج، بينما ذكرت أخرى إصابته بالسرطان. ووصل جثمان اليوم تحت إجراءات مشددة ومنع المصورين من التصوير، بالإضافة كمان إن الجنازة هتكون خارجة من الكومباوند اللي هو عايش فيه في بالم هيلز في 6 أكتوبر.

كده اهو برضو يا قمر تصاحبني على السهر وتفوتني معاك وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر.

وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

0: ماذا تقول لهاني شاكر بصدق شيء لم نسمعه من قبل؟
1: أقول له أنا بحترمك جدا، بحترم تاريخك الفني، بحترم صفاتك الحلوة اللي الناس كتير بتقول وبتتكلم عليها، وده كان سبب كبير إن الحمد لله أنت حاسس بحب الناس ليك قد إيه في كل مكان بتروحه. أنت ساعات بتبقى يعني بتزهق من المتابعة، بتزهق من المثابرة، لكن في النهاية بترجع تاني للخط السليم، بترجع تاني للتواجد، عشان أنت بتحب أنك تبقى متواجد وتبقى دايما ناجح. مريت بمشاكل كتير ومريت بصعاب كتير، وربنا ما يحكم على حد أبدا يا ربي إنه يعني يفقد ضناه ويفقد أغلى ما عنده، لكن الحمد لله قدرت أنا ونهلة وشريف نعدي هذه المحنة، ورضيت بقدر ربنا وقدره وصبرت، وإن الله مع الصابرين زي ما بيقولوا. الحمد لله أن أنت قدرت تعدي هذه المحنة الكبيرة، وربنا يبارك لي في الشريف وفي نهلة وفي مجدي ومليكة ودينا ونوران مراته، عيلتي الصغيرة اللي بحبها وبحترمها وبعمل لها كل حساب.

0: أتمنى من كل قلبي يا رب إنه لو سمعيني دلوقتي أنا عندي استعداد أعمل أي حاجة في الدنيا عشان أساعدكم وأخليكم أسعد الناس.
1: أنا وعدته أن لا أتحدث بأي أمر شخصي. يعني
0: أنت جرتني بالسؤال.
1: أنا ما قلتش حاجة, أنت اللي قلت لوحدك.
0: ماشي ماشي.
1: يعني أنا طبعا أنت جايب 27 من 36, ماشي الحال, معقول يعني معقول.
0: انت بتعدلي؟
1: ما انا بعدلك طبعا, احنا عندنا فريق برا عم بيعدولك. قبل ما نختم الحلقه سؤال بس على السريع, ما انك حطيت تشكيله, من هو حارس المرمى في حياتك؟
0: نهله.
1: المدافع من؟
0: شريف.
1: الوسط مين؟
0: لازم اسم.
1: طبعا.
0: الوسط مش عارف والله, يعني
1: اللي يصنع لك الدنيا ويصنع اللعب واللي يمشي الحركات ويبصي لك ونهلة
0: يعني
1: فرحة.
0: يعني لا يعني الناس اللي بشتغل معاهم. أوكي. مش لازم اسم.
1: الهجوم بتاعك مين؟
0: هتصدقني لما اقول لك شريف ونهلة برضه. هم خط الدفاع الاول وهم يعني الحريصين جدا على انه يعني ما وصلوا ليش اي حاجه وحشه ويردوا دايما عني.
1: الله يخليكم لبعض.
0: يخليك يا حبيبي.
1: لك معنى دقيقتين. يعني اقل من دقيقتين تهدي شيء لنهله على الهواء من قلبك.
0: قد ما عمري طول هفضل احبك انا, ليل نهار هقول انت حبيبي انا. قد ما عمري طول هفضل احبك انا, ليل نهار هقول انت حبيبي انا. فينك من بدري بحبك انا يا منايا, يا عمري بحبك انا, مستني اشوفك والمحطيفك ليلة يا غالي, ليلة يا غالي.
1: فينك من بدري؟ هل بتحس انه هالمقابلة اضفت لك شيء؟
0: اكيد بجد. هقول لك حاجة من قلبي, انت سألتني اسئلة انا ما فكرتش فيها في حياتي قبل كده, وده الجديد بالنسبة لي, وخلتني يعني افتح قلبي ليك ولكل مشاهدينا اللي موجودين. انا مش حاسس ان انا قاعد في انترفيو, انا حاسس ان انا وانت قاعدين
1: في قعده
0: صفا وحب وود بيننا وبين الملايين اللي بتشوفنا النهارده. دي حقيقه, فخلتني افتح لهم قلبي كمان زي ما فتحت لك قلبي.
1: بالنهايه انت شخصيه عامه, قد ما حاولنا نخلي الامور الشخصيه بعيده, لكن بالنهايه الناس كمان بتحب, وحقيقه الله يخلي لك حب الناس لك.
0: الحمد
1: لله. لأنه محبة الناس رزق.
0: بالضبط بالضبط.
1: هذا رزق من رب العالمين.
0: الحمد لله.
1: وأنت راجل مرزوق, والله يا رب يعطيك على قد نواياك.
0: ربنا يخليك.
1: وما يحدث من محن في الحياة هي امتحان للإنسان.
0: الحمد لله يا حبيبي.
1: يعني يمكن الأمور اللي بتعركنا بها الحياة بتعجننا عجن لنطلع بالنهاية كما
0: حقيقة.
1: نعم.
0: كل تجربة قاسية زي دي أكيد بتخرج منها بفايدة.
1: صح.
0: تمام.
1: وقد ما قلت لك أني شاكر لقدومك وتشريفك, قلت لك أنت الكلام صعب لأنه عندك مشكلة أنه يفيك حقك.
0: يا حبيبي ربنا يخليك.
1: شاكرك جدا, وإن شاء الله بتمنى لك الصحة والعافية وتضلك. أصلا أنت رح تبقى لأنه أنت معنا في تاريخنا, في وجداننا, في حياتنا.
0: لي يا رب.
1: وخبرك آخر شيء ما كنت نحب لك يا أحد أصدقائنا بسبب أغنية تزوج من أغاني.
0: والله. نعم. يا حبيبي.
1: نعم. شكرا لك.
0: مرسي يا حبيبي, ربنا يخليك يا مصطفى. مرسي يا حبيبي أوي.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

الموجة. وقبل ما نواصل في آخر نغم الهني شاكر نذكركم اللي غدوة ذكرى 49 لانبعاث هذا الصرح الإعلامي الكبير إذاعة المنسير. غدوة يصادف 3 أوت إن شاء الله عام آخر باش نحتفلوا بنصف قرن على انبعاث هذا الصرح الإعلامي، وإن شاء الله غدوة من 5 إلى 7 باش نكون معاكم في فضاء إذاعي مباشر غدوة مثل الصيفي، لأنه الحصة باش تكون خاصة بالذكرى هذه الذكرى 49 ومجموعة من الاستضافات لبعض أعلام هذه الإذاعة وحديث عن الإذاعة العصرية ومقارنة بين السمعية والبصرية. موقع الإذاعة في ظل هذا التغول التكنولوجي. نرجع لهني شاكر. هني شاكر الأغنية اللي كنا نسمع فيها نسيانك صعب أكيد، ونحن نحكي على الإعلام تفكرني بواحد من جهابذة الإعلام في تونس الراحل نجيب الخطاب. أغنية ترددت به برشا لأنه في آخر زيارة أو آخر حصة كانت لهني شاكر مع نجيب الخطاب قدم الأغنية هذه، ومن وقتها حازت على إعجاب كبير سواء في تونس أو خارج تونس. الحقيقة أغنية ارتبطت بهذه الشخصية العالمية الكبيرة على الأقل بالنسبة لي. أغنية أخرى من أغنية الحلوة لهني شاكر باش نسمعوا جانب منها لأنه الوقت ما يسمحش كما يجب، باش نسمعوا أغنية يا ريتك معايا يا حبيبي.

من هني شاكر باش ننتقل للحديث عن واحد من أبرز الفنانين العالميين الروسي تشايكوفسكي.

تشايكوفسكي هذا الفنان الروسي والموسيقي الروسي اللي تولد في 7 ماي من عام 1840 وتوفي في 6 من نوفمبر من عام 1893. هو ملحن وموسيقي روسي ويعد من أبطال تطور الموسيقى الروسية الحديثة، وهو مؤلف المقطوعات الثلاث الشهيرة والمعروفة في كل العالم اللي هي بحيرة البجع، كسارة البندق، والجمال النائم. على الرغم من نضج تشايكوفسكي الموسيقي المبكر، لأنه ما كانش من الموسيقيين اللي تدربوا على الموسيقى وفهموا الموسيقى جيدا إلا وقت وصل له عمره 25 سنة بعد إنشاء المدرسة الموسيقية بسان بطرسبرغ. تشايكوفسكي كما قلت يعد من أبرز الموسيقيين الروس اللي نالوا شهرة عالمية، فقد كان متمكنا من تنسيق الفرقة الموسيقية بمقدرة فذة، أيضا كان متمكنا من مزج الأصوات الآلات الموسيقية المختلفة، الشيء اللي يخليه يتحاور مع الآلات ومع الأنغام بشكل بديهي جدا، وهذا ما نلقاوش عند الموسيقيين الكل، فقط عند المبدعين والموهوبين بالموسيقى السيمفونية. تشايكوفسكي العديد يؤكد أن الموسيقى اللي خدم عليها هي أساسا الموسيقى الحزينة، وهذا ليظهر في مقطوعاته الموسيقية وأيضا في السيمفونيات اللي قدمها. كسارة البندق سيمفونية لتشايكوفسكي فيها 10 دقائق، لكن فقط باش نسمع منها 5 دقائق أو أقل شوية.

0: هذه أغنية كونتي بارتيرو للفنان والموسيقي الإيطالي العظيم أندريا بوتشيلي. أندريا بوتشيلي اللي حاز على وسام استحقاق الجمهورية الإيطالية، هو من مواليد 22 سبتمبر من عام 1958، يعتبر من أبرز المغنين الأوبراليين في إيطاليا. هو كاتب ومنتج وأيضا مؤدي لمختلف أنواع الغناء، خاصة الغناء الأوبرالي. أصيب بالعمى من ظفرين لما كان عمره 12 عام في حادثة كان يلعب مع أترابه في مقابلة في كرة القدم، فأصيب في عينه، ومنذ ذلك الحين أصبح كفيفا. ولكن رغم ذلك بوتشيلي قدم للموسيقى العالمية نماذج جميلة جدا.
1: حتى في أكثر الموسيقى جمالا هناك بعض الصمت، وهنا نعرف جمال الصمت. هذا هو مبدأ الحياة الذي آمن به المغني الأوبرالي العالمي أندريا بوتشيلي، والذي بفضله استطاع الخروج من صمت الظلام الذي عاشه به منذ طفولته، فبات واحدا من أشهر مغنين عصره برغم إصابته بالعمى. المبدع الإيطالي الذي أحيا حفل العلا في السعودية وأشعل الأجواء بموسيقاه الكلاسيكية في إكسبو دبي، يعتبر الغناء وسيلته للتحرر من إعاقته ودواءه من أي أوجاع تلحق به. العالمي أندريا بوتشيلي. ولد أندريا أنجل بوتشيلي في بلدة لاجاتيكو إيطاليا في 22 من شهر سبتمبر من عام 1958، ليصبح الطفل الثاني لوالده ألساندرو بوتشيلي ووالدته آدي بوتشيلي. ومنذ طفولته بدأ أندريا يتعلق بحب الموسيقى، فتعلم العزف على الناي والبيانو والساكسفون. إلا أنه في 12 من عمره أصيب بإصابة بالغة في عينيه خلال لعبة كرة القدم، وبسبب أنه ولد ضعيف البصر بالأساس فقد بصره وصار كفيفا. وبالرغم من إعاقته في سن مبكر، إلا أنها لم تمنعه من استكمال هوايته بممارسة الموسيقى والغناء. وفي عام 70 وهو في 22 من العمر، تقدم في أول مسابقة غنائية في مسيرته، وبها أصقل موهبته. ومع هذا وافق على الالتحاق بكلية القانون ليحقق حلم والديه بأن يصبح محامي. في تلك الأثناء لم يتخلى أندريا عن حلمه، فعمل في الملاهي الليلية والبارات كي يكتسب المزيد من الخبرة في العزف على البيانو. في عام 92 كان على موعد مع القدر بعدما سجل شريطا تجريبي لترنيمة ميزيرية لوزوكشيرو فورناسباري، حيث وصلت إلى يد مغني الأوبرا الإيطالي لوتشانو بافاروتي، فأعجب بأدائه وشجعه بأن وافق على أن يغنيها سويا. فبدأ نجم أندريا يلمع في كافة أنحاء أوروبا. بعدها بعامان شارك في مسابقة احتفال سانزيمو، وأصدر ألبومه الأول بعنوان تيمير كاليمو دالي سيرا، والذي حقق مبيعات قياسية في أوروبا. ثم قدم ديو مع النجمة سارة برايتمان، نال صيتا واسعا في وقت لاحق. ثم تبع ذلك النجاح بألبوم سوغنو، والذي حجز به مكانا ضمن أشهر وأنجح مغنين جيله على الصعيد العالمي. ذلك الألبوم ضم ثنائيته مع سيلين ديون بعنوان ذا بريير، ثم تلاه في عام 2001 بألبوم سيالي دي تاسكانا، ثم ألبوم أموري في عام 2006. في تلك الفترة حصل أندريا على العديد من الترشيحات والجوائز العالمية، مثل ترشيحه جائزة غرامي لأفضل فنان صاعد عام 99، وأفضل ديو عن أغنية ذا بريير. وعلى مدار أعوام وأعوام أبدع أندريا بعشرات الألبومات والأغاني الكلاسيكية الفردية التي أحيت الذوق الكلاسيكي من جديد، ومنها ألبوم فياجيو أتليانو سنة 95، وألبوم إيريا سنة 98، وهو ألبوم أوبرالي أظهر الإمكانيات الأوبرالية الفذة للفنان الإيطالي، وصولا للفترة ما بعد 2005، حيث التجديد الذي تبناه أندريا في ألبومات مثل Under the Desert Sky و Encanto و My Christmas. وفي عام 2013 أصدر ألبوم باسيوني للتعاون مع جينيفر لوبيز ونيلي فورتادو، ونفس الأمر تكرر في ألبومات مانو ليسكات الذي أصدره في عام 2014 وتعاون فيه مع أنا ماريا مارتينيز وبلاسيدو دومينيغو. في العام 2015 أصدر ألبومه الخامس عشر بعنوان سينما، وفي نفس العام غنى أغنية The Lord's Prayer أمام باب الكنيسة الكاثوليكية فرانسيس في فيلادلفيا أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا غنى في العام التالي في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما كان نجم حفل موسيقى في مهرجان شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودية عام 2019، وكرر زيارته لأراضي الخليج العربي بمشاركته في حفل افتتاح مهرجان إكسبو دبي 2020 الذي أقيم منذ أسابيع قليلة في الإمارات العربية المتحدة. وأخيرا في عام 2020 أصدر بوتشيلي ألبوم بليف ليكن آخر ألبوماته التي ألهمت ملايين المعجبين في شتى أنحاء العالم. على الصعيد الشخصي، فلم تشهد حياة نجم الغناء الإيطالي الكثير من التقلبات، فكانت هادئة كلاسيكية تماما كموسيقاه، فلم يتزوج سوى مرتين. الأولى كانت في عام 1992 من إنريكا سيزاني التي أنجبت له طفلان هما أموس وماتيو، إلى أن انفصلا في عام 2002. في نفس العام تقابل بفيرونيكا بيرتي وارتبطا بعد علاقة غرامية طويلة، إلا أنهما لم ينجبا سوى في عام 2012 حيث رزقا بطفلتهما الأولى فيرجينيا ليتم زواجهما في مارس من عام 2014 في حفل زفاف كان فيه بوتشيلي في 55 من عمره، في حين كانت فيروتيكا في 30 من عمرها. اليوم يكون بوتشيلي أمضى أكثر من 30 عاما حافلة بعشرات الأعمال الفنية الناجحة جعلته يجني ثروة وصلت إلى 45 مليون دولار ويحصد عشرات الجوائز العالمية، منها جائزة البيلبورد 2014 ونيشان التكريم من الجمهورية الإيطالية بجانب أكثر من 13 جائزة موسيقية عالمية.

جفنه علم الغزل، الغنية من الغنيات المشهورة برشا والمعروفة، واللي غناها محمد عبد الوهاب في فيلم الوردة البيضة، وأيضا بعد شهرت بصوت الفنان صفوان بهلوان. الأغنية قصتها بدأت في فترة الثلاثينيات، وقت كان محمد عبد الوهاب يصور في فيلم الوردة البيضة، لكن قبل هذا اللقاء بينه وبين صاحب الكلمات اللي هو بشارة الخوري. بشارة الخوري الشاعر المعروف باسم الأخطل الصغير. لقاء الأول كان بيناتهم في بيروت، حيث كان الرئيس السوري حاضر آنذاك، فتم تقديم الأخطل الصغير أي بشارة الخوري لمحمد عبد الوهاب، وقالوا له راهو عنده إغنية حلوة برشا يحبك تلحنها وتغنيها. بالوقت ما عودوش تقابلوا وما وصلتش الغنية لمحمد عبد الوهاب، اللي بعد مدة انطلق باتجاه برلين للقيام بعملية المونتاج وأيضا لتسجيل أغاني فيلم الوردة البيضاء من خلال تعامله مع شركة كبيرة برشا في الفترة ذيك اللي هي شركة بيضافون. كيمشي هز معاه مجموعة من الأغاني عددها 6 باش تظهر في الفيلم بتاعه، فيلم الوردة البيضة. لكن لما كان بسدد تسجيل الأغاني في برلين يوصلوا له زوز غنيات بعثهم له الشاعر بشارة الخوري الأخطل الصغير، اللي هما الهوى والشباب، وأيضا غنية جفنه علم الغزل. عجبوه الغنيتين أو كلام الغنيتين محمد عبد الوهاب، فحب يدمجهم في الفيلم، وخاصة غنية جفنه علم الغزل. بالنسبة لغنية الهوى والشباب خدمها على ستيل تقليدي، ستيل المعروف الشرقي، لكن في الفترة هذيك كانت موسيقى الرومبا ضربة برشا في أوروبا بشكل كبير جدا، فقاعد يخمم في طريقة يلحن بها أغنية جفنه، فجاء لباله أنه علاش ما يخدمهاش على موسيقى الرومبا. لكن في الوقت هذاك هو مشى يصب في الأغاني، ما ثماش فرقة موسيقية وما ينجمش يخدمها كما يجب، فتحايل نقولوا نحن أو خدم مخه شوية مع المخرج متاع الفيلم، وتم تسجيل الأغنية باستعمال يعني حيل، لأنه الآلة اللي يعزف عليها، لأنه نعرفه محمد عبد الوهاب ديما بالعود نتاعه، فالرومبا ما تطلبش وقت عود، تطلب آلة خاصة، فالصوت متاع الآلة هذه كان طاغي على صوت محمد عبد الوهاب، فحكاية مع المخرج وحكاية مع التقني متاع الصوت، ولقاوا فكرة أنهم باش يطيحوا صوت متاع الآلة ثماش ما يظهر صوت متاع محمد عبد الوهاب في غنية جفنه علم الغزل، اللي أصر أنها تتحط في الفيلم، رغم أنه المخرج والمنتج والناس اللي معاه قالوا يستحيل، لأنه عملية المونتاج بريسك تمت، ثم أنه ما ثماش فرقة باش تغني معاه وهكذا دواليك. لكن الإصرار متاع محمد عبد الوهاب في النهاية أعطى الأكل متاعه، وتسجلت الغناية هذه على موسيقى الرومبا وظهرت في الفيلم.

مكان أشعل النار حولنا

إذن هكذا مستمعينا الكرام نقترب من نهاية سهرة السادة الأوتار في عددها الجديد. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة والاهتمام وأيضا على الاقتراحات. سهرة الليلة اللي كان نجومها الراحل هاني شاكر، الفنان الإيطالي أندريا بوتشيلي، أيضا تشايكوفسكي، والفنان اللي باش نختم به سهرة الليلة باش يكون الفنان الشعبي التونسي هشام سلام في غنيتين. غناية الأولى اللي طلعت به أو طلعته، والغنية الثانية اللي ما عندهاش برشا من اللي خدمها واللي ضربت برشا برشا والناس كل تسمعها والناس كل يتغنيها أيضا. قبل ذلك لكم أجمل تحيات نجلة عطية اللي رفقتنا في إخراج مختلف أنغام سهرة الليلة. مستمعينا الكرام لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.

أيها الإخوة المستمعون، أيها الإخوة الأعزاء، نلتقي حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيمة ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلا ومرحبا بكم.

0: قال لي: قد لا نلتقي غدا إلا في قصيدة تمسح غبار السفر عن وجه الطريق. المساء يلتهم دقائقك المشغولة عني بالرحيل عني، كأنما قدري أن أتهيأ للرحيل معك حين أجمع كل الوقت لك في سلة وحدة بين جدران ينخرها الصمت وزائر أتململ في فتح الباب له. كيف لا أتمثل للقصيدة حين تنصرفين عنها خشية إغراق السفر في هلامات شاعر تقرأه الأخريات بشبق أخضر ولقاء مشبوه؟ ولما أحرر الآن هذه الرسالة التي تأتينها مجهدة من مجرد التفكير في تصفيف حقائب السمر؟ ليس لنا يا صديقتي غير قصائد تبقت من هذا العمر المرهق، فالفجر سيحملني إلى جهة لا ألتقي بك فيها وطريق قد لا تكونين معي فيه حين يكون عليك أن تنامي بعيدا عن قصائد الشعراء. المدينة أنت، ولا حصار فيها إلا بريق عينيك يحبسني في غرفة واحدة وزمن واحد وذاكرة واحدة.
1: اتركيني على مفرق الدرب، ظلي يعاتبني حين تبكين، قافيتي دمعها مهدر، قافيتي دمها مهدر، وحنيني بكاء حين أطلب أن ترحلي. لا أفكر إلا بقلبك كيف تقلب بين المواجع، حين استقام له الرشد جئت إليه بنار وماء. معدم يا صديقة قلبي، شراعي تمزق، تمزقه الريح، قلبي تمرغ بالحزن، أغنيتي رثة وانكساري عداء. معدم كيف تعطينه ضوء قلبك، كيف تخصينه بالمواجع.

0: قلت لكل امرأة قاسمتني رغيف القصيدة إن في أضلعي قلبا في مهب اللهفة يحزن كثيرا، فقط ليقول إن أفران الروح لا تحترق حين تقدم الخبز لجياع ينتظرون أمام باب المتجر بلا نقود ولا شفقة، يتسوقونها من نظرات المارة وأحذية الراكضين وراء المساءات الخائفة. قلب لا يعرف من الغناء إلا صوت العصافير في السدرة المحاذية للمقبرة حين تستأثر بظلها مخافة أن تغادرها خوفا وطمعا.
1: غياب توقف الذكرى على حدي، وقف ضدي يمد بقسوته حبل الأصيل اللي في باب الليل ضلوعي، ترك جوعي أنادي من ورا صوتي وفي دموعي مرار الملح، أنادي من ورا صوتي أبيك الحين، أبي ألمسك في عيوني وما يحرق جفوني ملح، وبي ألقاك وسط الليل ساعة صبح تقولي لي عن اللي قبل ما أحبك يشوفونك، عن اللي بعد ما أحبك يخافونك، وعن حزبين جماعة حرف تكرهني يصافونك، جماعة صدق ترحمني يجافونك، أبيك الحين قبل ما تسافر السكين في صدري وفي شعري بقايا فان. يقال إني جمعت الليل على خدود العذارى خال، وغنيت القمر موال، وإن اللي تبي ترسم ملامحها قصيدة بول الدفتر، تبي تسهر وتنسجني عليها شان. أبيك الحين أبي يدي نسيت إن القلم فيها، وإن الطين ذاك اللي تروى بالمطر مرة، رسمنا فوق روبه قلب وكلمة حب، وأول حرف من اسمي وآخر حرف من اسمي نسى وجهك ولكنه حفظ رسمي. أبيك الحين وأنا موج البحر مدي، بديته بول شجونك، بديتك صوت نسى في دفتر حضورك حروف الموت، وعاشف جنة عيونك. أبيك الحين مسافة بين ما كنتي قبل عهدي، مسافة ما كتبتك حرف ظلت نقطته يدي. أبيك الحين حنين سنين عذاب اثنين، ما أبغى توقف الذكرى على حدي.

0: سأرحل إلى مدينة لم تمنح الورود فرصة الخروج من سور بيتي، لم تشع أن النوارس عششت في شرفة غرفتي التي تطل على البحر. سأرحل إلى صدر يدرك أنني قلب طفل لا يحتاج أكثر من رغوة غضب واحتجاج تنتهي برشفتها. أقف أمام إشارة المرور بألوانها الثلاثة تستقبل جفوني الشمس. أتذكر أن الأنفاس جميعها تجتمع لتشترك في صناعة الهواء. الشمس ترهق جفني فأتساءل ببراءة، أتساءل ببراءة وسكون، لماذا يرسمه الأطفال دائما في كراستهم المدرسية صفراء تطل من خلف جبل؟ أهو الغد الذي لا يأمنون بوائقه، أم الأمس الذي حدثهم عنه قوم كذبوا عليهم حين قالوا لهم في وجه القمر تسكن سدرة حبلى بالعصافير، وحينما لم يجدوها في الشمس آثروا أن يرسموها خلف جبل أصم. يا الله، نسيت كل شيء الآن، فكل ما هو هنا يتجاوز البوح والاستفهام ولا يعلق أشياءه في علامته تلك التي تشبه علاقة أثرية في مدخل منزل حداثي.
1: تهاوت ظلالي، تهاوت ظلالي مضى أولي بالذين تبوأت تصديقهم، فانتظرت غبار الحكايات في شارعي. شظاياك يا قلب ليست بكفي، بريء أنا من جراحك، لا ذنب لي، هذه أدمعي. تزورك ليلكة ثم تمضي لتفرغ أنفاسها في إناء قديم، فتسألها كيف لو لم تكوني معي. النساء خطايا، النساء خطايا، النساء القصائد أو وشوشات الزوايا، النساء البكاء، النساء البكاء الذي اقتلعته عيوني فأنبته الحزن في أضلعي. بريء أنا، بريء أنا من جراحك.
0: قل إنني لا أحبك، قل إنني قاتل، قل إنني موجع، لا تقل إنما الرمل يرقص للريح أو للذئاب، فإني توحلت في مضجعي.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش الأمل.

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال

قال أولو كنا كارهين. قد

وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما

إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.

حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.

أفأمنوا مكر الله فلا

وصبناهم أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد

قبل. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين.

حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل

حظكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم.

نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.

قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: كنا مع وصلة من السلمية لفرقة السلام بالمنستير بقيادة الشيخ لحبيب المناري.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

دعاء الكروان. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ثبت لنا يقيننا وارزقنا حلالا يكفينا. اللهم أبعد عنا كل شيء يؤذينا، ولا تحوجنا لطبيب يداوينا. اللهم سخر لنا القلوب واحفظنا من الكروب، وأسعدنا ما تعاقب الشروق والغروب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. يا رب في هذا الصباح امنحنا أكاليلا من الراحة والهدوء، وانظر السعادة على أبواب قلوبنا، وطوقنا بالأمان والسكينة، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وارزقنا ما نتمنى من حيث لا نحتسب. يا رب وكلناك أمرنا واستودعناك همنا، فبشرنا بما يفتح مداخل الرضا والسعادة في قلوبنا. اللهم لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تسكن أجسادنا داء، وادفع عنا كل هم وغم وبلاء، ولا تشمت بنا الأعداء، يا واسع المغفرة والرجاء. اللهم يا من بيده تدبير الأمور، يا عالم ما تخفي الصدور، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا وتقبل صالح أعمالنا. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبعيدا.

0: من قلب الجزيرة العربية،
1: من ثنايا الرمل،
0: من سطوة الصخر،
1: من شعاب مكة وكثبانها،
0: من سماء الفروسية والشعر،
1: من أرض النخيل والرمان والسدر،
0: من نبع الطيب والعنبر والمسك،
1: بزغ نور الهداية والعدالة والحق،
0: وانطلقت القافلة تجوب السهوب والوديان والقفر.
1: القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشروي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.

0: طابت أوقاتكم وأهلا بكم أيها الأخوات والإخوة في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع القافلة. نحييكم أطيب وأجمل تحية وتسعدنا صحبتكم.
1: مستمعينا الكرام، قلنا بالأمس إن الدولة الأموية شغلت في التاريخ الإسلامي 91 سنة، من سنة 41 إلى 132 للهجرة، وامتدت حدودها من حدود الصين شرقا إلى الأندلس غربا، ومن بحر قزوين شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا. وعمل خلفاؤها في جد ومثابرة وحسن سياسة على نشر الإسلام في تلك الرقعة الكبيرة، ونمت الحضارة الإسلامية ونهضت في عهدهم. وهذه الأعمال تشهد للأمويين بدورهم البارز في التاريخ الإسلامي، وتخفف كثيرا من النقد الذي وجه إليهم.
0: ومما يزيد المرء إعجابا وتقديرا لإنجازهم أنهم قاموا بتلك الأعمال الجليلة وهم يصارعون أعداء أشداء من تيارات وأحزاب سياسية ودينية لم يتركوا فرصة للثورة عليهم إلا انتهزوها. من تلك الأحزاب من تذرع بالدين يحارب به ويتهم بني أمية بالخروج على الدين وقواعده وأنهم مغتصبون للسلطة. وهناك شخصيات أعلنت التمرد والثورة على بني أمية لأهداف شخصية ولتحقيق طموحات ذاتية والوصول إلى الحكم بأي ثمن، مثل المختار أبي عبيد الثقفي وعبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث ويزيد ابن المهلب.

0: الخوارج. كان الخوارج من أنصار علي بن أبي طالب، وشهدوا معه معركتي الجمل وصفين، ثم انشقوا عليه لما قبل التحكيم بينه وبين معاوية، فسموا الخوارج لخروجهم على إمامهم، ولما بالغوا وتطرفوا في عدائهم له وعاثوا في الأرض فسادا، اضطر إلى مقاتلتهم في معركة النهروان. ثم عاد بنو أمية ودخلوا في صراع طويل معهم، وكانوا في مبدأ أمرهم فرقة واحدة يدور خلافهم مع بقية الأمة حول الخلافة ومن أحق بها، ومجمل أمرهم أن الخلافة حق لمن يصلح لها من المسلمين، وتتوافر فيه شروطها من العلم والأمانة والشجاعة، وليس من الضروري أن يكون عربيا فضلا عن أن يكون قرشيا. ولو أنهم حصروا خلافهم مع غيرهم في جدل وحوار نظري يقوم على مقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل لما كان في الأمر شيء، ولكن الخطر كل الخطر جاء من لجوئهم إلى العنف واستخدام السيف في فرض آرائهم.
1: وقد بدأ مع علي بن أبي طالب مما جعل خصومهم يواجهون القوة بالقوة، وتكبدت الأمة الإسلامية عشرات الآلاف من الضحايا من أبنائها نتيجة هذه الخصومة العنيفة، وظل الخوارج فرقة واحدة تتبنى أفكارا ومبادئ واحدة حتى وفاة يزيد بن معاوية سنة 64 هجرية. ثم بدأ الشقاق والخلاف يدب بينهم هم أنفسهم، فانقسموا فرقا وأحزابا حتى وصل عددهم إلى 30 فرقة. ثم تطور تفكيرهم بمرور الزمن كمثل مباحثهم في مرتكب الكبيرة، هل مؤمن أو كافر، وغير ذلك من القضايا. وأشهر فرق الخوارج التي نصبت الدولة الأموية العداء وشنت عليها الحرب هي الأزارقة.

الأزرقة هم أتباع نافع بن الأزرق أحد زعماء الخوارج الكبار، وهي تعد أشد فرق الخوارج تطرفا في أفكارها السياسية والدينية، فهي ترى الخروج على الخليفة الذي يخالفها في آرائها وقتاله، وأتباعها يتبرؤون ممن لا يوافقهم على ذلك ويعدونهم من القاعدين ويكفرون مرتكب الذنوب الكبيرة ويحكمون بخلوده في النار، مخالفين في ذلك صريح القرآن الكريم حيث يقول الله تعالى في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويبيحون دماء مخالفيهم في الرأي. أما الفرقة الثانية فهي فرقة النجدات.

النجدات ينسبون إلى نجدة بن عامر، وهم أقل تطرفا من الأزارقة لأنهم لا يقولون بكفر مرتكب الكبائر. أما البيهزية وهي الفرقة الثالثة من فرق الخوارج، فهم ينسبون إلى زعيمهم بيهز، وهم أقل تطرفا من الأزارقة، ويرون أن مخالفيهم في الرأي منافقون، تجري عليهم أحكام المنافقين، لكنهم يجيزون حوارهم والتزاوج معهم وميراثهم. أما الصفرية فهم أتباع زياد ابن الأصفر، وهم كذلك أقل تطرفا من الأزارقة ومعتدلون في أفكارهم.

0: أما الفرق الإسلامية فهم الشيعة، وهي كلمة تعني الأهل والأتباع والأنصار، كما في قوله تعالى في سورة القصص في معرض حديثه عن موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة بعضهم لبعض، غير أن هذه الكلمة أصبحت علما على أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذريته من بعده.
1: وقد نشأ التشيع بسيطا في أول الأمر، ثم تطور بمضي الزمن وأصبح مذهبا دينيا وسياسيا، كما كان أتباعه فرقة واحدة، شأنهم في ذلك شأن الخوارج، ثم لم يلبثوا أن تفرعوا إلى فرق مثل الإمامية الاثنى عشرية والزيدية والإسماعيلية.

0: ويرى الشيعة أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى الأمة، بل هي ركن من أركان الإسلام لا يجوز إغفاله ولا تفويض الأمة فيه، وأن الإمامة لا بد أن يكون معصوما من الكبائر والصغائر، وهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وعين علي بن أبي طالب، وقد تعددت ثوراتهم المسلحة ضد الدولة الأموية طلبا للخلافة. القافلة.
1: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
0: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
1: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
0: تقديم أمين الشملان ومحمد الشروي.
1: القافلة
0: مع المخرج خليفة العريفي.

0: الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
1: قال الله تعالى في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقال سبحانه وتعالى في سورة النساء أيضا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال جل من قائل في سورة الرعد: والذين يصلون ما آمر الله به أن يوصل. صدق الله العظيم. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، بل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته.
0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. أحسن الاستماع. أحسن الاستماع. روائع القطوف. طابت لحظاتكم بكل خير، ودامت أعماركم في ميادين البر، تصنعون المعروف وتتحلون بالمكارم، وتنجزون أعمالكم ومهامكم بدافعية عالية، وتستقبلون كل جميل بأذن واعية، تستمعون القول فتتبعون أحسنه، لتواصلوا درب عطائكم في ربوع الوطن المعطاء. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخلاق المؤمن حسن الحديث إذا حدث، وحسن الاستماع إذا حدث، وحسن البشر إذا لقي، ووفاء الوعد إذا وعد. من لي بإنسان إذا أغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه، وإذا طربت إلى المدام شربت من أخلاقه وسكرت من آدابه، وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدرى به. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ علي القرآن. قال ابن مسعود: يا رسول الله، كيف أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. لماذا حسن الاستماع؟ لأن الله تعالى وهبنا نعمة السمع لنستمتع بها ونستفيد وننتفع في ديننا ودنيانا وآخرتنا، ولأن في الاستماع تعزيزا وتنمية لتفكيرك، وبناء لمهارة النقد والتحليل، وبحسن استماعك تعزز عملية الاتصال والتواصل الفعال مع الآخرين، وبها تنمو الحصيلة العلمية واللغوية. فالاستماع من أهم وسائل التعليم، وبه يرتقي الإنسان ويطور شخصيته. كيف تحسن الاستماع؟ تحسن الاستماع من خلال استشعار أهمية موضوع الكلام، وبالإقبال بالوجه نحو المتحدث، وباستخدام حاسة البصر للمساعدة في الاستماع، وعدم الاشتغال عن المتحدث بالنظر في الهاتف أو متابعة التلفاز مثلا، وبطلب التكرار عند تشتت الذهن أو الغفلة، وبإعطاء الفرصة الكاملة للمتحدث ليعبر، وعدم مقاطعته حتى ينتهي من عرض فكرته، وبتجنب إطلاق الأحكام على الحديث قبل انتهائه، وبتدوين بعض النقاط لتعين على تركيز السمع، خصوصا عند التعلم أو النقاش الهادف لأمر ذي بال، وبالصبر والحلم والسكون أثناء حديث الآخرين، وبحسن التفاعل مع حديثهم، وتجنب الحركة المشتتة وغير الضرورية، وبتطبيق هذا النهج مع الأسرة وفي إطار العمل ومع الأصدقاء وفي كل مكان.

0: فهيا بنا إلى التحلي بمكارم الأخلاق ورائع الصفات، ولنكن من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لينالوا رحمة الله تعالى، فيتركون جميل الأثر في ربوع وطنهم الجميل.
1: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
3: أحباء إذاعة المنستير، سعداء أن نلتقي بكم مجددا في نور الصباح. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأسعد الله صباحكم ومتعكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. اللهم أغمرنا بنعيم الإيمان، وارزقنا صباح المستغفرين والشاكرين وقلوب الذاكرين. سبحان من تنفس الصبح بأمره، فاللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. ربي لك الحمد حتى ترضى، أنت الذي تضع الصعاب وتمد بالقوة، تخلق التعثر وتهب القدرة على النهوض، تعطي لحكمة وتأخذ لحكمة، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك يا رب العالمين.

أيها المتابع الكريم لنور هذا الصباح، إنما الناس بحار فلا تحكم على أعماقهم وأنت لا ترى إلا شواطئها، فكن تقيا نقيا ذكيا قبل أن تكون غنيا وذكيا. في ما لا تستطيع تسقط الأشياء جميعها عنك إن سقطت أخلاقك وإن سقطت إنسانيتك.

0: نور الصباح. نور الصباح نافذة يوم جديد، تشرع للأمل، لاستقبال الحياة بكل تفاؤل وحب، لأن الحياة جميلة لمن يراها جميلة.
1: أيها الأحبة الكرام، أخلاءنا في نور هذا الصباح، كم جميل أن نلتقي بكم من جديد مع خالص تحيات الحبيب مرموش في هذه الرحلة المتجددة مع نور الكلمات والنغمات. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.

قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أعدل الحزد بدأ بصاحبه فقتله. وقد كان التاريخ خير شاهد على وقوع أغلب من حسد في أعظم الخطايا، وكانت نظرته لما في أيدي الناس سر حسرته على الذي بين يديه، وأغلق باختياره أبواب السعادة المتاحة أمام نفسه. فإبليس كان يعيش وسط الملائكة، لكن أصبح مصيره الطرد من رحمة الله لأنه حسد آدم عليه السلام. وقابيل حرم نفسه من قصة حب جميلة مع المرأة الصالحة لأن عينيه كانتا على جمال نصيب أخيه، وانتهت حياته قاتلا قاطعا للرحم. أيها المستمع الكريم، الطموح سر نجاح الإنسان، وهو الدافع الذي يحركه لتحقيق حلمه، وهو أيضا سر الفشل، فهو كالحصان الجامح يتلجم بزمام الرضا بالمكتوب والقدر. والطموح نعمة عظيمة حقا، عليك أن تراقبه جيدا حتى لا يتحول هذا الطموح إلى شيء مؤذ لك، لأنه جاوز الحد، وما جاوز الحد ينقلب إلى الضد.

0: الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
1: في هذه الدنيا طلب رفع المصيبة عنا والتوسل إلى الله أن يخفف عنا أرزاءها حتى نواجهها بما أوتينا من صبر وإيمان وطول بال أفضل بكثير من الفعل.

0: مرحبا بكم من جديد أيها الأحبة، أحبة إذاعة المنستير. في كثير من الأحيان نحكم على الإنسان المثقف من خلال المظهر دون التثبت في الجوهر، بينما الدليل الحقيقي على ثقافة الإنسان وتميزه يتمثل في كلامه وأفعاله وسلوكه معا. هذا السلوك اليومي الذي يجعلنا قادرين على فهم حقيقته والحكم عليه، وليس في عدد الكتب التي قرأها أو شهاداته المدرسية أو كتاباته أو مكانته بين أصدقائه ومحبيه كما يعتقد البعض. فجميع هذه المعايير التي تحدد ثقافة الإنسان لا بد أن تتجسد أيضا في الأقوال والأفعال والسلوك السوي بشكل تلقائي، وإلا ستكون كل المظاهر خداعة وكل هذه التصرفات الفردية شكلية ولا معنى لها.
1: ألو؟ ألو؟ كحلو؟

0: نور الصباح، إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: رفاق درب الفرح والسرور المنير عبر أثير إذاعة المنستير، هذا أنا لحبيب مرموش، أواصل معكم رحلة نور هذا الصباح إلى حدود السادسة صباحا. صديقي الكريم، لا تعاشر نفسا شبعت بعد جوع، فإن الخير فيها دخيل، وعاشر نفسا جاعت بعد شبع، فإن الخير فيها أصيل. وإن كبرت همومك لا تبالي، فلطف الله في الآفاق أكبر، ومن غير الإله يريح قلبا تخطفه الأسى حتى تكدر. سيأتيك الذي ترجوه يوما، فلا تعجل عليه وإن تأخر، ولا تجزع وقل يا نفس صبرا، فرحمن السماء قضى وقدر. سيلطف بالقلوب ويحتويها، ويجبر في الحنايا ما تكسر.

أيها السائر في نور هذا الصباح، قد يمنع الله عنك سوء الأقدار على هيئة عطب في السيارة أو تأخر في استيقاظك من نومك هذا الصباح، أو مرض في جسمك، أو ضيف مفاجئ يمنعك من الخروج، أو عدم القبول في وظيفة منتظرة، أو غيرها من الأسباب الكثيرة والعسيرة. فقل دائما الحمد لله على كل حال ومآل، وتذكر فقط لو فتح الله لنا باب الغيب لسجدنا متضرعين شكرا على أمور حجبها الله عنا رأفة ومحبة ورحمة بنا. فالحمد لله دائما وأبدا.

0: إذاعة المنستير، إذاعة المنستير.
1: كنت يا أماه أرحل أنجما، وإذا ثغرك فيها ابتسما، فتشوقت إلى قبلاته، إنها كانت لجرحي بلسما. وكذا عينك فيها سطعت، فأنارت من فؤادي ظلما، ففؤادي بشعاع عالق خافق ما بين أرض وسماء. كنت وحدي ساهرا في روضة، وإذا فيها نسيم تمتما، فتذكرت غناء مطربا فوق مهدي وأحاديث الحما. ذلك الصوت الذي عللني مثل شعري وشعور سجما. وله بين ضلوعي نغمة أصبحت بين شفاهي نغما. ليت لي في البعد تقبيل يد يجلب السعد ويشفي الألم. إن صرف الدهر لا يسمح لي، فأنا أشكو على ماء الظما. فاقبلي من ولد أحببته رسم قلب فوقه الدمع هما. واذكريه إن تصلي في الدجى، فله قلب يحب الأنجما.

دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي.

وخدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن ده انا مهما خدتني المدن

0: لي في المدن.
1: مستمعين الأعزاء، نرجو أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة في هذا الصباح المبارك. يحكى أنه كان هناك ابن أراد أن يتخلص من أمه العجوز المريضة لكثرة حاجاتها، فحملها على كتفه وذهب بها إلى أحد الجبال ليتركها تموت هناك ويرتاح من أعبائها الكثيرة. وفي طريقه مر وسط الغابات الكثيفة والأشجار المتشعبة الكثيرة في طرق متسعة، وكانت أمه وهي على كتفه تقطع أغصان الأشجار وأوراقها وترميها على جانبي الطريق. ترك الابن أمه هناك فوق الجبل وهم بالعودة بمفرده، لكنه وقف حائرا أي طريق يسلك، فقد أدرك أنه ضل السبيل. فنادته أمه، نادته في لطف وحنان، وقالت له: يا بني الحبيب، خوفا عليك من أن تضل طريقك عند عودتك إلى البيت، كنت أطرح الأغصان والأوراق على اليمين والشمال لتتبع آثارها عند عودتك وتصل بالسلامة إلى حيث تريد. كن بخير يا ولدي وتوكل على الله فلن تضيع. وهنا ترقرقت دموع الندم في عيني الابن، وراجع نفسه وحمل أمه معه إلى البيت مكرما إياها. فحينما كان هو يفكر في موتها والتخلص منها، كانت هي تفكر في سلامته وعودته إلى بيته دون أن يضيع.
2: ملك

بهذا النغم العذبي وهذه الكلمات الأصيلة ينتهي إبحارنا معكم على ضفاف نور هذا الصباح. نرجو أن نلتقيكم في فسحة أخرى من حدائق الحلم وألوان الكلام. أعد لكم هذه الحصة وقدمها حبيب مرموش، أخرجتها الزميلة سامية مطاوع. طاب يومكم بكل الخير والرضا والبركة، وإلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: تمام 6 صباحا على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوت بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية 26 و2027، من بينها نحو 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. وبيّن الوزير على هامش حفل تكريم المتفوقين في مختلف الاختصاصات التكوينية بمناسبة يوم العلم أن توجه الحاصلين على شهادة البكالوريا نحو التكوين المهني يثبت أن النظرة إلى هذا المسار تغيرت وأصبح خيارا أوليا وليس خيارا احتياطيا بالنسبة لهم. في إطار الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية والجامعية، خصصت الشركة الجهوية للنقل بنابل 229 حافلة بنسبة جاهزية تقدر ب 72%، من بينها 106 حافلات خاصة بالنقل المدرسي والجامعي. وأكد مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل ناجح الجلاصي أن الشركة ستتسلم 100 حافلة جديدة في الفترة الممتدة بين أواخر شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر مقبل لتعزيز أسطولها الحالية. وفي السياق ذاته، تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمهدية تنفيذ تدخلاتها بمحيط المؤسسات التربوية بهدف تعزيز شروط السلامة المرورية وتأمين تنقل التلاميذ والإطار التربوي ومستعمل الطريق في أفضل الظروف. وشملت هذه التدخلات بالخصوص دهن ممرات المترجلين أمام المؤسسات التربوية المفتوحة على الطرقات، وذلك بعدد من معتمدية ولاية المهدية، خاصة مدينة المهدية أو معتمدية المهدية وبومرداس والجم والشابة. قالت النائب بالبرلمان عن لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بسمة الهمامي أن النواب بصدد إعداد مجلة تتضمن مختلف نصوص الدولة التونسية، فضلا عن تجارب دول أخرى ناجحة في مجال الرياض ومحاضن الأطفال، مؤكدة أنها ستكون مجلة شاملة وليس قانونا. وشددت النائب الهمامي على أنه من الضروري أن يكون هناك نص تشريعي واضح ينظم القطاع ويوحد المضمون في كامل تراب الجمهورية. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية واسعة النطاق في بلدة عناتا ومخيم شعفات شرق القدس المحتلة، كما اقتحمت قوة الاحتلال مدينة دورا جنوب الخليل ونفذت حملة مداهمات واعتقالات. وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الجوية وكثفت عملياتها الحربية في جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط 27 قتيلا بينهم أطفال خلال 3 أيام الأخيرة. نهاية الموجز بعد قليل. محمد بيار ولطفي المكي ورافقانكم في بشائر صباح يوم الثلاثاء، فابقوا في الاستماع.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
3: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره وذكرك الغافلون.

يا واسع الإحسان يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره، يا منقذ الغرقى ويا حنان، يا منجي الهلكى ويا منان.

بِهِ. وَقَدْ مَدَدْنَا رَبَّنَا الْأَكُفَّ وَمِنْكَ رَبَّنَا رَجَوْنَا اللُّطْفَ فَالْطُفْ بِنَا فِيمَا بِهِ قَضَيْتَ وَرَضِّنَا بِمَا بِهِ رَضَيْتَ. وأبدل اللهم حال العسر باليسر وامددنا بريح النصر واجعل لنا على البغاة الغالبة واقصر أذى الشر على من طلبه واقهر عدانا يا عزيز قهرا يصم حبلهم ويصمد ظهرا واعكس مرادهم وخيب سعدهم واهزم جيوشهم وافسد رأيهم.

6:08 دقائق صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيه اليوم 3/8 سبتمبر 2026. كما العاده رافقكم من توا حتى للتسعة، صبحيه جديده ونهار جديد ان شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. بعد شويه كما العاده ناخذ فكره على احوال طقسنا لليوم وتستناو بقيه فقرات ساعتنا الاولى، وهذه تحيه توصلكم من عند لطفي المكي في الاخراج، محمد بيار معكم في الاعداد والتقديم. البدايه كما العاده تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

6:23 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح، مازلنا مواصلين معكم موعدنا حتى للتسعة وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم 3/8/2026 باش يتميز بظهور سحب تكون قليلة بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالمرتفعات الغربية. بالنسبة للريح باش تكون اليوم من القطاع الشمالي ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة من المنتظر أنه باش تشهد استقرار تقريبا كما النهارين اللي تعداوا، وباش تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و 39 درجة ببقية الجهات. في ساعتنا الثانية تنزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي، نواصلوا مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى في بشائر الصباح.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
3: When I wake up in the morning.
4: Here we go.
2: من 6 الصباح يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
3: Let's go.
2: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
5: Okay, playing your favorite radio station right now.
2: من العشرة متاع الصباح
6: عناوين قارة
2: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
6: وفي المواضيع والمسائل
2: اللي تهمكم وتشغلكم.
6: وهذه
2: أحلى صبحية على إذاعة المنسدين.
7: 6:37 دقيقة، رجعنا لكم في بشائر الصباح، نواصل مع فقراتنا ونرجع شوية للتاريخ، نتفكر بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
8: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
9: حدث في مثل هذا اليوم.
10: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
9: حدث في مثل هذا اليوم.
11: I have a dream.
9: حدث في مثل هذا اليوم.
7: في نهار كيما اليوم 8 سبتمبر سنة 1937 سوريا تستضيف مؤتمر عربي لمناقشة قضية فلسطين في ظل تزايد الهجرة اليهودية إليها برعاية المملكة المتحدة اللي كانت حصلت على حق الانتداب على فلسطين. من الأحداث الأخرى اللي صاروا في نهار كيما اليوم 1941 بداية الحصار النازي لمدينة لينينغراد السوفيتية، وكان هذا في الحرب العالمية الثانية. 1943 إيطاليا تعلن استسلامها بدون قيد أو شرط أيضا في الحرب العالمية الثانية، وكيف كيف 1944 قصف مدينة لندن بصاروخ V2 لأول مرة في الحرب هذه. أيضا في نهار كيما اليوم 8 سبتمبر 1945 وصول القوات الأمريكية لتحديد الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية، وكان هذا في بداية الحرب الباردة. وفي 8 سبتمبر 1949 الزعيم لحبيب بورقيبة يعود إلى تونس بعد غياب 4 سنوات ونصف كان قضاها في مصر. في نهار كيما اليوم 1974 الرئيس الأمريكي جيرالد فورد يصدر عفو بحق الرئيس السابق ريشارد نيكسون بشأن فضيحة الووتر جيت. أيضا في نهار كيما اليوم 8 سبتمبر سنة 1980 الرئيسان الليبي معمر القذافي والسوري حافظ الأسد يبدأان في طرابلس مباحثات للوحدة بين البلدين. كانوا هذن بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. نوصلوا معهم للستة واربعين دقيقة، مازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الأولى، نرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: فيا يونان نوصل معها للستة وخمسة واربعين دقيقة، نواصل مع فقراتنا وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية من موقع الجزيرة بونات. إيران، تحذير إيراني من الممر الأمريكي في هرمز، وإسرائيل تصعد هجماتها جنوبي لبنان. من العناوين الأخرى في نفس الموقع، اليمن، الحكومة تحسم قرارها لتحرير صنعاء وتطلق عملية في البيضاء. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية أيضا اللي تكتب في الشأن اليمني، هجمات للحوثيين تسفر عن إصابة 73 شخص في السعودية، والتحالف بقيادة الرياض يتعهد بالرد. أيضا من العناوين الأخرى في نفس الموقع، روسيا تستأنف ضرباتها على كييف بعد هدنة دامت 3 أيام، 13 قتيل بغارات إسرائيلية جنوب لبنان، وميشيل عون يطالب واشنطن بالتحرك العاجل. الطاقة الذرية، سوريا في عهد الأسد كانت على وشك استكمال بناء مفاعل نووي، وإيران تهدد بضرب منشآت الطاقة بالخليج، والحوثيون يتهمون السعودية بقصف اليمن. نمشي إلى موقع البي بي سي اللي تكتب اليوم، معارك اليمن تقترب من باب المندب، والتصعيد يمتد إلى منشآت أرامكو. الاتفاق النووي السعودي الأمريكي، تخصيب مشروط ولا إلزام بالاتفاقيات الأبراهيمية، ومقتل 13 شخص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وتصعيد يهدد وقف إطلاق النار. نمشي إلى موقع سكاي نيوز بالأرقام، تراجع حركة السفن عبر مضيق هرمز، و73 مصاب في هجمات حوثية على 4 مدن سعودية. وأيضا سكاي نيوز اليوم تكتب، مواقف إسرائيلية غاضبة حيال الخطوة البريطانية المرتقبة، وزيلينسكي يتطلع لمفاوضات سلام مع روسيا قبل حلول فصل الشتاء. كانوا هذن بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود، نوصل معها للستة وثمانية واربعين دقيقة، تقريبا نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/8/2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين، طريق السلامة للجميع إذا كان شديتوا الثنية للخدمة. نتمنى لكم نهار مبروك، إن شاء الله ما فيه كان إلا خير. بعد تقريبا 11 دقيقة من توا موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: إذا عدت المنسي تبع الموجة تبع الموجة.
1: في كل برمجة عنا جديد برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
2: تبع الموجة
1: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش.

0: تمام 7 صباحا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف أن الوكالة تشرع انطلاقا من شهر فيفري 27 2000 في اعتماد اختصاص جديد لأول مرة في مجال ميكانيك السيارات الهجينة، وسيكون ذلك بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردنين من ولاية المنستير. أشار رئيس ومدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف إلى أن مختلف المباشرات تعكس حجم الإقبال على التكوين المهني والثقة المتنامية في الخدمات والفرص التي توفرها الوكالة التونسية للتكوين المهني. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة بجهة سهلون من ولاية سوسة، وتم حجز حوالي 500 جرام من مادة الكوكايين وصفيحتين من مادة القنب الهندي. بحسب مصدر أمني تم الاحتفاظ بعدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في نشاط الشبكة في انتظار استكمال الأبحاث المتعلقة بالقضية. قالت رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمون إن 47% فقط من الأطفال في سن ما قبل المدرسة يخضعون إلى التأطير برياض الأطفال القانونية والمعتمدة مقابل 53% غير مؤطرين ويتم إيداعهم في فضاءات عشوائية وفق تعبيرها. ودعت رئيسة الغرفة الوطنية للرياض ومحاضن الأطفال نبيها كمون السلطات المعنية إلى ضرورة التدخل وتأمين التربية ما قبل المدرسية. قالت سلوى الذوادي كهية مدير إنتاج اللحوم بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إن الوزارة تعتزم في خطوة أولى توريد شحنات من بيضة تفقيس بهدف تعديل الإنتاج خلال نوفمبر وديسمبر القادمين والحد من النقص المحتمل في الإنتاج خلال الأشهر القادمة. وتوقعت الوزارة أن يشهد السوق خلال سبتمبر شيئا أو نوعا من الضغط في التزويد باللحوم البيضاء على أن يعود نسق التزويد إلى وضعه العادي في شهر أكتوبر. تم رسميا إطلاق منصة طاقة بلوس، وهي أول منصة إعلامية مغاربية اتصالية وبحثية متخصصة في اقتصاد الطاقة بهدف توفير مصدر موثوق للمعلومات والتحليل والبحث والحوار حول قضايا الطاقة وانعكاساتها الاقتصادية والبيئية والتنموية. وستواكب المنصة مختلف تطورات قطاع الطاقة بما في ذلك الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، فضلا عن الاستثمارات والسياسات الطاقية في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: ما زالت البركة.
1: نجات بوزيق الزرابي قبل والله ما تتكلفش برشا برشا، كانت رخيصة الطعمة رخيصة، كنا قبل نشري وطعمة بيضة ونصبغوها على كيفنا نحن، نصبغوها ما نشريوهاش الملونة، نحن ناخذوها بيضة من الجرابة ونمشي ونصبغوها، كلف أقل معناتها نلقاو فيها، مش يكلي نخسروا فيها خاطر نحن نخدموا حادنا نربحوا فيها، فيها مربوح وقتها بالخاص كي تطبع بالطبع لو طبعة ثانية هنا أكيك.
2: كيفاش الأجواء وقت اللي كل المرأة تكمل الزربية متاعها؟
1: تبدأ فرحانة، طبعا نفرشوها في الصدار ونكنسوها وننظفوها وننفزوا بكري نهزوها لدار الطابع باش تطبع، ونبدأ عادة مفجوعين تطبع بالطبع الأولى ولا بالثاني، كان بالطبع الأولى نبدأ فرحانين الخاطر مش تجيب الناس به، كان بالطبع الثاني هانو هكيك وبر هي هو تطبع وبعد نهزوها لربعة الدلال يدلل عليها وناخذوا فليسات ونروحوا ونقضي وعد قضياتنا هذا ولات عنا الفلوس نشري وهذا ونقضي
2: والربع مازال موجود التوى.
1: لا مازال موجود التوى، الدليل مازال كل شيء مازال، وفما توى فتشر التوى يجيبوا في الزرابي ويجيبوا الكلمة والمرقوم توى الدليل يدل في الربع.

uncle and cousins too. My family helps me, my family helps you. In my family, lots of love for you and for me. الغنية تقول معناها in my family, معناها عائلتي, عائلتي. Lots of love for you and for me, معناها أنا أحبك هكا, أنا أحبك كثيرا. Mom and dad معناها أبي وأمي. Sister and brother معناها أخي وأختي. الغنية ذي تعلمتها في المدرسة. Grandpa and grandpa معناها جدي وجدتي. My family helps you, my family helps me. My family helps you معناها عائلتي تساعدك. My family helps me معناها عائلتي تساعدني. In my تتعاود هي بعدها أكها. تعلمتها من عند مس سندايانا من الكتاب. أنا نحب لونجلي, نعرف نقول برشا كلمات باللونجلي, مثلا كيما hello, hi, برشا برشا توا goodbye باللونجلي حتى هي.

عمرو دياب نوصل معاه لسبعة وثلاثة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الثلاث 8 سبتمبر 2026. كما العادة أرافقكم في بشائر الصباح حتى التسعة ونونسوكم في هالصبحية جديدة ونهار جديد إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل. واصل شراء بقيمة 100 دينار للربح كما العادة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. تلقاو السؤال وتجاوبوا كما العادة في الكومنتيرات وباش تدخلوا عملية القرعة وأيضا تحاولوا تربحوا الوصل الشراء هذا بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. شو مزالي استنى فيكم في ساعتنا الثانية دقيقة صحة تستنى أيضا عناوين نشرة الأخبار معلومات همك الأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. 7:24 دقيقة نواصل مع الغنيات. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير. مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

خد حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروح جديدي لحظة مو

0: الصحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم مش نحكيه على البروستات ومشاكلها، وخاصة مش نحكيه اليوم على تضخم الحميد للبروستات. التضخم الحميد للبروستات هو يمس الرجال من بعد 50 سنة. كيفاش نجمو نخمموا فيه وقت اللي تحس اللي فما صعوبة في البول؟ صعوبة في البول تكون النهاية متاع البول تكون بالتقطير، ولا مرات تحس روحك اللي ما فرغتش المثانة، وفما حاجات مرات تحس المريض يمشي كثير مرات الحمام. في الحالة هذه لازم المريض يتصل بالطبيب المختص تاع المسالك البولية، وني هو مشكشف عليه، يشوف البروستات، يشوف التضخم تاعها، ويطلب له تحاليل وصورة باش يتأكد اللي ما ثمش تأثير على الكلى ولا على المثانة. مع تحيات الدكتور منير التفاحي، اختصاص جراحة مسالك البولية.
0: دقيقة صحة.
2: إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير. الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك.
3: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: 7:30 صباحا هنا بإذاعة المنسير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عنوان من النشرة القادمة. أكثر من 250 من مربي الدواجن في المهدية يطالبون السلطة الجهوية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من قطاع الدواجن. وزير التشغيل يؤكد فتح حوالي 26,000 موطن تكوين للسنة الجديدة، منها 6,000 لحاملي شهادة البكالوريا. لأول مرة في تونس إطلاق دفتر متابعة صحي خاص بالأطفال حاملي متلازمة داونة. 73 مصابا في هجمات حوثية على مدن سعودية، والسعودية تعلن تضرر منشآت نفطية ومرافق حيوية. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم في نشرة مفصلة في تمام الساعة 8 بعد لحظات. آخر أخبار الرياضة تأتيكم على هذه الفتنة. إلى اللقاء.

معكم فل خدمات من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار، أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهمك بعد وصل.

0: بشائر الصباح كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك
1: الفيضة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7 معلومة تهمك
2: مع أحمد عسيري.
3: كيفاش يتم دفع الأداءات والمعاليم الديوانية على أقساط لتوريد سيارة؟ الأشخاص اللي أقاموا 6 شهور على الأقل في الخارج للعمل أو الدراسة أو لإجراء تربص ينجموا يوردوا سيارة ودفع الأداء والمعاليم الديوانية تحت نظام الأقساط. المعني بالأمر ينتفع بإعفاء مؤقت من الأداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة على سيارة لمدة عامين ابتداء من تاريخ التوريد. بعد انقضاء فترة الإعفاء المؤقت يتولى المعني بالأمر كل 6 شهور خلاص القسط باحتساب مبلغ الأداءات والمعاليم الديوانية. وفما شروط أساسية أهمها إثبات إقامة بالخارج لمدة 6 شهور على الأقل، وعدم تجاوز سن السيارة عند دخولها لتونس 3 سنوات بالنسبة للسيارة السياحية. أهم الخطوات اللي يلزم اتباعها: مطلب انتفاع بنظام الدفع بالأقساط على مطبوعة معدل الغرض تسحب من مكتب الديوانة، بطاقة تعريف وطنية ونسخة من قرار الإلحاق أو شهادة التربص أو المهمة والدراسة، نسخة من البطاقة الرمادية للسيارة وفاتورة شراء بالنسبة للسيارات الجديدة اللي ما يفوتش عمرها 6 شهور، رخصة توريد إذا كانت مدة الإقامة بالخارج أقل من عام، جواز سفر والذهاب إلى المكتب الجهوي للديوانة الأقرب إلى محل السكنة.
1: معلومة تهمك
2: مع أحمد عسيري.

صباح المحبه والصحه والعافيه. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في اول نشراتنا الرياضيه لليوم في فقره سبور انفو من اذاعه المنستير. البداية تكون مع أخبار الميركاتو وجديد انتقالات اللاعبين. أعلن البارح فريق الاتحاد الليبي من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك عن صفقة انتداب لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري مهدي القانوني بعقد لمدة 3 مواسم. قيمة الصفقة في حدود 300,000 دولار مع تنازل اللاعب حسب بعض المصادر وخاصة الصحف الليبية على بعض المتخلدات المالية اللي كانت لفائته لصالح فريق الاتحاد الرياضي المنستيري. كما قلنا قيمة الصفقة في 300,000 دولار حوالي 1 مليار من مليمتنا، وسيتقاضى في موسمه الأول مهدي القانوني قرابة 400,000 دولار. الاتحاد الليبي اللي واصل تحذيراته لانطلاق البطولة الليبية واستعداداته اللي قاعدة صايرة في الفترة هذه بمدينة المنستير. بطبيعة في انتظار تأكيد هيئة التسييرية لاتحاد الرياضي المنستيري حول هذه الصفقة في الساعات القليلة القادمة. من المنتظر اليوم سيتم تقديم اللاعب بشكل رسمي. لاعب سابق كذلك الاتحاد المنستيري سيمضي اليوم لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي بعد ما اجتاز البارح بنجاح الاختبار الطبي. ولنا نحكيه على لاعب المنتخب الوطني التونسي لؤي الترايعي. الصفقة ستكون في شكل إعارة من نادي الوحدة الإماراتي لمدة موسم واحد. نواصل مع أخبار الميركاتو. المرة هذه ما هيش بين النوادي أما بين المنتخبات. حسب مصادر إعلامية ألمانية فإن اللاعب التونسي لؤي بن فرحات واللي ينشط في نادي فريبورغ الألماني قرر اختيار تمثيل المنتخب الألماني لكرة القدم، وبأنه سيكون ضمن الأسماء اللي باش يختارها الناخب الألماني يورغن كلوب ضمن قائمة المانشافت في التوقف الدولي القادم. نذكركم أنه لؤي بن فرحات كان حضر مع المنتخب خلال تربص كندا قبل كأس العالم، وبعدها رفض قبل ساعات دعوة المنتخب الوطني للمشاركة في المونديال. في أخبار رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وقبل 9 أيام من انطلاق البطولة في موسمها الجديد يوم الخميس سينعقد اجتماع بين المكتب الجامعي والأندية الممنوعة من الانتداب واللي عددها يفوق 20 نادي من أجل النظر في مطلب النوادي في تأجيل تنفيذ عقوبة المنع من الانتداب. الحقيقة ملف معقد للغاية، خاصة أنه جامعة تونسية لكرة القدم ملزمة بتطبيق القانون الصادر والقرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والبطولة ستنطلق في موعد هذا مؤكد، لكن الفرق اللي عليها قرار منع من الانتداب ملزمة انها تشارك في البطولة باللاعبين المسجلين اللي عندهم منذ الموسم الفارط. موضوع سيبقى للمتابعة. بالنسبة لأهم نتائج مقابلات البارح في البطولات الأوروبية، في إطار الجولة الثالثة للليغا الإسبانية خيتافي وسيلتا فيغو تعادلوا هدف لهدف. في إيطاليا ضمن الجولة الثالثة للسيريا كالياري كان فاز على ليتشي هدف مقابل 0. بالنسبة لأهم المواعيد الكروية لليلة، الحدث الأبرز عودة المسابقة الأهم في كرة القدم انطلاق النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا، وأبرز مقابلات الجولة الأولى في 6 غرفة. كلوب بروج البلجيكي يستضيف نادي أستون فيلا الإنجليزي. في 8 بوروسيا دورتموند ضد فريق فياريال الإسباني. بورتو البرتغالي يواجه مانشستر سيتي. نادي ليل الفرنسي ضد ريال بيتيس الإسباني. وقمة مواجهات الليلة على ملعب سانتياغو برنابيو، ريال مدريد يستضيف نادي إنتر ميلان الإيطالي. إنتر 28 عام لم يفز على الريال، ممكن اليوم تكون فرصة سانحة لإنتر الانتصار على الريال في أول جولات دوري أبطال أوروبا في موسمها الجديد. هذه كانت مجموعة أخبارنا الرياضية في موعدها الأول اليوم. أكثر أخبار نجم تكبوها مستمعينا الكرام من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو منستير سبورتس. أجمل تحية توصلكم لطفي المكي في الإخراج التقني. بعد شوية أرجع لكم زميل محمد بيار وبقية فقرات بشائر الصباح. إن شاء الله نهاركم زين. بسلامة.

سنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمة أو بسمة وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروح جديدي لحظة موت

0: 57 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونمشي إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي سليم بن ميلاد. صباح النور.
1: صباح الخير محمد وصباح الخير كاس مسابعين ذات منسيب.
0: مرحبا بك شكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة معك على أحوال طقسنا اليوم إن شاء الله كيفاش باش يكون وفكرة أيضا على ليامات الجاية.
1: بالنسبة لليوم يكون طقس قليل السحب بينما العشية تكثف السحب خاصة بالمناطق الغربية وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بالأمطار. ماهيش بتكون كميات كبيرة إن شاء الله تكون كميات ضعيفة فمتوسطة. الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة في معتدلة. والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. والحرارة اليوم في استقرار نسبي وين تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 35 و 39 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في جهة المنستين سجلوا 34 درجة كحرارة قصوى، سوسة 35 والمهدية 33 درجة، بالنسبة للقيروان 39 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للغدوة كيف كيف زاد سحب قليل الصباح وتتكاتف العشية بالمناطق الغربية وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بالأمطار. والرياح تتحول من القطاع الجنوبي وبالتالي غدوة الارتفاع في درجات الحرارة وتتراوح عامة بين 35 و 41 درجة وتكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. غدوة إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 39 درجة كحرارة قصوى. بينما نهار الخميس يكونوا معنيين بمنخفض الضغط الجوي، منخفض علوي للضغط الجوي يكون محمل بالهواء البارد وين ننتقلوا من وضعية جوية حارة نسبيا ومستقرة إلى وضعية جوية مضطربة وتكون مصحوبة بأمطار محليا غزيرة وتساقط برد مع انخفاض في درجة الحرارة تشمل خاصة مناطق الشمال ومحليا الوسط. الانخفاض في درجة الحرارة يشمل خاصة مناطق الشمال. بقية المناطق تكون في استقرار. يشمل نهار الجمعة، نهار الجمعة مازالت وضعية جوية مازالت ملائمة لنزول الأمطار بمناطق الشمال ومحليا الوسط والجنوب. والانخفاض في درجة الحرارة يشمل البلاد الكل. إن شاء الله هذا بشائر لموسم فلاحي واعد وإن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا
0: إن شاء الله. شكرا لك سي سليم، تحياتنا ليك. 57 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/8/2026. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. نشرة الأخبار بعد تقريبا 8 دقائق من توا نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة. ما تنساوش أنه على ذمتكم وصل شراء بقيمة 100 دينار للربح. تنجموا تدخلوا عملية القرعة إذا كان تجاوبوا على السؤال الموجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. مازال عندكم تقريبا سوعة من زمان للمشاركة وقبل ما نقوموا بعملية القرعة. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: التمام 8 صباحا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت البلاد وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: أكثر من 250 من مربي الدواجن في المهدية يطالبون السلطة الجهوية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من قطاع الدواجن. وزير التشغيل يؤكد فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين للسنة الجديدة، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. لأول مرة في تونس إطلاق دفتر متابعة صحي خاص بالأطفال حاملي متلازمة داون. إلى تفاصيل النشرة، أمضى أكثر من 250 من مربي الدواجن في ولاية المهدية على عريضة يطالبون فيها السلطة الجهوية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من قطاع الدواجن بعد نفوق أكثر من 1220 ألف طيرة، أي ما يعادل 40% من الدواجن بولاية المهدية جراء موجة الحر الأخيرة التي شهدتها الولاية وانقطاعات التيار الكهربائي والماء. صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالمهدية وأكثر تفاصيل في ميكروفون نادر إسماعيل.
2: جاتنا عريضة من مربي الدواجن بالمهدية، ربي يعوض عليهم خسائر كبيرة برشا، معناها الفلاحة مربي الدواجن ربي إن شاء الله يعوض عليهم وإن شاء الله الدولة تسمع صوتهم وتشوف حل معناها كيفاش تعوض لهم. العريضة تضم أزيد من 250 فلاح في ولاية المهدية، الأغلبية نتاعهم كلهم معناها صرحوا كلهم قالوا خسائر نتاعنا معناها ما بين 30-40% من الإنتاج تلف في رمشة عين، بما يقدر من 150 ألف إلى 200 ألف طير من الدجاج. الوقاع معناها الموت بتاعهم بسبب معناها موجة الحر وبسبب معناها قصان الضوء وقصان الماء. احنا كاتحاد جهوي للفلاح والصيد البحري متجندين بكل صراحة معناها المنظورين بتاعنا المربي الدواجن، لأنه هم المنظورين بتاعنا، رجبين إلى السيد وزير الفلاحة والصيد وزير التجارة باش ينظروا بنظرة معناها الاعتبار للقطاع بتاعنا في ولاية المهدية، ونحاولوا مع بعضنا كاتحاد وكولاية وكمندوبية وكوزارات مسؤول على الامور هذه نحاولوا كيفاش نلموا اجراح البحال الفلاح نتاعنا وان شاء الله ربي يوفقنا.
0: في إطار الاستعدادات لتأمين العودة المدرسية والجامعية، خصصت الشركة الجهوية للنقل بنابل 229 حافلة بنسبة جاهزية تقدر ب 72%، من بينها 106 حافلات خاصة بالنقل المدرسي والجامعي. وأكد مدير الاستغلال بالشركة الجهوية للنقل بنابل ناجح جلاصي في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان أن الشركة ستتسلم 100 حافلة جديدة في الفترة الممتدة بين أواخر شهر نوفمبر وبداية شهر ديسمبر المقبل لتعزيز أسطولها الحالية.
3: أسطول الشركة دول الحافلة المتوفر إن شاء الله جاهز للاستغلال 229 حافلة بجاهزية إن شاء الله في حدود 72%. بالنسبة للأسطول المخصص حصريا للنقل المدرسي والجامعي 106 حافلات لولاية نابل. بالنسبة إن شاء الله للاشتراكات المتوقعة السنة هذه إن شاء الله في حدود 36 ألف مشترك. شرعت الشركة في عملية صيانة شامل الحافلات شملت 26 حافلة في إصلاح الطولة متاعها، ثم مراجعة محركات ثم مراجعة علب سرعة إن شاء الله يكونوا جاهزين للعودة المدرسية. إن شاء الله الشركة ما عندها اقتناءات جديدة قائمة بها وزارة النقل باش يكون نصيب الشركة في حدود إن شاء الله 100 حافلة جديدة يدخلوا إن شاء الله من ابتداء آخر نوفمبر ديسمبر. هي حافلات مختلطة فيها المدرسي وفيها التجاري، نقلة نوعية باش تكون الشركة إن شاء الله ترجع الشركة في وضعيتها العادية.
0: أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بأنه تم فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية الجديدة، من بينها 6000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. وبين الوزير أمس على هامش حفل تكريم المتفوقين في مختلف الاختصاصات التكوينية بمناسبة يوم العلم أن توجه الحاصلين على شهادة البكالوريا نحو التكوين المهني يثبت أن النظرة إلى هذا المسار تغيرت وأصبح خيارا أوليا وليس احتياطيا بالنسبة لهم.
4: فتحنا حوالي 26,000 موطن تكوين. اليوم رقم آخر ماذا بينا نركز عليه اللي هو ثم 6,000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. هذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني تغيرت الحقيقة، أصبح خيار وليس خيار احتياطي ولا خيار أول للحاصلين على شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17,000 للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو ثم إحداث 6 اختصاصات جديدة، أهمه لعل مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال. ثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات ليه اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. أثناء عملنا منظومة التسجيل عن بعد، الدفع الإلكتروني سواء بالنسبة للتسجيل لمباشرة التكوين أو للانتفاع بخدمات المبيت والمطعم. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي تحدي للناس كل اليوم، تم إدراجها في البرامج التكوينية، وسيتم في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني.
0: دعت المختصة في تقييم المخاطر البيولوجية والكيميائية بوكالة تقييم المخاطر بوزارة الصحة الدكتورة إيمان الفطناسي إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية واقتنائها من المسالك المراقبة، وحذرت من المواد الكيميائية الموجودة في بعض الأدوات المدرسية والتي قد تعرض صحة الطفل للخطر.
5: بالله ننتبهوا للصغيرات من المواد الكيميائية اللي في وسط الأدوات المدرسية في حد ذاتها، ونحاولوا زادا نشريوا من المسالك المراقبة الأدوات المدرسية، نشريوها ديما وإحنا متحمسين وما ننتبهوش لبرشا حاجات نجم تكون مضرة بالصحة، خاصة منها الحاجات اللي فيها برشا ألوان، فيها برشا ريحة، حاجات تشبه للمواد الغذائية. لكن الصغيرات عندهم طندانس إنهم يحطوها في فمهم، علوك هي كلها مليئة بالمواد الكيميائية اللي هي مضرة بصحة الصغيرات. كما نعرفوا المواد الكيميائية راهو تعرض لها ينجم يكون أعراضه ماهوش في وقتها، على خاطر ماهوش مرض، هو حاجة تقعد في الجسم تتركز في الجسم وبعد تتحول إلى مواد سامة عن طريق الحساسية. ثم أمراض توصل حتى للكبد، راهو المواد الكيميائية راهي سكونسونتر في الكبد، وحتى أمراض عصبية. هذا الكل بعد أعوام من كثر التعرض للمواد الكيميائية بمختلف أنواعها وبمختلف مصادرها.
0: وبالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، حذر قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل في بيان أصدره أمس من النقص في التجهيزات والفضاءات وتدهور في البنية الأساسية بعدد من المؤسسات التربوية، إضافة إلى نقص في الموارد البشرية بسبب ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنة. واعتبر الاتحاد أن هذه الوضعية أدت إلى ارتفاع الضغوط المهنية على العاملين في قطاع التربية، منتقدا في الوقت ذاته ما وصفه بالتراجع عن عدد من الحقوق والمكتسبات والاتفاقيات. وطالب الاتحاد بعودة التفاوض وفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي مختلف الأسلاك التربوية ومعالجة الوضعيات المهنية والصحية والاجتماعية للعاملين. أعلنت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة عن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 أو ما يعرف بمتلازمة داون لأول مرة في تونس، وذلك في إطار الحرص على تنظيم مسار الرعاية الصحية وتعزيز مبدأ العدالة الصحية بين مختلف الجهات. وأكدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية أنه وقع توزيع دفتر متابعة الأطفال حاملي هذه المتلازمة على جميع أقسام ومخابر الأمراض الوراثية والخلقية سواء في القطاعين العمومي أو الخاص بكامل تراب الجمهورية. وأشارت في بلاغ نشرته أمس إلى أن الولي يتسلم الدفتر عند التشخيص، وهو مطالب بإحضاره مع الطفل في كل زيارة طبية بغض النظر عن تخصص الطبيب. ومن المبرمج أن تنظم إدارة الرعاية الصحية الأساسية اليوم دورة تكوينية عن بعد لفائدة أطباء الخط الأول للتعريف بأهداف الدفتر وكيفية استخدامه. في الأنباء العربية والدولية، أصيب 73 شخصا من المدنيين بينهم نساء وأطفال في هجمات حوثية على 4 مدن جنوبية السعودية وفق بيان رسمي سعودي صباح اليوم. وصرح مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بتعرض منشآت ومرافق تابعة لقطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية للمملكة لاستهداف صباح اليوم، مما تسبب في اندلاع حرائق في عدة مواقع وتعليق مؤقت لبعض العمليات التشغيلية. وفي جنوب لبنان يسود هدوء حذر بعد يوم دام حصد أمس حوالي 15 ضحية وعشرة الجرحى بغارات صهيونية عنيفة على قرى قضاء النبطية، لترتفع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في لبنان منذ يوم الجمعة الماضي إلى 27 قتيلة و69 جريح وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. ونهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. أكثر من 250 من مربي الدواجن في المهدية يطالبون السلطة الجهوية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ ما تبقى من قطاع الدواجن. وزير التشغيل يؤكد فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين للسنة الجديدة، منها 6000 لحاملي شهادة البكالوريا. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية لطفي المكي ونصير السكلي. بشار الصباح متواصلة مع محمد بيار، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
7: اقرأ لتعيش أكثر.
8: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
7: اقرأ.
8: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
9: لتعيش أكثر،
8: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
7: اقرأ لتعيش أكثر.
8: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبد اللاوي من 9 إلى 10.
7: اقرأ لتعيش أكثر.

0: 18 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/8 سبتمبر 2026. كما العادة نبدأها بفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كما العادة نرحب بمدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير محمد وصباح النور لمستمعينا الكرام.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. الحوتة اللي مش نحكيه عليها اليوم هي القطط.
2: اللي مش نحكيه على القطط، الحيوان هذي ممكن كي نسمعوا الاسم متاعه المتداول يخافوا منه برشا عباد. دونك ممكن نقولوا قرش صغير، ما دخلنا حكيت قرش صغير. ولكن محمد البارح سألتني أنت قلت لي كلب بحر ولا قطار، التسمية الشعبية تختلف. راهو نحب نوضح كلب البحر اسمه العلمي ميستيليس،
0: مش كيف كيف على...
2: مش كيف كيف اليوم باش نحكيه على السكيلو فينوس كانيكولا اللي هو لابتيت غوسيت بالفرنسية. واسمه نعيطوله في تونس الكاتارالي ولا القطار. وحتى البارح سألت البحارة بعد ما قلت لي أنت كلب بحر ولا ليه، قلت لي حبيت نزيد نتأكد من المعلومة، فهمتني؟ قالوا لي يقولوا زي عليه مدسولة. أما الاسم المدي والكاتارالي ولا القطار بالفرنسية لابتيت غوسيت، عشان نبداو واضحين. دونك الاسم نتاع لابتيت غوسيت هو القطار. كلب البحر اللي هو بالفرنسية يقولوا شين دماغ زادة، فهمتني؟ حتى بالانجليزي يقولوا دوك فيش. واليوم اللي احنا باش نحكيوا عليه عيطولو زادة كات فيش بالانجليزية. دونك احنا عندنا كلب البحر اللي هو كلب البحر، والاخر قطوط البحر باش نحكيوا عليه اليوم. واول مفاجأة اللي انا قلت علاش يخافوا منه، دونك هو قرش، قرش صغير، قرش صغرون، قرش مسالم
0: من العائلة نتاع القرش.
2: من العائلة القروشة، ما هو صغير ما مسالم على الاخر. ما عندوش حكاية القروش يعني هالحكاية متاع القرش اللي نشوفوه في الافلام.

0: دونك من الميزه نتاعو هذيك، دونك احنا كي نراو الزعنفه الظهريه هذيك نعرفوا اللي هو كلب بحر صغير، مش كيف ما القروش اللي نحكيوا عليهم اللي يخوفوا، فهمتني؟ وكي تشوف عينيه الكاتارالي تلقاهم شويه يشبهوا العيون القطط، فهمتني؟ من هنا جات التسميه باللونجلي نسميوه الكات شارك. وفين يعيش هذايا توا نحكيوا عليه لابيت غوسيت ولا الكاتارالي ولا القرش الصغرون نتاعنا هذايا؟ تاع قبل ما يعيش محمد بن حكينا على سمكه توصل عمرها 16 سنه، اليوم كيف كيف هذايا يعيش بين 12 و15 سنه.
1: كيف كيف معناتها؟
0: القروش الاخرين الكبار يعيشوا حتى 40 سنه، دونك عملت شويه هكا ابحاث نلقاه يوصل حتى 40 سنه. الاخر اللي نحكي الاخر اللي نحكيوا عليه محمد قبل مجوع قبل ما توفى البرمجة الصيفية نتاع ولد بحر، فهمت؟ إن شاء الله إذا نكملوا به الحلقات نتاعنا. والكاتارالي من الحيوانات اللي تحب القاع، يعني مش سمكة تقعد تعوم في وسط البحر طول الوقت، تلقاها فوق الرمل والحالة قريب للقاع. علاش؟ تلوج على الماكلة نتاعها كالعادة، فلانستان نتاعها يخليها تبدا تلوج على الماكلة نتاعها. وفي البحر الأبيض المتوسط موجود، وبينهم السواحل التونسية، وتنجم تتواجد من أعماق صغيرة حتى شي أعماق 400 متر، دونك هو يبدا يلوج على الماكلة نتاعو من الفوق، ده يعمل في جرد للماء حتى يلقى ماكلته. وشو يحب ياكل اكثر حاجه محمد؟ يموت على السوبيا. نعرف نعملها جلبانه ولا لا، يموت على السوبيا هذيا نتاعنا، فهمتني؟ والكاتارالي كيف بقيه القروش؟ دونك انا كي نقول للقروش عندي حاجه اللي هما عندهم الهيكل الداخلي نتاعهم غضروفي ماهوش عظمي. دونك احنا من اول ما بدينا من اخر جوان، دونك 29 جوان حتى اليوم، ديما نحكيو على الاسماك العظميه. لما دخلنا في الأسماك الغضروفية، وش معناها غضروف؟ باش نسهل للمستمعين، الغضروف كما المادة تلقاها في الخشم محمد ولا في الأذن عند الإنسان، يعني مش عظمة صلبة. وهذايا ريت الأسماك الغضروفية، احنا قلت البارح محمد يظهرلي ولا في حلقة حكينا على لافيسي ناتاتوار، وحكينا على المثانة الهوائية اللي تخلي الأسماك العظمية تطفو فوق الماء. هذوما الأسماك الغضروفية، بما أن الغضروف نتاعهم أقل وزن دونك يخليهم يطفون فوق الماء، حاجة الأولى. والحاجة الثانية عندهم الكبد نتاعهم يكون مزيد شوية، دهني شوية، دونك والزيت الدونسيتي نتاعو أقل، ديما الزيت فوق الماء ما يطفوش، دونك علاش ينجم يطفو جراس للكبدة نتاعو اللي هي مزيتة شوية، وجراس للهيكل الغضروفي نتاعو اللي هو أقل وزن يصير من الهيكل العظمي، هيك علاش ما يتحققش المثانة الهوائية، الأنواع نتاع القروش هذوما اللي نحكيو عليهم. وتوا جلدها، فهمتني؟ فما حاجه ركزوا معايا مستمعين،
1: في علاقه بالسؤال،
0: في علاقه بالسؤال. الجلد محمد، تعدي يدك على جلد القرش اللي هو القرش الصغير نتاعنا لابيت غوسيت بالاتجاه المعاكس، تلقاه خشين شويه. علاش؟ تصورش محمد اللي لقينا فيه هذايا تراكيب صغار برشا اسمهم بالفرنسيه دونتيكول ديرميك، يعني أسنان جلدية. والأسنان هذوما زاد عندهم نفس التركيبة متاع السنين اللي في الفم. يعني تصوروا أنت هذية لابتيت غوسيت ولا الكاتارالي عندها أسنان في فمها، وكي نشوف أسنان في فمها تلقاها برشا صفوف محمد، يدلك اللي هو مفترس، برشا صفوف، حتى تنجم تحسهم قالب واحد، فهمتني؟ برشا سنين، دونك سنين هكا. وعندهم القروش هذوما خاصيه به على الاخر
1: اللي اي سنين مش كيما سنين القرش الاخر، القرش الحق
0: لا لا لا هما اصغر، نحكيو على فم اصغر، سنين اصغر، ويبداو برشا صفوف، فهمتني؟ وعندهم خاصيه انهم يتجدوا، كي يضيع سنه يعاود يطلعها من الجلد، يعملها ريجينيراسيون، فهمتني؟ وعندها بخلاف هذوما قلت لك التراكيب تشبه الاسنان على الجلد نتاعها. وشنو دورهم هذوما محمد الاسنان الجلديه باش نقول؟ ماهمش مجرد زينه، هما عندهم دور باش يخليو ساعه في حمايه الجلد، يحميو الجلد نتاع الكاتارالي، وتساعدو زاده في حركه في الحركه نتاعو في الماء، يخليه ينجم يعوم، تحسين الحركه نتاعو في وسط الماء الحيوان هذايا. والحكاية زادة بتاع الجلد هذي عند تاريخ قديم محمد، الجلد هذا كانوا يستعملوه بعد ما يعالجوه ويسقلوه، يدخل هو عملوا به حتى دي سالون، شفت أنا بدي حتصور دي سالون مزيانين بالجلد متاع الكاتارالي، فهمتني؟ أما توا ردوا بينا، يعني ردوا بينا على المخزون ما عادش يستعملوها كيكا، دونك نردوا بينا، قلنا حكاية في التاريخ هذي، شفت تصور عاملين دي سالون حتى سيكار حاجات بالجلد متاع الكاتارالي. أما نجيب حاجة أخرى زادة تثير الفضول محمد عند الكاتارالي، العظام كيف تبيض، راح نديمك يبيضوا العظام، يكون العظام

0: عادي زي الأنثى بيض العظام نتاعها مغلف بكبسولة نسميهم لي كبسول أوفيجير. والكبسولة هذه كما جلدة صغيرة هكا مغلفة هي بنية قوية معبية بالألياف الكولاجين ثم باش تحمي العظمة. علاش محمد تقعد برشا العظمة هذه راهو حتى لين يخرج منها الحيوان نتاعنا والمفاجأة الاثنين ما يخرجش حيوان تخرج ما تخرجش يرقاك كما قبل يخرج حيوان صغير يشبه للبلاتيت غوفات في العادة الأسماك الأخرين يخرجوا يرقات صغار واليرقات هذوك ما يشبهوش للحيوان البالغ فهمتني يقعد مدة باش يولي كما هذوما بالنسبة للكتارلي تخرج يخرج الحيوان الصغير محلي شبه لأمه فهمتني دونك الكبسولة هذه مش مجرد جلدة عادية هي بنية قوية أساسها أليف الكولاجين ومصممة قلت باش تحمي العظمة وهي في البحرش عندها خيوط في أطرافها هذه الكبسولة تتعلق بالنباتات البحرية بالطحالب بالإسفنج بالسبونج بوب ومحمد وحاجات أخرى ثابتة في القاع يعني الصغير يبدأ حياته محمي داخل كيس طبيعي وبعد مدة طويلة يخرج للبحر وفترة الحضانة تنجم تكون طويلة من 5 حتى 11 شهر حسب درجة حرارة الماء والظروف اللي هو عايش فيها الكترالي وزادة عندها دور مهم السمكة هذه في النظام البيئي خاطرها هي نتسميه بديئة طبعا احنا موها على السلسة الغذائية ده احنا بدينا نوصل لفوق بدينا قاعدين نوصل لفوق يعني تتغذى على كائنات تعيش في القاع وقدر تحب برشا السوبيا ومتعتبرش هذه من كبار المفترسات انا بدينا نوصل لفوق متاع السلسة الغذائية متاعنا نعتبروها مفترس متوسط وعندها دور مهم في تنظيم دونك شبكة الغذاء في القاع والكتراني تتاكل ولا ليه محمد؟
1: ما تتاكل
0: سؤالنا دونك تتاكل وفي بعض المناطق نجم تكون مصدر البروتيين نلقاوها نلقاو فيها 15 جرام بروتيين في كل 100 جرام لحم مع الأوميجا 3 والمعادن الأخرى وهي كأي سمك مفترس استهلاكي لازم يكون في إطار مراقبة على خاطر الأسماك هذوما راهم ساعات يحكيوا عليهم يقولوا فيلنيغابل وهاديين بالانقراض ولكن البارح شفت نلقاهم مصنفين هذوما أقل إثارة للقلق نحكيوا على لابتيت غوسات أما لكروند غوسات محمد راهي معناها داخلة في خانة مصنفة مهزة شوية اللي هي استلاغيس ما هيش لابتيت غوسات
1: واضح الوقت سيء الوقت وفير
0: ما عادش باش نقول لك هي تتشد زادة في الشباك الصيد العربي وفما دراسة عملت دونك شديناهم في ساحل بنزرت في الصيف يعني الهدف مش نتاع الخرجة مش الأسماك هذوما يتشدوا في الويد ويتباعهم بعديك
1: واضح واضح مدام نفس شكرا لك شكرا لك الموعد ان شاء الله يجدد معك في صبحية أخرى في بشائر الصباح 8:30 معرض الصحف التونسية ونرجع نواصل معكم بشائر الصباح
2: إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم الأفام عدلها موجة إذاعة المنستير الموجة اللي توتيك الموجة اللي توتيك
3: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا

0: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: بالسياق المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: للصبحية للسهرية عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع فيه.
2: أهلا بكم من جديد في وقفة إخبارية نخصصها لمعرض عدد من الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 26 و2026 من ربيع الأول 48 و400 ألف هجري. والبداية بالشروق، تقرأون تفاصيل دراسة حديثة صدرت في أواخر أوت المنقضي، عدها الباحث التونسي محمد براء اللافي من مدرسة باريس للاقتصاد تحت عنوان إصلاح الدعم في تونس. الدراسة تطرح مسألة توزيع الانتفاع بمنظومة الدعم في تونس، حيث اشتغلت على إشكالية مدى نجاعة مواصلة دعم استهلاك مختلف الفئات الاجتماعية بالطريقة نفسها في وقت تواجه فيه المالية العمومية ضغوطا متزايدة. الدراسة، وبالاعتماد على معيار تحديد مستوى الأسر التونسية، تقترح 3 سيناريوهات لإصلاح منظومة الدعم ببلادنا، من أهمها إيقاف الدعم عن الأسر الأكثر قدرة ماليا، وهو ما سيوفر حسب الدراسة للدولة نحو 5.4 مليار دينار سنويا. في الصحافة اليوم تقرؤون مقالا تحليليا حول التحديات ذات الأولوية للسنة الدراسية الجديدة. المقال عدد هذه التحديات وذكر بالخصوص مقاومة العنف في الوسط المدرسي ومعالجة ظاهرة الانقطاع والرسوب والنهوض باللغات وخاصة الأجنبية، منها فضلا عن تطوير التوجيه الجامعي وإرساء العمل التشاركي بين المدرسين. وفي الصحافة اليوم أيضا، وتعليقا على تولي تونس رئاسة جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، كتبت وبعنوان بارز في صفحتها الأولى: مسؤولية قومية في مرحلة دقيقة. أمين مال الجامعة العامة للمقاولات يكشف لجريدة الصباح في عددها الصادر اليوم تقدم إنجاز المشاريع العمومية بنسبة 90% موفى السنة الحالية، و90% من الديون غير المستخلصة للمقاولين وقع دفعها. الصباح تنشر أيضا تفاصيل المنح الجامعية الخاصة بالطلبة الجدد والقدامى وطلبة الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى أجل التسجيل وشروط الانتفاع بهذه المنح. في جريدة المغرب كتبت بعنوان بارز في صفحتها الأولى: مهنة مستهدفة، في إشارة إلى الوضع وضع قطاع الصحافة في تونس. وتقرؤون التفاصيل في الافتتاحية التي جاءت تحت عنوان: المهنة حزينة. وفي المواقع الإلكترونية، في حوار لموقع أفريكان مانجر، المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني، وبخصوص مختلف التدخلات المتعلقة بالبنية التحتية والتجهيزات، يكشف أن الاعتمادات المالية المخصصة للصيانة والتهيئة بمراكز التكوين المهني ارتفعت من 2 مليون دينار خلال سنة 24 و2000 إلى نحو 12 مليون دينار خلال شهر أوت 26 و2000، مؤكدا أن 3 مراكز تستعيد نشاطها هذه السنة، وهي مركز المعدات بسوسة، ومركز الفتاة الريفية بنفيضة، ومركز الآلية العامة بجرومباليا. وفي موقع شعب نيوز تقرؤون الجامعة العامة للتعليم العالي ترفض مراجعة النظام الأساسي للمدرسين الباحثين بشكل منفرد، وذلك على أثر انعقاد مجلس الجامعات في سبتمبر الحالي والمتعلق بالنظر في مراجعة الأمر الخاص بضبط النظام الأساسي سلك المدرسين الباحثين بالجامعات. وتعتبر الجامعة جامعة التعليم العالي أن الاقتصار على هذا السلك يتجاهل بقية الأسلاك الجامعية، ولا سيما التكنولوجيين والمبرزين. رغم تأثير حالة اليقين الاقتصادي التي تلازم العالم، رئيس الجامعة الوطنية للصناعة التقليدية صالح عمام يصرح لموقع الصباح نيوز أن قطاع الصناعات التقليدية في تونس حافظ على استقراره على مستوى الانتاج والصادرات، واليد العاملة متوقعا أن تتواصل حالة الاستقرار إلى موفى السنة الحالية. رئيس الجامعة الوطنية للصناعة التقليدية كشف أيضا أن هناك توجه نحو اعتماد الطابع الإلكتروني بالنسبة للذهب، مما سيدعم علاقة الثقة ويدعم علاقة الثقة بين الحريف والمنتج ويضفي الشفافية على عملية البيع. هذا أبرز ما لدينا في المواقع الإلكترونية الإخبارية وفي بعض الصحف الصادرة اليوم. الموعد الإخباري القادم في تمام التاسعة صباحا، إلى اللقاء.

الفحص، النظور، بير مشاركة على الموجة 104.7 تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، كل مقومات السياحة العالمية موجودة، يعني اللي بيزور السوق القديمة بيشوف الحرف اليدوية وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل زي ما تقول أطياف الشعب التونسي، هذا كله بيدل على السياحة، المناطق السياحية وترتيبها والاهتمام فيها والتنوع كمان السياح المختلف والتركيز على مظاهر السياحة المحلية التقليدية. يعني لما نشوف فرضا في بعض المواقع الألوان المستخدمة في الإدهان يعني وتركيز على ألوان معينة، هاي كلها خصوصية السياحة، فكثير شغلات حلوة بس وما ذاك بدها شوية. أنا بقول تونس الكل لازم يزور تونس، لازم يجي على تونس ولازم يشوف المواقع المختلفة بتونس من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها وكل المواقع المختلفة فيها، لازم تيجوا لهون.
1: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

48 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح، مازلنا مواصلين معكم الصبحية حتى للتسعة متاع الصباح. طريق السلامة للجميع، إذا كنت تسمعوا فينا أنتم في كرهبكم متوجهين للخدمة، وإلا مروحين من الخدمة، ولا ماشيين تعملوا غطسة في شهر سبتمبر، نقول لكم طريق السلامة للجميع. نذكركم أنه مازال عندكم الوقت تقريبا 6-7 دقائق للمشاركة وتدخلوا عملية القرعة باش تربحوا معنا كما العادة. اليوم وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام. سؤال موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير وفي علاقة بالحوتة اللي حكينا عليها بكري شوية في فقرة ولد بحر الكاترالي، وإلا لابتيتوسات اللي كانت حكيت عليها مدام نوزة بوريغا. فما سؤال سهل برشا، وإذا كان سمعتوا الفقرة نجموا تجاوبوا بصحيح وتدخلوا عملية القرعة باش تحاولوا تربحوا معنا كما العادة الوصل الشراء بقيمة 100 دينار. ما تنساوش زادة أنه على ذمتكم زوز غنايات، تختاروا منهم الغناية اللي باش نختموا بها اليوم بشائر الصباح. اقترحت عليكم جورج وسوف طبيب جراح، وإلا صابر الرباعي أتحدى العالم. 6-7 دقائق ونشوفوا أنهي الغناية اللي باش نختموا بها، ونشوفوا بيان سور الفائز وإلا الفائزة معنا اليوم. خليكم معنا ما تبعدوش.

58 دقيقة هكا نكون وصلنا لنهاية بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/8/2026. السؤال نذكروا به كان شنو اللي يخلي جلد الكترة اللي الحوتة اللي حكينا عليها في فقرة ولد بحر، شنو اللي يخلي الجلد خشينة كي تلمسوا في الاتجاه المعاكس؟ ثلاثة اقتراحات زدنا سهلنا عليكم أكثر، والإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 2، هي التراكيب الجلدية اللي تشبه الأسنان. يعطيكم الصحة اللي شاركتوا برشا إجابات صحاح، وبعد عملية القرعة نقولوا مبروك لمروة القصيبي هي اللي فايزة معنا اليوم في بشائر الصباح، مبروك عليها مروة القصيبي. وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. الغناية اللي باش نختموا بها، يعطيكم الصحة زادة على التصويت متاعكم، الخيار كان ما بين جورج وسوف وإلا صابر أرباعي. صابر أرباعي تحصل على أكثر عدد من التصويت، وهو اللي باش نختموا به اليوم. صابر أرباعي أتحدى العالم. شكرا لكم على الاستماع، شكرا أيضا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما. لطفي المكي كان معايا في الإخراج، نجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي، وكنت معكم محمد بيار في الأعداد والتقديم. بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير، إن شاء الله نهاركم مبروك، الناس الكل في الأمان.

0: التاسعة صباحا بإذاعة المنسير. تحية طيبة متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفة الموجزة. أكد مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني إلياس الشريف أن الوكالة تشرع انطلاقا من شهر فيفري القادم في اعتماد اختصاص جديد لأول مرة في مجال ميكانيك السيارات الهجينة، سيكون ذلك بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين. صرحت رئيسة الغرفة الوطنية للرياضة ومحاضن الأطفال نبيها كمون بأن 47% فقط من الأطفال في سن ما قبل المدرسة يخضعون إلى التأطير برياض الأطفال القانونية والمعتمدة مقابل 53% غير مؤطرين، ويتم إيداعهم في فضاءات عشوائية وفق تعبيرها. كما دعت كمون السلطات المعنية إلى ضرورة التدخل وتأمين التربية ما قبل المدرسية. قالت كهيئة مدير إنتاج اللحوم بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سلوى الذوادي إن الوزارة تعتزم توريد شحنات من بيض التفقيس بهدف تعديل الإنتاج خلال نوفمبر وديسمبر والحد من النقص المحتمل في الإنتاج خلال الأشهر القادمة. وتوقعت الوزارة أن يشهد السوق خلال شهر سبتمبر شيئا من الضغط في التزويد باللحوم البيضاء على أن يعود نسق التزويد إلى وضعه العادي في شهر أكتوبر المقبل. أصيب 73 شخصا من المدنيين في هجمات حوثية على 4 مدن جنوبي السعودية وفق ما أعلن بيان رسمي سعودي صباح اليوم. وتعرضت منشآت ومرافق تابعة لقطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية للمملكة لاستهدافات صباح اليوم، مما تسبب في اندلاع حرائق في عدة مواقع وتعليق مؤقت لبعض الأنشطة. في جنوب لبنان يسوء هدوء حذر بعد يوم دام حصد أرواح حوالي 15 ضحية وعشرات الجرحى بغارات صهيونية عنيفة على قرى قضاء النبطية، لترتفع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في لبنان منذ يوم الجمعة الماضي إلى 27 قتيل و69 جريحة وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

فلسطين. تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى. احنا الموجة اللي تجمع.

0: شيء
1: نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
1: اقرأ لتعيش أكثر، موعد مع عوالم الفكر والكلمة.

0: الدليل.
1: حين نقرأ لا نضيف إلى أعمارنا سنوات، بل نضيف إلى سنواتنا حياة. فالكتاب صديق المستمع نافذة نطل منها على عوالم لا تحدها حدود، ورفيق يمنحنا المعرفة ويغذي الفكر ويثري الوجدان. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأوفياء في موعد جديد من برنامج اقرأ لتعيش أكثر، البرنامج الذي يجدد موعده مع الكتاب ويصطحبكم في رحلة بين رفوف المكتبات وصفحات المؤلفات وأفكار الكتاب، لنكتشف معا كيف يمكن للقراءة أن تصنع إنسانا أكثر وعيا ومجتمعا أكثر إشراقا. فأهلا بكم ومرحبا، خاصة أنتم من اخترتم أن تجعلوا من القراءة أسلوب حياة. يتواصل موعدنا وتتواصل جولتنا في رحاب المكتبة العمومية ببوفيشا.
2: حياتي روح قلبي أنا

عد حبات المطر روح روح قاعد لوراي الشجر روح روح عد حبات المطر عد البشر عد النور

0: مبادرات تقرأ.
1: في مبادرات تقرأ يسرنا أن نلتقي هيفا مهذب، هي طالبة دكتوراه في القانون العام. إلى جانب مسيرتها الأكاديمية والبحثية، اختارت الإشراف على نادي الترغيب في المطالعة، إيمانا منها بأن بناء الإنسان طبعا يبدأ ببناء فكره، والجامعة والكتاب شريكان في صناعة الوعي. أهلا وسهلا بك هيفا.
2: مرحبا، عايشك.
1: كيف استطاعت طالبة دكتوراه في القانون العام أن تجعل من المطالعة مشروعا موازيا لمسيرتها الأكاديمية؟
2: الحقيقة الغرام بالمطالعة وبالكتاب كان معايا ملي أنا صغيرة.
1: نعم.
2: ففي وقت طوى والأجيال اللي تندفع تجاه الأجهزة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والشاشة، فكان من الأجدر بنا أنه نحاولوا نغيروا ما يجب تغييره واللي نقدروا أن نغيروه.
1: نعم.
2: فكانت الوجهة متاعي المكتبة العمومية، وكانت الوجهة متاعي أطفال بوفيشة، كما نقولوا الأقربون أولى بالمعروف.
1: نعم.
2: فإنه الأقربون هما أبناء جهتي، الأطفال اللي موجودين لهنا معايا اللي النجم نزرع فيهم فكرة أنه الكتاب خير ورفيق وأحسن برشا من الشاشة.
1: حديثينا إذن عن هذا النادي، نادي الترغيب في المطالعة، الفكرة كيفاش انطلقت وشنية الأهداف وشنية مختلف الأنشطة اللي تقوموا بها في النادي؟
2: الحقيقة هو في البداية أنا ناشطة في المجتمع المدني، وكانت عندي أنشطة مشتركة مع المكتبة العمومية. وباعتبار أني كما كنت نحكي لك عندي غرام بالمطالعة، جات الفكرة أنه نعملوا نادي المطالعة والأدب العربي بالطبيعة. الفئة المستهدفة كانت الأطفال اللي موجودين في المدارس وإلا زاد الكوليج وغيره من الفئات. بدينا في المشروع متاعنا، في الأول كانت البداية مع هكا عدد صغير، وبالطبيعة انطلقت الفكرة واحد يجيب واحد معاه، عجبتهم يعني. كنا الحقيقة أنا كنت ديما نؤمن بمبدأ علم الأطفال وهم يلعبون، ما نجمش نعطي كتاب هكا فجأة لصغير وإلا قصة ونقوله أي أقراها أنت تو وحدك وطلع لي شخصيات ومكان وزمان وحدك وهو هكا. لا، كنت نختار أنه نلعبه، ناخذوها كيما اللعبة، كيفاش باش نطلعوا الشخصيات، كيفاش باش نمثلوهم، كيفاش مسابقة على الأقوال مثلا اللي كانت موجودة، شنو هو العبرة اللي ناخذوها من القصة هذه. يعني مش الفايدة أني نقرأ القصة أكهو، أما الفايدة أني نخرج منها درس.
1: نعم.
2: لأنه الغاية من الكتاب ومن قراءة الكتاب هو أني نتعلم فكرة جديدة، نطرح قضية جديدة، يا إما باش نعيشها ونخرج بنتيجة، يا إما على الأقل باش نعيشها وناخذ مبدأ نتبناه في حياتي اليومية. فكانت هذه الفكرة متاعنا.
1: نعم. الملاحظ هيفا في الكلية ديما يغلب علينا المطالعة المرتبطة بالبرنامج الدراسي في أثناء الدراسة، يعني مع زملائك الطلبة حسيت فما إقبال على المطالعة، فما مطالعات حرة بعيدا عن البرنامج الدراسي ولا لا؟
2: الحقيقة مش برشا، مش الناس الكل كانت تحب هكا تمشي تقرأ حاجات أبار اللي نقرأ فيهم، بحكم أنه في دراسة القانون الوقت متاعنا مضغوط على الأخر.
1: نعم.
2: وعندنا برشا قراية وعندنا برشا حاجات نعملوها، فكان الوقت قصير على الأخر ومهما يكفيناش. أنا الحقيقة كنت نلقى الوقت، خاطر المهرب متاعي من القانون كان الروايات الأخرى، فمن
1: يعاونك على إيجاد التوازن المطلوب.
2: يعطيك الصحة.
1: نعم.
2: كما هكا بالضبط يعني. فكنت كي نعدي نهار كامل وإلا نعدي ليلة كاملة في الريفيزيون بتاع حاجات قانونية، فكان أكل الورقتين ولا حتى ثلاثة أوراق اللي نقراهم من الرواية كانت تخلي لي مخي ستابل، تعطيني شوية هكا من الهدوء، ترجع لي التوازن النفسي.
1: عبارة مش تمارس رياضة.
2: يعطيك الصحة. كيما هكا
1: الكتاب اللي أثر فيك ولا الشخصية ولا الكاتب اللي معناها ما تنساش؟
2: قريت مرة كتاب مترجم لجوزيبي كاتوتسيلا إيطالي، لا تقولي أنك خائفة. لا تقولي أنك خائفة، البطلة صومالية عداءة اسمها سامية. الحقيقة عندي أكثر من 4 سنين من اللي قريته، أما لحد الآن متأثرة بها. لي شيء، لأنه كانت العداء هذه كانت في إطار الحرب في الصومال والمجاعة والفقر، لكنها أصرت على تحقيق حلمها رغم أنها تجاوزت الحرب، إلا أنه البحر هو اللي غلبها. فاختارت وقتها أنه هي كانت تحلم أنها تمشي لندن وتشارك في أولمبياد لندن، لكن حبت معناها أنها تحرق، ورغم التجاوزات هذوكم الكل وكل شيء، أما أنها غرقت في الأخر لي شيء، لأنه حبت تحقق أحلامها. الحلم يستحق منا تحديات، والحلم يستحق منا انه ندافع عليه لاخر رمق.
1: شرف الانسان في المحاوله
2: مهما كان الظرف اللي احنا
1: فيه، حتى كان ما نجحتش مش مشكله،
2: المهم ان نحاوله لاخر نفس.
1: نعم، في اطار المحاوله وفي اطار اشرافك على نادي ترغيب في المطالعه، اكتشفت مواهب في الكتابه، في الالقاء، في النقد الادبي، خطر مهم برشا انك تزرع هذا الكل في الاطفال منذ نعومه الاظافر كما يقال.
2: كما حكيت لك احنا كنا نعملوها معناها كما العاب هكا وانشطه متفرقه، فكانوا ما شاء الله عليهم. في الاول كان عندهم جانب هكا من معناها الحشمه والتراجع، ما يحبش يقف قدام اصحابه ويلقي او يتكلم. والا في اخر الموسم لقيت انه اغلبيه الاطفال كانت عندهم موهبه الالقاء، كانت عندهم السلاسه يعني في الخطاب، وفما حتى اللي قادر انه يعمل لنا مسرحيات صغيره من كل قصه هكا، يعمل لنا مسرحيه يمثلها لنا. كانت عندهم برشا مواهب.
1: نعم، ساعات نقولوا لازمنا نخرجوا الصغار من ضغط الواجب المدرسي، نخليهم يحسوا اللي القراءه والمطالعه متعه اكثر منها واجب يعني ثقيل.
2: يعطيك الصحة، هذاك علاش نعاودها، راني اخترت انه نمشي بمبدأ علم الأطفال وهم يلعبون، لأن الضغط اللي يقرأوا فيه، وزيد احنا نعرفوا الأولياء تويكا واللي يتجهوا ديما للتيود، معناها صغير من اللي فيق حتىش الأخر وقت وهو بين الكتب والأوراق والقراية. يعني المتنفس الوحيد في ويكاند يجي المكتبة العمومية، ما نجمش نعمل عليه شارج متاع قراءة ومتاع مطالعة وكتب، فهي ترزن عليه، ما عادش ينجم وقتها يجيني ويولي يهرب مني. فكنا نختاروا انه تكون في إطار ألعاب، ولو هما وحدهم معناها يجيوا يختاروا الكتب قبل ما نوصل أنا، يعني الهيستة متاع قصص تختاروها وقبل ما يروحوا ياخذوا قصص يروحوا بيهم شي يقراوهم، وفي كي نتقابلوا معناها يجيبوا القصص أنستي يعني قريب وعملت.
1: ما يشمهم ليت عليهم خاطر.
2: لا.
1: نعم. شنو اللي تنجب تقولوا طوال الشباب اللي ديما يقولوا ما عندناش وقت للقراءة للمطالعة؟
2: احنا النهار عندنا فيه 24 ساعة، ما نصورش الانسان الوقت الكل باش يعديه مثلا شاد التليفون، والا الوقت الكل يخدم، والا الوقت الكل مثلا يقرا في الاختصاص اللي هو موجود فيه. الكتاب ما يستحقش منا برشا وقت، يستحق منا برشا وعي. نعم. يستحق منا انسان يحب الحق يقراه الكتاب. راهو كي نقولوا معناها كتاب ماهوش مجرد صفحات ورقيه واكهاو.
1: نعم.
2: هو حاجه اكبر من هكا برشا.
1: الكتاب ربما يخلينا نعيش في الحياه بكيف، مش هكاك مجرد امر.
2: يعطيك الصح، وعندنا احنا راهو تويكا مادام في التطور التكنولوجي، فما البي دي اف ما شاء الله، ماكش مستحق تمشي للمكتبه العموميه، لا تمشي لمعرض الكتاب وتشري اي كتاب تحب عليه، نجم تهبطه في التليفون نتاعك. ما نتصورش اذا كان ورقه ولا زوز ينجموا معناها هكا ينقصوا من الوقت نتاعنا هذا، والا بالعكس الورقه ولا زوز هذوكم اللي كل ليله نقراهم ينجموا يبدلوا في مخي وفي فكري في مبادئي اكثر من اي حاجه اخرى.
1: شكرا لك يا هيفا، بالتوفيق. يعطيك الصحه
2: لك عايشه.

0: كتاب غير حياتي.
1: من ضيوفنا هذا الصباح في فضاء المكتبة العمومية بوفيشة الأستاذ طيب أحسن، أستاذ الفلسفة وكاتب عام جمعية ثقافية، وهو ناشط أيضا بالمكتبة العمومية، وهو من الوجوه التي تؤمن بأن الثقافة ليست ترفا بل ضرورة لبناء مجتمع واعي ومتماسك. أستاذ طيب مرحبا بك. أهلا
2: وسهلا. مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة المنستير في بوفيشة.
1: بصفتك أستاذ فلسفة، هل تبدأ الفلسفة من القراءة أم من طرح الأسئلة؟
2: شكرا على الاستضافة إذاعة المستير، مرحبا بكم. طبعا دائما طرح المشكل يبدأ خاصة بحسن صياغة السؤال وحسن طرح السؤال، لذلك فطرح السؤال وكيفية صياغة السؤال والاعتناء بالسؤال هو مرحلة أساسية قبل طرح المشكل.
1: نعم.
2: دونك مسألة جذرية طرح السؤال قبل القراءة.
1: نعم.
2: جيد جدا، مهم جدا طرح السؤال.
1: وكيف تقيم علاقة الشباب اليوم بالكتاب وبالقراءة؟
2: ما نتصورش مش نختلفوا برشا. اليوم احنا نعيشوا في عصر تقنية وعصر تكنولوجيا، واللي لاحظناه خاصة في الأجيال الناشئة هو شيء من العزوف خاصة على المطالعة، فما إدمان تقريبا على الأجهزة التقنية والتكنولوجية كانت عنده في الحقيقة تبعات سلبية جدا، فما مشكلة متاع اغتراب، فما مشكلة متاع ضياع، فما مشكلة متاع تيه تقريبا العائلات التونسية تعاني منه. في الحقيقة نحن نعيش في زمن ربما نظام تفاهة، دونك تفاهة في كل المستويات، فما تصحر ثقافي. ولكن المشكل الكبير ياسر في الحقيقة
1: مش برشا شيء هكا،
2: والله ما أنا من خلال
1: يعترضوك شباب ما شاء الله،
2: هني جايهم الشباب هذا، ولكن أي دونك اللي لاحظوا من خلال تجربتي انه فما هذا التسحر، فما عزوف عن المطالعه وعن الكتاب، ولكن في المقابل هالاجيال هذه عندها نقطه قوه مهمه جدا في رايي، وهي انها تتقن جيدا التقنيه وتتقن جيدا التكنولوجيا. ويبقى السؤال، احنا بدينا باهميه السؤال، لاي غرض ولاي هدف فهم يستعملون الاجهزه التقنيه والتكنولوجيا.

0: مع الأسف الشديد لو يقع ترشيد الإقبال على هذه الأجهزة التقنية والتكنولوجيا
1: توظيف
0: الجيد
1: نعم.
0: التوظيف المدروس أكيد جدا تعطي أكلها. احنا مناش ضد الكتاب الرقمي والنسخة الرقمية، صحيح احنا جيل متاع النسخة الورقية وكلنا نحن إلى النسخة الورقية، إلى حد الآن ما زلنا لا نستطعم ولا نتلذذ بالنسخة الرقمية. أنا شخصيا أحبذ دائما النسخة الورقية، ولكن يلزمنا نقبله أنه لكل زمان آلياته ووسائله. يبدو أنه عصرنا اليوم هو عصر الصورة وعصر التقنية والتكنولوجيا. شخصيا في تجربتي الدراسية أراوح بين الكتاب المدرسي، النسخة الورقية، وكذلك الجانب التقني والتكنولوجي. أي أكيد جدا مهم
1: نعم.
0: جدا، وهي تعطي نتيجة في الحقيقة، نتيجة فعالة، نتيجة مهمة جدا من حيث استقرار
1: خاطب الأجيال بما يفهمون.
0: أكيد جدا
1: نعم.
0: أنا ننصح الأولياء أنهم أنت قلت لي من بكري متشائم، ولكن أنا أدعو خاصة إلى الترشيد. التشاؤم جاي من وحي التجربة أنه ما فماش ترشيد للإقبال على هذه الأجهزة التقنية والتكنولوجية.
1: نعم، الجمعيات الثقافية تتصور عندها دور تأديه في ترسيخ ثقافة الكتاب وثقافة المطالعة؟
0: أنتم إذاعة المستير ديجا تو العام اللي فات تقريبا في الصيف اللي فات كنتوا ضيوف عنا جمعية احنا هنا البيئية والثقافية ببوفيشة. قمنا قدمنا مع بعضنا برنامج مباشر لمدة ساعتين تقريبا مباشر. مشكورة إذاعة المستير على مواكبتها لهذه الأنشطة الأدبية والثقافية. في الحقيقة أنا نرى أن العمل الجمعياتي عمل مهم ومهم جدا في توجيه هذه النشأة اللي سميتها مبكر ضايعة شوية ومغتربة شوية. احنا من خلال تجربتنا في جمعيتنا البيئية احنا هنا البيئية والثقافية ركزنا على هذا الجانب التوعوي التحسيسي. الأسبوع الفارد كانت لنا مشاركة في رحاب هذه المكتبة العمومية في مصيف الكتاب اللي كان عنوانه معناه أنه الكتاب من أجل إرساء مواطنة بيئية مسؤولة وثقافة بيئية مستدامة. ركزنا على الكتاب البيئي بحكم اختصاص جمعيتنا، جمعية احنا هنا البيئية والثقافية، وأنجزنا مجموعة من الأعمال التوعوية التحسيسية، خاصة سأخص بالذكر إنجاز فيلم قصير بعنوان خطاف البراني، وشاركنا فيه في المهرجانات الجهوية وأحرز على الجائزة الأولى. هو فيلم توعوي تحسيسي في المجال البيئي، بالفعل فاز حتى بالجائزة الوطنية، اختاروه من أحسن 5 أعمال في تونس. النتيجة متاع هذا العمل التوعوي التحسيسي اللي قمنا به في مختلف مدارس معتمدية بوفيشة تقريبا كنا نزورهم في المجال التوعوي، أنه ألهمنا السيدة أمينة المكتبة موضوع البيئة والتركيز على موضوع البيئة والكتاب البيئي ومطالعة الكتاب البيئي. وبالفعل كان لنا ما أردنا وكانت هذه النتيجة، وأصبح لدينا أحباء جدد وأعضاء جدد في جمعية أحنا هنا من هذه الأجيال الناشئة، وهذا بصراحة يبشر بكل خير، وهو نتيجة العمل الجمعيات اللي هو مهم جدا في هذه الربوع، حيث يوجد نوع من التسحر الثقافي وخاصة غياب الوعي البيئي.
1: إلى جانب الكتب البيئية التي تدعو وشركائك إلى ضرورة ترسيخها في مطالعات أبنائنا، فماشي كتب فكرية أو فلسفية تنصح شبابنا اليوم بقراءتها لاكتساب المهارة الفكرية والإبداعية؟
0: طبعا بحكم اختصاص الجمعية كذلك، أنا عدت البوفيشة تقريبا عندي 15 سنة، كنت دائما معناها في بقايا أخرى. بمجرد العودة حبيت نعترف بالجميل لبوفيشة اللي احتضنتني في المدارس متاحها وفي المعهد وفي الكوليج دونك لهنا، فكنت دائما أراهن على النشاط الثقافي. وبالفعل من موقعي كأستاذ فلسفة وللمساهمة في النهوض بالنتائج في خاصة السنوات النهائية في البكالوريا، دعوت الجمعية متاعي أنها تنظم محاضرات لفائدة تلاميذ البكالوريا، محاضرات سيبلي، محاضرات هادفة خاصة في المجال المادة متاعي الاختصاص متاعي اللي هي الفلسفة، واستدعينا ضيوف كذلك في اختصاصات أخرى باش نقدموا الإضافة في المجال الثقافي. من بين الكتب اللي أنصح بقراءتها وأنا حاليا بصدد مطالعة. دونك حتى أنا كنت طالب وكنت تلميذ كنت من المتفوقين، وكان عندي غرام كبير بالكتاب وبالمكتبة. كنت نسكن في حمام الشط في تونس ونقرأ في القصبة، معناها في كلية 9 أبريل، ومع ذلك قبل 8 يجب أن أحجز مقعدي في المكتبة نظرا للضغط، وحتى أفوز بالكتاب وأقرأ الكتاب وأطالع الكتاب اللي هو حاجتي به. من بين الكتب التي أذكرها وآخر كتاب هو كتاب لفيلسوف ومفكر فرنسي اسمه سامويل هنتينغتون، عنوان الكتاب صدام الحضارات. دونك الصدام هوش مش يكون في المستقبل سياسي أو عسكري، الصدام مش يكون في المستقبل فكري. هو صدام فكري. نعم. وصدام ثقافي. الشعوب اللي ما حضرتش رواحها ثقافيا وما رسختش في الناشئة حب الهوية متاعنا وثقافتنا وخصوصياتنا، طبعا هذه الشعوب كما يقول سامويل هنتينغتون أكيد ستفقد هويتها وستضيع في زمن العولمة وأمام التيار الجارف للعولمة.
1: هل هذا هو الكتاب الأعمق ربما فكرا أثر فيك؟ و
0: في الحقيقة فما العديد من الكتب الأخرى، مش نبدأ مثلا بالحكيم الهندي المهاتما غاندي، وهو كتاب كل البشر إخوة، كتاب يدعو إلى السلم، يدعو إلى التسامح، بناء شخصية الإنسان اللا عنيف، كيف نربي هذه الأجيال على ثقافة العنف وثقافة التعصب والإرهاب. لذلك ربما سأنتقي منه بعض القولات الممتازة. هذا الكتاب يقول الفيلسوف والحكيم المهاتما غاندي مثلا: أفتح نوافذي لكل رياح العالم بشرط أن لا تقتلعني من جذوري. نعم. نتمنى أن أجيالنا ووليداتنا في المستقبل أن لا يقتلعهم تيار العولمة الجارف من جذورهم، وهذه مسؤوليتنا الناس كل كي أنه بالمطالعة بالقراءة يمكن أن نرسخ مبادئ الهوية متاعنا العربية الإسلامية الشرقية حتى لا نضيع في معركة والمواجهة الثقافية اللي تحدث عليها سامويل هنتينغتون.
1: إلى جانب هذا الكتاب
0: فما كتب أخرى مثلا نهاية التاريخ وموت الإنسان الأخير لفوكوياما، هذا كتاب مهم جدا، كتاب راهن يحكي مشاكل راهنة، وهو أنه إلى أين ستقودنا هذه التقنية وهذه التكنولوجيا، وخاصة نحن نعيش في مقولة مجتمع الاستهلاك وثقافة الاستهلاك اللي هي الآن يقع ترويج لها تقريبا في العالم الكل في زمن العولمة اللي هي مركز على الرهان الاقتصادي والبعد الاقتصادي. استبدلنا كوجيتو ديكارت المعروف الشهير أنا أفكر أنا موجود بكوجيتو جديد مع الأسف الشديد هو أنا أستهلك أنا موجود. فوكوياما متشائم يقول أن الإنسان في المستقبل مش يكون عنده بعد واحد تقريبا اللي هو نراه فيه ونلاحظه فيه اللي هو البعد المادي. مع الأسف الشديد الجانب الروحي والجانب القيمي في هذا الإنسان فقدناه، الجانب الفكري والجانب الفلسفي اللي هو مش يجيه من الكتاب ويجيه من المطالعة مع الأسف تفقد. ولت هوية الإنسان المعاصر هذاك علاش هو تنبأ بنهاية التاريخ تتحدد بهذا البعد المادي اللي هو الاستهلاك أو الملكية. شباب تو يعتقد أنه تتحدد هويته وشخصيته بما يملك بما يحوز وربما بما يستهلك. نعم. وهذا خطير جدا.
1: نعم أستاذ، يعني كيف ترى مستقبل القراءة والمطالعة ومرافقة الكتاب بصفة عامة في تونس ليس في بوفيشة فقط؟
0: طبعا دونك هذا تقريبا كما حكيت انت مدام ربح، دونك دور الجمعيات، دور خاصة الأسرة اللي لاحظنا فيها بصراحة فما شوية عزوف وعدم متابعة لهذه الأجيال. لابد من إرساء مبادئ وقيم المطالعة، لابد من العودة إلى قيمة الكتاب وتصفح الكتاب. شعوب العالم تقدمت اليوم بفضل القراءة، الشعوب التي تقرأ هي التي الشعوب التي اليوم هي تحتل صدارة هرم الحضارات والثقافات. دونك لابد أن نعيد لثقافة المطالعة والقراءة بريقها، لابد أن نراهن على الكتاب ونراهن على العلم ونراهن على المعرفة، ولابد أن نقدم المضادات الحيوية لعصر العولمة الجارف ولحضارة ومجتمع الاستهلاك وهذه الثقافة الماردة الثقافة الغازية اللي هي الثقافة الغربية، نعلموا صغيراتنا ونربيوهم على مبادئنا الشرقية، مبادئنا السمحة، مبادئنا العربية والإسلامية، هكا نجموا على الأقل نحميوهم أمام هذا التيار الجارف اللي هو تيار العولمة.
1: شكرا جزيلا لك. شكراً. أستاذ، كنت سعيدة جدا بهذا اللقاء.
0: أنا أسعد.
1: إن شاء الله ربي يوفقك.
0: يعيشك. ربي يوفقك.
1: يعيشك.

0: فيني.
1: لقاء الأبطال.
2: طبعا القراءة لا تكتفي بصناعة المبادرات، بل تصنع أيضا نماذج مشرقة من القراء الذين آمنوا بالكتاب، فكان طريقهم إلى التميز. ومن هنا نفتح لقاءنا مع الأبطال، ونسعد كثيرا باستضافة دكتور فتحي الهيشري، أستاذ التعليم العالي، متحصل على الدكتوراه في علوم التربية، ومشرف محليا على البطولة الوطنية للمطالعة، واكب المبادرة الوطنية هذه، وأسهم في اكتشاف وتشجيع العديد من المواهب في بوفيشة. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا بك.
3: شكرا مدام ربح على هذا البرنامج القيم الذي يعتني بالمطالعة، ومن خلالك أنت اسمحي لي أن أوجه تحية إلى إذاعة المنستير التي ما فتئت أن تكون حاضرا في عدة مناسبات.
2: دكتور، شنية الفلسفة التربوية اللي تقوم عليها البطولة الوطنية للمطالعة؟
3: البطولة الوطنية للمطالعة يعني هي أولا تهدف إلى تشجيع الأطفال والشباب على المطالعة، باعتبار أن فما عزوف يعني على المطالعة، وبالتالي كان هذه المسابقة كانت فضاء لتشجيع الأطفال وتشجيع الشباب على مخالطة الكتاب، وبطبيعة الحال الانتقاء الفائزين منهم سواء كان على مستوى المحلي أو الجهوي. وأنا كان لي الشرف أن أكون مقيما في الدورة الأولى للبطولة الوطنية هنا ببوفيشة، وكذلك على مستوى جهوي بسوس.
2: نعم، أعطينا فكرة، ولا خلينا نذكر السادة المستمعين كيف تتم مراحل البطولة وما هي آلية التقييم فيها.
3: حسب ما أتذكره، لأنني أنا كنت في المرحلة الأولى يعني حاضرا في هذا التقييم، كان التقييم يكون على مستوى محلي يعني في المكتبات العمومية، يتم انتقاء يعني الفائزين أو الفائزات، ثم بعد ذلك تتم تصفية على مستوى الجهوي باختبارات ويعني حضور لجان تقييم، ثم بعد ذلك يتم هذا التقييم يعني ينتج عنه إن صح التعبير يعني
2: انتقاء
3: الفائزين أو الفائزات، وبطبيعة الحال هم سيشاركون في الـ يعني الاختبار النهائي الوطني.
2: نعم، هل لاحظتم يعني تطورا في مستوى المشاركين من دورة إلى أخرى؟
3: طبعا العدد يعني تزايد، وهنالك لمسنا رغبة في من طرف الشباب والأطفال وخاصة المدارس في المشاركة في هذه المسابقات. لمسنا هذا من حيث العدد، وكذلك من حيث عدد الكتب التي تتم مطالعتها والقصص، وهذا يعني شيء مشرف وشيء جيد، ينبأ بأن هذه المسابقة استطاعت أن تساهم في إعادة القراء إلى الكتاب وأهميته في بلورة يعني الشخصية وتطوير.
2: نعم، تطوير دور الأسرة أعتقد مهم جدا في مثل هذه الأنشطة وفي مرافقة الكتاب عموما.
3: أكيد الأسرة هي النواة، وبطبيعة الحال يعني هي المثال، والطفل وخاصة الطفل في سن التمدرس عندما يعني يرى الأب أو الأم يعني أو الأفراد العائلة يعني يعطون أهمية لهذا الكتاب والمطالعة، فبالتالي هو أفضل يعني ربما درس، أفضل طريقة لانخراط هؤلاء الأطفال في المطالعة، عوض أن ربما يعني أن يكون التركيز خاصة على الإلزام أو يعني استعمال السلطة للقراءة. نعم، والمطالعة.
2: وكيف يمكن للمؤسسات التربوية والثقافية أنها تدعم هذا المشروع الوطني؟
3: حسب اعتقادي أولا في كل المؤسسات توجد مكتبات، يعني ولو كانت ربما مكتبات تختلف من حيث الحجم ومن حيث نوعية الكتب، هذه المكتبات يجب أن تفعل يعني في يعني تشجيع الأطفال، لما لا ربما تفكير في مسابقات على مستوى المدارس لتحسيس الأطفال بأهمية المطالعة، ثم جلب انتباههم لأن هنالك يعني مسابقة وطنية تتم على مستوى الوطني تبدأ محليا، وبالتالي يمكن لهذه المؤسسات خاصة المؤسسات التربوية أن تساهم في دعم المطالعة وهذه الجهود من أجل مزيد الإثراء والتطوير.
2: نعم، وماذا تقول للأطفال أو الشباب الذين لم يشاركوا بعد في هكذا مسابقات وهكذا أنشطة؟
3: أدعوهم من خلال هذا البرنامج إلى الالتحاق بهذا المسار، وأعرف أنه نحن في عصر التكنولوجيا وفي عصر الذكاء الاصطناعي، والوسائط الرقمية يعني ربما تقت في عدة جوانب، ولكن يبقى الكتاب يعني مرجع أساسي لبناء الفكر ولبناء الإنسان. وأريد أن أقول أن الكتاب لم يبقى في شكله الورقي، أصبح هنالك كتاب إلكتروني، هنالك مقالات، هنالك مجلات، يعني
2: هنالك حتى كتب مسموعة.
3: نعم، حتى كتب مسموعة.
2: نعم.
3: وبالتالي لا أعتقد أن مخالطة هذه الوسائط في مستوى سطحي من أجل المعلومات قادر على تطوير الفكر وتطوير شخصية الطفل وذهابه إلى أبعد ما يمكن الذهاب إليه، خاصة من قدراته الذهنية والبدنية. دونك أرى أنه يعني الشباب أو الأطفال لهم فرصة حتى يساهموا في هذه المسابقة، وبطبيعة الحال هذه المسابقة لها أثر ليس فقط على ربما الربح أو الخسارة أو الفوز أو عدم الفوز، بقدر ما لها أثر على تكوينهم. قد لا يلتمس ربما الأثر في حينه، ولكن على المدى البعيد أكيد سيكون له أثر في صقل شخصيته وتفكيره وبناء الهوية.
2: أنا من خلالك وأنت الحامل لدكتوراه في علوم التربية أتوجه للمربين بصفة عامة أن يفعلوا أو يوظفوا المحامل الرقمية والتكنولوجيا الحديثة المحبذة لدى الطفل أحببنا أم كرهنا، يعني يجعلونهم يعني متعلقين أكثر بالكتاب وبالمطالعة وبالقراءة وبالمسار الدراسي المتميز.
3: طبعا هذا مما لا شك فيه، يعني وأنا أضم صوتي إلى صوتك وأدعو كذلك زملائي وربما المدرسين بالمرحلة الابتدائية وبالثانوي إلى أخذ هذا المسار بعين الاعتبار في إعدادهم وفي التدريس، حتى ربما نجد جيل مثقف، جيل قادر على الفهم وعلى الوعي، وخاصة له الفكر النقدي.
2: نعم.
3: وهذا مهم إلى أبعد الحدود.
2: شكرا جزيلا لك دكتور، نورتنا وإن شاء الله بالتوفيق.
3: شكرا، بارك الله فيك، عيشك، إلى اللقاء.
2: نرحب بالتلميذة نورشين سعد، تلميذة بمعهد نموذجي، هي مشاركة في الدور النهائي للبطولة الوطنية للمطالعة سنة 2025، وهي نموذج لشباب اختار أن يجعل من الكتاب رفيقا للنجاح وللتميز. مرحبا بك نورشين، أهلا وسهلا. شنو أحوالك؟
0: الحمد لله، عيشك.
2: تقرأ في سوسة في المعهد النموذجي؟
0: نجحت لي.
2: إن شاء الله بالتوفيق.
0: عايشك.
2: مبروك عليك.
0: بارك لي.
2: وحكينا كيفاش بديت علاقتك بالكتاب وبالقراءة والمطالعة.
0: الحق بدأت رحلتي مع الكتاب من نعومة الأظافر، لقيت التشجيع من عند أمي وبابا يعطيهم الصحة، شجعوني نقرأ في القصص، كنت ديما نجي المكتبة عمومية وشاركت عام ناول ووصلت للفينال، صحيح اني ما تحصلتش على الجائزة المالية اللي اني ما خسرتش يعني،
2: اما بلوغك الدور النهائي معناها حاجة كبيرة.
0: اي نفتخر
2: محفزه هكا ولا
0: اي صحيح محفز بالرغم اني ما اخذتش الجائزه الماليه الا اني ما نعتبرش خاسره خاطر انا ربحت المعرفه الموجوده في الكتب زدت من زادي اللغوي واني زاد نعتبر ان الكتاب كان عنده دور زاد في نجاحي في مناظره نوفيام عاوني برشا كان هو زاد دور في بناء شخصيتي وساعدني زاد على طريقه التفكير المنطقي
2: سنه مشاركه ولا
0: اي مشاركة
2: قديش من كتاب لحد الان قريت
0: عندي تو 30 ومزلت نقرا
2: ان شاء الله ربي يعينك شنو اكثر كتاب اثر فيك
0: الحقيقه هما برشا كتب معناها اما الاكثريه اللي اثروا فيا الكاتب نجيب محفوظ تعجبني خاصه شخصيه في روايه عبث الاقدار شخصية ديدف هو شخصية تميز بالشجاعة والمسؤولية ونشوفها مثل لي أنا الحق
2: هو مازال مدرج في برنامج البكالوريا نجيب محفوظ ولا
0: نعرف
2: يظهر لي هكيكة وكيكة باش تساعدك المطالعة برشا برشا برشا طيب المطالعة نعرف اللي هي ساعدتك في دراستك أكيد لكن البطولة الوطنية للمطالعة شنو تعلمت منها؟ شنو تعلمت من المشاركة؟
0: تعلمت الخسارة ما تعنيش أني إنسانة فاشلة يعني لازمني ديما نحاول مش ديما نوصل المرتبة عالية ونتألق على خاطر ما ثماش إنسان يكون ناجح من أول ضربة الإنسان الناجح هو كل إنسان فشل وتعثر في الطريقة بتاعه
2: باش يستمتع بالنجاح
0: مش يستمتع أي بالنجاح
2: يلزم يعرف شو معناها فشل
0: بيان سور على خاطر لو كمش تجيه نجاح ساهل وما عملش حتى مجهود مش يحس بنجاح هذاك لازم يستشعروا وكل الصعوبة اللي تلقالها كل ما كانت لدى فرحة نجاح والسعادة أكثر وأكثر
2: نعم وشنو حلمك في المستقبل؟
0: حلمي نكمل الهندسة ومجال في مجال التكنولوجيا ونكون إنسانة ناجحة في حياتي
2: نعم وشنو تنجم تقول للي يسمعوا فيك توا؟
0: الحق نشجعهم على نادي المطالعة نشجعهم على مطالعة الكتب صحيح أنه بالرغم أنه في عالم كله مليء يعني بالتكنولوجيا وبالهواتف أنه هنالك برشا شباب يعني مدمنين على الهواتف أني حتى لو كان يعني ما حبوش يطالعوا الكتب الملموسة نشجعهم أنهم يقرأوا حتى الكتب الإلكترونية الموجودة على المواقع
2: نعم.
0: كيكا مش يثريوا زاد اللغة ويبتاحهم ويساهموا في تقدم المجتمع
2: يعطيك الصحة نورشين إن شاء الله بالتوفيق ربي ينجحك يعيشك
4: إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج اقرأ لتعيش أكثر شكرا لكم على حسن المتابعة والشكر موصول لكل من آمن بأن الكتاب ما يزال قادرا على أن يفتح لنا أبواب الأمل والمعرفة وصايانا دائما اجعلوا القراءة عادة يومية ولو لبضع دقائق فكل صفحة تقرأ تترك أثرا وكل كتاب يفتح يضيف إلى أرواحنا نورا جديدا تحيات حمدي النقبي خالد الشرفي وربح عبد اللاوي نلتقي إن شاء الله في موعد جديد مع جولة جديدة في رحاب المكتبات
5: وينك يا حبي القديم وينك خلي العين تراك نحلف لك اللي النسيم ما زال مفوح بهواك وينك وينك وش عملت الايام معاك ونحيك فانا بلاد وشني احوالك لباس كبرت وصار عندك اولاد وتجري ورا الخبزك الناس ولا وحداني ومهموم تعرف يا حبي لليوم ما تغيرش تعمل كاس انا وانت اللي تغيرنا كبرنا وكل واحد في ثنية كل ثنية تزيد في عمرنا وتسرق من احلامنا شوية ادم فتحي ولطفي بوشنطة

0: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز العاشرة من إذاعة المنستيرة. عبر رئيس الاتحاد المحلي للفلاح بابن خلاد البشير عون الله عن مخاوفه من انتشار الذباب المتوسطية التي تهدد صابة القوارص في ظل عزوف عدد من الفلاحين عن اقتناء المصائد المخصصة لمقاومة هذه الآفة. توقع أمين مال الجامعة العامة للمقاولات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مياسر بارودي أن تبلغ نسبة تقدم إنجاز المشاريع العمومية في تونس نحو 90% مع نهاية سنة 2026، وأرجع هذا التحسن في نسق إنجاز المشاريع العمومية إلى تطور الإجراءات المتعلقة بخلاص المقاولين من قبل الدولة خلال السنتين الأخيرتين وفق تأكيده. أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم بأن حركة تنقل صغار ومتوسط التجار والعمال التونسيين أصبحت تشهد صعوبات بالغة، حيث تقتصر الحركة المنتظمة حاليا على شاحنات التصدير والتوريد الكبرى في اتجاه ليبيا، مشيرا إلى تسجيل ساعات انتظار قياسية عند الحدود التونسية الليبية بلغت في أوقات ذروتها أكثر من 48 ساعة داخل الجانب الليبي. أفادت مصادر صحفية في رام الله بأن قوات الاحتلال اغتالت شابا فلسطينيا شرق نابلس، وأصيب شابان جراء اعتداء المستوطنين على منزل في سهل المسعودية قرب برقة شمال غرب نابلس. من المقرر أن يعلن وزير الخارجية البريطانية اليوم عن نظام جديد للعقوبات يستهدف إسرائيل في خطوة أفادت تقارير إخبارية بريطانية بأنها ستقتصر إلى حد كبير على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. على صعيد مقابل، صعدت إسرائيل لهجتها ضد بريطانيا ودعت إلى طرد سفيرها وفرض عقوبات عليها. شنت جماعة أنصار الله الحوثيين اليوم هجمات على أهداف في السعودية ما أدى إلى إصابة 73 مدنيا، وذلك تزامنا مع توسع المعارك في اليمن وأعلان الحكومة اليمنية إحراز تقدم في جبهتي الجوف والبيضاء وسط تحذيرات أممية من أزمة إنسانية متفاقمة مع موجة نزوح جماعي جديدة. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: بو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
4: 97.3.
1: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم. تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم.
5: وإليكم.
1: برنامج منكم وإليكم من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
4: حكايات الأفراح.

0: حكايات الأفراح مع رفقة زناتي. حكايات الأفراح، حكايات الأفراح.
1: صباح الخير، صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج حكايات الأفراح. في الحقيقة اليوم نوصل إلى آخر حكاية، لكنها إن شاء الله ما هيش نهاية الفرح، بل موعد ربما يكون أخير نفتح فيه الذاكرة ونستعيد معكم أجمل ما خبأه الموروث التونسي من ألوان وألحان ونكهات وعادات. اليوم في حلقتنا الختامية، باعتبار هي حلقة ختامية في هذه الشبكة البرامجية الصيفية، اخترنا أن نختم رحلة من مدينة عندها في الذاكرة التونسية حضور خاص. هي عاصمة الفاطميين الأولى، تعاقبت عليها حضارات عريقة ومتنوعة، مدينة تزين أفراحها كما تزين العروس، وتحمل في أعراسها عبق التاريخ وروح الأجداد. اليوم نشرع أبواب الفرح ونحكي لكم حكايات أفراح مدينة المهدية، عاداتها، تقاليدها، طقوسها، لباسها التقليدي، موروثها الغذائي، أهازيجها وأغانيها. اليوم باش نستحضروا مع ضيفتنا الكريمات التفاصيل الصغيرة لتجعل من العرس المهدوي حكاية تروى وذكرى لا تمحى. من المهدية إذن نختتم حكاية الأفراح لهذا الموسم، إن شاء الله تكونوا قضيتوا معنا أجمل الأوقات، وإن شاء الله دخلنا الأفراح إلى قلوبكم وإلى بيوتكم، وإن شاء الله تكون ديما عامرة بالخير والخمير. غنية وهنا راجعين حتى نحكي مع بعضنا حكاية أفراح مدينة المهدية.

0: حكايات الأفراح.
1: حكايات الأفراح مع رفقة زناتي.
0: حكايات الأفراح. حكايات الأفراح.
1: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
2: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، وصل معكم اللقاء دائما من خلال حكايات الأفراح. كما قلت لكم اليوم آخر حصة في حكاية الأفراح، حبيت نختتمها بمدينة المهدية وما أدراك بثرائها. ما شاء الله، من حيث العادات والتقاليد واللبسة المزيانة المرتوبة اللي ثروة متنقلة، مع العادات والموروث الغذائي، مع الأهازيج والأغاني، مع كل التفاصيل الصغيرة اللي تشم فيها عبق التاريخ واللي تشم فيها ريحة البلاد. ساعات الإنسان يبدأ منرفز على بلاده ويقول لك وضع وضع وضع. شوف وقت الإنسان يخرج لبرا بمجرد أنه يشم هكا، قولوا شوية ريحة الوشق والداد والجاوي، شوية البخور التونسية الصرفة لمية في المية، يسمع شوية مك الأغاني، يحل فيديو ويعرضه حنة مهدوية مزيانة بتفاصيلها الفنية الرقيقة والدقيقة، يقول لك أما بلاد ومقورة وآمة وآمة بلادي وإن جارت علي. هذاك علاش احنا من خلال حكايات الأفراح حبينا نزيد ونعمق رواحنا ونجذر رواحنا في تاريخنا، في عاداتنا وفي تقاليدنا، حتى اللي احنا ما عادش نستعملوها نظرا لإيقاع الحياة السريعة ونظرا لارتفاع الكلفة متاع العادات والتقاليد، إلا أنه قلنا لما لا استذكارها واسترجاعها، حتى نقول رانا احنا عنا خصوصيات وراه واخذينا من الحضارات اللي تعاقبت على بلادنا برشا تفاصيل قاعدة ترسخة في البال. 24 ولاية تقريبا، كل ولاية قدش فيها من مدينة، وكل مدينة قدش فيها من من من من معتها تفاصيل تجمع الناس، كل واحد وخصوصيته. ما بين مدينة ومدينة وقرية وقرية تلقى ساعات بعض التفاصيل اللي تخلق الفرق، وكالفرق ذاك اللي نحبوه يكون مميز لنا جميعا وديما تجمعنا بلادنا العزيزة الغالية. اليوم كما قلت لكم مهدية وما أدرك، نحب نرحب مدام ربيعة قريع. أهلا وسهلا بك مدام ربيعة، نورتنا برشا.
4: ربي خليك.
3: أنت ربي خليك وربي فضلك. شكرا جزيلا. مدام ربيعة قريع فنانة في مجال الحلاقة والتجميل، مهتمة بتراث مدينة المهدية. حفظتني التراث مهدية أول بأول، وخليتني نعمل في جولة من خلال التصاور والفيديوهات اللي بعثتهم لي ومن خلال الحكايات اللي حكيتهم لي، فشكرا جزيلا، بارك الله فيك اللي تكبرتي عن التنقل من المهدية إلى مدينة المنستير حتى تحكينا الحكاية الحلوة على أفراح المهدية.
4: عايشك، شرفنا بوجودك وبارك الله فيك على الدعوة المزيانة هذية، بصراحة كرمك ياسر عظيم. مرسي، شكرا. عفو. شكرا، بارك الله فيك، حفاوة به يا محلاك، محل أخلاقك.
3: يعيشك ربي يخليك.
4: نحن في الخدمة مهدية ذيك تراث أصيل دول العرب، العربي متاعنا مش كما أي ولاية أخرى، مختلف برشا برشا برشا. ممكن نشوف ثم شوية هيك شبيه بولايات أخرى، لكن في الصميم في الكل تلقاه وحده مميز، مميز في التريزة، مميز في الفن متاع الكونتيل، العدس، حتى المبر يختاروه، معناتها اللي كولور يختاروهما. وتو ولات العربي ولا حاجة أخرى، ولا مودرن، ولا أضافوا عليه، ولا تلبسات عربي، ولا تلبسات معناتها فيها كل شيء، من السروال من حتى الفوق، من الفولارات، نجم يكونوا خياط اللي عملها شيميس، معناتها رداي يعملها روبا كما متعقبل الفرملة هذيك شعب أنواع وأشكال يعملوها الطوق بتاعه يخدموا بها روبا من الفوق من لوتا تبدأ سطع وليت مزيانة مزيانة على الأخر في كل ما تتصور برشا موديلات تعطيهم الصحة. ثم برشا فنانات في المادية برافو عليهم، القماش يسرح له والخدمة الصناعية محلاهم على الأخر. وإن شاء الله يا ربي نعطيوك إضافة كبيرة على المادية. المادية بنساها، المادية برجالها، المادية دي ما تقعد التراث الأصيل. حتى كعبة السردينة في المهدية لو عندها قيمتها، كعبة السكمري في المهدية عندها قدمتها، عندها أصالتها. معناتها ديما نقولوا نحن نمشوا للمهدية حتى باش ناكلوا كعبة سردينة، معناتها خاطر بالحق الأصل متاع الأصل متاع الأصل. عنا برشا حاجات بالحوت، عنا برشا حاجات باللبسة، ردي كيفاش يتصنع برك الله فيهم. فما فنانين فما رجال يخدموا، برافو عليهم، برافو في خدمتهم، يعطيهم الصحة. ردي كيفاش يخدموه من الاول للاخر، الفورمولا كيفاش يخدمها، نسيف ديارها على القرقيف يقعدوا نهار كامل يخدموا فيه باش نحنا نلبسوا، باش تطلعك الحنه المزيانه، باش تطلعك الجو نتاع الرشوق والجو نتاع الحفالي. وبارك الله فيهم النسكو اللي كي يعطيكم الصحه انتم.
3: يعيشك بارك الله فيك. انا نحب نشكر صديقه مشتركه ما بيناتنا هي مدام زهور جانا اللي نوجه لها تحيه كبيره برشا، مهتمه ياسر بالتراث، فنانه بكل المعايير وبكل المقاييس في مجال الحلاقه والتجميل، ولكن أيضا في مجال الفني باعتبار عندها مجموعات فرحة اللي نحب نحييها على كل التفاصيل اللي قاعدة تخدم فيها. زهور الحقيقة من أول ما بدأ البرنامج وهي متعاونة جدا، مساهمة فعالة في إعداد الحصة هذه، خاطر نحب نعطي لكل ذي حقا حقه. وهي اللي عرفتني عليك وقالت لي ليه قدرة ربي حصة المادية باش تخدم، على خاطر لقيت برشا صعوبات باعتبار انه تقريبا اغلب الناس كانوا انجاجي، معناها صيف والحنينة متاعكم تبدا مخر شوية والناس تصبح للصباح باش يجيو من 10:30 النهار، تقريبا كانت مهمة مستحيلة، ميسيون امبوسيبل. لكن بفضل ربي وزهور ومدام ربيعة خلاو الحكاية سهلة بقدرة ربي، وإن شاء الله نعديو هالحصة الختامية هذه بالمهدية. فتحياتي لك زهور، ربي فضلك وربي يخليك وربي يعطيك ما تتمنى. نحب نرحب مدام فاطمة اللي هي شهرت ولي معروفة بمدام هندة الشوك، هي حرفية في الصناعات التقليدية ولكنها فنانة باعتبارها عندها فرقة موسيقية. فاليوم باش تمتعنا بأحلى الأغاني والأهازيج المهدوية من قاع الخابية. أهلا وسهلا بك مدام هندة.
5: السلامة السلامة، شنحوك لبس عليكم
3: محليك.
5: إن شاء الله تشرفوا بكم بالإداعة نتاع المستير وبك أنت زادة، ربي يفضلك وربي يحييك.
3: ربي يفضلك وربي يخليك، محليك ومحلى لبستك،
5: عايشك ما شاء الله،
3: تقليدية ما شاء الله عليك، تقليدية من قاع الخابية.
5: أيه قاع الخابية،
3: تو نجيو بعد نحكيو في التفاصيل. أيه ربي فضلك وربي يخليك، شكرا جزيلا.
5: الله يخليك،
3: بارك الله فيك. مدام مريم عبد الملك نقول لها اهلا وسهلا بك، مرحبا نورتنا برشا.
6: شكرا على الاستضافة نتاعك.
3: يعيشك ربي يخليك، شكرا ليك. يعيشك ربي يخليك،
6: وإن شاء الله نطلعكم بحاجات تعصورات بتاع المهدي
3: إن شاء الله يا ربي، ونسمعوا حاجات هكا فوندو من قاع الخابية. مدام نجيبة كشوك أهلا وسهلا بك، مرحبا
7: بك، عايشك
3: نورتنا برشا.
7: عايشك وربي يخليك
3: وربي يبارك
7: لك، وربي إن شاء الله تفرح بصغيراتك زاد وتجيب حضرة المهدي.
3: يعيشك ربي فضلك ربي خليك. اسمع شو نعمل سبع يوم وسبع ليالي يظهر لي بالبرنامج هذا.
5: أنا خرجت عليك التبجيلة المهدي
3: بالله
5: زينة عليك. أجيك من قاع الخابية،
3: هذه من قاع الخابية زينة. شكرا جزيلا لكم والله، بارك الله فيكم، فرملة مزيانة تعمل 66 كيف ما شاء الله، تك الصحة والفرحة. شكرا، وهذا معناها من التراث. شوف محليه لو كان كل إنسان مقدم برامج ولا معدة برامج ولا في التلفزة ولا في الإذاعة ولا غيرها يلبس قطعة من القطايع متاع اللبسة التقليدية، أو اللبسة التقليدية تقعد ديما متواصلة صيفا وشتاء في كل الأوقات وفي كل الفصول.
7: ولا تمطورة ولا ديما تو بس كل ولا تعم في تبديل المهدي، ورغم أنها غالية راهو
3: غالية طيب شوف شنو غالية غالية غالية
7: غالية غالية.
3: تحكي لي مدام ربيعة على التفاصيل التفاصيل التفاصيل، قلت والله
5: شوية مش معناها فما الصارمة وفما فما المعبر معبر معناها تسمى المعبر الفالسو والمعبر معناها والصارمة الصارمة كيما هيك الصارمة هذه صارمة
7: هذيك
5: فضة هذيك فضة صارمة.
3: أنا طب شو نوريكم عروستنا اللي تشبه القمر سوار الشوك. أهلا وسهلا بك سوار عروستنا.

0: يجيوا العدو اللي يكتبوا بها صداق، اما نزيدها اضافه ارضيه اللي فوقها خاطر كي باش تخرج تخرج بردي نتاعها. كل واحد واش ثم شكون يلبس رديه الحرير، فما التخليله المطروزه، فما الاحمر، وثم كل واحد وكيفاش. فما يجي اربع انواع نتاع ارضيه تخرج بها تقعد مع العدو بها. وفما كيما قلت لك فسرت لك الحكايه من اللون، ثم اللي مش شوفش العدو جمله في الجامعة يكتبوا للرجال وحدهم، وهم يجي العدو للبيت
1: يدخل
2: لها. هاي شنو نبداو احنا عرسنا من الاول الجديد من اللوب
0: نبداو بالحاجات نتاع
2: الميديا. لا قبل تحب نوريو التفاصيل نتاع اللبسه؟ نبداو ميساج، تفضل ورينا تفاصيل اللبسه.
0: بالنسبه للزماله، الزماله هذيك
2: تتشاف نجله بالباهي. وين تقرب؟
3: تقرب
2: اه هي احنا بعدوا لها شويه باش تنجم عروستنا تتشاف.
0: صحيح هذيك اللي فوق راسها نسميها الزماله في الميديا. وهذه الريشه نقولوا الرشقه احنا اللي فوقها، وهذا الباسط اللي هو التقليدي الباسط الاصلي. اما هي ما لبس كرك جبت قطبه
1: لا تليله، ما تلبسش
0: تلبس تلبس كان باسط. وذوك المناكش تلبسوا هذوما سميوه المناكش. هذه الفرمله القمجة.
2: القمجة هي هي
0: هي هي هي وعندها السرويلة العربي اللوتاني. فهمت؟ هذوما هما شنو يتسماو الوحدات هذيا كلها كاملة جاملة للحمام وللصداق وللحنة الصغيرة وللوشي. توشي بها
1: هذيك فضة صارمة. هذيك فضة صارمة.
0: كمل انت عاد طول الله.
1: صارمة معناها فضة فضة
0: فضة
1: فضة
0: الفضه فضة. كل شيء فضه راه هو
1: فرامل كيميكيكه معناها معبر معناها بلاستيك. فهمت العدس والكونتيل نتاعها ماني ندرس خاطر العدس والكونتيل ونعمل تل ونعمل كل شيء كما القفيه هذه معناها
0: هذه شفت القفيه مثلا هذيك قفيه
1: التل دي
0: فهمت هذيك التل الاصلي. الكشف زاده فيه الفضه
1: فيه الفضه
0: الرشقه هذيك فضه
1: ايه
0: الكل فضه فضه فضه.
1: القمجه هذيك حرير معناها ذاك حرير حرير كامل معناها حريمه سمح معناها
2: القمجه هذه هكا
0: هذيك القمجه هي الحرير
1: هي مش لوحه حرير حرير هذاك فهمت حرير دوده هكا ولا تجيبوه من الصين معناها يجيبوه
2: حرير حرير
1: حرير هذاك حرير حرير
0: ايه ذاك حرير حرير حرير الاصلي هذاك
1: حرير الاصلي.
0: وفما طول المستعار
1: مستعار
0: فما العادي
1: حرير لوحه نقولوا حرير لوحه معناها
2: مصنوع
1: يبدا ماهوش عاتي مش منظر معناها هذاك تو كي تمشي يولي هيك
0: يولي يشعل وري يديك هكا سوار طلع يديك شويه
1: طلع شويه
0: هذيك نفسها اللي هي الحنه هذيك حتى العروسه ليت الحنه تلبس هذوك لكن كما فسرت لك بسبعه
1: سبعة
0: سبعة حديد كيما كيكة تلبسهم ليت الحنة تولي هكا
1: كبيرة
2: هذوما
0: سبعة هذيك اللي فسرتها لك سبعة قماش به. وبالنسبة ليت الحنة اللي باش يتبدل باش تتبدل هذيا تولي تحضينا الكبيرة الكحلة
2: الغولة الكحلة
0: تنوريها لك في التصاور
2: به. دونك بارك الله فيك تحب تقعد معانا كمان كان شنو رايك نازلة تقعد معانا هكا في الصوره باهي خرق العاده باهي خلينا نرجعوا احنا للتفاصيل توا شفنا اعطيناكم نبذه هكا بدايه اللبسه المهدويه اللي تقريبا فماش انسان يشوفها ما يتمناش يلبسها
0: كلهم
2: معناتها على القليل تكون عنده تصويره باللبسه المهدويه على القليله في حاجه واو كيف انا نشوف حتى توا في اطار تصميم الازياء في اللبسه الجديده العصريه لازم ناخذ شويه من هالالوان هذه اللي هي الوان متناسقه واللي ديما تحيلنا للقمجه المهدويه. نبداو بربي في التفاصيل نتاع العرس باش نبداو عرسنا في المهديه.
1: اول ما نبداو معناها باش نهزوا الصوف للبحر باش نعملوا المضربه اول حاجه
0: جرايه نقولوا مضربه
2: هاي مضربه
1: هي جرايه يعني يعملوا يهزوا الصوف على الكرارت وكل شيء فهمت ويهزوا الغرابل باش يقعدوا بيهم يهزوا لهم فطورهم معناها يهزوا فطاير ويهزوا التمر ويهزوا الزيت وكل شيء معناها باش يفطروا معناها الصباح بعد ما يفطروا يهبطوا كل الصوف هذاك كل واحدة تاخذ غربال وتاخذ الصوف وتقعد تغسل فيه في البحر هكا تغسل فيه في البحر فهمت ثلاث نسي ولا اربع نسي معناها يكملوا الغسيل نتاع الواحد يحطوا

0: في الكرارت ويروحوا ينشروه ذاك يشيح ينشفوه ويركحوه نحيوا له كل العقد نتاعه وكل شيء ويجيوا نهار معناها باش يعملوا المدربه يجي ما تجي مراه معناها تعمل لهم معناها باش تحشي المدربه ويعملوا لهم فطور وكل شيء وصغاريت وكل شيء في الدار فهمت
1: حفالي
0: يعملوا المدربه هي البنية تبدا من نهار تبدا عمرها 15 سنه تبدا امها تزهز فيها تحضر لها في كل شيء باش تبدا بالصوف بالفرارش نتاعها يعني احنا نقولوا بطانيه نتاع صوف تبدا فيها 12 دراع باش ندرع معناها ولا 8 دراع ولا معناها كل فراش اخرين المجعبين دوكما
1: كلاشتار
0: اي كشتار دوكما وعندنا المنادل احنا المنادل كتعرفوا انتم عندكم في جمال هذا المنادل أدوك ما يجيبوا احنا منيا يقديوا الصوف ونعملوا التوازه دي نعملها نطيبوا كسي باللحم ولا بالدواره ولا شنو معناها باش يجيوا نسي يعملوا بك القرديش هذاك الصوف ويحضروا كل واحده عندها مغزل وكل كاوترحي منيا تغسل ويفطروا كل شيء ويبدا صغاريت وكل منيا يتزوا ذاك للنساج باش تعمل المضارب البطانيه نتاعها
1: هذا قبل ما تكون لا تخطبت لا حتى شيء
0: لا تخطبت لا شيء
1: معناها يعني بالفزعه
0: قبل ما تخطب وكل شيء لازم يحضروا لها البطاطن نتاعها وكل شيء فهمت
1: اللي هند هو يقولوا ساعات واحنا في العصر هذا يقول لك الزهاز كي تعملوا يعرقل
0: لا
1: ما مكتوبها يثقل ما عندها الطفله
0: لا مزاب هذاك تحت مزاب الرحمه الزهاز العروسه احنا عندنا في المهجيه نحضروا لها بطاطنها ونحضروا لها فرارشها وكل شيء نبداو من الصوف نبداو نعملوا لها
2: بشوي هاو هذا النهار تلقى سيرفيس مزيان تخليه هاو هذا النهار باش تلقى فرمله معناتها باش تلقى حاجه عربي والله هذه لقيتها بالصدفه خبيها او نهار باش تاخذ لها قيت معناتها فضه خاطر الفضه صار ما الكونتي اللي يشريوه يحضروه ونهار اللي باش تلقى اول فرصه باش تعطيها للطرازه تعطي للطرازه
0: هي متعرقه كل شيء موجود سامحني ربيع هي يقول لك ماني احنا في المهديه عندنا عادات تقليد اللي هي القفيه اللي تعرقل اذا تطرز القفيه وتوقفها تقول لك الواه تطرز فيها تو باش تعرقنا ما تطرز
1: صحيح معناها كل بلاد كل مدينه عندها عاداتها وتقاليدها ومعتقداتها
2: اللي على راسها خاطر هذيك تتلبس كل بعد العرس
1: صحيح
0: هذيك وقت اللي هي تاخو ويقولوا لنا بتينا العرس احنا نطرزوها
1: معناها اخر حاجه القفيه
0: اخر حاجه اما مش معناها قبل بثمانية شهور ولا بعام ولا شنو
2: أما الخياطي تو مثلا فوق الرأس في الخياطي تترز منه الفرم لذيك هذي تترز منه تكلف راهو
1: برشا ظاهرة ثقيلة
0: ويقفة ثلاثة ملايين
2: حتى أكثر توصل تو
0: الليل حتى أكثر خاطر فضة
2: فضة
0: تحضر لها عاد بشها كل يكيم هنا كل يجي والخطابة ذيك معناها تبدأ لما باش ترعى البنية تقولها ولايك بنت فلان عجبتني وكل شيء باش نمشي ناخوها انا نمشي ايش رايك انا ناخوها على ولدها ولا حاجه يقول لها برا امشي تو نتبعها ونشوف معناها نسال عليه يسالوا عليه يقولوا له بنيه باهيه وعاقله امها رزينه وكل شيء اخذوا ديما البنات على المات
2: ثم حاجه في المهدي فتك بها سمحني مدام هند العروس في الحنه الكبيره يزينوا عروسه زينها مزينوا تلبس العربي وكله فما الفازه نتاع الشوق ولا بنيه يخطبها من الحنه في
0: الحنه تبدا مزينه كيما هكا
2: لابسه جدي وفوق شعرها يبدا عريانه خاطر
1: باش تعرفوها بنيه
2: عرفها بنيه ديفيرونس وقت الام العروس هي تخطبها في الحنه برشا بنات يتخطبوا في الحنه هذيك عاده محلاها على
0: يعطيو الكلمه يعطيو الكلمه فيها يعطيو الكلمه فيها قول بنت فلانة دي كان زين البارح عجبتني
2: وبعد الحنه اللي بعدها يوليو يرشقوا تجيب لها مشموم نتاع العرس نتاع مشموم يبدا فيه فلوس وتقول لك اليوم الرشق على معناتها باش معناتها هي رشمتها هي رشمتها من اللون باش ترشق عليها يبداو عاد خالاتها هي تشتحل يرشقوا عليها
1: حتى نرجعوا تو للي حاطين عليهم عينينا في الحنه خاطر حنه المهدويه
2: سبيسيال على الاخر
1: ما جامد
2: بدينا بالخطوه كمل عزيزتي الباقي
0: خديت عادك البنيه ديك معناها
1: بس علاش عندك زهاز ولا
0: لا
3: لا
1: سؤال
0: لا
3: ما يقولوش الزهاز لحد شيء
0: اللي عنده زهاز لحد شيء والزهاز بتاعنا بتين يطلع احنا الزهاز بتاعنا نهارة الحن نهارة الدخله بتاعنا قبله نهار الدخله يتهزوا يهزوه من قبل بشهر الطفله تمشي تزين دارها وتعم ما قبل الطفله ترى دارها اللي لت الدخله طلعت زوز لدارها باش ترى ليله الدخله تبدا مزينه معناها في بيتها محطوطه معناها تشوف دارها كساعة واحدة اما تو يزينوا يعملوا كل شيء وتطورت الدنيا تطورت
1: تو نحكيوا على التطور خطبنا هالبنيه
0: ايه ضدنا الحر العرس معناها حدوا العرس تولي تطرز هي فرملتها وتطرز قوى فيها وتطرز شنو تحب تعمل تبديله ولا زوز فما اللي يعمل زوز تبادل فما اللي يعمل تبجيلة.
1: التبجيلة شطارة ما بينها وبين الراجل ولا
0: لا تبجيلة هيك لا تنقل لك الراجل يمشي يجيب الراجل يجيب الخياطي الخياطية تبدا فوق القفل
1: المحرمة مرشوشة
0: وده يجيب الكشف حري ويجيب الحذاء يجيب حزام حري ويجيب الرداء والعروس والآخر كله على العروسة
1: وتتكلف مال الحكايه برشا
0: هو غالي الديره
3: 15 الحرير ولا الحرير الاحمر انت وش تحب
0: تروح تعمل معناها هذاك البرنامج هذاك تعملوا الزهاز نهار الزهاز هذاك نهار الزهاز مهرجان
3: هذا الملبوس كاو تسمى
0: يجيو اخوات ها
3: ملبوس كاو معناها يا
1: اي معناتها الملبوس هذا دون التفاصيل الاخرى
0: دون لا مش طلع من مثلا الخلخال والتليله والقفيه والهله
1: الخلخال ما زلتوا تطلعوا الخلخال
0: اي الخلخال المدينه فضه قد هنا بستو اني الخلخاله
1: الخلخال كذا معناها شنو معناتها يتسمى فضه
0: كانت تحب هي وشنو قدره فما اللي يعمل ذهب فما اللي يعمل فضه مش وينهار الزهاز هذا ينهار الزهاز معناها يجي ويقولوا ما غدوا ما كناش عندنا بنات باش نحدوا باش يجيوا نساء خالاتها وعماتها وبنات خالاتها وكل وبنات صبايا يحضروهم وكل شيء يغسلوا الفرارش ويغسلوا الاكل بتاعنا كل حضروهم وكل ملاحف نتاعها كل طرزتهم وكل شيء كل شيء تغسل كل في الحبلات ويتريقوا ينصبوا في العشيه الطواول بعد الفطور ينصبوا للطواول معناها والحديدات كل واحد فيد وحديد ويحدد ويطبقوا ويطبقوا فك الزهاز فهمت يقيسوا قد الخزانة ويطبقوا قد الخزانة ويقربتوا ماني هذا كانت قربيطة ذاك اللي بتعطل كل فوق الواحد
3: فوق الجلس
0: فوق الجلس ولا فوق الواحد ماني كريسي ولا شنو ماني دوما البناق وكل الملاحف يكونوا مطبقين محطوطين في الفريجة مرقلين محلولة الفريجة وكل شيء ظاهر باش العربي ظاهر وكل شيء ظاهر يجيو نهار معناها باش تمشي هي معناها باش يكتب الزداق نهار الزداق داي نهار الزداق التين نهار تمشي الحمام أنا تمشي الحمام يحضروا لها تبجيلتها كما هكا وتغسل وتروح من الحمام دوما هي تروح يجي ونسي العروس معناها ولد العروس يجي يكتبوا صداق هي تبدا في البيت
1: معناتها بعد الحمام الحمام يمشوا دار العروس مع دار العروسة
0: كيما يحبوا ما كان عندهم
1: مش بشرط يجي
0: مش هو يعطي حق الحمام راه
1: هو
0: العروس يعطي حق الحمام للعروس
3: يمشوا بنات صبايا
0: الطريق يمشوا بنات صبايا معاها كل واحده معناها تمشي هي تز طفل بالخزامه ولا مفوح مريا تجي فايحة مريحتها والسواك العربي والدنيا وكل شيء وتدخل في البيت تقعد هي غادي كي حتى لين يكملوا معناها الصداق وكل شيء هو صحح العروس قبل وبعدين يدخل الدوسي نتاعو في الواحد ولا تطلع العروسة لبرا
1: قبل لا
0: لا لا
1: محجوبة
0: لا محجوبة يدخل العدل صححه ومرا حد مرا حد العروسة في البيت
1: تونتي كي جبت على التفل وجبت على السواك عندكم العلاقة القفة اللي هي تتحط فيها البخور والسواك واللوبان والمري وكل
0: لا يجيبوا في الكنسترو واحد يجيبوا لنا في الكنسترو شو معاه زوز كيلو حلوة وجيبوا دبابس معناها روزاتا فهمت روزاتا ديك بالرمان واللوز والاخرى معناها معناها يجيبوا الكلاسي الكلاسي تاع قبل تعرف هذا الكلاسي فهمت باكويت باكويت معناها فصل الكلاسترو
3: كفريت
0: كفريت يا ذاك الكفريت وليلى الحمد رسول الله ويجيبوا الحلوى نتاعها مش مقرطصه الحلو لا كيلو واتك محطوطه زكيلو معناها ولا
3: كيلو
0: برجي ومني ذاك يتفرق في يتحط في يسعين وكل كذا ويتفرق بعدين للناس.
1: هذا يتفرق وقتاش؟
0: نعرف كنت بين الصداق لا
1: كنت بين الصداق قبل هذا اي نحكيو على التقاليد الزمنيه توا عادي يدور لي
0: في الليل حنا الصغيرة
1: ما يتكلف ما خيتش
0: في النهار عملنا صداق في الليل الحنة صغيرة باش نعملوا حنة صغيرة حنة صغيرة مش يجيبوا نمشوا المشطات احنا نمشوا المشطات باش يضربوا الحنة صغيرة يتحشى وكل شيء هما يعاد يوكلوا نهار الحنة صغيرة يوكلوا يعملوا كرسي بالدوارة من هي باش الناس تعشى والناس كل تجي من كرسي بالدوارة
1: هو فتني بشوية حديث
0: اي
1: تو كتبنا صداق فما شرطي تعطاه ولا
0: اي قولي لها شرطك قداش
3: كانت
0: دينار أنا لأخذت 20 دينار أنا ماني سعد كبير أنا
3: أخذت دينار
0: أنا ودي الشيك أعطاني 20 دينار
3: أعطاني
1: دينار
0: يرحمه الله يرحمه لا لا الحمد رسول الله
3: ينعطي أخير من نقدي
1: أم أخطر معتا فما فلوس تتعطى
0: بشوية تنقول لك بتين فلوس
1: صحيح
0: هي الطعام ذاك يعملوا الطعام قبل الحنة صغير وقبل الصداق
1: أيوة خاطر فتني بحاجة فما حقا في التر
0: الصداق هذا قبل الصداق يجي الحمول معناه بور الوليد يجي يقول لهم معناه شنو تحبوا يجيب تحبك فلوس ولا نجيب لكم معناه طعام
1: طعام اللي هو سميد وكسكسي
0: سميد وكسكسي وسكر وعلوش وزيت وزيت زيت ويجيبوا معناها شنو كتب من ربي قال له الحطب حتى الحطب يجي محزم
2: الحطب يجي محزم
0: محزم
2: حضرت عليه الحطب جابوه فوق فوق الكريم
0: يجي محزم الحطب هذاك تمشي تحوروا ام العروسه السميد وتعمل منه الغريبه غريبة السميد كما هيك نعملها عبدة كما هيك
1: هذيك غريبة السميد
0: هذه غريبة هي حمص
1: حمص
0: هذه حمص أما هي نعملها احنا بتاع سميد
1: عبود
0: عبود هيك نعملها
1: المثلثات
0: هذوك باش نعملوا بهم المتارد نعملوا زوز سميد
3: غريبة السميد منه
0: زادة وزوز بريك كما هيك
1: بريك المهدية
0: ذاك تاع الصالة نتاعنا وزوز بقلاوة وزوز غريبة قلت لك ديك من عبدة وزوز وحدات كسكسي أزعر داير كل لحمة عدمة لحمة عدمة لحمة عدمة هيك والزبيب والحلوة فوق منه
3: والحمص
0: هذاك مش نحضروه للصباح طيب نحكي لك بعدين
1: هذا كم بعد
0: باه هذايا معناها
1: كيفاش هو هذايا الطعام اللي يجيبنا يا اما يقول لك اعطيني فلوس والا في عوض الفلوس يجيبه لك عينا اللي هو الطعام هذا
0: الطعام هو الطعام هو بأبجل من الدنيا الكل ويحوروا منه زاد السميد للعصيده اللي باش يهزوها للعروسه خاطر ما كانش فطاير قبل يعملوا يعملوا العصيده يهزها في الزلفه نتاع اللوح فهمت
1: اذا نهار
0: الصباح يجوا نهار الصباح نجيك بعدين كيفاش نحكي لك نهار الصباح شنو يعملوا يحضروا ديك معناها الام العروسه تحضرك السميد وتحلي كاكه معناها تعمل حلا تعمل كل شيء وتريق لهم امورها باش هاد البنت هاد باش تريق لها امورها في المتارد والصباح باش تعمل العصيده جينا عاد قلت لك اني احنا عملنا كتبنا صداق
1: صحيت
0: اي باش نعملوا الحنه الصغيره في الليل تحضروا العبيد الكل يجيوا
1: خاطر انت قلت باش يتعشاو
0: اي تعشاو
1: كسكسي بالدوار
0: اي كسي بالدوارة جيمة كسي بالدوارة
1: دورت علوش ولا بقري
0: لا علوش
1: علوش من العليلش اللي يجيبهم في الطعام
0: ايه يجيبهم فما كل قدير وقدره فما اللي يجيب ثلاثة فما اللي يجيب زوز فما اللي يجيب واحدة علوش فهمت هما وانيا وشنو لكل قدير وقدره
1: بيه عشينا ننسى
0: عشية وتعشية والمشتات وركهم أمورهم لبنية متصدرة لابسة كيما كيكة وقاعدة في البيت بحد زهاز ها
1: تحصل زهازها
0: قاعدة في الزهاز متصدرة في الزهاز قاعدة
2: ايه
1: والله ما جبتلكش حتى التصويره
2: نتاع
0: الزهاز ما يصيرش ايوه كملوا رفقه معناها الواحد يفرشوا لك المشطات في القاعه ما نحطوش على الكراسي
1: اي
0: نقعدوا يحطوا لنا جراري ونطلعوا عريستنا من البيت ونصدرها بحدانا وباش نبداو نغنيوا عليها
1: به كي تطلعوها من البيت تغنيوش عليها غنينيه
0: سبيسيال
1: شنو تغنيوا
0: في الليل الحنه نطلعها بسيد النبي وفرحنا به ونصدرها بحدانا ونغنيو بعدين نغنيو عليها التعليل نتاعها يجيو دار العريس فما اللي يجي الحنة صغيرة فما اللي ما يجيش اما كتري يجيو يجيو معناها نغنيو على العروس ونغنيو على العروس وتعمل جو كل كامل تفوتش أنا نفس الليل الحنة الصغيرة
1: ما تبتعوش في السهرة.
0: لا في السهرة، في السهرة متاع الحنة الصغيرة ما تبتعش. نكملوا لها احنا غنياتها متاع الواحد
1: تاع الحنة الصغيرة هذه.
0: الحنة الصغيرة
1: اي،
0: ونجو نستناو عاد منه هدوء باش نرجع.
1: استنى قبل ما نمشيو الهدوء
0: نعملوا شويه،
1: هي تعطينا شويه جوكم في الحنه الصغيره في حنه الصغيره هذه.
0: كي تطلع العروسه من أي. الواحد نعملوا لها سيد النبي وافرحنا به.
1: اي
0: وبالتالي ولا نعمل لك تعليله نتاع العروسه.
1: اعطيني شويه من
0: سيد النبي وافرحنا به.
1: سيد النبي وافرحنا به، ومن بعد ناخذ شويه اخرى من التعليله نتاع التدريج وانتم مخرجين. عايشك ربي فضلك ربي.
0: سلا الرسول العاشق النبي صلي عليه عنا المبارك ونهار السيد حوات خمسة وخميس على إذاعة المنستير يا حوات، وعلى رفقة على برنامجها يا حوات خمسة وخميس حوات.

0: عشق نبي صلي وعليه.
1: تدريجتنا كالموال متاعك.
0: موال
1: هاي
0: هاي. ويا ربي نتير جاية، يا ربي نتير جاية، وما عندي سند غير بابك. من نار تنجي عضايا، من نار تنجي عضايا، وتسبيل علي إينا حجابك. لا لا رسول له عشق النبي صلي وعليه.
1: ربي يفضلكم، ربي يخليكم، ما شاء الله على صوتك، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله يعطيكم الصحه ان شاء الله. ديما سيد المستمعين والمستمعات فرحانين في ديارهم، نعرف اللي هما عاملين كيف دي راديو محلول على الاخر. اسمعوا لي شويه وشق وديد، خلي تخف شويه الدنيا خلي والله النفس اللي ضربت تونس.
0: الحمد لله برد علينا شويه، ربي الحمد لله،
1: الحمد لله رب العالمين، ربي رحمته ديما واسعه وكريمه، الحمد لله رب العالمين. بدا بتشد في الليل وباهي الاجواء الافراح. تحياتي لك مدام سعاد الطيب اللي قالت لي معناها الافراح هذه محلاها، معناتها كي تدخل للديار التونسيه برشا تعليقات يقولوا اللي العرس في المهديه يشبه شويه العرس في جمال. فما شويه شبه.
0: نمشيو ديما للمزين، احنا نعملوا نزوروا كل عام، نعملوا زياره للمزين. نعملوا معناها غادي كي كمش عندنا غنيه جديده ولا حاجه نمشيو للمزين باش نترناو عليه.
1: ايه ترى لو الغادي معناها
0: في المزين. نعملوا شويه جو غادي كيف المزين نترناو عليها.
1: باه يقولوا فما العادات والتقاليد تقرب شويه معناها للجمال، ويحكيوا على الحجبه نتاع البنيه قبل اللي كانت ما تقرش، واللي كانت تصديق نتاعها تكتبوا معناها ويجيها العدول باش ياخذ يشوفها راضي ولا ماهيش راضيه. العادات والتقاليد هذه اللي فما برشا يقول لك معناتها تخلينا عليها، فما برشا يقول لك مثالش ارتحنا، فما ناس يقول لك لا مصاب نرجعوا لها، وبرشا ناس قاعده ترجع لمجموعه من العادات والتقاليد وقاعدين يتذكروا في العادات والتقاليد هذه. وكي نشوف
2: قبل دون لي طون صارت فتره معناتها العروس يخطب وحده، واغلبيه يخطبوا لها بنات اولادهم معناتها باتهم رجالهم معناتها رجال والا نساء، والا تشوف بنيه تقول لك اني بربي عجبتني البنيه هذيك، يوافق راه مش موافقش. برشا برشا كيك عن طريق الوالدين يتخطبوا.
1: يعطيكم الصحه. نحب نحيي مدام منى سيسي صباح النور، مدام سميره قرباج لو سلابيك ربي فضلك وربي يخليك، مدام رادي الهدي جمل القيربين لو سلابيك، لاله سعاد زهره مشمو مرحبا، مدام زهور قينا صديقتنا المزيانه تقول نهاركم زين مرحبا بك اخت رفقه، ومرحبا بصديقتي ربيعه القريه، ومرحبا بالضيفات. قداش تمنيت تكون حاضره معنا زهور، ان شاء الله باللطف كل شيء، بارك الله فيها، ربي يفضلها وربي يخليها وربي يعطيها ما تتمنى ان شاء الله. حياه شرف الدين لو سهلا بيك صباح النور والنوار، بسمه دغيمه لو سهلا بيك مرحبا، تقول والله نسمع فيكم والابتسامه على وجهي مع احياء الذكريات الحلوه محلاها. رابيه بن رجب نهارك زين، فاطمه العقربي لو سهلا بيك، سعاد جمالي لو سهلا بيك، يعيشك تحبك الصحة والأيام الطيبة، بارك الله فيكم، وديما من القلب إلى القلب رسول، راهو كي تحب العبد راهو من عند ربي يحبك، من عند ربي قبول يعيشكم ربي فضلكم. حليمة بن حاج صالح أهلا وسهلا بيك نهارك أسعد الأيام. جمال جمال مرحبا، راضية برجب أهلا وسهلا بيك، تقول يا حسرة حتى احنا في جمال كانوا يعملوا التوازع. كيف كيف حليمة قالت يا حسرة في جمال كانت لم تحضر صوف الفرش وتعمل التوازة تنشف الصوف وبعد يسمروها هذيك هي. تقول والله أفرحنا قبل في جمال كانت روعة، العروسة ما تخرج باش ينزل عليها النور العرايس، وتزيان من قبل عرسها بجمعة تتحجب حتى أبوها تحشى ما تقبلوش. وقالت كانت لم تحضر صوف بنتها من قبل في جمال، تقريب نفس التقاليد ونفس العادات والتقاليد اللي موجودين هنا وهناك. قالت وربي هني كل متزوجين وان شاء الله ديما زيد في العمر الخضر مع المصاريف هذه مع الشيء هذا بعض بلبزوها مع بعضنا.
0: والله هما مصاريف وكل شيء ولازم شي يعملوا، الطفله ما تنجمش تطلع فرملتها بالتحضينه باش تعمل قمجتها بالطوالي باش تلبس، معناها لازم تو الدنيا صعبه ولا ما صعبتش، معناها عاداتنا وتقاليدنا معناها ازاي نتاعنا ما يتيحوا كاع وما زاد طوروه بالعكس ولا تو القفطان يزينوه بالطريزه والدنيا والنوار وفي فهمت
1: بالحق ديما فما ابتكارات ديما فما حاجات مزيانه هي حتى كي تقعد كيما هي راهي روعه اما ان قاعدين نلاحظوا اللي هو ديما فما التطوير فما الابتكار فما التصميم فما تمسك بالعادات والتقاليد فما كل عام فما جديد معناتها يتعمل
0: هذيك فرملت امها يعني مش فرملتها هي هذيك بنتي معناها يعني مكسبني راس كعب
1: ربي يفضل عليك
0: أجيك ماني تبديلت بنتي يعني
1: معناها انت شغل الروح للروح
0: اي
1: شنو مدام هند انت تطرز من صلي عندي ما كي تبدا بنتي فادي كيفاش تطرز الحاجه خاطي ربي يفضلها وربي يخليك ليها ان شاء الله تيش في راسها
0: نطرز يعني نطرز الفضه ونطرز التل ونعمل ما كنت على ما عند نطرز المدام دريره في صفاقس نعمل كبوس الغارق ونعمل لها كل شيء عندي بنات يترزوا معايا
1: علمت البنات
0: علمت برشا بنات
1: اي بناتك بناتك وسيوار علمتيش
0: بناتي ديك عايشه في الخارج
3: هذيك عايش في ايطاليا
1: نتي ما تكلمش كان خاصه تتكلم
0: انا علمت بنات يعني علمت بنات خالي علمت ورامي يتفرجوا فيا علمت بنات خالي علمت بنات عمي علمت جيراني معناها بحدايا غادي كافي في داري فهمت انا عامله داري كلت لي معناها وتو يرحموا لي ويقولوا لي يرحم الله علمنا
1: يعطيك الصحه بارك الله فيك هو اللي علم صنعه راه ثواب كما قال
0: البرقي وكل يعني كل ذوك ماني علمته
1: ما شاء الله
0: كل يعني
3: وحنا تو في المهدي عندنا ظل المراه تو
0: ظل المراه تتعلم علموا تريز علمتهم الفضة علمتهم التل علمتهم كل شيء
1: يعطيكم الصحة بارك الله فيكم هو ما عادش عنا وقت خاطر باش يجي موجز الأنباء بعد نمشوا نربخوا في حنتنا ما كيفاش نختموا احنا حنة صغيرة
0: نعملوا ختمة صغيرة نعملوا لك غناية متاع حنة صغيرة نعملوا بالصحات التلمسمية نعملوا لها بالصحات التلمسمية
1: ترى هاي نعملوها في دقيقتين باش نجموا نخرجوا بعد نخليوا استوديو لجماعة الأخبار

0: نغني ونشوف موجة الزنبة ونعود بعد قليل.
1: حكايات الأفراح.

0: الأفراح مع رفقة زناتي. حكايات الأفراح، حكايات الأفراح. سور السيف، الجم، سيدي علوان، عالموجة 95.7.
1: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: تمام، 11 صباحا على موجة إذاعة المنسير. مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. عبر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خلاد البشير عون الله عن مخاوفه من انتشار ذباب المتوسطية التي تهدد إصابة القوارص في ظل عزوف عدد من الفلاحين عن اقتناء المصائد المخصصة لمقاومة هذه الآفة. توقع أمين مال الجامعة العامة للمقاولات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ميسر البارودي أن تبلغ نسبة تقدم إنجاز المشاريع العمومية في تونس نحو 90% مع نهاية السنة الجارية. وأرجع هذا التحسن في نسق إنجاز المشاريع العمومية لتطور الإجراءات المتعلقة بخلاص المقاولين من قبل الدولة خلال السنتين الأخيرتين وفق تأكيده. أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم بأن حركة التنقل صغار ومتوسطي التجار والعمال التونسيين أصبحت تشهد صعوبات بالغة، حيث تقتصر الحركة المنتظمة حاليا على الشاحنات التصدير والتوريد الكبرى، مشيرا إلى تسجيل ساعات انتظار قياسية عند الحدود التونسية الليبية بلغت في أوقات ذروتها أكثر من 48 ساعة داخل الجانب الليبي. أفادت مصادر صحفية في رام الله بأن قوات الاحتلال اغتالت شابا فلسطينيا شرق نابلس وأصيب شابان آخران جراء اعتداءات المستوطنين على منزل في سهل المسعودية شمال غرب نابلس. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله منتصف النهار.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصلين معكم اللقاء دائما من خلال برنامج حكايات الافراح. وحكايتنا اليوم من مدينه المهديه، وما ادراك، خاطر كي نقول المهديه نقول الحنه المهدويه ونقول اللبسه المهدويه ونقول تقريبا كل ما يخص عادات وتقاليد المهدية في الموروث الغذائي، في اللبسة، في الغناء والأهازيج. الحقيقة ديما نقولوا فمك اللمسة الخاصة في المهدية. نعود نرحب بضيفات الكريمات اللي شرفون اليوم بالحضور معنا في الاستوديو، والخاطر ديما قلت لكم راهو صعيب برشا التنقل، وانا اتصلت الحقيقة المدة اللي فاتت برشا من الصديقات والأصدقاء حبيت تكون عنا حصة في المهدية، فبرشا ما شجعونيش برشا، قالوا لي خاطر معناها خاصة الفن نيت معناتها يسهروا مخر، يقوموا مخر، ما نجموش يكونوا حاضرين، خلي في اخر السيزون. الحمد لله رب العالمين، سهل ربي. وكانت حصة اليوم، تحيه كبيره برشا مدام ربيعه قريعة مهتمه بالتراث وفنانتنا في الحلاقه والتجميل، نقولها بارك الله فيك، شكرا جزيلا. ومن خلالك نعاود نشكر مدام زهور جينا، ربي فضلها وربي يخليها. نرحب ايضا مدام هندة، مش نقول مدام فاطمه خاطر معروفه، مدام هندة الشوك، حرفيه في الصناعه التقليديه وفنانه، ولهنا فرقه الانوار وما ادراك اللي ترافقنا اليوم في عناصر، خاطر العناصر منقوصة ما نجموش حتى في استوديو احنا نستقبلوا كامل المجموعة. تحياتي ليك مدام نجيبة كشوك ومدام مريم عبد الملك.
1: عبد الملك،
0: عبد الملك، مانيش غلط، قلت لكم راني في الاخر لما نغلط راني نكر على روحي ونغلط. صحيح معناها. وسوار الشوك مزيانتنا الأنيقة الجميلة، ما شاء الله على بناتي اللي تحضر معنا باش تورينا هاللبسة المزيانة التقليدية. ختمنا حنة صغيرة،
2: ختمناها،
0: وباش نمشيو للحنة الكبيرة اللي هو نهار حدث كبير برشا في مدينة المهدية. هيت حكينا كيفاش يبدأ نهار الحنة الكبيرة.
2: الحنة الكبيرة لازمة في المهدية للزوالية وللغنية، لازم تعمل حنة كبيرة.
0: أي
2: يقوموا الصباح مني يعملوا يعصبن الدواوري بكل شيء فرشكة،
0: غير الدوارة متاع نهار الحنة الصغيرة،
2: غير يعملوا الدواور كل شيء، يعملوا بثمانية دواور تسعة دواور، فهمت؟ يطيبوا معناها الكسكسي بالدوارة ويركحوا معناها الكسكسي والعصبان، ويبدأ حمص ويبدأ فلفل مقلي وكل شيء، كل حضارات اللي بشي يجي، وينصبوا الطواول قبل ما يزوزوا الدار المعناها الوسط الدار، يبدأ وسط الدار فيه كراسي والمصدر متاعنا فيه زربية محطوط وزوج جريدياتك محطوطين، يعملون جريدة كل متاع النخل زينوا بيه، يعني يعملوا بيه المصدر متاع العروسة. يزوزوا مش يتعشاوا الساعة، يتعشاوا ولا يتعشى من فم الباب، يحضروا فم امرأة تبدأ واقفة البرة تقول لهم تفضلوا من هنا، يعني يتعشاوا فوق الطواول ويزوزوا للحنة. فهمت؟ أول ما اشتاتي من هنا يتعشاوا زادة وزوزو مش يلبسوا عروستها، وهي تبدأ متصدرة لبسة تبجيلة جيكة تبدأ بحد زهازها العروسة معناها متصدرة بحد زهازها، تعشاوا الواحد يشعلوا كانون ونسخنوا الدرابك بتاعنا والبندير وكل شيء، ونزوزو بحد العروسة مش اللبسات بديلة متاعها تلبس سبعة قماش من نوارة دوكما، سبعة قماش
0: معناها كي نقولوا سبعة قماش من هذي
2: هذيك سبعة كعبات تولا تعملين مش جبرك عاملينها بو سبعة، أما قبل تلبس سبعة قماش.
0: أما حتى مهما كانت تقص حتى سخون تلبسهم السبعة،
2: حتى سخون سبعة قماش ياخدوا متاع خالتها ومتاع بتعمها ومتاع شنوة، وهي تطلع واحدة ولا زوز، فهمت؟ ولا متاع أختها ولا شنوة باش يلبسوها كل واحد.
0: هو المقصود أنه هذه تولي معناها
1: سبعة
0: هكا سبعة تيقاع،
2: سبعة تيقاع،
1: سبعة سعود،
2: سبعة
0: ما شاء الله،
2: سبعة سبعة سبعة قماش، سبعة تعليلات،
0: اي
2: سبعة تعليلات العروسة، وسبعة سعود،
0: اي توري فيها في التصور في المباشر، اي محلاه،
2: اي هذيك تبدا الغولة، الغولة الكحلة هذيك الفرملة الكحلة،
0: اي
2: هذيك نكريا فما اللي يطلع على
0: غني. علاش نسميها غولة؟
2: الفرملة.
0: يعني علاش تسميها غولة؟
2: هي الغولة خاطر هي كحلة وسمحة معناها هيك فيها برشة ريزة.
0: ايه الغولة؟ غولة معناها حاجة، اي
2: حاجة
0: العكس.
2: ايه
1: غولة كبيرة فيها برشة.
2: نقولوا الفرملة، الفرملة الكبيرة، الفرملة الكبيرة. فرملة كبيرة كحلة.
0: ايه.
2: هيك باش تلبسها العروس. كيف تبدا تلبسها العروس؟ نبداو نعملوا لها احنا العثمانية. شنو العثمانية؟ إذا احنا نضربه ومرأة تلبدت لبس العروسة في القماش السبعة بالوحدة بالوحدة بالوحدة واحنا نضربوه.
0: جست مدام ربيعة الصوت قاعد يطلع على اللونتين متاع الوحدة متاع التليفون والتصوير هذا كيف كيف معناها تعدى من قدام الكاميرا. أنت تحب توريني بارك الله فيك معناتها
2: تصور خلو لك
0: الفرصة باش نشوفوهم بالتدقيق الصور هذو اللي
2: لبسوها
0: معناتها بالحق جديرين بالفرشة
2: لبسوها لبسوها بالدربيك معناها فهمت عملوا لها العثمانية دي متاعها معناها نوبة الديوانة دي نحن نعملوها فهمت نعملوها نوبة الديوانة تو نعملوها لك تو ويلبسوها متين تبدأ تبدل نغمة الدربيك كي تلبس هي الفرملة الكبيرة
0: أيوة
2: معناها تدخل في النوبة دي هي معناها نبدلوا النوبة هي الواحدة
0: معناها تعملوا السبعة نوبات متاعكم الساعة
2: مش تو مازالت لبست الزمالة وراكل واحد نحطوا لها رداها وتلبس رداها وكل شيء نطلعها من البيت بالدربيك
1: نوبة الخمسة والخميس
2: خمسة والخميس يا مش تو جليها فهمت ولبسها اللي تحب لبسها السياغة وخل خالد هب فهمت دي معناها غنيم طلع روسة دي نطلعوا بها متاع المادي دي من قاع الخابية حتى بالصحالة تكون مسمية هذيك متاع قاع الخابية من متاع قبل هذيك متاع الحنة الصغيرة لبسها نطلعوها العروسة باش نصدرها في بقعتها غادي كي فهمت نوصلها غادي كي ونحطوا لها نوارها بالكعيبة بالكعيبة وشنو حتى تولي كي الوردة
0: ما شاء الله
2: هيك تبدا تصدر هيك كي الوردة عندي يعني تو فيديوهات نوريهم لك تاع الخدمة والنوار ذاك زادا كم يبدا كم النوار بدا من هيك النواره وهي تبدا متصدره نستناو في دار العريس نضربوا احنا نعملوا بالذكر نذكروا ربي ونذكروا الرسول عليه الصلاه والسلام
0: تخفوا الدار
2: نخف نعملوا ثلاثه ذكر ولا اربعه ذكر قبل ما يجيوا دار العروس
0: ايوه كان فما عوينه هكا ولا هكا
2: لا تطيح
0: ايوه
2: لا تمشي على راح يجوا ممتين تتبدل الوح كيف هما يجيوا دار العريس نعملوا معناها تو لو يعملوا مرحبا بولاد سيدي والاخرى هو هي جات والسلامه دي زمنيه من قاع الخابيه
0: اي
2: هو هي جات والسلامه هو هي جات يا لا لا لني هو هي جات حكيوا عليه سنجاق بيات على العروسة دي سنجاق بيات نحكيوا مني يقتلوا هما جايين بين داخل دار العروسة أما تو يعملوا مرحبا بولاد سيدي
0: خلينا في جو نحن
2: التونسي
0: المهدوي
2: أي تعال القاع الخابية
0: أي أعطيها لنا ترى هذي
2: تعال هو هي جات
0: هو هي جات
2: الله يبارك
3: تلك تبديلة خير خمسة وخميس
0: بالتبديلة أنا
3: بالتبديلة بالتبديلة
2: بالتبديلة وقت اللي احنا داخلين نعمل لك شعبيك وشويك
3: عمل العثمانية
0: صحيح
2: نعمل العثمانية وقت تلبس في اللبس

0: العشق النبي صلي علي على سوار وعلى حنته الكبيرة خمسة وخميس حوات على رفقة وعلى برنامجها شريت الحوت عادية
1: هذه تبدأ تلبسوا معنا
0: تبدأ تلبسوا في العرصة طوال شنطلوا به العرصة
2: هي لوب على تتحزيت
3: طالعين به مش بالحنة
0: صدرها في المنزل
3: هي كانوا في البيت

0: كويس على سوا على حنتها.
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: لما تهليتها
3: بارك لها
1: ان شاء الله تفرح
2: بها سلامه.
0: اي طيب شنو نعملوا نتاع تو صدرناها العروسه اديه في الاخر وقت الخمسه والخميس اديه وما اشتاوج ليها في الاخر تقول خمسه والخميس والوشاق والداد واللي معاه ربي عمره ما يغلى.
1: ايوه
0: اديه معناها نسكروا بال الغناي نطلعوا عروستنا نصدرها لبس نحطوا لها القماج ومسند مساند تحت ساقيها زوز والحنايات زوز الحنايات يبداو فوق عرفتهم الحنايات
1: فوق
0: المطروزين هذوك ما ونصدروا عروستنا حتى يجيو دلاريس نعملوا ساعه ذكر احنا قلت لك باش نعملوا شويه ذكر معناها وبعتيلي باش نعملوا اواهي جات على السلامه وقت اللي داخلين دلاريس احنا قلنا نذكروا شويه
1: باش نعملوا شويه ذكر
0: صليوا على سيد الرسول طب باش نعملوا صلى عليه وسلم

0: على رسول العاشق من يبي صلي والي
1: هويت خمسة وخميس
2: يعطيكم الصحة اي على لمتنا وعلى شنو اخر على جونا
1: على
2: جونا
1: على
0: جونا توا دوما كيجيو دار العريس دار العريس يجيو يبداو خوما قدام الدار يقولوا استنى خنقولوا المشطات قبل بلاش بواق لا بواق لا شيء اي جيت مرات تقول لنا راه جاوا دار العروس تعملوا لهم التليله نتاعهم انا باش يدخلوهم الناس بداو مزينين بالعربي والمشموم في يدهم العروس وكل شيء
2: في يدهم واقفين الكل ردي شنو شادين هازينه في الصندوق
0: ردي في الحكه ولا كان ردي الاحمر يجي في باكو يعني يجي في مقرطس وردي الحرير يجي في الحكه اي يستناو لبرا يدخل لنا واحده تقول لنا ماني تعملوا لهم نوبتهم باش نعملوا لهم عند نوبتهم
2: اللي هي نوبتهم
0: ايه نوبتهم
2: نوبت العروس وما داخلين العروسه في الحنه

0: عشقني بيصلي ولي على دلع روس ودلع روس بوري وقاروس جغالي دم وغالي شريت الحوت على بنتي على السوار على كعبة الليرة على شنجق البيات يا حويت خمسة وخميس هذاك الزغريت يبدي قبعاد والعرايس تبدأ العروس والعرايس مصدرين ويعمل المحفل ديما البش العربي القديم نعملوا دور البش العربي لا مزينة بالعربي نحطها القديم واللبس السوري نحطوها من التالي
1: أبان
0: عمالة
2: والبنين
0: والبنين حتى بمئة مليون
2: تقدر القفطان
0: تقدر التالي أما البش العربي هو قبل
2: البنات
0: الفوق والبنات فوق المصدر البنات المش واخدي ياخدوا يقدوا الفوق فهمت
1: وقتها نقمروا عروستنا
0: كساعة يقمروا هما كساعة ياخدوا ملحنة لمات نضف المدلة وعزيزة ريتها مصدرة في الحنة اتشرى هي ولادي كان نجي ونشي نخطبها لك قلبت شكونة قلبت فلان البارح زينة بالعربي زيت فيها الشطر
1: هي سمحي طول المكياج ما يغلطش
0: المكياج قبل اخي مكياج يمشوا الحجامات ولا شنو المغرب قبل ماشطه قلت الدرب كلها هي تزينها وهي تعمل لها قليل صغير قدك يبدا في جيب
2: المكياج ما عادش باش تو هذه المكياج شنو فيها مكياج
0: تعمل لها شويه سواكك
1: تلك المكياج
0: وك القلم هذاك تاع الشفت شايف تعمل شويه هكا هيك في خديه تمسحهم لهيك باش ينوروا شوي والعروسه تقول لك مصلي على النبي قمره 14 طلعت نورها وحده
1: اي هذاك نور العروسه اما تو شفت الحضارات تو هي كي ترشم على طفله وتقول زينه مبدع انا تو قلت لهم زوز حاجات تغلط في وقتها تو الحجامات تدخل من الشكل تخرج الشكل اخر تقول تنكرت تقول بدلوها جمله
3: قبل تعمل حمير وكحل لك
1: ولا الفلتر تو فكت صاور تراها رصلت على محمد يعني نحات شكل فلتر
3: كما قال الراجل بدات تنحي نحي بقيت شيء
0: لا اسمعني تكحل عوينتها وتسوك جيله الحنه الصغير الكبيره لا ما تعمل
1: هذه بالنسبه لعروستنا والحضارات كيف كيف زاد
0: الحضارات دوكم يسوكوا على ارواحهم ويلبسوا تبدا المحفل نتاعنا ذاك نتاع الحنه
1: وعروستنا كتشيشه
3: وسواك عربي
1: سواك عربي, سواك عربي.
0: ويبدا تبدا هي مصدره في الواحد يجي ودا العريس معناها باش نعملوا نشطحوا شويه احنا في الاول اللي عنده خطبه باش ترشق على كنتها ولا عندها بنيه صغيره باش تشطحها ولا شنو نشطحوهم شويه بعد تالي التعليله نتاعها باش نعملوا رشوق نتاع العروس
1: وشوق العروس
0: ايه روضه واحنا جينا احنا ما قلت لك الطعام يعني
1: ايه
0: الطعام يجيبوا يا طعام يا فلوس فلوس الفلوس متين يدفعوهم ليت الحنه
1: قدام الناس الكل
0: قدام الناس الكل
1: يجيبوهم في صندوق ولا يزينوهم في بوكيه
0: ولا يجيبوا في مشموم ولا في فلوس معناها تبدا هكا معناها مقادين ولا يجيبوا تو ولا ويعملوا فك المراوح ويعملوا فك الواحد قبل يجيبوا فلوس فلوس فهمت تقول هذه ما عند سيد السيد هلال العيد قال مرشق تورنيد دون على
1: قولها قولها بالقويلة
0: بس انا عادي يا من يصلي على محمد يربه العاشق النبي صلي وليد ومعند سيد السيد هلال العيد قال مرشق تورنيد دون على سوار ربي وصل سالمه وصل لرسوله 500 دينار ربي خليه هذوما فلوس سيدك يخدم ويجيب لك ليدك صلى على رسوله العاشق النبي صلي ولي ويتحطوا تحت يدها الفلوس يتحطوا تحت يد هذوك ما فليساتها تاع العروسه وبعث لي لك نصتو
1: شوق تاع النصتو
0: نعمل شوق ما عند الحبيبات ولا قارب اللي مشات لهم هي ورشقت لهم وبعث لي تلمد فليسات الكل هذوك ما نعملو حزمهم لهيك في محل نعطيهم للعروسه
2: هز فلوسك بالدربيك دوني طونكنت
0: احنا جينا للتو التعليله تاع العروسه ترمينا لها فلوسها تو التعليله للعروسه اول ما نبدا والساعه قبل مهدوله بديدك للحنه تقلب يديها هكا ودور خواتمها ونقولوا لها تعمل لك وتحطك تعملوها بديدك للحنه شنو نعملها لك انا تو شويه فهمت نعملوا لها
1: خليك تزيدها وتبرع بها والله قديش اعتزال بتوراه

0: حنته واللي لحنته وصل على رسول لزغرة يميمته ويحميته وصل على رسول لزغرة يحميته سواخميس يا حوات
1: خمسة وخميس يا حوات على سوار وعلى قاعدتها ولما تهليتها العاشق في النبي يصلي عليه
0: بعد نعملوا الغناية جي نعملوا لها الحرقوسة على جبيني يلا
1: لا هندا فوت حاجة انت بعدك التصدير ذيك احنا العروسة كفتية متاع الحماية يعني بعد ما نفوا يفاو يكملوا يشتيح وكل شيء
0: ايه
1: العروس باش نعلوا
0: لا لا باش نلبسها ردي لبسها ردي رديها
1: رديها جديد متاع
0: حلولها على راسها ذاك الردي حلول على راسها
2: تحل وقتها تحل وقتها
0: تحل وقتها ولا لبست رديها ان شاء الله بهناها معناها تجيبوا ام العروس
2: اعطينا شويه منها
0: اي قولي يا من يصلي على محمد يربه العاشق النبي صلي ولي عدي مخجاب ترديها ان شاء الله بهناها خمسة وخميس يا حوات شريت الحوت على سوار عدي ما ذا يلبس ترديها ان شاء الله بهناها وصلى لرسول العاشق النبي صلي ولي نحلولها ايه
2: أي.
0: مش بالدربيك نلبسوها ذاك الردي وبعدين قعداها هذوك اللي باش نعملوا لها التعليم نتاعها
1: تبدا واقفه
0: هذيك
1: وحماتها على جنب
0: وحماتها من جنيره وامها من شيره زوز قاعدين وهي في الوسط
3: الدوله العظمى والدوله
0: ايه يبدا وعادش نغنيوا عليها نعليوا عليها نعلوا عليها نعملوا لها حرقوس على جبيني يلا وبعدين نعملوا لها جيت نهنيك
3: المحلات ربي ذي عملها
0: مهبولات عملها بربي هنيك
3: عملها
1: شيت هنيك مهبولات جاء المهبولات سيئة
3: لا لا

0: سي حوات
1: بالصحة، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا.
2: ربي يخليك،
1: يبارك لك،
2: ان شاء الله فرحة صغيراتك.
1: يعيشك ان شاء الله.
0: هدية، هدية اشتراك الحين الغناية دي، انا جيت نهنيك ما بين العروسة والعروس.
1: ايوه
0: تغني على العروسة بعدين اللي تجبد العروس. انا عجبت واني شوية يقول عاد بلاتي واجه صبات ماني على ولدها ولا حاجة، تبدا الام عاد فرحانة وترشق
1: يعني وتورش
0: وتورش وتحط
1: عندكم برشا رشوق في المهدية،
0: تحط على راس الماشطة ولت معناها وترشق الام العروس والام العروسة يرشقوا.
1: قد وصلنا من نوبة تو؟
0: احنا عملنا تو متاع دار متاع الحنة ثلاثة، تو عملنا متاع الحنة، مازالوا أربعة.
1: أربعة
0: سبعة غنيات،
1: سبعة غنيات على العروس. ايه. لازمهم يتغنوا الكل،
0: نعملوا لها ايه الكل ايه. نعملوا
1: ذكرنا شو ما الأربعة الأخرين
0: نعملوا لها، كتني ما كتني كتني زينها
1: ايه.
0: سوق الجحفة غنيوا لها اليوم، ماني خليوا لها اليوم وشيها نهار الوشي هذاك من غدوة باش توشي
1: ايه.
0: نعملوا لها الوشي نتاعها نهار الحنة من غدوة نعملوا لها الغنية دي الوشي ايه. ونعملوا لها زيد عن سي جمليه، فايزة على سي جمليه، الزين والوهرة والفانتازية
3: تهبل ذيك زيدة
1: هذه ما تحسها مهدوية
0: هذه مقال خالي،
1: أعطينا منها شوية هذه كيفاش ايه. سمعنا منها شوية
0: هذه نسي جمليه ايه.
1: نسي جمليه ما نطولوش فيها باش نجمو نمشيو من بعد
0: ايه شوية برا ايه. شوية
2: ايه.

0: انيس يا حوات عدي عايشك خليك اجي اماني نعملوا لها ونعملوا والله الله الحب كواني اجي زمني نتاع
1: قبل ما نجي من سنين بزهو
0: ايوه
1: هذه نهار صباح والاخرى اللي زاد كتني ما كتني زين هذيك ليله
0: الحنة
1: وليله الجلوه تتجلى ما تتجلى بها
0: هذيك وقفناها هذيك بعتيها
2: حتى نجلوها اما افتوى بطلب من المستمعات وهي عامله تراند كبير لغنيه على مواقع التواصل الاجتماعي وبعد ما تكملوا انتم سبع نوبات نتاع العروسه
0: هبطوا العروسه
2: هبطوا العروسه تشطح
0: تشطح
2: الغنيه اللي تشطح على شنو
0: نعملوا دمعيني عاش دمعيني
2: والا
0: ولا نعملوا
1: صباح الخير يا دمعيني هذه هي يعملها تو
0: صباح الخير
3: هي اول ما تشطح دمعيني عاش
0: هي تعمل دمعيني عاش في الاول دمعيني وبعدين ندوروا لها هي فياش علاش نو فياش على القماش باش
2: يفيشوا
0: فيشوا فياش بابا عمره يا فياش
1: بابا عمره خاطر بعد تولي هي تشطح اكثر
0: ايوه يا فياش وهي تبدا تعمل لك
2: تعطينا فياش ما نطوروش برشا
0: باش نعمل

0: هي توقف العروسه كي توقف احنا نوقف
1: توقف بطلب
2: بطلب
1: الزعروره نتاعكم شنو هي
3: حكايتها على الزعروره بس لك انا دش
1: حكايه الزعروره
2: الزعروره على طفله صغيره
0: هي طفله مش لا لا العروسه
2: العروسه
0: هي زمنيه ديك هي زمنيه من هي من القاع الخابيه
3: يما يما بنتي فضه صار
0: لا لا لا
3: هذيك هذيك وحدها نعرف
0: كل جديد ايه من الزعروره هي نقبل نعملوا مسكي مسك الزعروره يا ام هي
3: عامل هذه
0: هيك تشتح العروسه يا ام هي هيك تكحلاوينتها يا لله هي هيك تلبس ليلتها العروسه هي هيك زي ليلتها البنيه هي هذه انا هذه مسكي مسك الزعروره
1: اعطينا منها شويه نهديها لبناتنا الكل بيعطيهم ما يتمنوا
0: نهديها
1: لرانيا القروي بالتحديد خاطر تربتها قتيتها نحب نسمعها ان شاء الله فرحتك بنتي الغاليه
0: وان شاء الله ربي
1: يتمنى مي
0: ويجي
3: الصحه والله
0: ويجي استدنا ويجي نجيو نعنيو عليك ونعملوا لك مسكي مسك الزعروره ونعملوا لك كثير اللي عشقته ونعملوا لك كل شيء نعملوا
3: لك عشقته
0: ايه اللي تحبهم
1: اعطينا منها شويه صبر استنى.

0: ميس حاويت عايز
1: ما شاء الله
0: طويله هي مازالت فيها برشه فيها برشه ما تحبها
1: ولا معناتها كل وحده من الحضارات اللي تحب تشرح على الغنيه ايه؟ تعطي شنو هي الغنيه اللي تحب تحطه فيه ايه؟ شنو تحب تشرح الاخرى شنو هي الغنيه اللي قلته
2: صباح الخير
1: لا لا تير اللي عشقته
3: تير اللي عشقته
1: اي تير اللي عشقته
0: اللي عشقته دي مش زمنيه راه
1: مش زمنيه هذه هي
3: زمنيه يحبوها هذا
1: هات نقفلوا الحنه خاطر يلزمنا نعرسوا تو يلزمنا نعملوا الدخول نتاعنا
0: الدخول نتاعنا
1: ايوه
0: الدخول نتاعنا من غدوه قلت لك توشي هي العروسه نعملوا لها اللي موشاها نعملوا لها موشاها ونعملوا لها سوق الجحفه فهمت ونغنيوا لها اغنيه لاخر بصحاتي المسميه وصباح
3: كلهم يقبلوا الاغاني كل
0: برشا برشا اغنيه فيها بحر عنا احنا
1: اغنيه ريال وشي هذايا نهارت النقشه نتاعها
0: باش نعمل لك تو شويه لقطه من اليوم وشي فهمت
1: شويه برزا باهي شويه باش نقدر نكملوا خاطر

0: رقمية سحوات
1: ما شاء الله. باش نضطروا معناها نكملوا ليلة العرس الدخلة معناها نورمالمون تتجلى في دارها
0: تتجلى في دارهم وبعدين يهزها لدار العروس.
1: من اللقطات المزيانة المميزة كيفاش العروسة كي تبداو مروحين بها تعمل علامة هكا للعروس اللي هي سابقة للدار باش هو يخلط من بعد
0: في العشية يجيب هو المشامم باش تزين بهم العروسة مشامم كبار خاطرش نحطوهم على راس العروسة نزينوا العروسة في الليل وكليكا ونجليها في الدار نجليها في الدار معناها انا بلاش دربيك نجليها
1: بالصوت
0: بلا بالصوت وكا كي تتجلى في دار نقولوا وقف انا تيني تجلي وخليك تيلي عاشق لحبيني برسول الله عاشق لحبيني برسول الله
2: وقف انا تيني تجلي وخليك تيلي عاشق

0: وجاب سوار في دارو
1: رسول
0: جاب العزيزة في دارو
2: وكيف أنا تنجلي وخليه

0: وزاد مليون وجاب سوار كحليت العيون وجاب البناية كحليت العيون
1: وكيف عناتي نتجلي
0: شو ندورها
1: تو وحليك تلي عشق لحبيني برسول الله عشق لحبيني برسول الله
0: أصب المال وات صب المال وات صب المال وات على ليلة البنات
1: صب المال وات صب المال وات
0: لا رسول لا لسوار لا وقفتها
1: صب المال وات عشري البنات
0: أصب المال وزيد على زيت التقليد مهرات ولاد سعيد مهدية للبيات
1: صب المال وهات صب المال وهات صب المال وهات عليك سبعة حوتات
0: وصب المال واخسر عالكفيك لمصانجة عروسك باي العسكر يعيد في الساعات
1: صب المال وهات صب المال وهات
0: صب المال وهات على ليلية البنات
2: صحة يعطيكم الصحة إن شاء الله فرحتها ما شاء الله عليها تبارك الله هات نزوزوا عروستنا توا ونختموا اللقاء
0: بعتيري تطلع من دارهم يزوها على الكراهب وكل شيء تو العروس متصدر هو في القهوة
3: مش يدخل بالخرجة
0: مش يدخل بالخرجة الخرجة تضرب عليه تنوب الخرجة تنوب برا مع غير الأغنية لا شيء تنوب الخرجة هو متصدر الواحد يستنى في ليلة العيد حتى تتعدى
2: تشاور له
0: تعمل له قدام وكل الفازة ديك تعدى له قدامه تبدأ الكهرباء توقف وهي يقدولها البلار وتعمل له وكة
2: تبيع له
0: تعمل له وكة هوني جيت
3: هوني
0: جيت يعمل له هيك هو
2: يرد عليها
0: يرد عليها يعمل له هيك تسبق هي دار العريس ميراحة حد يراود وننسيه تزوز لدارها لبيتها تتجلى في دارها نعملوا لها انه بيت دوما
3: يرفع عليها دلع على البيت انت مره كبيره تبدا قبل تقعد ايه البيت
0: في البيت ايه
3: العروسه
0: تعطيه المفتاح حتى العروسه باش ترميه في البيت اذا ترمات المفتاح وتخليه يجري هذيك عماره الدار
2: اي
0: وتزوز تقعد تستنى العروس هي بعد ما يعمل خرجته يزوز على مرايته وربي يهنيهم وربي يوقب البنات البكر الكل
2: اللهم امين
0: وان شاء الله قبل وليداتكم ربي زين ساعدهم
3: وعلى
0: السلامه ومرحبا تخرج عجيه خلي يخرجوا
2: 30 ثانيه 30 يطردونا يخرجونا
0: خرجوا يخرج لها المشموع ودبوس الفاوح والشمعه تشعل وريري يروحوا كذا العروسه
3: بالحضره
0: بالحضره عندهم دربوكه يبداو دربوكه يدربكوا معناها
2: ايش نقول لكم حاجه باش نبداو معناتها امورنا واضحه احنا نختموا ارسالنا في البرنامج في المباشر باش نكملوه من بعد لايف تلقاوها على صفحتي باش نكملوا عرسنا لا غالب لينا يلزمنا نكملوا نحب نشكر شكر كبير مدام ربيعه قريع شكرا جزيلا ربي يوفقك وربي ينجحك ان شاء الله في كل ما تعمل فيه ومحلاكم ومحلى اخلاقكم ومحلى قلبك والله معناتها مختصه في الحلاقه والتجميل في المهديه مهتمه بالتراث مدام هند الشوك حرفي في الصناعه التقليديه وفرقه الانوار بارك الله فيك لكل معناتها افراد الفرقه نتاعك ان شاء الله دائما بالتوفيق وان شاء الله تفرح بسوار تحياتي ليك للا نجيبه كشوق وايضا تحياتي ليك للا مريم عبد الملك شكرا جزيلا تحياتي للجميع على حسن المتابعه شكر خاص لزهور جانا شكر خاص لمدام هنا بالازرق اللي رافقتني في اكثر من حصه كل من جات معانا واثثت لبرنامج حكايات الافراح وتنقلت وتحملت عباء الحضور معانا قل لها شكرا جزيلا بارك الله فيكم وان شاء الله تبقى ديما حكايات الافراح منقوشه في الذاكره الى اللقاء
4: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
5: 104.7 خبر ورخبر
4: الموجة ورا الموجة
5: جديد كل نهار
4: الموجة ورا الموجة
5: كل ساعة وكل دقيقة

0: تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: منتصف النهار ودقيقتان على موجة إذاعة المنستير. معتقد نشرة أخبار الظاهرة وفي عناوينها بكلفة تقدر بسبعة ملايين دينار انطلاق وأشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد بمدينة سوسة. وزير التربية يؤكد أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لنجاح العودة المدرسية وقرب انتهاء عملية ترسيم التلاميذ عبر المنظومة الجديدة. وفي اليوم الوطني لحماية الصحفيين النقابة تندد بالتراجع الخطير في ضمانات حرية الصحافة والتعبير في تونس. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. يتواصل تنفيذ الأشغال التكميلية لحماية الشريط الساحلي بسوسة الشمالية من الانجراف البحري باعتمادات تقدر ب 3.5 ملايين دينار، كما انطلقت بالتوازي أشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد بكلفة تقدر ب 7 ملايين دينار، وهي أشغال تندرج في إطار مشروع حماية الشريط الساحلي بكل من ولايتي المنسير وسوسة. بلال خلق رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة والتفاصيل.
2: الوكالة بصدد القيام بأشغال تكميلية لحماية الشريط الساحلي لسوسة الشمالية من الانجراف البحري قبالة نزلي طلاسة وقصر الشرق بسوسة، كما أنطلقت إشارة انطلاق حماية منطقة سيدي عبد الحميد اللي تندرج في إطار مشروع حماية سوسة والمستير من جنوب ميناء التجاري بسوسة إلى غاية شاطئ القرعية. والأشغال نتاعنا احنا بتبيعنا في ولاية سوسة تشمل منطقة سيدي عبد الحميد. بتبيع كانت المقاولة في الموسم الصيفي معناها حبسة الأشغال، دونك مستأنف العملية هذه نتاع أشغال الحماية. الأشغال التكميلية دي نتاع سوسة وسوسة الشمالية كلفتها تقارب 7 مليون دينار، والأشغال الحماية بمنطقة سيدي عبد الحميد في حدود 3.5 مليون دينار.
1: يشار إلى أنه ينتظر انطلاق أشغال حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري بالقرعية من مدينة المنسير خلال شهر أكتوبر القادم، وهو جزء من المشروع الذي يمتد من الميناء التجاري بسوسة مرورا بالمنطقة السياحية بالدخيلة بكلفة تتجاوز 155 مليون دينار. ويندرج هذا المشروع في إطار الحرص على المحافظة على الواجهة البحرية وتثمينها والحد من تداعيات الانجراف البحري وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود أمام التغيرات المناخية والتقلبات والمخاطر الطبيعية. في إطار الاستعدادات للسنة التكوينية الجديدة تم تخصيص 2410 مقاعد في 57 اختصاص بمختلف مراكز التكوين المهني بولاية نابل، مع أحداث 3 اختصاصات جديدة وفق تصريح عادل الزيتوني المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بنابل لفاطمة بن عثمان.
3: السنة التكوينية هذه ما هو مبرمج في خاصة في دورة سبتمبر نوفمبر 2026 عندنا 2410 مقعد للمطالب المودعة حاليا اللي وصلت لنا 6415 مطلب. هذوم الحقيقة يستهدفوا حوالي 57 اختصاص، نسيج يعني متنوع في الاختصاصات على مستوى ولاية نابل. وقعت برمجة 3 اختصاصات جديدة وهذه موجودة على مستوى مركز التكوين والتدريب المهني بمعتمدية قليبية، وكي نحكو هنا الاختصاصات هذه تهم كامل الولاية وكامل الجمهورية. من المؤمل أنها تنطلق في نوفمبر إن شاء الله، إذا كما تلقش في شهر نوفمبر تنطلق في شهر فيفي. عندنا الاختصاص الأول هو التقني في الآلية والإعلامية الصناعية، الاختصاص الثاني هو التقني في تصميم وتقنيات الملابس، الاختصاص الثالث هو تقني مغلف أثاث. جاء نتيجة طلبات عديدة والحقيقة اقترحناها على مستوى الوزارة اللي مش تنظر فيها إن شاء الله على القريب العاجل.
1: طالب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بزغوان فتح الأبيض في تصريح لحنان العباسي طالب وزارتي الفلاحة والسياحة بضرورة التدخل وإيجاد حل لوضعية الأراضي الدولية التي تم استرجاعها ولم تتم إعادة استغلالها، وهو ما أثر سلبا على عدد هام من الأراضي الفلاحية وفق تصريحه.
4: ماذا بينا احنا الأراضي الدولية هذه ينظر فيها يقول يقع كراها كما تكري الفلاحة للفلاحة بالناس اللي عندها مطريال ثم ناس عندها ماتريالها، عندها تركتورات، عندها زراعات، عندها الماكينات، كريو لهم الارض هذه بثلاث سنين يا خويا، ثلاث سنين ومن بعد ما قامش بالوجه نتاعو نحيالو. راهو الارض اللي ضيع علينا، راهي ضيع علينا الحبوب، راهي ضيع علينا من العام للعام، راهي قاعده معناتها لو كان جات الاراضي المسترجعه الزرعه في ولايه زغوان تكون ان الكميه اللي تجمعت على حساب ولايه زغوار تكون متضاعفه اكثر من اللي تلمدت الاراضي كانت تنتجها اللي هي قاعده هامله لتو. انا نداء عاجل لزيد وزير مملكه الدوله وزير الفلاحه ينظر في كراس الشروط هذه الاراضي المهيكله، الكراس هذه بتاع الهيكل الترضي الدوليه يا خويا قد نظر فيها وتتبدل.
1: خلال زيارة عمل ميدانية أداها اليوم إلى ولاية بنزرت، تأكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإنجاح العودة المدرسية، مؤكدا توفر أغلب الكتب المدرسية بالمكتبات، كما أشار في ذات السياق إلى قرب انتهاء عمليات ترسيم التلاميذ عبر المنظومة الجديدة، وأضاف أن عملية خلاص المعاليم الدراسية عن بعد سجلت نسب إقبال غير مسبوقة.
5: هناك متابعة بشكل يومي لكل تفاصيل العودة المدرسية، نود أن تكون عودة طبيعية وهادئة ومقبولة في المجمل، حتى إذا كان ثم بعض الإشكاليات نتدخل بكل نجاعة وبكل سرعة لحل كل الإشكاليات ولتذليل كل الصعوبات. عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة، على فكرة هي ليست منصة، هي منظومة لأنها فيها عمل منظومي متكامل. المنصة تعنى بمهمة واحدة والمنظومة تعنى بمهام متعددة يؤدي بعضها إلى بعض. اليوم تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل واستكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نسب منقطعة النظير، يعني في الحدود القصوى. مسألة الكتب، أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة، منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي سيكتمل بيوم الغد ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
1: يشار إلى أن قسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل كان حذر من تواصل تدهور أوضاع المنظومة التربوية بالتزامن مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وأشار الاتحاد في بيان صادر أمس إلى وجود نقص في التجهيزات والفضاءات وتدهور في البنية الأساسية بعدد من المؤسسات التربوية، إضافة إلى نقص في الموارد البشرية بسبب ضعف الانتدابات وعدم تعويض المحالين على شرف المهنة. يحيي الصحفيون اليوم 8 سبتمبر اليوم الوطني لحماية الصحفيين في تونس، والذي تم إقراره أحياء لذكرى اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا في مثل هذا اليوم من سنة 2014. وبهذه المناسبة أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها تحيي هذا اليوم في ظرف يشهد تراجعا وصفته بالخطير في ضمانات حرية الصحافة والتعبير في تونس، في ظل استمرار السجن صحفيين وملاحقة آخرين قضائيين بسبب أعمالهم المهنية أو مواقفهم وآرائهم، إلى جانب تصاعد الضغوط الأمنية والإدارية والاقتصادية على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وفق خولة شبح رئيسة وحدة الرصد بالنقابة.
6: اليوم الصحفيين بين صحفيين في السجون، ومعنا 4 صحفيين في السجون، إلى صحفيين اضطروا لمغادرة تونس من أجل الملاحقات القضائية التي تعرضوا لها. هما 11 حكم للحرية منذ بداية هذه السنة تم استرقاق الصحفيين سواء استئنافيا أو تعقيبيا، فبالتالي الوضع حقيقة مقلق في علاقة بالتعامل القضائي مع الصحفيين. واليوم يحال محمد اليوسفي على التحقيق أمام القطب القضائي المالي والاقتصاد، إضافة إلى الملاحقات القضائية والتضييق القانوني على الصحفيين. هناك إشكاليات أخرى مرتبطة أساسا بتجفيف منابع المعلومة عبر حالة الانغلاق التي تمر بها المؤسسات الرسمية في تعاملها مع ملفات ذات حساسية كبرى، إضافة طبعا إلى حالات التحرير وحالات التي يتعرض لها الصحفيون وستة أشكال العنف التي يتعرض لها الصحفيون خلال تأديبهم لعملهم الميداني، يضاف إليه وضع اقتصادي خانق وفقدان عديد الصحفيين لمواطن شغلهم وإحالتهم على البطالة القصرية في ظل التعقيدات الاقتصادية التي تمر بها المؤسسات الإعلامية خاصة في القطاع الخاص.
1: وبالتوازي مع احياء الصحفيين اليوم الوطني لحمايتهم، انتظمت اليوم امام القطب القضائي والاقتصادي والمالي بالعاصمه وقفه تضامنيه للمطالبه بالافراج عن محمد اليوسفي ووقف كل التتبعات في حقه. وكان قاضي التحقيق بالمحكمه الابتدائيه بتونس اذن لاعوان الفرقه المركزيه لمكافحه الجرائم الماليه المتشعبه بالعوينه بالتمديد في الاحتفاظ ل 48 ساعه اضافيه باليوسفي من اجل تهم تتعلق بالاثراء غير المشروع وغسيل الاموال. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، وزير التربية أكد أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإنجاح العودة المدرسية وقرب انتهاء عملية ترسيم التلاميذ عبر المنظومة الجديدة. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. بعد الفاصل يأتيكم لهذيل الفتنة بجديد أخبار رياضة، والأنظار أكيد ستتجه إلى سانتياغو برنابيو ولقاء ريال مدريد وانتر ميلان لحساب الجولة الافتتاحية من كأس رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
8: شبكة خريف شتاء على الأبواب، مواعيد جديدة في انتظاركم في هذه الشبكة، فانتظرونا.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ثاني مواعيدنا الرياضية لليوم من خلال فقرة سبورافو من إذاعة المنستير. بداية أخبارنا تكون مع جديد الفرق التونسية المشاركة في المسابقات الإفريقية. النادي الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا أعلن اليوم عن إعفاء لاعبه عمار عبد الحق من المشاركة في تربص منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 20 سنة، وبذلك سيكون ضمن الوفد الفريق اللي باش يسافر عبر طائرة عسكرية مباشرة في رحلته نحو العاصمة المالية باماكو مساء هذا اليوم، باش يكون موجود مع الفريق. مواجهة الإياب ستكون يوم السبت 12 سبتمبر في الأربعاء متاع العشية بتوقيت تونس. في كأس الاتحاد الإفريقي الترجي جرجيس غدوة الأربعاء باش تنطلق رحلته نحو دكار عبر رحلة عادية من مطار تونس قرطاج، وجهة أولى نحو دار البيضاء ثم تحول نحو السنغال. الترجي جرجيس سيواجه نادي دامبرس السنغالي. نذكركم مستمعينا أنه نتيجة الذهاب كان انتصار ممثل تونس 3 أهداف مقابل هدف. النادي الافريقي نذكروا بها انه فاز في لقاء في ذهاب الدور التمهيدي الاول في دوري ابطال افريقيا ضد فريق جوليبال مالي هدف مقابل صفر على ملعب المرحوم حماد العقربي بيراتس. نرجع لكأس الاتحاد الافريقي، نادي الصفاقسي وصل تحضيراته لمواجهة اياب الدور التمهيدي الاول لمسابقة الكاف ضد نادي شوتينغ ستارز النيجيري، مقابل ستكون يوم الاحد 3 سبتمبر بدون حضور جمهور نظرا للعقوبة المسلطة على الفريق منذ مشاركته في كأس الكاف نسخة موسم 2024-2025. حظ موفق لممثلي كرة قدم تونسية في مختلف المسابقات الافريقية. نرجع للكرة في تونس، برنامج لقاءات الجولة الرابعة ذهاب لرابط المحترف الأولى لكرة القدم ستكون في نهاية هذا الأسبوع على النحو التالي. يوم السبت 12 سبتمبر في الأربعاء متلاشية الاتحاد المنستيري يستضيف اتحاد بنقردان، أما الحمام سوسة يستقبل الملعب التونسي مستقبل المرسى ضد النجم الساحلي. يوم الأحد 3 سبتمبر الأولمبي الباجي ضد تقدم سقيت الدير، نادي حمل الأنف يستضيف ترجي الرياضي التونسي، شبيبة العمران تستقبل نجم المتلوي، وختام هذه الجولة ستقام يوم الأحد 20 سبتمبر القادم، النادي الصفاقسي ضد النادي البنزرتي. النادي الافريقي يواجه ترجي جرجيس بعد نهايه التزاماتهم الافريقيه. نواصلوا مع أخبار فرق ونوادي الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. قريب جدا ستعلن الهيئة التسييرية الاتحاد المنستيري عن رفع المنع من الانتداب، وبذا ممكن غدوة حسب آخر الأخبار سيتم رفع منع الانتداب بالنسبة للاتحاد المنستيري، وبذلك لاعبيه سيكونوا مؤهلين للمشاركة في الجولة القادمة كما قلنا يوم السبت 12 سبتمبر في الأربعاء متاع العشية ضد اتحاد بنغردان. هذا حسب آخر الأخبار بنسبة كبيرة، ممكن غدوة سيتم الإعلان رسميا في انتظار أنه يكون هذا رسمي من خلال صفحة رسمية للاتحاد المنستيري أو في مختلف نشراتنا الرياضية القادمة. نحكي ورابط المحترفة الثانية لكرة القدم قبل 9 أيام من انطلاق البطولة في موسمها الجديد. نهار الخميس سينعقد اجتماع بين المكتب الجامعي والأندية الممنوعة من الانتداب واللي عددها يفوق 20 نادي من أجل النظر في مطالب النوادي في تأجيل تنفيذ عقوبة المنع من الانتداب. هو الحقيقة ملف معقد للغاية، خاصة أنه جامعة تونسية لكرة القدم مطالبة بتطبيق مختلف القوانين الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والبطولة ستنطلق في موعدها، لكن الفرق عليها كان تعتمد كان على اللاعبين المسجلين في القوائم متاعها منذ الموسم الفارط، وما يحق لهمش المنتدبين الجدد المشاركة مع انطلاق البطولة. موضوع سيبقى للمتابعة. في أخبار كرة اليد بعد شوية، في ماضي 3 ضمن فعاليات بطولة أفريقيا للأمم أواسط بالكوت ديفوار، منتخب الوطن التونسي يواجه نظيره الليبي ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة. نذكركم مستمعين منتخبنا كان فاز في الزوج جولات الأولى ضد كل من البنين 53 مقابل 24 وضد كينيا 50 مقابل 20. في ميركاتو انتقال لاعبي كرة اليد، أعلن منذ قليل نادي ساقية الزيت عن تعاقده مع اللاعب رفيق باشا لمدة موسم واحد. في أخبار كرة الطائرة، أيام قليلة تفصل عن انطلاق بطولة أفريقيا للأمم رجال واللي تنظمها بلادنا من 13 سبتمبر إلى غاية يوم 27 سبتمبر القادم. قائمة المنتخب تضم 14 لاعب وهما كالآتي: مركز 1 خالد بن سليمان على الأشعل، مركز 2 محمد بن يوسف وعلي بنجي، مركز 3 مهدي بن طاهر، سليم المباركي، وجدي بارودي وأحمد القاضي، في مركز 4 رباعي حمزة حفيظ، هادي الخرزي، أسامة برمضان، إلياس القرمصلي، وفي خطة ليبيرو أو مدافع حر كل من محمد ريدان والطيب القرمصلي. حظ موافقة لعناصرنا الوطنية من أجل تحقيق اللقب عدد 12 في تاريخه في أمم إفريقيا. نختم جولتنا بالحدث الأبرز الليلة، عودة رابطة الأبطال الأوروبية في نسختها الجديدة وأهم مقابلات الجولة الأولى. في 6 غير 4 كلوب بروج البلجيكي يستضيف نادي أستون فيلا الإنجليزي، في 8 بوروسيا دورتموند ضد نادي فياريال الإسباني، بورتو البرتغالي يواجه نادي مانشستر سيتي، نادي ليلا الفرنسي ضد نادي ريال بيتيس الإسباني. وقمة المواجهات الليلة بشكون على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، الريال مدريد يستقبل إنتر ميلانو الإيطالي. هذه كانت مجموعة أخبارنا الرياضية في موعدها ثاني اليوم. أكثر أخبار تنجموا تواكبوها معنا مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على فيسبوك غاديو مونستير سبورتس. أجمل تحية توصلكم من هيثم والناس في الإخراج التقني، قايدة نجلة عطية بن محمد على مستوى الديجيتال. متابعة طيبة لبقية برامجنا، شيء طيب للجميع، بسلامة.

0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.
1: شبكة خريف شتاء على الأبواب، مواعيد جديدة في انتظاركم في هذه الشبكة، فانتظرونا.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: مستمعي الأفاضل، أهلاً بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: علي ثياب لو تقاس جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثرا، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبرا، وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عظبا حيث وجهته فرا. هذه الأبيات الجميلة قالها الإمام الشافعي في توجهه إلى مصر وقد قطعت عليه الطريق ولم يكن عليه إلا خرق بالية، والمعنى في هذه الأبيات واضح، فالمرء لا يقاس بالقشور وإنما يقاس بالعقل والجوهر والأخلاق، وقد قيل في هذا القبيل: فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يماني. وصائب قول الشاعر أيضا: لا يعجبنك من يصون ثيابه خوف الغبار وعرضه مبذول، فلربما افتقر الفتى فرأيته دنس الثياب وعرضه مغسول. أما شاعر آخر فيقول في نفس السياق: إني وإن كنت أثوابي ملفقة ليست بخز ولا من نسجي كالتاني، فإن في المجد هماتي وفي لغتي فصاحة ولساني غير لحاني. وشبيه بقول الشافعي قول أحدهم: علي ثياب فوق قيمتها فلس، وفيهن نفس دون قيمتها الإنس، فثوبك صبح تحت أذياله دجا، وثوبي ليل تحت أذياله شمس. ومثل ذلك ما جرى للعتابي، فإنه دخل يوما على يحيى ابن خالد في ثوب قديم بالي، فعابه يحيى، فقال له العتابي: خز الله من يرفعه هيناه جماله وماله، حتى يرفعه أكبراه همته ونفسه، وأصغراه قلبه ولسانه. ومن رقيق القول ورشيق الجواب في نفس السياق ما قاله أحد الشعراء لإحداهن يعتذر لها عن شيبه، قال: تعجبت در من شيبي، فقلت لها: لا تعجبي، قد يلوح الفجر في السدف. وزادها عجبا أن رحت في سمل، وما درت در أن الدر في الصدف. والسمل هو الثوب القديم البالي.

اللائم مليم، أي إن كل من أتى أمرا حسنا فلسبب دعاه إليه، أو قبيحا فلعذر له فيه، فلائمه إذا كان كذلك مليم. والمليم المذنب الذي أتى ما يلام عليه. وجاء في القرآن الكريم: فالتقمه الحوت وهو مليم. وقال الشاعر في هذا المعنى: تدعو الضرورات في الأمور إلى سلوك ما لا يليق بالأدب، وحيرة المرء في تطلبه تحمله أن يلح في الطلب، ما حامل نفسه على سبب إلا لعذر يكون في السبب.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: تقول العرب في فنون مختلفة: كل عامل بالحديد فهو قين. كل ما ارتفع من الأرض فهو نجد. كل مال نفيس فهو غرة. كل قطعة من الأرض على حيالها بمعنى الانفراد والحيادة من المنابت والمزارع وغيرها فهي قراح. كل شيء تجاوز قدره فهو فاحش. كل ضرب من الشيء وكل صنف من الثمار والنبات وغيرها فهو نوع.
2: إشهار.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون.
4: مع بوريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: نيوتيك.
7: تيك مع ريم الهاني.
8: عسلمة ومرحبا بكم. نشر المسرب المعروف سوني ديكسون صورة لإدراج بطاقة سيم بألوان مختلفة وقال أنها مخصصة لطرازات الآيفون 18 برو المقبلة من شركة أبل، ما يشير إلى أن سلسلة آيفون برو الرائدة باش تتوفر بثلاثة ألوان وهي اللون الفضي، اللون الأحمر الداكن والأزرق السماوي. وتوفر أبل حاليا هواتف سلسلة الآيفون 17 برو بألوان برتقالي، الفضي والأزرق الغامق. ونشر ديكسون الصورة وقال أنه الآيفون 18 برو ينجم يجيب ألوان الأحمر الغامق والأزرق السماوي والأكحل، وقال أنه الألوان اللي تظهر في الصورة هي الألوان اللي سبق وأعلنوا عليها سابقا، وقال أنه نماذج متطورة للآيفون 18 برو ضمنت لون رابع هو اللون الأكحل. اللون الأكحل هو لون يتصنع كل عام، لكن هذا ليس لونا تفضل أبل استخدامه بعد الآن. وتستخدم طرازات الآيفون المباعة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وعدة مناطق أخرى شرائح الإي سيم، وما تجيش بإدراج بطاقات السيم، لكن الأجهزة المباعة في أوروبا واليابان والصين وأستراليا ما زالت ما تتضمنش منفذ لبطاقة السيم باستثناء الآيفون إير الذي لم يتضمن منفذا لبطاقة السيم في أي سوق من الأسواق التي بيع فيها. وبحسب التسريبات فإنه مش بش يتوفر اللون الأكحل في الآيفون 18 برو. وكان العام الماضي هو المرة الأولى التي لا تتوفر فيها هواتف أبل الرائدة بإحدى درجات الأسود أو الرمادي الداكن بأي شكل من الأشكال، لذلك فمن الممكن أن تواصل أبل هذا الاتجاه. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
2: إشهار.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون.
4: مع بوريدو في الغونتخي قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو، طور عالمك.
6: نيوتيك.
7: تيك مع ريم الهاني.
9: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
10: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
9: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
10: كل نهار موعد للقاء.
9: كل نهار موعد للقاء.

0: Samedi, مع الكيف.
1: Yeah, yeah. الكيف.
0: مع إذاعة المنتير. تبع الموجة.
2: تبع الموجة.
3: تبع الموجة.
4: تمام الواحدة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. قدمت الحماية المدنية اليوم حصيلة تدخلاتها خلال صائفة 26 2000 التي وصفت بأنها استثنائية لتتالي موجات الحر، مما اضطر الحماية المدنية إلى تدعيم الاحتياط المركزي بعشر شاحنات إطفاء من الولايات غير المعنية بحرائق الغابات وتفعيل منظومة التطوع من عديد الولايات، حسب ما أفاد به رئيس إدارة العمليات بالحماية المدنية العقيد خليل المشري خلال ندوة صحفية اليوم بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية. أبدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل رفضها شروعا في مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعيين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خارج ما أسمته إطار تشاركية ودون تفعيل اللجنة المشاركة. وحذرت الجامعة من الانفراد بالقرار فيما يتعلق بمشاريع الإصلاح الجامعي والمستقبل المهني للمدرسين الجامعيين. أعربت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عن تضامن تونس مع السودان الشقيق وشعبه في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها، معبرة عن انشغالها بالوضع الإنساني المتدهور واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بسبب النزاع. عبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن اعتقاده بأن ضربات جماعة أنصار الله الحوثيين على السعودية ستأتي بنتائج عكسية، مبديا دعم موسكو الكامل لسعي الرياض إلى تحقيق خريطة الطريق للتسوية السلمية في اليمن. يذكر أن الهجمات الحوثية على السعودية أسفرت عن إصابة 73 مدنيا واندلاع حرائق بعدد من منشآت الطاقة. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت عمليات واسعة بجبهات عدة وأنها استعادت فيها مواقع وأفشلت محاولات تسلل لجماعة الحوثيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
0: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
0: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
0: كل نهار موعد للقاء. وجوكم مع إذاعة المنستير ديما عالكيف.
1: عالكيف
0: مع إذاعة المنستير. تبع الموجة.
2: تبع الموجة.
3: تبع الموجة.

ومن إذاعة اللامنسير السلام عليكم وين ما كنتم، مرحبا بكم، شكرا لاختياركم موجاتنا من آخر المواعيد اللي تجمعنا معاكم في الشبكة الصيفية اللي تودعوها الأسبوع هذا، ونستقبلوا معها إن شاء الله الشبكة برامجية حافلة بعناوين كالعادة مختلفة، مضامين متنوعة وكلها بتبيعة في خدمتكم. مرحبا بكم في الاستماع من توا حتى لما ثلاثة، بشكروا معاكم مع مجموعة من المواضيع والمتابعات اللي ترصد الواقع الأيامات هذه، أيامات قبل العودة المدرسية. مرحبا بضيوفنا اللي باش يكونوا زادة حاضرين معنا إما بالتليفون وإلا في الاستوديو، إلى جانب مجموعة من الأغاني إن شاء الله طرق للجميع. مرحبا بك هيثم والناس، علي المنصوري، حياة الكوني معكم حتى المرة الثالثة. مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع.

0: مرحبا بالجميع، نجدد لكم التحية، مرحبا بكم في منوعة منكم وإليكم حتى المثلاثة بإذن الله. قبل ما نحكي على واقع المكتبات، نحكي على العودة المدرسية، تأمين مستلزمات تلامذتنا الكل. اليوم نحكي على مزاج يتعدل كم بالدراسة، اليوم المزاج الأسري يتعدل بالنتائج الطيبة، ميزانية الأسرة تتعدل على مصاريف الدراسة، وقتنا الكل يتعدل على العودة المدرسية نهار 15 سبتمبر، إن شاء الله يكون فرحة في تونس الكل وفي مؤسساتنا التربوية الكل. قبل ما نحكي على العودة المدرسية من ناحية توفر المستلزمات وكل العناوين بالمكتبات، جانا رجاء من مستمع كريم، وفي الحقيقة ما نجمو كان صوت هذا نعديوه ونضمو صوتنا لصوته. اليوم الطلبة بالمنسير، نحكي على الطلبة الجدد، طلبة الهندسة وطلبة كلية الطب اللي التحقوا من 1 سبتمبر بالمؤسسات الجامعية. اليوم الطلبة هذوما يفتقروا افتقار شديد جدا للماء المعلم، لأنه ما زالوا جدد، ما عندهمش علاقات في مدينة المنستير، ما يعرفوش عطار الحومة، ما همش معدلين على كوية من الماء وقتش تجي للفضاءات الكبرى، ما عندهمش وقت باش يشدوا الصف. فالرجاء، كل الرجاء التفطن للنقطة هذية بالذات، ويكون فما ماء معلب حاضر أقل شيء في المطاعم الجامعية. رجاء والي المنسير التدخل لفائدة الطلبة اللي وصلتهم معدلاتهم الممتازة إنهم يكونوا في مدينة المنسير، فإن شاء الله ما يلقوش الظروف ما تتلائمش، وعودة نحبوها ناجحة لغالب كي نتحطوا في ظروف كما هكا، يلزمنا نكونوا قد المسؤولية ويلزمنا نتفطنوا للإشكاليات هذه، إشكالية الماء المعلب بالنسبة للطلبة الجدد الساكنين في المبيتات الجامعية. نحكيوا على الطلبة اللي التحقوا اللي هما كلية الطب وكلية الهندسة والمعاهد الهندسية التحضيرية، الملاحظة وصلت وإن شاء الله تلقى الصدى. نرجو نحكيوا على العودة المدرسية. مرحبا بضيفي موجود معايا في المباشر، مشكور جدا سي رمضان قبوش، سي رضوان قبوش، رئيس غرفة المكتبات بالمنسير. أهلا وسهلا، مرحبا سي رمضان.
1: بسم الله، مرحبا بمستمعين إذاعة المنسير في تونس العزيزة وفي خارجها. نشكر إذاعة المنسير على تحتنا الفرصة هذه، معناتها باش نتطرقوا لوضعية المكتبات وللعودة المدرسية والتحضير للعودة المدرسية. إن شاء الله نتمنى لجميع التوانسة عودة ميمونة، وإن شاء الله موفقة بالنجاح والتوفيق لوليداتهم وللوالدين اللي هما معناتها مسخرين حياتهم للعلم والتعليم
0: وللاستثمار في وليداتهم. هذا هو. كي نحكي على مكتبة في الحومة ولا مكتبة معناها بحذا المؤسسة التربوية، نحكي على الناس اللي تراعي، الناس اللي توفر المدعم وتعرف زادة العائلات ووضعياتها، الناس اللي تصبر، الناس اللي تبيع بالكريدي، الناس اللي تعمل تخفيضات زادة. معناها نحكي على ناس زادة أصحاب المكتبات اللي ولا عندهم منافسة شديدة، منافسة قوية، وما فماش موازنات في المنافسة هذه. نحكي على الأدوات المدرسية الموجودة في أسواقنا وموجودة على قارعة الطريق في بلادنا، هذاك هو وقت الميسرة كل مرة، معناها نبدلوا لون كما في المولد، كما في العودة المدرسية، كما في الأعياد، تلقى الناس هذوما اللي يستغلوا الفرصة باش يكونوا موجودين. شنو حوال مكتباتنا العمومية مع كل ما يتوفر ويلقاه المواطن في السوق؟
1: والله بالنسبة للقطاع المكتبات يعاني في صعوبات كبيرة، ومعناتها وإحنا المهنة متاعنا موسمية، معناتها العودة المدرسية تول خدمة، معناتها كانت قبل 15 و10 أيام، تولت ما تجاوز حتى 3 أيامات. معناتها المكتب يعاني لخاطر الداخل عليه تداعت عليه الناس كل، تلقى على قارعة الطريق وفي كل بلاصة المساحات الكبرى، الناس كل ولا تبيع، العطار، الخباز، اللي يبيع الأحذية كل، ولذا معناتها ولات منافسة مش نزيهة، فهمت؟ وأحنا الإشكال إلا المواطن التونسي معناتها ما يحسش بقيمة شنو معناتها مكتبة. راهي المكتبة هي مصدر ومكان لايق للمواطن باش يمشي يتزود منه، لخاطر اللي على قارعة الطريق هذوكم راهو ما تعرفش السلع. احنا تو المكتباجي السلع نتاعه معروفة منين والمصدر نتاعها ومحله
0: ومراقبة، عنده فاتورات في المسألة
1: بالمسالك المراقبة. على العكس اللي في الطريق العام باش تلقاه يجي المواطن يمكن ياسر يعرضوا حاجة وما يعرفش على مصدرها منين. تنجم تكون سبب في معناتها فيها مواد مسرطنة، تنجم تكون مهربة، تنجم تكون فيها برشا مظاهر
0: وتنجم يكون ستيل وراه يكتب لك نهار وقص لوحة معناتها تلقى 3 بدينار ولا 4 بدينار ما يتلقى فيهم حتى ستيل ويشد نهارين
1: 3. ندعيو المواطن باش يمشي للمكتبة المنظمة باش يلقى حاجته، حتى كان حاجة ينجم يبدل ينجم يغير صحيح. على عكس مثلا إذا كان باع مشي على روحه ينجم وبعد ساعات يسترخص مثلا حاجة ياخوها بسعر منخفض يروح بها للدار ما يستعملهاش. ولذا معناتها هذك اللي متعبنا هو أن نطلبه من السلطات المعنية باش توقف وقفة حازمة
0: إنها تحمي المكتبات من
1: الدخلاء برشا والأسواق الموازية وكذا وما تفيدش البلاد معناتها
0: تفيدش اقتصادنا
1: تفيدش معناتها حوايج مهربة حوايج ما تعرفش عليها مضرة بالصحة ومين فهمت. وإذا نطلبوا معناتها من السلطات المعنية باش يوقفوا وقفة
0: حماية المكتبات باش يقعد المكتب يجي يخدم على روحه وراه والناس وراها أرزاق وراها عائلات أكثر من عائلة تلقى عايشة في المكتبة هذيك. مدى جاهزيتها المكاتب حضور الكتاب المدرسي الكراس المدعم اللي لغالب معناها التونسي ماذا به يقول لك نحب على الكراس المدعم ولو أنه حتى نوعيته أقل جودة أما يقول لك نحب على الكراس المدعم لأنه أقل مصروف بالنسبة ليه وهكا وخفيف شوية عن ميزانية.
1: بالنسبة للعودة المدرسية السنة معناتها تتسم أكثر صعوبات من السنين اللي فاتت. أولا معناتها الكتاب المدرسي مش متوفر
0: مازال مجهز لحد الآن،
1: فما عناوين ناقصة وفما عناوين متوفرة لكن مش بالكمية المحددة. أنت تطلب مثلا 40 نسخة يعطيك 10 نسخ خاطرهم هذا يعطل شويه العمل نتاعنا. معناتها الولي يجي يقول لك عندك الكتب كاملين نتاع سنه ثالثه
0: كله مع
1: كله مش كاملين يقول لك لا تو بعد كاملين. معناته هذاك من شانه من بعد يكون اكتظاظ خاطر اذا كان تو انت مثلا تبيع له الكتب نتاعه تو ما عادش باش يمثل لك كيف الناس كل توخر تستنى حتى الكتب الكل باش تولي اكتظاظ تولي برشا هيك صعوبات وكذا فهمت.
0: تمنين انه جاهزية الكتب نحكيوا عليها من 10 سبتمبر من المفروض
1: أما تو مثلا المركز البيداغوجي كان معناتها يتوقع في 15 أوت باش كل شيء يكون جاهز لكن ما نعرفش شنو الأسباب معناتها هما يعرفوه
0: زعما قصان ضوء
1: الله
0: أعلم
1: فهمت. ولذا هما توعدين الحقيقة نتاع المركز البيداغوجي نتاع مسير وعدني معناتها في الأيامات القادمة معناتها باش
0: تحضر كل العناوين
1: الكتب معناتها إن شاء الله.
0: الكراس المدعم سير رمضان
1: بالنسبة للكراس المدعم الكراس المدعم هي تخضع لبرشا شروط خاطر تو كيما معناتها من المصدر نتاعها كيف يصنع هما يبيعوا المصنع يبيع الكراس المدعم للموزع بالشروط والموزع يبيع لنا لان نحن بالشروط
0: معناتها وانت يلزمك تبيعها للحريف بالشروط
1: وانت ما يلزمكش تبيعها للحريف بشروط في القانون
0: معناها كان لحد يعني ويتبدل القانون
1: ولذا معناتها الحقيقه الى حد الان مش متوفر بالكميات الكبيره بصراحه. مثلا 72 انا واحد من الناس ما تو ما دخلت في العوده هذه ما زلت ما خذيت حتى كراسه 72 من المدعم فهمت. فما ال 24 و 48 لكن مش بالكميات الكافيه المواطن كيف يجي تقول له خذ كراستين ولا ثلاثه ولا حاجه وكيف يجي وتنعطيك ما يحبش واحنا راهو كيف باش نبيعوا الكراسات من هم يقولون بالمشروط لكن احنا مش بالمشروط احنا مش غايتنا احنا باش نشرطوا احنا ماذا بينا فما الكراسات ونبيعوا ونجيبوا ونبيعوا وكل احنا باش نرشدوا المواطن باش كيف يجي يقول ياخذ كتبة سنة ثالثة نعرفوا اللي هو سنة ثالثة يحتاج
0: عدد معينين
1: سنة ثالثة هو مواطن تلقاه في حاجة الخمسة كراسات يجي يقول لك اعطيني 10 كراسات ولا 20 كراسات
0: معناتها
1: ايه هذيك. واذا كان احنا ما نربطوش مثلا بالقضية واللي من عندي يعني ياخو من غير ما يقضي ومن بلاصة أخرى يقضي في الحالة هذه
0: فنلقى ناس عندها ستوك متاع كراسات ونلقى ناس ما
1: أنا منهم مرة معناتها حريف تخل معناتها قال لي عندك شي كراس مدعم قلت له عندي عائلة الصاحب وقالوا يجي هو عنده كراس مدعم يا أخي قال له أني عندي في دار كردونة باش تشوف. ولذا احنا كيف نشترطوا على الحريف نقولوا له شنو القسم ولا شنو باش تاخذ كتبه ولا شنو باش نعرفوا شنو حاجياته مش احنا باش نجبروا عليه المدعم
0: ولا باش نبيع اليوم ولا غدوه
1: اما هذا شنو يلزم يكون متفهم الحريف كونه احنا كيف نقولوا له شنو القسم نتاعك كل الكتب اللي باش تاخوهم وكل باش نعرفوا
0: خاطر انتم بخبرتكم تعرفوا كل فصل شي يطلب من كراسات يعني مازال الكراسه المدعم مش متوفر بالكميات
1: مش متوفر بالكميات
0: والعناوين مازالت ماهيش حاضره
1: والعناوين ماهيش حاضره
0: بشكل نهائي يعني العناوين كل حاضرين
1: برشا عناوين وفما صعوبات الحقيقه في من الناحيه هذيك
0: متعثره شويه
1: متعثره الحقيقه
0: صحيح احنا ما نجمش نقول مازلنا بعاد على العوده المدرسيه لانه
1: بالنسبه مازال عندنا هامش أما إن شاء الله المعنيين معناتها يوفروا لنا وكذا خاطر تصعب العملية وين نوخر وين تصعب
0: وين تصعب هو إن شاء الله مازال قدامنا الوقت باش نداركوا ونحضروا الكتاب المدرسي الكراس المدعم لأنه كانت يحبوا العباد والمواطن يزمو يفهم اليوم أنه الكراس المدعم مش باش يكون للتوانسة الكل
1: لا هو إذا كان المواطن ما يكونش عنده لهفة ينجم كل واحد ياخو اللي كتب معناتها هيك اما احنا كما قلت لك عندنا المواطن مثلا مذهبي هو في حاجه الخمس كراسات يحب ياخذ 10 و20 ونطلبوا من معناتها من السلطات زاد ما يخليوش المساحات الكبرى يبيعوا الكراسات المدعم لخاطر كيف يحطوه في المغادرات يهز قد ما يحب معناتها مش حاجياته ولذا باش يخلي الناس هنا لخاطر هو الكراسه المدعم عندنا كميه معينه
0: عندنا من حق الكراسه المدعم
1: 4000 طرناطه عندنا معناتها محددها الدولة هذيك باش تخدم كراسات
0: المدعم علاش الكراس المدعم ماهوش كان للمكتبات علاش يتباع في المساحات التجارية ويتباع في الأسواق الموزعين ينجموا يبيعوه معناها للناس أخرى أطراف
1: والله
0: أخرى
1: هذا سؤال نطرحوه احنا للمعنيين تو في المغازات الحقيقة تو بضغط من النقابات وكل مع يظهر لي ما عادش باش يبيعوه لكن في السوق هذه السؤال ما
0: كيفاش معناها من يراقب مسالك التوزيع علاش الكراس المدعم لأنه كي توجد في السوق راه باش تباع
1: طريقة غير قانونية
0: معناها من اللي جاء الأولاني اللي مش يقوم الصباح بكري للسوق باش يهز الكراس
1: وهذا السؤال احنا نطرحه فيه للمسؤولين وشكون يوصل لهم الكراس الغادي إذا أنا المكتب المنظم وكل ما توصلنيش الكراسة وتلقاها موجودة
0: في
1: هذا سؤال نطرحوه احنا على السلطات المعنية
0: على الموزعين الكبار شكون يراقبهم الموزعين الكبار أكيد فما كبار كيف يجوهم يراقبهم
1: يزم أنت كيف تشدوا في السوق المراقب يعرف منين جاي الكراسات
0: منين من مفروض المفروض تصير فما رقابه لانه كما قلنا الكراس المدعم نستهلكوا برشا كراس فما بالك تشكيات كبيره من الكراس كبيره الحجم صراحه يقول الكراسه توصل 23000
1: والله
0: 20000 شنو هو الحقيقه من
1: لا الحقيقه مش ما عادش
0: خاطر جات نتاع 400
1: صفحه تو معناتها في دور 17 دينار
0: 17 دينار
1: ما عادش قبل هي جات في هذيك الفتره اللي غلاو فيها الكراسات وقت الورق غلي في العالم الكل وصلت الرام بابيي ب 20 دينار فهمت وقتها صارت كل غلاء تورجع شوية معناتها الواحد أما يبقى ديما الفارق كبير.

0: اختياري، معناتها نتصور التلميذ هو وامكانياته. فهمت؟
1: اليوم قبل اليوم مقارنه ديما نحكي بقبل، انا ما لازمناش نقارنوا لانه كل ظرفيه كيفاش نعيشوها بعد. معناها قانون الشيكات اللي تغير، المكتبات صراحه ضعضعت شويه امورها،
0: ضعضعت برشا الحقيقه. هذاك قانون زاد ضرنا برشا، معناتها كانوا الموزعين تعطيه شيك وتقضي على راحتك، كل تو تلقى روحك مجبر، كان عندك فلوس تقضي، كان ما عندكش ما تنجمش تقضي. قبل كانوا يسهلونا معناتها ونخدموا الميسرة نتاعنا وبعد
1: خلصهم
0: وكذا، وتو تبدل شوية بالكيمبيالة، مش نفس الفاعلية. أما تبقى ديما الموزعين يراعي ويعرفوا الحرفاء متاعهم المخلصين وكله كذا، فهمت؟ أما قلقنا، عطل برشا القانون متاع الشيكات هذاك، عطل برشا الخدمة متاعنا، فهمت؟
1: اليوم بعد تجربة كبيرة سي رمضان قبوج مع المكتبات، أكيد كي نقول لك واقع المكتبات اليوم مش نجم تقول لي عليه صراحة.
0: والله بصراحة ما عادش واقع المكتبة معناتها يبشر بخير، فهمت؟ ومع التفاعلات الجديدة والأنظمة العالمية الجديدة والإنترنت والذكاء الاصطناعي وكل، معناتها المكتبة بصراحة
1: تراجع دورها
0: كبير برشا برشا، معناتها فهمت هيك مناسباتية وكوجيس لخاطر المواطن يحتاج
1: للعودة المدرسية.
0: أما برشا حوايج مثل المطالعة ما عادش كيقبل القصص وكل،
1: يدخل
0: لا يدخل على الانترنت
1: هذا كان قرأ ما يدخلش بشيء، هذا كان قرأ،
0: معناتها الحقيقة تراجعت برشا ومستقبلها
1: مش واضح بالمرة، مش تقعد يذولي مربوطة بأيامات عودة مدرسية نحكي على المكتبة،
0: هذه ما تغطيش حد شيء
1: رغم أنه احتياجات التلميذ على عام كامل، معناه ولا نذكر صغيرات وهما باش يعديوا في منظار سيزية يشري فيها دوات هندسة ويشري معناه،
0: أما لكن هذا
1: العام على طول
0: ما يغطيش المصاريف اللي يخسرها المكتبة. تو مكتبة ما تنجمش تعمل مكتبة من غير كليماتيزير، خدامة، انترنت، حاجة هذوكم الكل، معناتها ديشارج بعد ساعات ما ما ينجمش يغطيهم، ولذا معناتها كما قلت لك تولي معناتها خصوصية كل المكتبات
1: تقعد كالمكتبة الكبيرة اللي تقعد تخدم،
0: أما صغير ما تغطيلوش مصاريف وراه،
1: فما بالك بالمكتبات الموجودة في الريف، هذا نحكي على مكتبة في المدينة، فما بالك بالمكتبات الموجودة في الريف اللي تعاني زادة من صعوبات كبيرة.
0: المكتبات اللي في الريف ما عندهاش نفس الضغوطات اللي في المدينة،
1: عندها الأسواق راه عندها الأسواق بصفة كبيرة معناها إن شاء الله عام مبروك على التونس الكل، سنة دراسية إن شاء الله موفقة.
0: وإحنا نقولوا للمواطن يمشي يقصد المكتبات باش يلقى كان الحاجة
1: المضمونة 100%
0: ويلقى الترحاب ويلقى زادة. أنت كيف يجي يقضي من عندك بكمية كبيرة وحدك تعمل له تخفيض، وفهمت بطبيعة المواد المدعمة ما فيهاش تخفيض،
1: أما الأدوات،
0: أما الأدوات الأخرى ينجم معناتها
1: كتاب المدرسة الكراس المدعم طبيعي ما
0: فهمتش، أما الأخرى
1: في المحافظ وفي
0: أسلم للمواطن كونه يمشي يقصد المكتبات، خاطر بخلاف المكتبات ماهوش باش يلقى الحاجه اللي باش تنفعه ولا واحد،
1: سلعه مضمونه 100% معناها بجوده عاليه.
0: إن شاء الله سنة دراسية طيبة لوليداتنا الكل، إن شاء الله بالنجاح للناس كل، والعائلات اللي عاملة مجهود كبير إن شاء الله تفرح بوليداتها، وإن شاء الله يلقوا كان الحفاوة والواحد من
1: المكتبات الكل. أكيد المكتبات هذه مفتوحة فيها وموجود على ذمتكم، صحيح خدمتهم موسمية ما يقعدوا رغم موجود اللي موجود عند المكتبات تقريبا هو ذات جودة عالية وبضاعة مراقبة مأمونة المصدر، زاد المصدر متاح أغلبيتها راي تونسي 100% صناعة تونسية عليها الرقابة،
0: صناعة تونسية حتى أجنبية عليها الرقابة
1: صحية،
0: حتى ما تدخل معناتها كان مراقبة
1: لا يعني ما فما فيها حتى مضرة في كل المواد اللي باش نستعملوه، نحاولوا نبعدوا شوية، صحيح يمكن يسترخصوا الموجود في السوق ونعرفوا ظروف المواطن التونسي، أما تسترخص هذاك يقول لك إذا كان عجبك رخصوا معناها راه ما تنتظرش أنه باش يدوم لك برشا ولا باش معناها يستحفظ عليه صغيرك، نشوفه صغيراتنا كيفاش يستيلوا
0: في مشاكل
1: صحية لا قدر الله ولا حساسية بالنسبة للصغير. شكرا لك سي رمضان قبوج رئيس غرفة المكتبات بالمنستير على حضورك معنا. إن شاء الله قريبا ندير كل العناوين المفقودة تكون موجودة.

0: توفير الكراسي المدعم بكميات متوفرة للجميع، وإن شاء الله ذوما وعود صحيح وعدوهم يعني إن شاء الله تتحقق الوعود، لأنه يعني توا الجمعة هذه من المفروض الوعود إذا كانش تتحقق الجمعة هذه كتاب مدرسي متوفر وكراس مدعم متوفر، هذا هو يظهر ليش يطلب المواطن ويطلب المكتب يجي. شكرا لك.
1: متفهم المواطن وما يكونش عنده معناتها لهفة هيك وكله ياخذ مستحقاته باش يخلي غيره نجم ياخذ مستحقاته،
0: واللي بالإمكان ديما تقعد فما إمكانيات مادية تحكم في المواطن التونسي، اللي عنده الإمكانيات المادية متوفرة علاش ما يقضيش من تو؟ علاش نقعدوا نستناو 15 16 17؟ لأنه المكتب يجي تقول له ولدي سنة ثالثة انتهى الأمر، تقول له ولدي سنة سادسة انتهى الأمر، يعرف معناه هو إذا كان ما يعرفش الجزئيات الكل راه تقريبا معناه تقعد لك ناقصة حاجة وإلا اثنين ونريحوا بعضنا ماك الزحمة الكبيرة اللي نعيشوها 16 17 18، أكل الزحمة الخانقة هذيك نجموا نسبقوا ونقضيه إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله بنجاح لوليداتنا الكل، إن شاء الله سنة دراسية مكلة بنجاح بإذن الله. شكرا ليك سي رمضان قبوج رئيس غرفة المكتبات بالمنسية، إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. مازلنا مواصلين معكم مستمعين، ومازلنا باش نحكيه على العودة المدرسية. أنت شمسي أنت.

0: بستير السحلين خنيس علموجة 106.1
1: 106.1. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

مواصلين معكم مستمعينا في منوعات منكم وإليكم حتى المثلثة بإذن الله. بعد شوية باش نحكيوا على مبادرة جميلة قاموا بها مجموعة من الشباب، فيهم اللي قام بها بصفة فردية متطوعا، وفيها في شكل جمعيات نحكيوا على الغرف الفتية الاقتصادية، نحكيوا على برشا جمعيات فعلة في بلادنا اللي ارتأت أنها تكون إلى جانب المؤسسة التربوية في لحظة فيها رد جميل للمؤسسة التربوية اللي ينتموا لها في وقت ما، فكانوا على موعد مع الصيانة مع التجميل مع لحظات جميلة عاشوها في المؤسسة متاعهم، باش يعطيوا المثال البرشا ناس أخرى يسمعوا فينا. لما لا تمنينا أنه تكون هبة جماعية فيها مسؤولية مجتمعية تجاه مؤسساتنا التربوية اللي إن شاء الله تكون حاضرة في أبهى حلة نهار 15 سبتمبر بإذن الله يوم العودة المدرسية في بلادنا. تو بعد شوية نحكي على برشا من هذه اللقطات الجميلة، منها الغرفة الفتية الاقتصادية في قصيبة المديوني، كذلك في القلعة الكبيرة، والأكيد برشا تظاهرات أخرى كانت في موعدها للتجميل ولصيانة المؤسسات التربوية في بلادنا.

0: تمام الثانية على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. سجلت وحدات الحماية المدنية 69 حالة وفاة غرقا بالشواطئ التونسية منذ غرة جوانوا إلى غاية 6 سبتمبر 26 2000 وفق المعطيات التي قدمها الديوان الوطني للحماية المدنية خلال ندوة صحفية. وتوزعت حالات الوفاة المسجلة على عدد من الولايات، حيث تصدرت نابل القائمة ب 24 حالة وفاة، تليها سوسة بتسع حالات، ثم مدنين بثماني حالات، وبنزرت بسبع حالات، في حين سجلت تونس والمنسير والمهدية وصفاقس وابن عروس وباجة وجابس وريانا بقية الحالات. من جهة ثانية، أكد المقدم بالحماية المدنية خليل المشري خلال ندوة صحفية للديوان الوطني للحماية المدنية أن مصالح الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات المناخية المنتظرة، خاصة في ظل إمكانية تسجيل أمطار غزيرة وفيضانات في عدد من مناطق البلاد. بناء على نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، توقعت أن تشهد الأحوال الجوية تقلبات بداية من بعد ظهر يوم الغد. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين والبحارة ومربي الماشية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتوصيات والتدابير الوقائية. أكد الحرس الثوري الإيراني اليوم أن مقاتليه ينتشرون بكامل الجاهزية في المناطق الجنوبية للبلاد ويفرضون سيطرتهم على مضيق هرمز. من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة فتح مضيق هرمز كليا أمام حركة الملاحة التجارية ونزع الألغام منه وتأمين عبور ناقلات النفط ردا على التصريحات الإيرانية. قال وزير الخارجية السعودي أن الحوثيين يختارون تقديم مصالحهم الضيقة على مصالح اليمن ويلجؤون إلى العنف، مضيفا أن المملكة لن تتردد في حماية مصالحها وأداء واجباتها بما يحقق الأمن في اليمن والمنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجم تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا، تونس غدوة خير.

0: طلعة الكبيرة، طلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99
1: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع،
2: من صلب المجتمع.
1: ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل،
2: بالشرح والتفصيل.
1: نور السبيل،
3: نور السبيل،
1: نور السبيل.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، ان شاء الله ما زلتم مكملين معنا رحله الاستماع لمنوعه منكم واليكم حتى المطلثه باذن الله. نحكيوا على الوجه المشرق للبلاد هذه، نحكيوا على مستقبلها، نحكيوا على اياماتها القادمه باذن الله، نحكيوا على جمعياتها الناشطه، نحكيوا على شبابها الغرفوي، نحكيوا على صور جميله ومزيانه موجوده في مجتمعنا. مرحبا بالغرفه الفتيه الاقتصاديه قصيبة المديوني، مرحبا برئيس الغرفة مروان شوشان والشابة شيمة الزاوي اللي مهتمة بالميديا والتسويق. أهلا وسهلا شيمة، مرحبا شيمة، مرحبا. لا ما مساش تقلقش روحك، مرحبا بيك،
5: مرحبا بيك عايشك،
4: أقرب للميكرو، مرحبا بيك، أهلا وسهلا،
5: مرحبا بيك عايشك، شكرا على حسن الاستضافة.
4: العفو، مرحبا بكم، مرحبا مروان شوشان، اهلا وسهلا، شرفتونا بالحضور، مرحبا.
6: مرحبا وميرسي بوكو انت على الانفيتاسيون، يعطيك الصحه وان شاء الله تعدى سيونس مزيانه مع بعض ان شاء الله
4: باذن الله. باش نعطيو صوره جميله، هي معروفه الغرفويين، معروفين شبابنا النشط في المجتمع المدني، معروف بخدمته الجليله للبلاد هذه، ما احوجنا الشباب متطوع للبلاد هذه، فما بالك نحكيو على التطوع في الوقت هذا بالذات لمؤسساتنا التربويه. نعرفوا اللي المسؤوليه والا الحجم الكبير نتاع الصيانه ونتاع التجهيز راه ما ينجمش يكون بقى على الدوله فقط والا على البلديات فقط، فما شباب قادر انه يرد الجميل للمؤسسه التربويه اللي قرا فيها في لحظه، فيها حنين وفيها اعتراف بالجميل يظهر لي. هذا اللي صار مع الغرفه الاقتصاديه بقصيبه المديوني مروان.
6: صحيح، الحقيقة مبادرة بدأت بها مديرة المدرسة يعطيها الصحة، نحب نشكرها معتها على المبادرة هذه والمجهود الجبار اللي قاعدة تقوم به، قامت باستدعائنا للحاجة هذه وإحنا لبينا نداء الحقيقة، والأولاد الكل واللي ممبر متاعنا كانوا معتها متشجعين ومتحمسين للحكاية هذه، خاصة معتها برشا أعضاء كانوا يقرأوا كما قلت أنت في المدرسة وعندهم حنين للحاجة هذه. الحقيقة مؤسسات في قصيبة مديوني تاع الدولة طايحين شوية، خايخين شوية، لازمتهم برشا صيانة. والحقيقة مديرة وحدها وإلا معها العمال اللي موجودين غادي ولا ما ينجموش يعملوا حاجة واحدة، معناتها ديما لازم فما المجتمع المدني يتدخل في الحاجة هذه ويعاون باللي يقدر عليه، معناتها مش لازم بالفلوس وإلا كذا،
4: حتى بالمجهود البدني.
6: المجهود البدني راهو عنده دور قوي، وحتى الأهالي غادي معناتها يعطيهم الصحة يجيوا ويتطوعوا، زاد أصحابنا يجيوا ويعاونونا يعطيهم الصحة. الناس كل ما تأيد واحدة الحقيقة حاجة تفرح، ما تكيروا كنتي تخدم وكل شيء ما يقعدوش تفرجوا كهو يجي ويعاونوا، حتى أساتذة ومعلمين غادي يعاونوا وزادوا يمدوا يد العون، حاجة مزيانة على الأخر.
4: قداش دامت وجودكم في المدرسة وعلاش ركزتوا أساسا؟
6: احنا الحقيقة من أول عام نخدموا على الصحة النفسية للصغيرات، عملنا معتها برشا أنشطة ما بين المدارس في قصيبة المديوني وكل شيء. كي جانا النداء هذايا نتاع باش نعملوا الصيانه والترميم نتاع المدرسه، كان الاوبجيكتيف نتاعنا انه تكون عوده مدرسيه مثاليه. اول حاجه للمعلم وللاستاذ وللاطفال بصفه خاصه، خاطر باش يجيو يلقاو كونديسيون مزيانه،
4: صحيح،
6: بلاصه
4: يلقاو مدرسه جاهزه
6: بالضبط،
4: دورات مياه جاهزه، يلقاو زاده صورة أنيقة للمدرسة تستقبلهم. هذا شي حب الصغير،
6: هذا هو، هذا هو. معناتها الحقيقة طوال حالتهم خايبة برشا، جديد مخشربين، فيستهم مطيحين كذا، حبينا نبدلوا المنظر هذاك، حتى الجدران الخارجية الجدران الداخلية متاع الأقسام تخدم عليهم هي المديرة ومعها المعلمين. معناتها فما مجهود قاعد يصير.
4: الكلفة والأمور المادية الكل لقيتوا شكون عاونكم في
6: الحقيقة الموردية. الأمور المادية المديرة قاعدة تحاول تلقى حلول معناتها بالقدر المستطاع، ونحبوا معناتها نعملوا لفتة المندوبية بتاع التربية باش تغزر للمدرسة دي، خاطر عندها بلاصة أهلة للسقوط. ماذا بينا معناتها باش ما تصيرش كما صار عم ناول معناتها في بعض المدارس وكل شيء. دونك
4: ربي يحفظ صغيراتنا الكل. فيها قسم أي للسقوط ولا اثنين ولا
6: فيها أقسام؟
4: هو الأي للسقوط راه مش حتى المندوبية التربية هي اللي تقول، يعني خدمت على الملف هذا يلزم مهندس من الإدارة الجهوية للتجهيز هو اللي يأشر معناها على ونتصور إذا كان لا قدر الله فما أي خطر يهدد التلامذة راهي مندوبية التربية بالمناسير باش تاخذ الموقف راه وباش تتدخل في المجال هذا باش تحمي صغيراتنا الكل. شيماء غرفوية من أي تاريخ؟
5: عندي توا 3 سنين في الغرفة الفتية وسنين كونسيير ميديائي ماركتين ومزيت معني حتى باش نتواصل
4: باش تواصل مع الغرفة بإذن الله. أكيد في 3 سنوات مريتوا بمحطات مهمة بالنسبة لك، أنت قديش مهمة المؤسسة التربوية في حياة التلميذ في حياة العائلة وفي زادة في عقلية المجتمع عموما؟
5: المؤسسة التربوية مهمة خاطركش هي أول يتاب معناها باش تحط فيها صغيرك وباش يتعلم وياخذ الباز وكل شيء. وأول حاجة باش يتعرف على يعني معناها يعمل نتوركين غادي يتعرف على أصحاب جدد وكل
4: هي
5: أول محطة
4: بعد العائلة. يعني بعد إذا كان استثنينا الروضة معنا ولا الكتاب أول محطة للاندماج بعد العائلة في المدرسة هذه. سميونا ساعة المدرسة هذه وعلاش ركزتوا أساسا خدمتكم في المدرسة هذه؟ خاطر نعرف الغرفاويين ما يدخلوش هكاك لما يعملوا بلانينج ويجتمعوا ويقعدوا وكيفاش يعني بالتفاصيل معناها ما هوش خدمة وكهو.
5: هو احنا في الرونتري سكولير معناها قعدنا باش نعملوا معناها بلانين وكل شيء للرونتري شنو الاكسيون اللي باش نخدموا عليها. عاد جينا معنا اتصال من عند مديره المدرسه الابتدائيه تسمها الفتح وجانا اقتراح الاكسيون معناها.
4: علاش ركزتوا اساسا انتم كي مشيتوا اول زياره للمدرسه؟ علاش ركزتوا؟ شنو المحاور باش تخدموا عليها؟
5: نحاولوا معها في الترميم وفي معناها التزيين ومعناها حتى زادا من بعد اللي كان نجموا نستقبلوا معناها التلامذة احسن استقبال.
4: لقيتوا شكون معاكم؟ مجتمع مدني، مؤسسات اقتصاديه، لقيتوا شكون عاونكم وقف معاكم؟
5: احنا حاليا خاطر مازالت لكسيون كي بدات عندها برشا
4: مازالت متواصله
5: مازالت كي بدات عندها نهارين. حاليا كان الاعضاء نتاع الغرفه الفتيه
4: موجودين. تمنوا انه برشا شباب يلتحقوا بالمدرسه ويكونوا حاضرين معاكم. نحكي على شباب قراوا في المدرسه هذيك والا حتى اولياء اولادهم يقراوا في المدرسه هذيك، علاش ما يلتحقوش بكم مروان وهبه هكا كبيره
6: الحقيقة للمدرسه؟ معناتها مبادره من معلمين قاعدين يجيوا يحاولوا يعملوا مجهود. فما زاد كما قلت لك فما نهار لحد جاءوا معنا أصحابنا رأونا نخدموا كل شيء جاءوا معناتها وحدهم أحدهم جاءوا يعاونوا دهنوا معنا نظموا معنا يحاولوا كذا يعطيهم الصحة الناس كل اللي جات وندعوا معناتها أهلي قصيبها كل معناتها مش جديد عليهم أنهم يعملوا حاجات هذية
4: صح.
6: ماذا بينا معناتها الجمعة الجاية هذه كل ما زالت لكسيون متواصلة خاطر برشا فما برشا حاجات لازم تترمى
4: برشا خدمة
6: وعنا أقسام تحضيرية جديدة باش تدخل انتجراسيون في المدرسة هذه. دونك نحبوا نعملوا حاجة مزيانة للقسم التحضيري باش يكون لائق. فما باش نعملوا غازون باش نعملوا شوية دراجة نزينوا على حيوت باش تبدأ
4: مش رهي الفضاء يعني يحبوا الصغيرات
6: هذا هو الأوبجيكتيف متاعنا الحقيقة. نحبوا معناتها الناس كل جي أبرتير معناتها جمعة داخلة من 5 لـ 9 متاع الليل قاعدين نخدموا خاطر برشا عباد تخدم وناس تقرا
4: ليه وقت مناسب باهي معناها
6: نهار لحد عندنا جورني كاملة ديما تبدا على جورني كاملة لين معناتها نكملوا قبل الرونتري إن شاء الله نخلطوا نكملوا الفضاء هذا كل يبدا حاضر. وبربي نحب نعمل لفتة للفيستير متاع الأساتذة معناتها ما عندهمش فيستير وماذا بينا معناتها شكون معناتها من قصيبة مديوني وإلا معناتها من خارجها يحاول
4: يوفر لكم
6: مبلغ يوفر لنا حاجة هذه سورتو معناتها الأساتذة كما تعرف ما تعرف فما شكون عنده سكر فما شكون مريض فما
4: كذا. عندها احتياجات خصوصية وعادي أن تكون فما دورة مياه لايقة للمعلمين هناك
6: خاصة للسادة وبطبيعة الفستيرات تاع الصغيرات الحقيقة الكونديسيون تاعهم دخل شفت ما همش كونفورتابل معناتها باش يواصلوا فيه معهم كامل
4: يلزمها تدخل يلزمها صيانة
6: بالضبط بالضبط هذا هو معناتها احنا نعملوا اللي في مقدورنا وزاد ماذا بينا مجتمع مدني داير
4: بينا أهل الخير أهل الخير بالضبط. المجتمع المدني المتطوعين في قصيبة المديوني إنهم يتطوعوا الخدمة مدرسة الفتح اللي أكيد راهي خرجت أجيال وكونت كفاءات كبيرة رد والقليل القليل من الجميل للمدرسة العمومية للمدرسة العمومية باش تقعد منارة دائمة بإذن الله في قصيبة المديوني. الغرفة الفتية الاقتصادية مازالت موجودة ما زالت تخدم ما زالت باش تحط بصمتها في المدرسة هذه يوميا من 5 حتى للتسعة تاع الليل ونهار لحد على امتداد يوم كامل. نتمناو انه تضيفوا بصمة مزيانة للمدرسة هذه. كلمتك الأخيرة مروان وبرشا يسمعوا فينا في قصيبة المديون.
6: الحقيقة نحب نشكر أعضاء الغرفة كل على رأسه مع تشيخ الغرفة ورؤساء السابقين اللي عاونونا برشا في الانكادرومو وفي التوجيه باش نعملوا حاجات مزيانين كيما هكا من اول عام قاعدين نخدموا فيهم. كيف كيف السيده المديره مدام ام الزين مدام سوسن يعني يعطيهم الصحه الحقيقه مجهود جبار قاعدين يقوموا به. ان شاء الله الناس كل تكون كيفهم وناس كل معناتها تحاول تخلق امباكت بوزيتيف في بلادنا تعمل يكونوا دي سيتويان اكتيف مش جوست باسيف على السوشيال ميديا.
4: هذا واجب مواطني قبل كل
6: بالضبط.
4: شيء قبل ما نخمموا انه نهار العوده المدرسيه نمشي ونصور ونقول هذه مدرستي ومدرسه اولادي. اسال روحك ش عملت من اجل هالمدرسه هذه لانه مش تصور على الفيسبوك وكهو. فما محبه يلزمها تترجم في افعال ونحن مؤسساتنا اليوم في حاجه اكيده لينا نعرفوا الظروف بلادنا الاقتصاديه توا ماناش كان نحن العالم الكل معناها ماناش استثناء تونس. اما اللي قادر ان يعاون مدرسته ما فيها بس حتى بالمجهود البدني مش طالبين فلوس حتى انك تكون حاضر بمجهودك البدني. نخدموا معك شيء دعوتك للناس للشباب اللي يسمعوا فيك في قصيبة المديوني اللي خريجي المدرسة هذيك للشباب المتطوع بيقطع النظر على انك تنتمي للغرفة وإلا لا تنتمي.
5: ندعو اللي كافة معنا الشباب والأهالي قصيبة المديوني انهم يشاركوا معنا في الحمله هذه ويطوعوا خاطر كي كلنا نحطوا ايد في ايد نوصلوا للاوبجيكتيف اللي حاشتنا به باسرع وقت
4: باذن الله. ان شاء الله المدرسه تكون حاضره في حله انيقه بمشاركه برشا جمعيات على راسهم الغرفه الفتيه الاقتصاديه في قصيبه المديوني وان شاء الله كما قلت هبه مجتمعيه للمدرسه هذه. شكرا لكم يعطيكم الصحه. هذا المثال اللي يحتذى به في بلادنا. هذا هو الشباب القادر على التغيير مش كلام وكهو راهو بالفعل ناس تخدم حتى للخمسة وبعد الخمسة تمشي باش تتطوع والتطوع راهو كي نحكيه على فعل إنساني نبيل بلادنا في أمس الحاجة لي. شكرا لك مروان شوشان شيما زواوي عن الغرفة الفتية الاقتصادية بقصيبة المديوني.

0: إليكم منكم
1: وإليكم.
2: إذاعة المنستير تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات.

أهلا وسهلا مستمعينا. آخر متابعاتنا بش تكون في منكم وإليكم من القلعة الكبيرة، وين بش يكون حاضر معنا في المباشر الشاب أيوب عبيد. أيوب

0: مساء الخير، مرحبا.
1: مساء النور، عايز.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك ايوب.
1: الحمد لله بك.
0: الحمد لله، نسمع كل خير على اهالينا في القلعه الكبيره. شكرا للمبادرات الطيبه اللي قاعده تصير تحذيرا للعوده المدرسيه. هات نحكيوا شويه على نشاطك الجمعياتي قبل ما نوصلوا للنشاط اللي انت بصدد القيام به الايامات دي.
1: والله النشاط الجمعياتي من احسن المنصب اللي نجم تقوم بها، فانت شرف لي انه نقوم بالنشاط هذا. ونشكر مدام حنان رئيس الجمعية المتطوعين من اجلكم اللي اعطتني المسؤوليه هذه، وكنت قد المسؤوليه في اللي اعطته لي.
0: نحكيو على مبادره جميله جمعياتيه فيها عنوان كبير، المكتبه.
1: اي
0: اعطينا التفاصيل.
1: المكتبه هذه نحن ناخذ تبرعات كتب معناها في الدار، وباش نعاونوا بها في التغيرات ترجع للقرايه، وفي نفس الوقت معناها تصير تبادلات. معناها انت عندك بنيه سنه نجحت السنه الرابعه، تجيب لنا نكتب السنه الثالثه نقدم ونعطيها نحن نكتب السنه الرابعه جديد. فهمت؟
0: كيفاش نسقت الشبكه هذه الكل؟ كيفاش معناها نسقت؟ بحثت على ارقام، بحثت على اسماء، كيفاش كونت الشبكه نتاع العلاقات هذه؟
1: ليه الشبكة هذه من قبل؟ أما المشروع هذا السنين أول عام ومازلنا متواصلين.
0: به أنتم فين موجودين باش ينجموا يتواصلوا معكم العائلات؟ لأنه فما حتى ناس عندها كتب متاع أولادها وما زالت صالحة للاستعمال، ساعات يقول والله في بعض الأحيان مخجل أني نلقى مجموعة من الكتب بحظ الحاويات، لأنه في بعض الأحيان يقول لك ما عندي ما نعمل بهش، مش نعمل بها الكتب، هاكي يجي في كردونة ولا في ساك ويخليها بحظ الحاوية على أمل أنه يجي حد معناها محتاج لها ربما ياخوها. لكن ديما صعيب انه صغيرك باش تقنعه انك جايب له كتب من بحذا حاويه فضلات، صعيب انه ما نعرفش هذيك الانفه نتاع التونسيه، ما انها تكون حتى وان كانت مستعمله ما موجوده في جمعيه والا موجوده في مكتبه، الامر مستصاغ معناها نفهموه. كيفاش يتواصلوا معك أيوب؟ كيفاش يتواصلوا في مع متطوعون من أجلكم؟
1: نحن كل يوم عندنا نهبطوا في الباج نتاعنا في ستورياتنا إنه نحن موجودين قدام المدرسة هذه كيف أنت، والناس تجينا وترانا معناتها قاعدين الجمعية وكل شيء والبندرول وكل شيء، واللي يتعدى معناتها ما في بلوشي يقولنا استنوا ونوصلوا له نحن الوضعية وكل شيء، يقولنا استنوا ونجي يجيبونا الكتب.
0: وما زالت متواصلة العملية هذه حتى لين كل تلميذ معناها ياخو كتبه، نتصور مش مربوطة ب 15 سبتمبر، ما زالت الخدمة متاعكم حتى البعد راي؟
1: اي متواصلة حتى سنين القدام ان شاء الله
0: بإذن الله. للي يحب يتواصل معاكم فمش التليفون ينجموا يكلموكم عليه؟
1: فما التليفون، اللي يحب يدخل للباج متاعنا
0: صفحتكم على الفيسبوك متطوعون من أجلكم، هذا هو بالعربي زادة مكتوبة.
1: أي.
0: يتواصلوا معكم؟
1: يتواصل معنا ويكونوا متواجدين
0: في إطار بتبيع ترشيد الكتب، في إطار أنه تكون فما معناها أكثر من استعمال للكتاب الواحد، وبذلك معناها الرشد شوية نفقاتنا. نحكي على الكتب راهي صالحة للاستعمال، معناه كتب ينجم يقرأ بها صغير وتكون في وضعية باهية معناه مقبولة.
1: نحن كنا نقاوة معناها الكتب غير صالحة للدراسة نعملها ريسك لاش ممتاز.
0: واضح، إن شاء الله يا ربي نلقاو تفاعل كبير مع المبادرات هذه المزيانة اللي نحكيه فيها على ثروة وطنية، نحكيه على الورق اللي راهو غلا برشا في السنوات الأخيرة، وأنه لابد أن نرجع استهلاكنا في المادة هذه بالذات. شكرا لك أيوب عبيد، شكرا للمتطوعون من أجلكم، إن شاء الله المبادرة هذه تلقى استحسان برشا ناس، تلقى برشا ناس تؤمن بالفكرة هذه وتمشي معاكم، وين باش تتكون مكتبة كبيرة تكون على ذمة الجميع، ذول اللي ما فيهاش شكون عنده فلوس وشكون ما عندوش شكون قادر يشري كتاب. لا، المسألة مسألة فيها مسؤولية مجتمعية بالأساس. شكرا لك أيوب عبيد، يعطيك صحة على التدخل متاعنا، تدخل متاعكم على موجاتنا، متطوعون من أجلكم. الصفحة هذه موجودة على الفيسبوك، نجموا تاخذوا أكثر معطيات على حملة استعمال الكتب المدرسية اللي هي في وضعية يسمح لها أنها يستخدمها صغير آخر يقرأ بها. شكرا لك وإن شاء الله موافقين، ما زلنا مواصلين معكم في منكم وإليكم. رجعت والمرجع كمل والمرجع كمل، رجعت والمرجع كمل، صبرين فذ مني وزعلت.

شكرا لكم على المتابعة. غدوة بإذن الله نعطيكم موعد في حدود 5 متاع العشية حتى للسبعة باش نكونوا في آخر عدد من منوعة زاهية حومتنا باش نكونوا في بوفيشة. إن شاء الله تكونوا حاضرين في الاستماع. شكرا لك هيثم وناس. شكرا لك علي المنصوري. كمل معكم محمد سيدية. تحياتي لكم حياة الكوني. نلتقي غدا بإذن الله.

0: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثالثة الأخبار. خلال زيارة عمل ميدانية أداها اليوم إلى ولاية بنزرت، أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإنجاح العودة المدرسية، مؤكدا توفر أغلب الكتب المدرسية بالمكتبات، كما أشار في السياق ذاته إلى قرب انتهاء عملية ترسيب التلاميذ عبر المنظومة الجديدة، ومضيفا كذلك أن جداول الأوقات في أغلب المؤسسات التربوية في لمساتها الأخيرة. رفضت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الشروع في مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعيين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خارج ما أسمته بإطار التشاركية ودون تفعيل اللجنة المشتركة. وحذرت الجامعة من الانفراد بالقرار فيما يتعلق بمشاريع الإصلاح الجامعي والمستقبل المهني للمدرسين الجامعيين، ومعتبرة أن ذلك من شأنه تأزيم الوضع داخل الجامعة وتعميم فجوة الثقة بين السلطة الإشراف والجامعيين. تحيي تونس اليوم 8 سبتمبر 26 2000 مع سائر المجموعة الدولية اليوم العالمي لمحو الأمية، وذلك تحت شعار محو الأمية تحقيقا لمصلحة الشعوب والأرض وبناء الازدهار. وقد أكد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن أن تونس تحتاج إلى وضع سياسات لتطوير قدرات المواطنين من أجل الوصول إلى المعرفة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر الخميس الموافق للعاشر من سبتمبر الجاري، وما قد يرافقه من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا تكون غزيرة. وتأتي هذه الدعوة وفق بلاغ للوزارة على إثر نشرة المتابعة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تفيد بأن الوضع الجوي سيكون ملائما بداية من بعد ظهر الخميس لنزول أمطار تكون مؤقتا رعدية أحيانا غزيرة بالشمال، وتتراوح أعلى كميتها عامة بين 30 و50 مليمتر، قبل أن تشمل محليا الوسط الشرقي آخر النهار وأثناء الليل مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير
2: تبع الموجة من الاثنين للحد، كل يوم حكاية.

0: مساءتنا ليكم ومواعيدنا ما تتفلتش. دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم مش نحكيه على البروستات ومشاكلها، وخاصة مش نحكيه اليوم على تضخم الحميد للبروستات. التضخم الحميد للبروستات هو يمس الرجال من بعد 50 سنة. كيفاش نجمو نخممو فيه وقت اللي تحس اللي فما صعوبة في البول، صعوبة في البول تكون النهاية متاع البول تكون بالتقطير، ولا مرات تحس روحك اللي ما فرقتش المثانة، وفما حاجات مرات تحس المريض يمشي كثير مرات الحمام. في الحالة هذه لازم المريض يتصل بالطبيب المختص تاع المسالك البولية، وني هو مش يكشف عليه، يشوف البروستات، يشوف التضخم تاعها، ويطلب له تحاليل وصورة باش يتأكد اللي ما تمش تأثير على الكلى ولا على المثانة. مع تحيات الدكتور منير التفاحي، اختصاص جراحة مسالك البولية. دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مساء الخير، مساء النور لكل المستمعات والمستمعين. عدد آخر من الموجة ورا موجة في البرمجة الصيفية، وهو آخر عدد في يوم الثلاثاء للبرنامج هذا، مجلتكم الإذاعية في ساعتين من زمان كل يوم من اثنين للجمعة، من ماضي ثلاثة حتى للخمسة متاع العشية، مع مجموعة من الأركان والفقرات اللي تبعتوها وكبتوها في برمجتنا الصيفية. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، طريق السلامة لمستعملي الطريق في الوقت هذا المتونسين بينا، وإن شاء الله ديما تلقاو المعلومة والفقرة المزيانة اللي فيها فايدة فيها الضمار في برنامجنا الموجة ورا موجة كالعادة، مع برشا معلومات من خلال الأركان متاعنا كما حل البيبان وجلال بن سعد باش يكون معنا ويرافقنا في الفقرة هذه. حدث ولا حرج، باش نحكيو على غلاء الأسعار مع المسرحي منير المخنيني بالنص المزيان متاعو. سي منير كالعادة متميز باش بطريقة نقدية حاول يحكي لنا شوية على غلاء الأسعار واللي خمم فيه المواطن في الفترة هذه، واللي مقلق برشا المواطن خاصة في الأيامات هذه. من ذاكرة المهرجان كالعادة مع أسامة بالحاج محمد، إن شاء الله من خلال كالعادة التسجيل باش نتبعوه في آخر الساعة الأولى. وأسامة باش يحكي لنا على مهرجان إكودا لمسرح الطفل. أما بعد الأربعة بعد الأخبار سبور أنفو، ديما القدام مع إطلاع فارس واستضافة لبطلة الجودو العالمية أميمة البديوي. أميمة اللي قاعدة تتميز في كل التظاهرات العالمية إفريقيا عربيا وحتى في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، حصلت على الميدالية الفضية. باش نرجع شوية لمسيرة هذه البطلة المتميزة وأهم الإنجازات والاستحقاقات القادمة أيضا، من خلال حوار مع إطلاع فارس مع البطلة أميمة البديوي. مش صحيح كالعادة مع صادق عمار، وفي على الخط استضافة للأستاذ حمزة الفيل الباحث بمركز البحوث وتكنولوجيات المياه، رئيس مخبر تحلية وتثمين المياه الطبيعية، الحديث حول مياه العيون والآبار وهل كل ماء طبيعي صالح للشرب وما هي أبرز محددات جودة المياه. موضوع مهم جدا باش نحكيو عليه إن شاء الله من خلال المصافحة اللي باش تكون في آخر البرنامج في فقرة على الخط مع ضيفنا الأستاذ حمزة الفيل. وأكيد باش تسمعوا معلومات مهمة خاصة في علاقة باستهلاكنا للمياه، وأكيد كل معلومة باش تكون عندها فايدة لنا مستمعين. الأغاني حاضرة، الأجواء حلوة إن شاء الله في ذات المنستير، وتحية توصلكم الفريق باش يكون معكم محمد سيدية في الإخراج التقني، علي المنصوري منورتنا الأسبوع هذايا في التنسيق، وليد جاموسي في الأعداد العام، وفي التقديم أحمد موسى.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية المودة والمحبة. اليوم نشوف مع بعضنا باب الكاتب بالقلعة الكبيرة. قلنا بعد الحديث عن باب الجامع، وباب الجامع ضيوة وأشهر موقع تراثي بالقلعة الكبرى، إذ مثل في العهد الروماني كما قلنا سابقا قوس النصر حين ارتقت مدينة جيرزا القلعة الكبرى إلى مدينة أداء ومعمارا. وهذا الباب دمر وقلنا لا يبقى منه إلا جزء بسيط في مأذنة جامع باب الجامع، دمر في الفتنة البشوية الحسينية، أعيد بناؤه لكنه دمر في مقاومة الباي ساسي سويل مع عودة أنصاره بعد استشهاده. واصلوا المقاومة في باب الجامع وفي وسط المدينة، فدمرت فرنسا كل ما هو في باب الجامع ولم تبقي إلا المسجد، ودمرت هذا القوس وهذا الباب. اليوم نحكي على باب الكاتب. باب الكاتب هذا كان موجود في القلعة، وكان باب زاد قلنا تدمر في سنة 1881. علاش كان يتسمى باب الكاتب؟ لأنه تلقى فيه الكتاب، عدول الإشهاد، الشيوخ اللي يكتبوا يحروا للناس الأميين. وإلى اليوم عنا بقعة فيه تتسمى دكان الشيخ، أي مشايخ العلم، وهذوما كانوا يحروا الشكاوى ويسمعوا المواطنين قبل ما يمشيوا للمحاكم والقضاة الشرعيين. وشهدت الفترة، وخاصة الفترة الحفصية وفترة الحكم الحسيني، إقبال العديد من القلاع على مهنة عدل منفذ ومهنة كاتب عمومي. ويرتبط هذا الباب بشارع نسميه اليوم شارع الطواحن، لأنه فيه ماكينات نسميه معنا طاحونات لرحي القمح ولبيع الزرارة. وشارع الطواحن مازال موجود إلى اليوم، وهو كذلك من أبرز المعالم، ونلقاه فيه طاحونة لرحي القمح متاع دار الشتاوي من أعرق ما ثم، وتحفة معمارية إن شاء الله نحافظ عليه. وكذلك عنا بحذا مدرسة البنات اللي نسميوها اليوم مدرسة 9 أفريل، كانت ثم باب يتسمى باب سوسة، لأن القلعة كانت توفى من وقتها، هو كان في آخر الأقصر الوطاني وكان معناها توفى القلعة، ومن غادي يتم التوجه إلى سوسة. هذه أبواب القلعة، باب الجامع، باب الكاتب، وباب سوسة، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: وهبة. وهذا اللي يميزك سي منير، يعطيك الصحة على الفقرة حدث ولا حرج اللي تبعناه كل نهار ثلاثة. قداش تقعد تحضر النص نتاعك سي منير؟
1: نصيف ساعة سبع دراش
0: رابيد به في صافي
1: قبل ما نجيب حذيك بشوي.
0: هاي تخيب يا خطر، تبارك الله، معناها فما اللمسة متاعك وفما السجة وفما الكتابة المتميزة الحقيقة في النص. مش نحكيه على موضوع كديما نحكيه فيه كتوينسة، غلاء الأسعار، الغلاء بصفة عامة. تو ناخذ فكرة على الفقرة هذه، والنص متاعك فيش يكون من خلال حدث ولا حرج.
2: حدث ولا حرج.
1: يا سادة يا مادة، راهو لاني قاعد نتمادى ولاني فايض من السعادة، أما الشهادة ما نعرفش نخبي. أنا وين نحس بروحي معبي، نجيب أحذاكم مفرغ قلبي، واليوم نحس بروحي فايض. أي قولي اللي أنا ما نجمش نقعد رايض، ديما هكا كشاكشي على فمي، واللي أنا هايض. باهي أنت أسمع الحكاية، تو قلبك يلين وما تقولش كي برشا عبيت برشا تلحين. مرة هكا نقزت في جيبي ورقة بو 20، قلت بيني وبين روحي هذا هو الأفار، قضية للدار وحويجة نفرح بها الصغار. حطيت القفة في ديا وقصدت ربي للخضار، نلقى الخضرة أشكال وألوان، أما الأسوام من غير عنوان، حتى مذبان صاين قدروا تحسوا بغلوب على أمره مسكين. مديت هاك الورقة بو 20، قلبتها يسار قلبتها يمين، غمزتني الورقة حسيتها فهمتني كويتني الأسعار، وأنا تخمامي في الدار وقضية نفرح بها الصغار. وهذه حكاية الخضار، ومانيش مش نحكي لكم على الجزار. الأسوام تغني نار يا حبيبي نار، قالك سيدي الذبيحة ما عادش في البتوار. قبل الذبيحة العلوش يعديوها على طبيب نفساني وهيك، ويلزمهم يعرفوه فيش المسكين يعاني، وقبل الذبيحة يطلبوا منه السماح ويحلفوله بألف يمين ويمين، إلا هما ما همش بالعاني. إيه وانتي علاش تضحك؟ إشبيك مكش إنساني يا أخي، ما حشمتش؟ مزيتش متقنقين وانتي شادة صفو في يدك ورقة بو 20؟ الله يرحمك يا أم كلثوم، في أغنية انت فين والحب فين. ما فما في جيبي كان ورقة يتيمة ما تتشافش حتى بالعين، ورقة بو 20، وانا في مخي خضار وجزار، وقضية نروح بها للدار. وبرا مش لازم نفرح الصغار. وعلاش علاش ما نفرحهمش الصغار؟ مش افار لو كان مثلا انت الهاب العودة المدرسية. برا قلت هزيت هك الورقة بو 20، قلت نقضي ونزيد لهدية، ومن قبل ما نكمل الثنية نشوف المحظة الضحكة تحبلها خدين، تهمز للكراسة قتلها. تشوف شوف هك المسكين جاي وفي جيبه ورقة بو 20. سمعت الكلمة رجعت على قفايا حزين، اللكلك في غنايات أروح ليمين، هادد على سوق نياب وسنين بورقة بو 20. بهالورقة نحس بروحي سارق وتسكرت علي الزنقة، غصة نحسها شرقة باش ما نقولش خنقة. يليتها ما نكزت في جيبي هالورقة، حرقة غصة في القلب وحرقة في العين، لسوام نار وأنا في جيبي ورقة بو 20. النغمة في البياتي ونغمتي ميزالت في مقام الحسين، ورقة بو 20 وأنا نحلم بقضية للدار وهدية نفرح بها الصغار. وإيش من حلمة السوق نار، أسعار تعمل العار، وأنا حلمتي فخار باللار، قضية للدار وحاجة نفرح بها الصغار. أما منين وانا ما عندي في جيبي كان ورقة بو 20، وغنية قديمة لكلك فيها على لساني التوى ما نجمت نحاها، تقول اروح ليمين. تي برا قلت لا يهمني في اسعار ولا اسوام ولا هو لا اسعار لهبة فيها النار، انا ما نروح للدار الا ما نخرج هالورقة بو 20. انا هكا ونشوف هالراجل مسكين. قربت يا أخي بداني هو بالكلام، قال لي إيش بيك حشام؟ وليت عملت خطوتين قدام وجبت هك

0: كل ورقة بو 20 وقلت هكا نتهنى نربح حتى دويرة في الجنة. كحل لي الرجل وقال لي طمع في الجنة بورقة بو 20. درقت هك الورقة ورجعتها لجيبي بالسرقة وحكيتنا طابة طابة وزعمة العام الجاي اجينا صابة ونخرج هك الورقة بو 20.
1: حدث ولا حرج.
2: صح سي منير في الاخر صدقناها الورقه ابو 20 على الاقل كما قلت نربحوا بها ثواب نربحوا بها حاجه. بالحق موضوع مهم جدا وديما نحكيه على غلاء الاسعار وخاصه في الفترات القادمه ومع تقاطع الفصول زاد بالنسبه للغلال اللي تولي مفقوده الخضر زاد كيف كيف بعض الانواع تكون مفقوده وتولي اسعارها طالعه شويه. اليوم كي نمشيو للجزار نحاولوا نتعدي ونجري وشويه من قدام الجزار بنوقفوا شيء منفوت والله غالب الإمكانيات كان يبدأ عنا متوفر شوية نحاولوا ندلوا رواحنا ندلوا عائلتنا لكن كي يبدأ معناش بالحق صعيب ياسر باش نقضي معناها شهورنا وناخذوا اللي نحبوا عليه. كيف كيف بالنسبة زاد الأسعار حتى الدجاج كل بورصة مرة الفوق مرة اللوطة مع السخانة هذية وبرشة حاجات اللي تثبت فيها يمكن زاد الأوضاع الجوية والأحوال الجوية مع السخانة مع برشة حاجات. دونك الغلاء مشكل ومشاكل اللي ديما يحكي فيها التونسي واللي متعب التونسي مع خاصة المناسبات اللي تجي من بعد عودة مدرسية فاتورات اللي حكينا عليهم قبل اللي كل مرة معناها تجينا فاتورة بالنهار بالنهار كيما عملت انت حكيت لنا في الأسبوع الفارط سيمونير. دونك بالحق ربي مع التونسي
0: يا ربي مع التونسي هاكو تشوف حتى حسنا ندخل به للجنة الورقة بو 20 ما اشتغل ممكن فيها برشا
2: فنية ولا محالة زيموني
0: ربي. الحمد لله يا ربي الحمد لله. التونسي بالحق مازال عاشق لهالبلاد رغم الأزمات الحمد لله يعني ما نسلموش لآخر لحظة بالأسعار ولا من غير غلاء الأسعار احنا ولاد تونس ونقعد ديما نحبوا بلادنا إن شاء الله.
2: الرشد واستهلاكنا أكثر من نجم وكهوة معناها اليوم الكماليات نحاولوا نساوها شوية نضحيوا شوية يمكن بحاجات اللي يمكن ما هيش أولوية بالنسبة لنا في الغذاء ولا في حاجات أخرى وحتى لين بشوية بشوية نتجاوزوا الأزمات ونخرجوا من المشاكل متاع غلاء الأسعار ونسيسروا إحنا وكهوة ذاش نجم ننصحوا بها التونسي
0: متحصيل حاصل يا أحمد. إحنا المشكلة مش غادي احنا ما وصلناش نحكيه على الكماليات الخطر حتى الضروريات ولا تتعبنا برشا
2: تعب ولا. على كل يعطيك صحة سي منير نشكرك برشا على التجربة هذه المتميزة معك خاصة في تقديم حدث ولا حرج في يوم الثلاثاء. إن شاء الله ديما تكون متميز وإن شاء الله في البرمجة القادمة نكتشفوا مع بعضنا إن شاء الله الفقرة اللي باش تقدمها مع زميلنا وصديقنا محمد وليد جاموسي في الأعداد العام. بعد شوية كالعادة من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكل مستمعينا الأفاضل. اليوم ناخدوكم لمدينة أكودة وحديثنا على مهرجان أكودة الدولي لمسرح الطفولة، والمعروف في الأوساط الفنية التونسية بلقب شيخ المهرجانات المختصة، أحد أعرق الصروح الثقافية والبيداغوجية المخصصة لدراما الطفل في ولاية سوسة والبلاد التونسية عموما. وتنظم هذه التظاهرة الدولية بانتظام تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة، وبالتعاون الوثيق مع دار الثقافة بأكودة، وين تتزامن فعالياتها سنويا مع عطلة الشتاء المدرسية في شهر ديسمبر، مستهدفة صناعة فضاء جمالي وتربوي يجمع بين الفرجة الممتعة والتكوين الأكاديمي الرصين للنشأة. ارتبط اسم المهرجان تاريخيا بنهج ثقافي ملتزم صاغوا ثلة من مبدعي الجهة، وفي مقدمتهم المسرح الأستاذ الصادق عمار اللي أدار دار الثقافة والمهرجان لسنوات طويلة، مرسخ شعاره الشهير من أجل العيون الحالمة من أجل التأسيس وصنع الصباحات القادمة، إلى جانب تكريم الرموز المؤسسة والمؤثرة في المشهد الثقافي المحلي كما الراحلين نور الدين غنيمة وعبد الله الشاهد. وتجسد هالوفاء للمؤسسين في الدورة 38 للمهرجان، واللي التأمت في الفترة الممتدة من 20 إلى 28 ديسمبر 2025، وحملت تسمية دورة المرحوم عبد الله الشاهد تكريما لروح ومسيرته، وين شهدت إقبال جماهيري كبير من الأطفال والعائلات. وجات هالدورة امتداد لنجاح الدورة 37 اللي اختتمت فعالياتها في جانفي 2025، وتميزت بعرض إنتاجات مكثفة لنوادي الرقص ومختبرات المسرح، ويرتكز الهيكل البرامجي للمهرجان على تقديم توليفة فنية متكاملة تبدأ بالعروض الفرجوية المفتوحة وعروض الشارع الكوريغرافية اللي تدمج نوادي الرقص بدور الثقافة المجاورة مثل أكودة وحمام سوسة والقلعة الكبيرة، ما يخلق ديناميكية ثقافية وتشبيك إبداعي بين شباب الجهة. تتنقل الفعاليات بعد ذلك لقاعة العروض الرئيسية بدار الثقافة أكودة الحاضنة للأعمال المسرحية المحترفة وعروض دمى العرائس وعرائس الجيب القادمة من تونس ومن بلدان عربية وأجنبية. إلى جانب البعد الاستعراضي، يولي المهرجان أكودة أهمية استراتيجية بالغة للجانب التكويني والبيداغوجي من خلال الورشات التطبيقية اليومية اللي تتقام بالتوازي مع العروض الرقحية، ويشرف عليها أساتذة ومؤطرين مختصين في مجالات دراما الطفل. وتشمل هالورشات محاور حيوية لتنمية خيال الطفل وصقل مهاراته، كما ورشات التمثيل والارتجال، صناعة الدمى وعرائس الخيط، فن التنكر والمكياج المسرحي والكوريغرافيا، بالإضافة لورشة مسرحة القصة اللي تهدف لتحويل النصوص الأدبية الحوار وحركة ركحية، فضلا عن ورشات إعادة التدوير والفنون التشكيلية، مما يخلي من المهرجان مختبر بيداغوجي متكامل يساهم في بناء الشخصية المتوازنة للطفل وتنمي له ذوقه الجمالي منذ الصغر.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: العودة للموجة ورموجة حتى الخمسة، مرافقينكم مستمعين، نسلم عليكم وين ما كنتم انتم اللي اخترتوا موجة إذاعة المنستير في التوقيت هذا. تحية للناس اللي قاعدة تخدم تجتهد بالفكر ولا بالساعد في الوقت هذا في القيلولة. سلموا برشا على صديقنا سيف صفطة اللي يسمع فينا مستمع وفي إذاعة المنستير واللي يتبع في كل برامجنا تقريبا. سيف ديما يتفاعل معنا في كل مرة، خاصة اللي مع الخدمة يتونس بينا، نقدموا له تحية ونقول له ربي عينك يا سيف. واللي قدم تحية هو أيضا لأصدقائه بمناسبة عيد ميلادهم، خميس الجزيري وأيمن المصري، زوز من أصدقاء عيد ميلادهم البارح ظهر لي، دونك قدموا لهم تحية كبيرة وقولوا لهم كل عام وانتم حين بألف خير، ونهدي لكم كل أغاني الحصة حتى للخمسة إن شاء الله. برشا اختيارات غنائية باش تسمعوها وتبعوها معنا في الموجة ورموجة، مع فقرات أكيد باش تكون مفيدة ومهمة، فيها الحوارات مع أميمة البديوي ضيفة آيت الله فارس إن شاء الله في ديما القدام، بطلة الجودو اللي باش نحكيه على مسيرتها على إنجازاتها الأخيرة وأيضا الاستحقاقات الرياضية القادمة. وضيفنا أيضا سي حمزة الفيل باحث بمركز البحوث وتكنولوجيات المياه، إن شاء الله باش نحكيه معاه خاصة على استهلاكنا لمياه طبيعية اللي هي مياه الأبار ومياه العيون، شنو يمكن محددات جودة المياه هذه وتفاصيل أخرى على الماء بطبيعة والموارد المائية في بلدنا في فقرة على الخط. بعد شوية الأخبار، متنساوش المواد أيضا نمتق مع رياضة في سبور أنفو، هذه الفقرة تبش تبعوها معنا في الموجة ورموجة حتى للخمسة.

0: من إذاعة المنسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الرابعة للأخبار. أفاد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري أنه تم تسجيل أرقام استثنائية خلال هذه الصائفة من حيث عدد التداخلات التي قامت بها وحدات الحماية المدنية. وأوضح المشري بأن الديوان الوطني للحماية المدنية سجل ما يقارب عن 1000 تدخل يومي خلال 3 أيام الأخيرة من شهر جويليا المنقضي، ومشيرا إلى أنه رقم قياسي لم يتم تسجيله سابقا في الديوان الوطني للحماية المدنية. أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للتصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع فاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير لها بتاريخ اليوم أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنمية بشرية مرتفعة مقارنة بنظرائها، إلى جانب مرونة موقفها الخارجي، ومضيفة أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد زائد فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية بسبب كلفة الدعم. أكد الكاتب العام للجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة عبد العزيز بن عيسى تسجيل استقرار في نمو السوق الجزائرية على مدار السنة، وأوضح استنادا إلى الأرقام الرسمية للديوان الوطني للسياحة أن نسبة توافد السياح الجزائريين على تونس شهدت ارتفاعا بنسبة 8.4% خلال الفترة الممتدة من جانفي وإلى غاية العاشر من أوت الجاري المنقضي. ورغم هذه المؤشرات أكد بن عيسى أن السائح الجزائري يواصل الحفاظ على وفائه لتقاليده بالقدوم إلى تونس بصفة مستمرة. قال رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية جمال الدين دردور إن نحو 95% من عناوين الكتب المدرسية أصبحت متوفرة، ومشيرا إلى أن بقية العناوين تصل تباعا إلى المكتبات. وبخصوص المستلزمات المدرسية دعا دردور الأولياء إلى اقتناء الأدوات المدرسية من المسالك المعتمدة بما يضمن وفق تقديره جودة المنتجات وسلامتها. أما فيما يتعلق بالكراس المدعم فقد أوضح رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين أن هذه المادة متوفرة حاليا في المكتبات لكنها تصل بكميات محدودة، ومؤكدا أنها ليست مفقودة وأن نسق التزويد بها يشهد تحسنا تدريجيا. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المناسبة. البداية تعيينات مباراة الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترف الأولى لكرة القدم باش تلعب على ثلاث دفعات يوم السبت 12 سبتمبر في الأربعاء متاع العشية. الاتحاد المناسيري يستضيف اتحاد بنقردان، أما الحمام سوسة يستضيف الملعب التونسي، ومستقبل مرسى يستضيف النجم الرياضي الساحلي. يوم الأحد 13 سبتمبر الأربعاء متاع العشية شبيبة العمران تستضيف نجم المتلوي. نادي حمام الأنف يستقبل الترجي الرياضي التونسي، والأولمبي الليبيجي يستضيف تقدم ساقية الهدير، في حين هرت لحد 20 سبتمبر الدفعة الثالثة كذلك في الأربعة متاع العشية. كل المقابلات متاع مباراة الجولة الرابعة ذهاب في نفس التوقيت في الأربعة متاع العشية. قلنا يوم الأحد 20 سبتمبر النادي الإفريقي يستضيف ترجي جرجيس، ونادي الصفاقسي يستضيف النادي البنزرتي. بالنسبة لبرنامج المقابلات الودية من أهمها للأندية المحترفة، غدوة الأربعاء في الأربعاء متاع العشية بعث بوحاجة يستضيف مستقبل القاسرين، تحكيم وائل المصباحي. بعد غدوة الخميس في الأربعاء ونص متاع العشية مكارم المهدية تستضيف اتحاد قصور السيف والدين، المقابلة باش يحكمها محمود قساعة. ويوم السبت 12 سبتمبر في الأربعاء متاع العشية سبورتينغ المكنيني يستضيف هلال الشابة، التحكيم اللي رأد أجويرو. بالنسبة لأندية الهواة، الرابطة الوطنية للهواة مستوى أول لكرة القدم باش تعقد اجتماع إخباري بالنوادي مع سحب قرعة رزنامة البطولة والدورة التمهيدي الأول لكأس تونس الموسم الرياضي 2026-2027 يوم السبت 12 سبتمبر في العشرة متاع الصباح بأحد النزل بمدينة سوسة. في كرة اليد بطولة أفريقيا للأمم للأواسط لكرة اليد اللي تحتضنها أبيجان العاصمة الإيفوارية، اليوم والآن تتلعب الشوط الثاني من مباراة منتخبنا الوطني أواسط وأيضا المنتخب الليبي. الشوط الأول أنهاه منتخبنا التونسي منهزم إلى حد في الشوط الأول 15 مقابل 10، يعني تقدم المنتخب الليبي من منتخبنا التونسي 15 مقابل 10 بخمسة أهداف فارق في الشوط الأول. إن شاء الله منتخبنا التونسي يدارك في الشوط الثاني، يعود في النتيجة ولما لا يكسب نتيجة المباراة كما قلنا مباراة الدورة الأول في بطولة أفريقيا للأواسط للأمم اللي تحتضنها أبيجان العاصمة الإيفوارية. في كرة السلة، الجامعة التونسية لكرة السلة كانت كشفت عن مقابلات الجولة الأولى من المرحلة الأولى لبطولة قسم النخبة أكابر والبرو آ لكرة السلة، البطولة المحترفة البرو آ لكرة السلة. نهار السبت 26 سبتمبر نادي كرة السلة بحمام سوسة يستضيف دليت جرومباليا، اتحاد الأنصار يستضيف شبيبة المنازة، نادي الصفاقس يستضيف النجم الراتسي، شبيبة القيروان تستضيف الاتحاد المونس، النجم الساحلي يستضيف من ملعب النابلي، ونجم حلق الوادي يستضيف النادي الإفريقي. عالمين الليلة من أبرز المقابلات في دوري رابطة الأبطال الأوروبية في الست غير ربع متاع العشية بعد شوية، أيك أثينا اليوناني يتقابل مع لاسك النمساوي، في نفس التوقيت كلوب بروج البلجيكي يتقابل مع أستون فيلا الإنجليزي، ثم في الثمانية متاع الليل نلقاو فما أربع مقابلات، بروسيا دورتموند الألماني يتقابل مع فياريال الإسباني، بورنموث إف سي بورتو البرتغالي يتقابل مع مانشستر سيتي الإنجليزي، ليلا الفرنسي يتقابل مع ريال بيتيس الإسباني، وفي نفس التوقيت في الثمانية متاع الليل ريال مدريد الإسباني يتقابل مع انتر ميلان الإيطالي. هي الأخبار الرياضية، إن شاء الله نتقابل معكم شوق الحمادي في أخبار الرياضة 7 متاع العشية على موجة إذاعة المنسين. للقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بالأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: الموجة ورا الموجة كالعادة حتى للخمسة متاع العشية، مرافقينكم مستمعين ديما نسلم عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله مستمتعين بفقراتنا وإيقاعاتنا في عشوية اليوم. كالعادة في الوقت ذي نستقبلوا إيت الله فارس. إيت الله، مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك سيد أحمد، ومرحبا بمستمعين الكرام. إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وتعدت عليكم عشوية خفيفة.
2: تجربة كيفاش قيتها في الصيف في فقرة ديما القدام ساعة؟
3: ليه الحقيقة تجربة مميزة جدا، وما تكون كأنها تضيف لي برشة في مسيرة الإذاعية.
2: هي فرصة باش اكتشفت مواهب تونسية في اختصاصات عديدة. أكيد. التواصل كان معاهم كل أسبوع، نسقت معهم الحوارات، حضرت لهم الأسئلة، وظهر لي بعد الفقرة ذي نجم نقولوا لي تونسة ما شاء الله عليهم في كل المجالات مبدعين، وعنا برشة أسماء تستحق باش نحكيوا عليها وباش نسلطوا الضوء عليها باش الناس تعرفها على الأقل، ويمكن إعلاميا مش واخذين حظ هم برشا هيك ولا؟
3: اي اكيد الحقيقه حاولنا ان نشوف المجالات الكل، كافه الاعمار، جبنا من صغيرات. اصغر ضيفه عندي كانت 17 سنه.
2: أيوة.
3: الاكبر ضيف عندي فما فرق في العمر كبير. الحق تعرف لي كاتيجوري داج كلهم، الاصناف الكل، وتعرف اللي تونس منورين سواء كان في تونس والا عالميا.
2: عالميا باش نحكيوا على الانجازات العالميه في مجال الرياضه في ديما القدام.
0: ديما القدام،
4: ديما القدام،
5: ديما القدام،
4: ديما القدام،
0: ديما القدام.
3: في ديما القدام
0: مش صحيح.
3: في ديما القدام اليوم ضيفتنا بطلة تونسية رفعت الراية الوطنية في واحدة من أصعب الرياضات وأكثرها تنافسية، الجيدو. مسيرة فيها برشة تعب، انضباط، انتصارات وحتى تحديات، أما الأهم في هذا الكل هي العزيمة والرغبة في التطور. ومن آخر إنجازاتها فوزها بالميدالية الفضية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تغونت 2026 في وزن 48 كيلوغرام. ضيفتنا اليوم أميمة البديبي. مرحبا بك أميمة، بطلة الجيدو التونسية. عسلامة.
6: عسلامة، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
3: أول حاجة مبروك فوزك بالفضية، منورة تونس كالعادة. أميمة، قبل ما نحكي على البطلة الإفريقية صاحبة ميدالية متوسطية، شكون هي أميمة في ثلاثة كلمات؟
6: عسلامة، يعني رياضية تونسية نشرف تونس في المحافل الدولية وبطلة في رياضة الجودو.
3: هذيك الصحة. أميمة، كيفاش بدأت الحكاية بينك وبين الجيدو؟ كنت تتذكر أول مرة كدخلت فيها القاعة الجيدو والبساط، شنو كان إحساسك؟ وهل كان عندك أمل إنك باش توصل الأحلام هذه الكل وتحقق النجاحات هذه الكل؟
6: والله يعني مليانة صغيرة الحقيقة، في استاد مستير غادي في استاد القاعة المغطاة القديمة نقوله نحن.
3: أي؟
6: بديت أني صغيرة الحقيقة، ما عنديش فكرة كبيرة على السبور وكل شيء، فما حسيت روحي حاجة جبتني هكا في الجيدو. من اول ما بديت ليزونترونور نتاعي ياسر كبشين فيا، قالوا لي معناها قلت ربي تولي بطله كبيره، وانا صغيره حقيقه ما فهمتش برشا. بشوي بشوي بالاكسبيريونس صرت نحس في روحي اني يعني نجم نوصل ونعمل حاجه باهيه.
3: نرجع لأميمة صغيرون هذيك اللي كنت تحكي لنا عليها، اللي كانت ما تعرف حتى شيء، لكن نهارتها حد بيجي باش يقول لك راك باش تولي بطلة إفريقية وتمثل تونس في الأولمبيات وفي عديد من المحافل الدولية، تصدقهم ولا تضحك عليهم تقول لهم هذايا شوية ألعاب نعدي فيهم في وقيتهم على قراية؟
6: الحقيقة أنا علمتني أمي ملين صغيرة كل حاجة هكا نطمح نولي أحسن حاجة فيها، ما أعرفش سبحان الله استنست في أي حاجة، في خدمة، في قراية، في كل شيء. دارنا ربوني هكا معني، أنا ما نصدقش معني نقول حاجة صعبة برشا معني.
3: فهمتك. الجيدو اليوم أميمة كما قاعدين نشوف ولا جزء كبير من حياتك، والناس الكل تعرف البطلة أميمة وقت اللي تربح وترفع العلم التونسي، أما ما تشوفهاش ساعات بتاع التدريب والتعب والضغط. أميمة، شنو أكثر جانب من حياة الرياضي المحترف الناس ما تعرفوش؟
6: الحقيقة نحن نعيش عبارة في منعرش يعني في تعيش مسكرة على حياتك،
2: معسكر
6: شيء معنا معسكر بالضبط. أنا ريت تترين أصل هنا لجماعة ليس لك مثلا كلية هنا وصباح من 8 إلى 10، يرتاحوا شوية يفطروا بعد يمشيوا من الأربعة للسبعة ونص ساعات كل مرة كيفاش ساعات من ثلاثة وستة وثلاثة مرات في النهار معناه ما عندك ما تنجم تعمل حد شيء باش تضحي وتوصل خاصة في تونس باللي كونديسيون هذه لازم تتخلى على كل شيء معناه
3: وفي حاجة في الكونديسيون هذه وصلت لمرحلة حسيت وقلت فيها يزي توا نحب نوقف ولكن صارت المرحلة هذه وقتاش قلت لي خلينا نكمل وخلي نوصل ونعمل الحلمة اللي حبيت نعملها من اني صغيرة
6: الحقيقة ديما تجي المرحلة باش تقول الانسان معناها اني قاري كملت قرايتي في الجامعة بسوقيت ماستاز بريسك ما عندي حتى شيء باش وقفني باش نخدم معناها من غدوة نجم نخدم في اي بلاصة والحمد لله معناها الحقيقة انا كي نجي نغزر معناها نشوف صحابي في التكواندو في برشا رياضات ناتاسيون لعبت توصل ميداي اولمبيك ميداي مونديال سيش جودو راهو كان عندك فكره كبيره راهو جودو من اصعب سبورات في العالم معناها الحقيقه شوف حتى الكاليفيكاسيون كل شيء ما كي تلعب نهار معناها تشوف نيفو قريب رانا نحن بالامكانيات المتوسطه انا نحن توانسه الحقيقه نفسه في العباد معناها معناها تغيظ روحك تقول كارير نتاع سنين ولا حاجه تنجم توصل عندك دي كونديسيون باش توصل لحاجه هيك معناها زيد تحاول مش مشكل الحاجات الأخرى حياتك الكل نجم تضحي واحد ضحى سنين يعني
3: أي بكري حسب ما سمعت قلت في أي وقت نجم نخدم يعني نفهم شوي من كلامك اللي من أصعب التضحيات اللي عملتهم باش توصل للمستوى هذا إنه تتخلي على الجانب المهني وإنك تخدم وتشوف قوت عايشك معنا
6: متخلي على الجانب ذاك عائلتي بعيدة عليا نعيشوا في تونس مش كان نحكي على روحي يعني وصحابي الكل معنا اللي هنا يعيشوا في سانتر ديليت وكل شيء أما الإنسان يبكي تطلع على البوديوم وتسمع نشيد وطني انتها تونس ولا تشوف العالم مرة وتنسى سنين تعب ولا عام كامل وانت تحضر
3: نحكي شوية على المنافسات الكبرى وين الضغط نفسي يكون حاضر بقوة عند اللاعبين كل أميمة انت شخصيا كيفاش تسيطر على الخوف بتاعك والتوتر قبل ما تدخل للحلبة والبساط باش تحارب
6: راهو نقولك حاجة يكذب عليك سبورتيف يقولك من ستريسي جرى مستحيل حتى يحاول معناها باللي يحاول باش تلقى الستريس اما كي تدخل الكومبا لازم تنسى باش نجم تلعب لعبه كان شيء لا قدر الله اني عشت قداش من حاجه معناها الستريس معناها ما نجمش نلعب جمله معناها عباره خسرت الستريس معناها خساره معناها جست انت والكوتش نتاعك تحاول تجري الكومبا كي تعرف الادفيرسير نتاعك يبدا في النيفو نتاعه او تتفرج شي فيديوناج لازم تعمل قريت برشا حاجات كل ديتاي صغيره لازمك تقرا حسابها الحقيقه
3: معناها في فترة التحضيرات غرار على أنك تمشي للقاعة وتترينة وتحضر البدني عفوا الفيزيك بتاعك دونك أنك لازم تتفرج على حسب ما فهمت من كلامك تتفرج على المنافس بتاعك كيفاش يلعب تحاول تشوف له خطط حتى ذهنية نوعا ما
6: أي بالطبيعة أبسط حاجة معناها تشوفه يمين يسار كيفاش باش تخدم معناها تكتيك أنا قلت لك راهو جيدو راهو بحر نقولوا نحن راه
2: أيوة. برشا برشا حركات وبرشا متابعه
6: وسكاوتينغ
2: فوالا وكما قلت انت تو اميمه ستريس يمكن اشتر الخدمه كان تعرف تجيري الضغط هذاك والستريس وتعمل دخله به في الكومبا هذاك اللي نجم يعاونك شويه هل ستريسيت انت في الفينال في العاب البحر الابيض المتوسط فما شويه اخطاء اللي يمكن خسرتك الكومبا ضد منافسه قويه اللي هي المنافسه التركيه نحكي شويه على الكومبيتيشن ككل ميدالية فضية الحقيقة إنجاز كبير بالنسبة لأميمة وبالنسبة لتونس في رياضة الجودو هذا سؤالي ليك بطبيعة كيفاش كانت الكومبيتيسيون بالنسبة ليك في تورنتو الفرق بين يمكن التجربة الإفريقية العربية والمتوسطية واللي نعرفوها هي تجربة تحضيرية لبرشة خاصة جنسيات أوروبية للأولمبياد ويمكن حتى لنحن زادة كتوانسة كي نلعبوا ألعاب البحر الأبيض المتوسط ماذا بينا نحضروا لكومبيتيسيون ما أقوى مع منافسين يكونوا عالميين نجموا نواجههم في بطولة عالم وإلا في الأولمبياد دونك التجربة هذيك فاش كانت في تورنتو بالنسبة ليك أميمة
6: ليه صحيح معناها نحن راني خدمت على الكومباب الكومباب حسابة نحن رانا خاصة الدمي راني حطيت فيه كل شيء على خاطر احنا توصل دمي فينال راهو هي تدخل فينال هي تعاود تلعب على برونز معناها مش كيس اي سبور يدخل دمي يحصل ميدالية معناها لازمك تحط في حاجه لازمك معناها خاطر حاجه مش مضمونه تضمن روحك على الفينال اكثر حاجه وبالنسبه لتركيا في الفينال راهو حتى ما نحبش نقول ظلموني ولا تحكيم معناها ما عطونيش فرصه فما اخطاء
2: احنا زفرت في ساعه معناها
6: اي ما خديتش فرصه وديجا تركيا فرشت عليها كل شيء في لي ستاج وفي الحاجات نحب نمشي باش نخدم معاها ديما تقول لي لا خاطر يعني ريت كي ناخذ انسان في ستاج ريسك نحفظه شوية معني نقيد نفهم هذه عندها كذا وكذا. مشكلة ما زلت ما
2: كنت محتاطة منك ما تحبش تعمق دي كومبا باش معناها تخاف لا يمكن في منافسة كيما هكا تنجم معناها تلعب معاها وتربح تتكشف.
6: صحيح وحفظتني برشا زادة معناها ريت التكنيك اللي أنا باش نعرف خاطر لعبت مع طفلة من تركيا في جيش سلاميك وقتها سكرت لي على كل مضموناتي الحقيقة.
2: معني حضرت بالكدير
6: حاجة مرقتش لعبي الحقيقة فاني قلت لك ريت الوقت فيسع ريت حتى لزربيت احنا الحقيقة معناها عندهم فازت
2: ينجموا يقلقوا شوية. صحيح الرياضي في القرارات معناها الدخلة مهمة جدا وذي زده في جانب تحذير تاع يمكن الأمور الذهنية معناها يمكن ستواسيون كيما هذية بالنسبة ليك أميمك تلقى شوية ظلم تحكيمي ينجم يكون نهار آخر كي تخدم عليه حافز باش تعمل كامباك متاعك وترجع تربح إن شاء الله في المستقبل.
6: بالطبيعة إن شاء الله كنت ربي واحد أني عرفت الغلاط ومعناها مش نقعد نخدم معاها ماني الكوتش ديما معناها من اللي خرجت من الكومبا واني مقيده كل شيء وفاهمه روحي معناها
2: تري بيان.
3: وما بعد نهايه المباراه هذه كان احساسك الاول هو فرحه بالفضيه والا حسر على الذهب؟ نعرفوا اللي بطبيعه اي واحد يطمح على الذهبيه ولكن شنو كان اول احساس بالنسبه ليك؟
6: الحقيقه ما فرحتش ما نعرفش حتى الناس كي تكلمني تقول لي بك ما فرحتش راهي ارجون في الجماد مش حاجه سهله. حسيت روحي ما نعرفش سبحان الله مع ساعات واحد يعمل برونز يفرح مش نورمال اني 2022 وهران عملت برونز جيمات كنت فرحانه مش نورمال معناها قلت حاجه بايعه على الاخ في هذه حسيت روحي معناها كنت نجم معناها حبيت على قيله نلعب نظهر جودو نتاعي نفك اي حاجه فهمت نحن ريت في الجودو كيف تلعب وحتى تخسر معناها تلعب ظهر لعبك كل شيء تخرج مطمن تقول الحمد لله معناها عملت اللي عليا.
3: المهم انت ظهر مهاراتك والبقيه على ربي كما يقولوا نحن لكن ما لقيتش الفرصه بتاعك.
6: صحيح يعني قلت
3: مثالش ان شاء الله في الفرص القادمين خاصه اللي برشا متابعين الجيدو يشوفوا فيك انك مشروع ميداليه اولمبيه في لوس انجلوس. انت حطيت الميداليه هذه في هدف بتاعك والا ما زلت شويه وخاصه شنو يلزم باش يتبدل والا يتوفر باش الحلم هذا يولي حقيقه؟
6: صحيح اي رياضي راهو حلمه تكون ميدالية اولمبيك راهو الحقيقه. شوف احنا في الجيدو راهو تلم لي بوين صعيب معناها بالبوان بالبوان باش تترشح معناها نخدموا لازمنا عبد تريد كيما تركيا راهي تلعب كل جمعه راه يعني نتبع فيها كيفاش تلعب معناها ما يرتاحوش ما يروحوش كيف كيف فما بلدان تو عربيه مغرب والجزائر ومصر قاعدين العباد ما تعيش في بلدانهم معناها نحن الحقيقه باللي كونديسيون تاعنا في تونس كي نحاربوا الحمد لله راه ما نجمش نطلب من بلادي اكثر من حاجات راهو كي باش نطلبهم مانيش باش نلقاها معناها معناها واحد يولي يحاول بلي نجم
3: تتأقلم مع الظروف
6: الجامعة يرحم وديه معناها خاطر هو عضو في اسكندر حشيشة في الاتحاد الدولي عادي يشوفنا في لي كومبيتيسيون معناها
2: فما مجهود على الاقل من الجامعة باش تكون فما تظاهرات شاركوا فيها خاطر كيما قلت بالكومبيتيسيون باش واحد ينجم يتحسن وتولي عنده اكثر لي تكنيك اللي يغلط بهم حتى المنافسين من بعد باش ما يتكشفش
6: الستريس اللي حكينا عليه من بكري زاده كيف راه مش كي تدخل ثلاثه مرات في العام في تبي كبيره وصاله كبيره كيف تدخل كل جمعه راه
2: صحيح صحيح. مع نهيل كيفاش العلاقة مع نهيل شيخ روحو في الخدمة في التدريب روفة مع علاقة مزينة برشا تفاعل خاصة بعد كل كومبات تربحوا ميم؟
6: اي الحقيقة نهيل معناها أختي وخلطت عليها هي كلعبة ما شاء الله ومعناها نتفرج فيها كنت ما نحلم قلنا إن شاء الله نعمل جزء من مسيرة متاحة واحنا اخوات معنا الحقيقه اي ديتاي صغيره تفرق معايا نتفرجوا في الكومبا مع بعضنا حتى ساعات اني نبدا تعبه تقولي انت ارقد على روحك للكومبيتيشن تنتفرجوا ما نسقوش الكومبا بالكومبا تتفرج هي في لي كومبا الكل وتعطيني بلي ديتاي والحقيقه زاد سيانيس لونيفي كان معانا تخلصني للصف هو معانا زاد كيف يعطيني دي ديتاي صغار يعاوني بالباهي زوز هما ما شاء الله معناها شنطه
2: بلون واسماء كبيره فوالا في الجودو التونسي.
6: أي أسماء كبيرة قاعدين يعاونوا فينا برشا.
2: باش نسألك سؤال وبعد نعطي الآية تكمل معك الحوار، كان عندها سؤالات أخرين. أميمة، الخدمة على الميزان كيفاش تكون؟ على خاطر نعرفوا اللي زاد مهم جدا باش واحد يعمل الريجلة نتاعو في الماكلة، يحضر الميزان اللي يعرف روحه يكون هو عنده يمكن الأفضلية على منافسيه. أنت في وزن أقل من 48 كيلوغرام، دونك أكيد فما خدمة سبيسيفيك تكون خارج البساط وخارج التدريبات باش تكون ديما تحافظ على الميزان اللي تراه مناسب باش يجيب لك أكثر دي كومبا وميداليات في التظاهرات العالمية.
6: اي صحيح، انا الحمد لله الحاجه الباهيه اللي يعني معناها من ما بيجمش معناها الميزان تاعي من صعيب قليل تلقى الناس هذا
2: فوالا.
6: بالمثل راني ناكل في السنتر ديليت كي لي سبورتيف الكل معناها معايا ابطال وناس الكل كيف كيف. ونقول لك حاجه، راهو لي سبورتيف زاد لازم يكون واعي وعارف شنو يعمل معناها في الفتره هذه. والماكله راهو لازم يكون ما ينجمش تدا الكوتش
2: ريسبونسابل، عنده مسؤوليته في الحكايه هذه،
6: عنده مسؤوليه. راه اي كل انسان راهو فما عباد تخسر بطولات كبيره على خاطر ميزان تجري لاخر لحظه ولا حاجه. صحيح. الحقيقه في الحاجه هذه ما منظمه، في الحاجه هذه ما نحاول لو ماكس باش ما نشيش في حاجه نتاع ميزان ولا حاجه.
2: فوالا نعطيك الصحه.
6: في دارنا كي نروح ولا حاجه امي الحقيقه
2: شد الرجلة
6: من أول دقيقة. أي صحيح،
2: تخي بيان، تك صحة يا أميمة. ومعك إيه بش كان معك الحوار بتبيع، كان عندها سؤال آخر وإحنا ماذا بينا نعرف زادة الاستحقاقات القادمة بعد شوية زادة معك إن شاء الله من خلال التظاهرات بشارك فيهم. يلا
3: أي قبل ما نسأل سيد أحمد أميمة على الاستحقاقات القادمة والأهداف بتاعها، جزت كلمة في الختام للشباب ليافع عن مغروم أما يرافع الألقاب بعيدة برشا عليه.
6: الحقيقة راهو فما حتى شيء مستحيل. الحقيقة راهو حتى كان بعيدة رانا معناها نحن التوانسة رانا ننجم وبالرسمي. راهو كيف تشوف في التكواندو كيما خليل كيما فيرات كيما في الناتاسيون كيما في الناس الكل، بالعكس هذوكم يشجعون. راهو نحب نقول كلمة، الكارير سبورتيف يوفا يجي كما عمر ما تنجمش تعمل فيه، والحاجات الأخرى تنجم تأجلها شوية. معناها اللي يحب يضحي واللي يحب بالرسمي يعمل بوديوم باهي وكل شيء، وراهو يقعد تاريخ تاريخ، راهو يقعد حياتي كاملة يتبع فيك ونجم يعاون برشا.
2: صحيح،
6: لازم الإنسان يضحي والخدمة تجيب الحقيقة، وبقدرة ربي الناس الكل توصل.

0: هي بنت المنستير أميمة البديوي، وزادة تنشط في الشبيبة الرياضية بالمكنين. كنت أميمة؟
1: كنت أنا في مستير، وكيت حلت جمعية أقرب حاجة تولي مكنين.
0: مكنين فوالا. دونك رأوا في برشة دي ببليكاسيون الحقيقة ناس قاعدة تشجع فيك وتبع في الرياضة هذية من خلالك أنت أميمة، رياضة الجودو. أنا الحقيقة دي ما نقول معناها كان جي الفرصة باش نسميه وشكون الرياضات الشعبية ونقول الرياضة هذه تستحق أكثر تشجيع، نقول ديما الرياضات الفردية كما التايكواندو السباحة والجودو، على خاطر عنا فيهم برشة ميداليات وبرشة إنجازات وأبطال إن شاء الله ديما يشرفونا. يعطيك صحة أميمة البديوي.
1: صحيح، عايشك، يعطيك الصحة، عايشك. والله نشكر المسترية الكل اللي ديما يتابعوا فيها وديما يشجعوا فيها الحقيقة.
2: يعطيك صحة أميمة، إن شاء الله في الاستضافة القادمة بذهبية إن شاء الله في مسيرتك
1: إن شاء الله عايشة
2: القادمة. شكرا لك أميمة مرة أخرى، وشكرا للمستمعين الكرام اللي رافقونا طيلة شهر جويلية وأوت في فقرة ديما القدام. شكرا لكم على تشجيعكم المتواصل. إلى اللقاء، نلتقى في فرصة قادمة.
1: عايشك بسلامة.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. الذكاء ديما بهي على خاطر عكسه الغباء، وما ثماش شكون يحب الغباء. كان جماعة تسميوني مهبول ناكل خبزة. الذكاء الإنساني هو اللي قامت عليه حياة الإنسان على طول مسيرتها على الكوكب، وهو اللي خلق

0: الذكاء الرقمي أو الذكاء الاصطناعي. وباعتبارها الاختراع العظيم عصارد الذكاء ونبوغ عقلي بشري يبشر بتغيير العالم. قال لك خلي عليا هل حاجتك به الكل، أنا المارد متاع الخرافات، شبيك لبيك المعلومة من آخر الدنيا من كل المصادر في لحظة تكون بين يديك، ومعها ملخص عملته لك باش ما تعبش عينيك. تحب حكاية؟ أنا نألفها لك ونجسدها لك، مشاهدها اللي ما ثماش واللي تخفى عليك. أنا اللي نحرر لك إذا ما تعرفش تكتب الكتيبة اللي توتيك. صحيح أسلوب يركيك شوية على خاطر ناقص غلية إحساس، أما معبر على اللي في بالك وأكثر من اللي في جواجيك. تحب غناية؟ هات الكلمات وخلي عليا الميزان والألحان والصوت والتزيين، وحتى كيف تمرض نعمل لك الفزيتة ونعطيك الدواء الصحيح. وباختصار وين تطلبني تلقاني وفين تحطني تصيبني. وهني باش نقترح عليك تطبيقة أخرى ونعرفك باش تشيخ عليها. إذا فادد من وجهك ومش عاجبك بدنك غير قولي برك، نحي لك الزايد ونكمل لك الناقص ونردك حسب مقاييس الجمال العالمية. وهوكا ما عدش تحتاج يا مدام العملية التجميل مكلفة برشا، وتنجم تسربي العلفة لجماعة عن بعد وما يشلخوش. أما راني مانيش مسؤول على الصدمة اللي باش تدمغ اللي يشوفك في الدنيا بعد التصويرة. اسمع إيش أقولك، هو عندي فازة حاضرة نهزك ونبرانشيك في ستيل عمرك ما حلمت بيه، ونكسيك بحوايج ما تشوفهم كان في المنام. توا تنجم تختار الوضعية في المطار ولا في الطيارة ولا في البحر. شوف في البحر نقترح عليك القوام الرشيق هذا، يمشي مع الروبة هذه، عريانة شوية ما تضرش ما دامك على البحر. لبستها علجية وفتحية وسفيناز وحتى روبر، البسها وخرجت عليه مش نرمال. شوف يا ذكاء اصطناعي ماني وخيتك، شوف لي روبة أخرى. ما نحبش نخرج في نفس اللبسة ونفس الفليجة في المطار ونفس القاعة متاع المؤتمر، تولي مشلقة اللي أنا نكذب. تي مش نكذب، أتجمل كيف ما قال أحمد زكي. لا عادي، ملا احنا علاش عملنا العولمة؟ ما هو باش الناس الكل تخرج كيف الدجاج الأبيض، حكوك معلبات ولب حكوك مصبرات حكوك تشبه لبعضها. هذيك هي الحضارة الجديدة في زمن العولمة. ولا ما تعرفش علاش عملنا العولمة ولا تتعولم؟ ماكم هاك العام في العالم الثالث قلتوا هالعولمة هذه مؤامرة جديدة للهيمنة، وعملتوا حبارة. شفتوا الثمار محلها، الراس راسك مع بعض الريتوش والبدن خطيك، صورة نمطية مشعة متكررة تغيب فيها ملامحك وتجاعيدك اللي تحمل الف حكاية، وهيئتك وتشكيلية الجسد متاعك اللي ما تنجم تكون كان متاعك، وبصمتك المتفردة في مليارات البشر. على كل، أنا الذكاء الاصطناعي نبشرك اللي زمن الخوصصة ونحت الكيان واحترام الذات راه ولا وانقضى، وأنا جاهز لكل مغامراتك. وين تحب تحط روحك إجاني، غير أعطيني إشارة نحقق لك كل أمانيك وأحلامك في الحال. شبيك لبيك، الحب بكله بين يديك، وقول وداعا لزمن الكبت والممنوع وهك الأحكام متاع القيم والأخلاق والتقاليد. مرحبا بيك سيدي خويا للا أختي في رحاب الاصطناعي اللي خلط الحقيقة بالكذب والخاص بالمستعار، وكسر خصوصيات الذات بالتناسخ وبدل اليقين بالوهم. أما ما يمنعش اللي هو الذكاء والذكاء بشري أو من صنع البشر، سلاح بزوز روس، كيف ما تنجم تصرفه في المنفعة كيف ما تنجم توظفه في التحيل والغش، وانت دليلك ملك. وانا هني قاعد نقاوم باش ما نخرش من جبتي وندخل في جبة غيري، ومانيش عارف شكون الصحيح.
1: مش صحيح مع صادق عمار.

0: 44 دقيقة في ذات المنستير. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، كالعادة موصي معكم لقاء في الموجة ورموجة كالعادة حتى للخمسة، وآخر فقراتنا على الخط. الخط. الماء الطبيعي كلمة توحي مباشرة بالنقاء والصحة، وخاصة كي نحكيه على مياه العيون والآبار واللي ما زالت تتمثل بالنسبة لبرشة تونسيين مصدر مهم للماء، خاصة مع أزمة مياه الحنفية والمياه المعدنية اللي ما زالت للأسف مفقودة في الأسواق. على أقل نحكي على جهتي في المنستير، رغم اللي ربما باش يكون فما انفراج للتزويد بالماء في الأيامات القادمة. السؤال يطرح نفسه، هل كل ماء طبيعي هو بالضرورة صالح للشرب؟ وهل الماء المستخرج من العيون الطبيعية أو من الأبار يعني آليا أنه آمن وصحي؟ للحديث أكثر على مياه العيون والأبار ومحددات جودة المياه وكيفاش نعرفوا إذا كان الماء الطبيعي صالح للشرب أم لا، ضيفنا اليوم على الخط هو الأستاذ حمزة الفيل، باحث بمركز البحوث وتكنولوجيات المياه ورئيس مخبر تحليل وتثمين المياه الطبيعية. أستاذ حمزة مرحبا بك.
1: مرحبا بك وبإذاعة منستير.
0: سؤالنا الرئيسي في هذه المداخلة، هل كل ماء طبيعي سواء كان ماء عين أو ماء بير يمكن اعتباره ماء صالح للشرب؟
1: لا، مش بالضرورة كل ماء طبيعي هو صالح للشرب، خاطر أول حاجة هي الحاجة الأساسية هي نسبة الملوحة.
0: نعم.
1: فما مياه طبيعية معنى الملوحة متاحة تفوت 2 جرام في اللتر، و2 جرام في اللتر تصبح غير ما هيش ضمن المواصفات التونسية لمياه الشرب، وكذلك حتى بين 1.2 جرام في اللتر هي ضمن المواصفات التونسية، لكن من ناحية الطعم في أغلب الأوقات غير مقبولة.
0: بالضبط.
1: هذه من ناحية ملوحة. وباي فما زاد مرات الحموضة، هي بعض في بعض العيون ساعة الحموضة تكون أقل من أكل pH من 6.5، أما قليل ما، وعادة مياه العيون تكون أصفى وفي أغلب الأوقات أفضل من، معناها تكون في أغلب الأوقات صالحة للشرب.
0: بالضبط.
1: وفما زاد مياه أبار ساعة يقع تلوثها، كي تكون مثلا في محيط فيها اللحود الفوسبتيك، كي تكون في محيط صناعي، كي تكون قريب بالواد اللي فيه مثلا ياما مياه صناعية ولا مياه المستعملة، معناها خطر ينجمه يقع، معناها المائدة يقع تتلوث، تتلوث من جراء الأمور الصناعية، من جراء الأنشطة البشرية.
0: بالضبط.
1: هذا وقتها يولي غير طبيعي. وفما زاد مثلا كيما في الجنوب التونسي مثلا في قفصة مياه فيها نسبة الفليور عالية،
0: أي هذا اللي يعمل الاصفرار متاع الأسنان يمكن هذاك الفليور، وفيه مضار أخرى بخلاف معناها يضر العظم وضر سنين، فما مضار أخرى حتى على الصحة كي تكون فما مياه فيها نسبة الفليور عالية، وخاصة المياه الجوفية مياه الأبار معناها نحكي فيها هي الموجود فيها الكمية هذه من الفليور أكثر من مياه العيون الطبيعي.
1: وفما زاد المياه الأبار أو الفلاح هي ولات نسبة النيترات، خاطر نستعملوا ياسر في الأسم ده، نسبة صحيح. النيترات ولات في عديد مياه الأبار في مناطق فلاحية فاتت 0.45 ميلي جرام في اللتر.
0: ولا وهنا نحب نسألك زادة سي حمزة، معناها كيفاش تأثر الأنشطة الفلاحية معناها الأسم ده المبيدات على جودة مياه الأبار والعيون اليوم، كيفاش تأثير متاحها معناها ينجم يتسبب في تلوث المياه هذه اللي تصبح غير صالحة للشرب؟
1: هي في موائد مائية أصبحت غير صالحة حتى للري.
0: بالضبط.
1: على خاطر مع استعمال كثير معناها بنسبة كبيرة خصوصا في المناطق اللي القديمة اللي التربة ضعفت، استعمال مكثف للأسمدة، الأسمدة فما نسبة تأخذها الأرض وفما نسبة تمشي للمائدة المائية، ومع مع المطر يقع خسلان الأرض التربة تمشي المائدة هي توصل نسبة نسبة الأملاح مثلا في جهة الوطن القبلي وصلت 5 جرام في اللتر اللي ولا غير صالح للبرتقال ولأغلب وبالتالي كيف هي إذا بقات النسبة ضمن المواصفات معناها أقل من 2 جرام في مستوى 1 جرام في اللتر تنجم تضرها بأن النيترات يطلع ببعض. وللأسف ما عندناش دراسات كثيرة في هالمبيدات اللي نستعملوا فيهم معناها في تأثيرها على المائدة المائية.
0: معناها فهم برشا ناس يقول لك قاعد الرش في الشجرة معناها بعيد على المائدة المائية وبعيد على البير اللي موجود في السنة. لا راهو فما علاقة وينجم يكون هذا مضر للمائدة المائية والأرض تمص في الأخر المواد هذه من خلال الأشجار زادة.
1: كان تسمح نعمل قوس قبل ما توصل المائدة المائية. هالمبيدات هذه أصبحت موجودة في التربة بعد ما كانت وكانت موجودة بالتربة أصبحت نسبة منها تتعدى للطماطم وللفلفل معاتج ضمن معناها عبر العروق عبر الرسيل. واكتشفوا ياسر حاجات الطماطم مثلا الفلفل فما دراسات أثبتت أنها المبيدات هذيك تكون في فك التنقورة متاع قرن الفلفل. الطماطم يقولوا تظهر فك البيض وبالتالي قبل ما توصل للمائدة المائية هي ترجع لنا وللأسف ترجع لنا في المنتوج الفلاحي
0: بالضبط. عمق البير ينجم يلعب دور في سلامة المياه
1: بالطبع. وذاك علاش مثلا في المياه المعلبة المياه المعدنية والمياه العيون بيلزم البير يكون أكثر من 50 متر عمق ويكون زادة في منطقة بعيدة عن الاستعمالات الصناعية ولا الفلاحية المكثفة. وبالتالي العمق بتبع عنده دور خطر هذوكم اللي أقل من 50 نسميهم أبار سطحية يتأثروا ياسر بكل ما يصير فوق الأرض ويتأثروا زادة بالأمطار ويتأثروا فيه. وبالتالي الأبار اللي أقل من ما يسمى الأبار السطحية تتأثر بكل ما يصير على سطح الأرض.
0: صحيح. هم برشا مواطنين الحقيقة يعتمدوا على مياه الأبار السطحية وما يعرفوش يمكن اللي فما ريسك كبير إذا ما نحلوش هذه المياه بصفة دورية هكا ولا سي حمزة. دونك إذا فما تحاليل شو التحاليل لازم تكون وكل قديش تقريبا بالنسبة للأبار هذه؟
1: هي فما أول حاجة التحليل الميكروبيولوجية معناها كي واحد توكيظلي في منطقة جبلية يقول واحد ما فماش ولا بعيد ما فماش حقامة في مناطق كما قلت قريب للواد ولا مثلا في جهة كلسة فما شكون شراء أرض وزرع وكان يشرب في ماء البير حس أنه ماء البير تغير مشى عمل له تحليل في الانسماحة باستير كانوا فيها في نسبة عالية من البكتيريا مشى يسأل أنه جيران الفلاحة اللي بنين أراضي عندهم ما فماش ذاك شبكات التطهير دونك عاملين لك الفوسبتيك خلط للبير والماء أصبح. وبالتالي فما التحاليل الميكروبيولوجية فما التحاليل هي نسبة الملوحة النجم نشوفوها بسيطة والنجم يعملوها حتى فما اللي تابع ذوكم السيرديا المندوبيات الجهوية الفلاحة موجودة في عديد مش بالضرورة في الولاية في عديد المدن ينجموا يعملوا لهم البياش معناها الحموضة وفكرة عن نسبة الأملاح وما هيش غالية معناها ويعملوها بسرعة. وبعد إذا واحد شوك ينجموا يعمل تحاليل كلي للمركبات الفيزيائية والكيميائية فما المركبات معناها الكبرى كما الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم وفما لأقل فلورير النيترات. وإذا واحد يشك أنه مثلا قريب المنطقة الصناعية والكل فما ما يسمى الحاجات اللي موجودين بنسبة ضعيفة من الأفضل زادة يشوفهم لكن هكي زي ما مخابر مش كل مخابر تعملها زي ما مخابر فما مخابر
0: خاصة في ذلك. ولا حكيت غليان الماء كان غليو الماء يعاوننا باش تتحسن النوعية متاعه وينجم يكون صالح لشربه إلا لا في بعض الحالات على الأقل كنحسوا للماء فيه شوية حاجات اللي ربما تضر ولا مطعم متاعه ما هوش لك الكل خطر. هذه الحكاية راو فيها ديما تقريبا يقول لك غلي الماء واشرب لباس وسمي بسم الله وكاو
1: بالنسبة الماء السونات أنا ما ننصحش باش يخليوه على خاطر أول حاجة هو معقم، وثاني حاجة المياه التونسية فيها نسبة من معناها ما يسمى أكل ماء صلب. تخليه فيش يعمل الكالكير، ومشكلة فيش يعمل الكالكير ينجم الكالكير بحبات معناها جويدة ينجم تشرب. أنا ما ننصحش الماء هنا إذا هو ما سبال عدن إذا يكون صافي. إذا واحد ينجم يحط قطرة في الليترة قطرة ماء جافيل كلور يخليه ساعة ولا ساعتين من زمان وبعد يشربه. هذا بالنسبة للماء مثلا صحيح كذلك مثلا ماء بير ومش عارف ولا ماء عين مش عارف عادة ما يكونش نسبة الملوحة عالية، هذا من أفضل يمكن يخليه
0: نغليه
1: لكن يخليه مش بالضرورة يخليه حتى يغلي خاطر الجرافيم تموت بعد الستين تموت معنى دوما يسخن قبل ما يبدأ يغلي يوقف. وإلا مثلا باهي هي تو مالك ماين اللي قاعدين يدوروا عبا السهريش هذا يا زاد كيف كيف أغلبيته ما مش ما عيون أغلبيته أصبح ما محلي معناها هذا زاد وفي أغلب الأوقات ما هوش معناه مش معقم. هنا زاد واحد يما يضيف له شوية كلور ويستهلكه بعد نصف ساعة معناته نقول شوية راهو مثلا 10 لترات أقل من شطر مغرفة قهوة ويستهلكه مثلا بعد 12 ساعة، وإلا هذا يغليه خاطر ما فيهش ياسر كالكاري ينجم يغليه وبالتالي يختلف. أما ما سبال أنا ننصح عطلوا له سؤال ألي شاك عخت ما سبال إذا نظيف تراه رو ما سبال إذا فيه نظيف تراه مش مدردر معناه صافي وما فيه شريحة واحد نجم يستاله وقت طعم متاع الملوحة النجم يزيده شوية شوية نعناع
0: يمشي بدله شوية المطعم يمشي يولي على الأقل يستهلك. هما توا جماعة سونيد الحقيقة قدمونا برشا معناها مبلغات يطمنوا في الشعب التونسي على حكاية المال يراهو ما فيش مشاكل وصحيا نجموا نستهلكوه ونشربوه، لكن زادة نقطة الاستفهام يمكن اللي عند التونسي والتساؤلات اللي عند التونسي الإشكاليات بتاع التنقل الماء معناها كيفاش يوصل معناها للتونسي القنوات هل هي مهيئة باش تستقبل معناها الكميات هذيك وما فيهاش مشاكل باش خلينا ناخذ الماء على خطر اللي يوصل لنا قاعد ما هوش هذاك اللي يحلوا فيه جماعة السونية حاجة أخرى.
1: لا هو هذوك معناها محطات المعالجة كلامهم صحيح
0: ما مش غالطين
1: يمشي في قنوات الجلب
0: ولا تتبدل
1: حتى الخزانات والخزانة عاودوا يعقموهم مرة أخرى ويمشي في شبكة التوزيع. وهنا تصير أنا ننصح المواطن تو المشكلة كالتراب مش مقلق ياسر ما كيخش السبالي ولي مقلق ننصح الناس يعملوا كل فيلتر 5 ميكرو في مدخل المنزل ما هوش مكلف وينحي كل أكل أتربة خط الأتربة تجي مع تجي وقت اللي تصير انقطاع وقت اللي يسام فما فويت تسربات متاع ماء وقت اللي فما تكسيرة يتعدى التراب هذا
0: لفيلتر اللي كنا نراوهم برشا في ديارنا قبل اللي يكونوا بحذا المنقالة متاع الماء ذوكم هم أما خاطر فما دي فيلتر أخرين هاوك عليش
1: باش العبيد نحكيو على اللي بالأوساخ نحكيوش على التحلية
0: على التحلية
1: حتى اللي ما يشربش الماء يحمي ماكينة الصابون ويحمي الشفوع خاطر التراب كي يتعدى هذا كان نجم يضر الآلات اللي موجودة تستعمل في الماء في الكل. وبالتالي الفلتر هكا باهي ونجم يبدلوا انت والنوع فما يتبدلوا مرة شهرين انت والمكان انا مثلا عندي فلتر خاطر في مكان بآخر الشبكة 6 أشهر وعام وما يتوسخش فما أماكن في كل شهرين هانو هو يظل ترانسبارون نجم يشوف كي تبدل لونه يغيره ما هوش غالي زادة الفيلتر ذاك
0: أما فما زادة وحدات تحليت مياه الحنفية اللي رأوا فيها برشا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي قاعدة خارجة ما شاء الله بون يمكن التوانسة جربوا شوية لاحظوا اللي المطعم متاع الماء يختلف كي تكون فما الوحدات هذية، لكن ظهر لي المياه هذية فيها شوية أمور اللي تقلق شوية مثلا منزوعة من الأملاح المياه هذية
1: هي راهي هراي المحطات هذه الوحدات هذه موجودة في تونس من بداية الألفينيات
0: أي مش حاجة جديدة ما تو ظهرت أكثر يمكن مع الأزمة
1: هي انتشرت من عندها سنوات أما المدة الأخرانة بالطبع فما الأزمة ولات الأشهار ولات المشكلة أنه به أغلبيتهم اللي يسوقوا فيهم أبرتوهم التجار
0: خدمتهم بيانسيور
1: اي معنى تاجر ماهوش صاحب
0: ماهوش فني في المجال معنى
1: فني. وبالتالي يقولوا في كلام انه الماء هذا صالح للشراب، يقولوا انه الماء ما فيهش الميكرو بلاستيك. هو انا خادم عليها في المخبر من 2004 وعندي نشريات ونستعمل فيها في المنزل. المشكله شنو هي؟ مياه تصبح منزوعه املاح فيها نسبه ملح اقل من 0.1 غرام في اللتر، والمواصفات التونسية تطلب أن يكون 0.2 غرام في اللتر، غير حتى المواصفات العالمية. خط البدن بخلي مش حاجته بالأملاح، هي الأملاح نجمو ناخذوها. فما ما يسمى الماء اللي يمشي في العروق كيفاش يتعدى للزيليمون عبر ما يسمى الضغط الأسموزي. الضغط كيما حتى الماء يمشي الماء من العروق للسجرة بالضغط الأسموزي. هذاك علاش ومن بعد خلقوا الفينومان وقالوا الأسموز والأسموز انفيرس ولا خطر ما تتم. والضغط الأسموزي يجي هو كيما نقولوا حاجة فكتيف، هو الضغط الأسموزي يجيب عبر نسبة الأملاح. وذاك علاش احنا نقولوا في ماء البحر باش نحليوه يتطلب طاقة كبيرة على خاطر الضغط الأسموزي الملاح 40 يعطي ضغط أسموزي كبير. وبالتالي فما انا شنو النصيحة؟ فما انه اللي يشري ولا يعمله يستعمل 3-4 مياه محلات وربع مياه حنفية بعدك الفلتر ينحلوا الوسخ.
0: معناه يخلطوا 3 بايات باي.
1: هذا من الأفضل خطر تو تشربوا مرة واثنين وثلاثة ما يقلقش، لكن على
0: طول
1: بعد عام على طول ينجموا. فما
0: تقول عليك مش قاعد تتغذى بالمال، الأملاح اللي فيه مش موجودة منزوعة الأملاح، ينجم يولي عنده أضرار على جسم الإنسان.
1: فما بعض الدراسات بعض دراسات تقول أنه يخلق مشاكل في مشاكل القلب والشرايين. الشرايين. وبالتالي أنا ما نجمش ننصح بها. وفما شكون يعمل في الاشهار يقول هذا يا وفك عليكم من ماد بابز، ماد بابز فيه الميكروبلاستيك. صحيح ماد بابز فيه الميكروبلاستيك، حتى الماء هذا المحل فيه الميكروبلاستيك.
0: فوالا احنا نحكيو توا امور علميه راهو خاطي الامور التجاريه هذيك عندها ناس وكل واحد يحب يسوق بالطريقه نتاعو، لكن نحكيو مع مختص اللي هو سي حمزه الفيل باحث بمركز البحوث وتكنولوجيات المياه، معناه خادم على الموضوع هذا ما عنده اكثر من 20 عام ما شاء الله.
1: انا ما يقل انا ننصح الناس بانه قلت نستعمل فيه ننصح ونستعمل نشوف فيه كله. أما نخلط من نجمش أنا ونعرف اللي فيه نسبة من الميكروبلاستيك كل أفضل. وين حاجة فيها الماء مثل البلاستيك رأو البلاستيك يسيب الميكرو والنانو، وبالتالي أفضل كما نقول اللي هو في الأخر أفضل ماء هو الماء ماجن. يمكن الماء المعدني في البلاد أقل، حتى ماء الحنفية فيه نسبة يمكن أقل ما فيه نسبة من الميكروبلاستيك. خاطر القنوات
0: فيها ماء البلاستيك جد،
1: وحتى بدلنا في الدار من الكويفر مشينا للقنوات الأخرى، وبالتالي كل
0: ملتيكوش
1: الميكروبلاستيك ملتيكوش بنسب مختلفة. ما نجموش نقوله يمكن الأقل واحد هو فيه ماء ماجن، يمكن الماء المعدني في قوارير
0: باللور. يعطيك الصحة سي حمزة، معلومات مهمة جدا ونصائح مهمة جدا للمتابعين متاعنا ومستمعينا فيما يخص استهلاكنا للمياه، منا كمدخل مياه العيون والآبار، وبعد حكينا حتى على مياه الحنفية. إن شاء الله الأزمات هذه متاع المياه ما عادش نسمع بها في المستقبل، وإن شاء الله يتوفر الماء للتونسي في الأيامات هذه. ونشكرك برشا على الدعوة، قبولك الدعوة هذه وعلى حضورك معنا حتى عبر الهاتف باش نحكيه في موضوع المياه. سي حمزة الفيل الباحث بمركز البحوث وتكنولوجيات المياه ورئيس مخبر تحلية وتثمين المياه الطبيعية، الحديث حول مياه العيون والأبار كان هذا موضوعنا في على الخط. محمد سيدي يعطيك الصحة على الإخراج التقني لحصة اليوم، كيف علي المنصوري في التنسيق، محمد وليد جاموسي نشكره برشا على التجربة هذه خاصة في البرمجة الصيفية في الموجة وراموجة، كان معنا في الإعداد العام، وكان معكم في التقديم أحمد موسى. بعد شوية الأخبار مع الهادي عزيز، إلى اللقاء.
2: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
3: 97.3. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا. وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. تم مساء اليوم الثلاثاء إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفية وفق ما أوردته مصادر متطابقة. وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أفادت بأن الصحفي محمد اليوسفي يعاني من أوجاع صحية كبيرة اشتدت بشكل حاد هذا اليوم، فيما استدعى جلب طبيب الحماية المدنية لمعاينته. وأيضا اضطر عدد من أعضاء هيئة الدفاع إلى مغادرة المكان في القطب القضائي الاقتصادي والمالي لاقتناء الأدوية التي وصفها الطبيب. وأضافت وقابة الصحفيين أنه حسب هيئة الدفاع فقد تدهورت صحة حالة محمد اليوسفي وأصبحت وضع صحي بالغ الخطورة. ورغم هذا التدهور الصحي الواضح، فإن هيئة الدفاع تؤكد أنه يتواصل الاتجاه إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، بما يطرح بجدية مسألة مدى ملائمة هذا القرار لوضعه الصحي الحالي. نعى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لوتيكا عضوه السابق بالمكتب التنفيذي ورجل الأعمال لزهر سطا الذي توفي ليلة البارحة. لزهر سطا كان مستثمرا ناشطا في قطاعات البناء والمالية والسياحة، وانخرط في صفوف اتحاد صناعة والتجارة مبكرا منذ سنوات الستينات، وشغل عضوية المكتب التنفيذي في أكثر من دورة. دعت وزارة الفلاحة اليوم الفلاحين ومربي الماشية والبحار إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا لتقلبات جوية مرتقبة بداية من بعد ظهر الخميس 10 سبتمبر وما قد يرافقها من أمطار رعدية وأحيانا غزيرة. وتأتي هذه الدعوة وفق بلاغ للوزارة على إثر النشر المتابعة المصادر عن المعهد الوطني للرصد الجوي التي قالت أنه بعد غد الخميس ربما ستكون هناك أمطار خاصة في مناطق الشمال ستتراوح بين 52 ملم وقد تشمل محليا مناطق الساحل آخر النهار وأثناء الليل. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، أهلا بكم دائما على موجاتنا. إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير. إلى ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة، وكالة فيتش تبقي التصنيف الائتماني لتونس عند درجة بي سلبي مع أفاق مستقرة. وزير التربية يؤكد أن عمليات الترسيم شرفت على الانتهاء وجدول الأوقات في لمساتها الأخيرة. غلق مركز الصحة الأساسية العجيلات بمعتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء أشغال إعادة تهيئته وصيانته. تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذن أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع أفاق مستقرة. وأوضحت الوكالة في تقرير لها بتاريخ اليوم أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنموية بشرية مرتفعة مقارنة بنظائرها، إلى جانب مرونة موقفها الخارجي، مضيفة أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية بسبب كلفة الدعم. وبينت فيتش أن عجز الميزانية سيتسع ليبلغ 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الجارية نتيجة ارتفاع كلفة دعم المحروقات، متوقعة أن يرتفع الدين الحكومي بشكل طفيف ليصل إلى 85% من الناتج خلال السنة ذاتها، رغم نمو عائدات تصدير زيت الزيتون وأداء قطاع الخدمات قبل أن يتقلص إلى أقل من 2.5% خلال سنتي 27 و 2028 و 2000. أكد رئيس الإدارة الفرعي للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري في ميكروفون الزميلة نعيمة سولي تسجيل أرقام قياسية في عدد تدخلات وحدات الحماية المدنية خلال هذه الصائفة، حيث تم تسجيل 66484 تدخلا من غورة جوان وإلى غاية 6 سبتمبر الجاري، أي بزيادة بلغت 17% خلال الفترة ذاتها من السنة 2025. كما أكد المشري إخماد جميع حرائق الغابات بالشمال الغربي باستثناء حريق برغو الذي ما يزال في مرحلة التبريد ولا يشكل خطرا حاليا.
1: كان صيف استثنائي على مستوى وطني، تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة وصلت حتى 12 درجة على المعدل. كيف النشاط العملياتي للحماية المدنية، سجلنا أرقام استثنائية من حيث عدد التدخلات نتاعنا الحمد لله، ومتوقعين توا أنه باش تكون فصل الخريف باش ندخلوا على أمطار وإن شاء الله تكون أمطار خير. الديوان الوطني للحماية المدنية في الموجة الأولى خاصة في أواخر شهر جويلية وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا، اللي هو رقم قياسي لم يتم تسجيله سابقا في الديوان الوطني للحماية المدنية نظرا لارتفاع درجة الحرارة خاصة في مجال الحرائق، كيف زاد في مجال الإسعاف اللي الحرارة تأثر بصفة كبيرة على المواطنين وخاصة من كبار السن. ولكن إجمالا إلى حدود ساعة ونطمن الناس الكل اللي الديوان الوطني للحماية المدنية بمساهمة جميع الهياكل المداخلة تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق الشمال الغربي. إلى حدود ساعة معنا حتى حريق مندلع ما عدا حريق برغو في مرحلة تبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عادش يشكل حتى خطر حاليا. الحالة العامة في البلاد التونسية هي وضعية مطمئنة جدا.
0: خلال زيارة عمل ميدانية أداها اليوم إلى ولاية بنزرت، أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإنجاح العودة المدرسية، ومؤكدا توفر أغلب الكتب المدرسية بالمكتبات، كما أشار في السياق ذاته إلى قرب انتهاء عمليات ترسيم التلاميذ عبر المنظومة الجديدة، ومضيفا كذلك أن جداول الأوقات في أغلب المؤسسات التربوية في لمساتها الأخيرة.
2: نود أن تكون عودة طبيعية وهادئة ومقبولة في المجمل، حتى إذا كان ثم بعض الإشكاليات نتدخل بكل نجاعة وبكل سرعة لحل كل الإشكاليات ولتذليل كل الصعوبات. عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة اليوم تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل، استكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نسب منقطعة النظير يعني في الحدود القصوى. مسألة الكتب، أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة، منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي سيكتمل بيوم الغد ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
0: في إطار دعم البنية التحتية التربوية، تم إنجاز قاعة جديدة بإعدادية لطفي قرطاس بياكودا بولاية سوسة، وذلك بفضل تدخل ومساهمة المجتمع المدني إلى جانب صيانة المؤسسة، وهي مبادرة تعزز جودة الفضاء التربوي وترتقي بالعمل التشاركي بين المؤسسة ومحيطها. التفاصيل مع رئيس جمعية أكودا زمان علاء الدين بن صالح.
3: قام جمعية أكودا زمان ببناء قاعة تدريس جديدة من الطراز الرفيع بمساحة 70 متر مربع بما فيهم البورتال البراني في إعدادية لوتي قرطاس. هذا مع ذلك قمت بتلاء الإعدادية بأكملها بما فيها الأقسام وتواويل وتجذيب الأشجار ورسكالة الكراسي والتواويل القابلة للأتلاف التي أعطيناها عمر جديد إن شاء الله، وصيانة دورات المياه بالكامل وزراعة بعض النباتات وتنظيف حتى مجاري المياه بحكم قادمين على فصل الشتاء.
0: أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للوساط ميلاد العبدولي اليوم توفير 4950 سريرا بالمبيتات الخاصة في إطار عقود إسداء الخدمات مع القطاع الخاص لتبلغ طاقة الاستيعاب الجملية في حدود 18500 سرير. وأكد من جهة أخرى جاهزية المطاعم الجامعية، ومشيرا إلى أن البعض منها انطلق في تقديم الأكلات لفائدة الطلبة.
4: بالنسبة للسكن الجامعي، طلبة اللي دارسين بالمعاهد التحضيرية وكذلك المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وكلية الطب وكلية الصيدلة وطب الأسنان، هذوما تمكنوا من السكن الجامعي وهما موجودين في المبيتات الجامعية. طاقة الاستيعاب ديوان الخدمات الجامعية للوسط للسنة الجامعية 26-27 في حدود 18500 سرير، منهم 4950 سرير في شكل عقود إسداء خدمات مع القطاع الخاص، وهنا تبرز أهمية معاضدة مجهود الدولة بمجهود القطاع الخاص. تقريبا بنسبة 30% نأمنوها عن طريق العقود إسداء الخدمات. جميع المبيتات الجامعية متاعنا تمت الأشغال الصيانة وهي في جاهزية تامة لإطلاق السنة الجامعية. بارح بعض المطاعم الجامعية انطلقت في تقديم الأكل لفائدة الطلبة، وهذا تباعا تدريجيا مع انطلاق الدروس بمؤسسة التعليم العالي. كل المطاعم الجامعية باش تأمن الأكلة الجامعية لفائدة الطلبة. تزود كان على أحسن ما يرام في جميع المطاعم الجامعية. خدمة الإطعام الجامعي باش تكون إن شاء الله عند حسن ظن الطلبة متاعنا.
0: أكد المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي في تصريح للزميلة نادرة إسماعيل أنه تم غلق بصفة وقتية مركز الصحة الأساسي العجيلات بمعتمدية أولاد الشامخ من ولاية المهدية نظرا لانطلاق أشغال إعادة تهيئته وصيانته بكلفة جملية فاقت 200,000 دينار.
5: مركز الصحة هذه الوضعية نتاعو تتطلب تدخل بناحية الصيانة والتهيئة. نحن عملنا له برنامج باش تكون صيانة وتهيئة وتوسعة في نفس الوقت، باش يولي لبي الحاجيات نتاع المواطنين نتاع الجهة، وباش يبدأ لايق بالمركز الصحة الأساسية فيه مواصفات نتاع جودة، ويبدأ فيه المسار نتاع المريض واضح، والفضاءات اللي مش نعملونها متوسعة بما فيهم الفضاء الخاص القابلة وكل شيء. دونك أشغال هذه بكلفة 211 ألف دينار من تمويل وزارة الصحة. الأشغال هذه أكيد كي تنطلق مش تتأثر على خدمات الصحية المقدمة، ما نجموش نعمل أشغال في نفس الوقت نشوفه مرضى ونعديه عليهم. هناك علاش حاولنا باش نلقوا مقر بالمنطقة ذيك باش نواصلوا فيها نقدموا الخدمات الصحية ذي على وجه الكراء، نجموا نكريوا المدة اللي متطلبة للأشغال ذي اللي هي المدة ذي هي 120 يوم، وخرناها شهرين كاملين باش نحاولوا باش نلقوا فضاء قوموا به في الخدمات الصحية للمنطقة ذيك. مع الأسف ما لقيناش مقر نجم نستغلوه لمواصلة تقديم الخدمات. هذاك علاش الخدمات هذه حولناها لأقرب مركز صحة أساسية اللي الولي بصفة مؤقتة المرضى مش يولي وانتقلوا لمركز صحة أساسية آخر باش يلقوا الخدمات هذيك. خلال 3.5 شهر إن شاء الله تكمل الأشغال ويرجع مركز صحة أساسية في حلة جديدة أدي خدماته على أحسن وجه للمواطنين.
0: أخبر رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خلاد من ولاية نائب البشير عون الله عن مخاوفه من انتشار الذبابة المتوسطية التي تهدد صبة القوارص في ظل عزوف عدد من الفلاحين عن اقتناء المصائد المخصصة لمقاومة هذه الآفة التي تتلف سنويا 5% من الصبا. وقال عون الله في تصريح للأخبار إن منتجي القوارص تفاجأوا مؤخرا بطلب المجمع المهني المشترك للغلال منهم الاستظهار بشهادة تثبت تسوية وضعيتهم الجبائية، ومعتبرا أن هذا الإجراء يأتي في ظرف صعب يمر به الفلاحين.
6: ما تنجم تأخذ هالمصائر هذه إلا ما تجيب شهادة من وزارة المالية، من القبضة المالية في الوضعية الجبائية لك الفلاحة كالظريف وكالمتوسط والفلاحة بشكل عام، وهذا صعيب برشا. اليوم فما فئة انت فلاحة، الفئة هذه انت فلاحة صغار ومتوسطين، هما بيدهم الشط فقر، هما بيدهم حالات اجتماعية، كيفاش تطلب منهم هذا الطلب باش تحرمهم من هذا الامتياز اللي هو دعم من طرف الدولة يتمثل في 50%. المصيدة هذه تتكلم 10 دينارات، معناها الهكتار تقريبا يتكلم 40 مصيدة، 400 دينار الحكاية. الدولة جات ودعمت هالمصايد هذه باعتبار أول الأهمية متاعها. اليوم احنا قاعدين نستعملوا المواد الكيميائية والأدمية الكيميائية هذه تأثر بصفة مباشرة على الغلال بصفة عامة، وتخلف نسبة متاع رواسب كيميائية هذا يحول دون تصدير معناه الإنتاج متاعنا الأسواق الخارجية. من ضمن الشروط وأنه قبل ما تصدر أي منتوج إلى الأسواق الخارجية قتحليله، إذا لقاو نسبة رواسب كيميائية أكثر من اللازم فهذا بيت الحال يرفضوا كل المنتوج هذاك ويرجع للبلاد اللي جاي منها. احنا قينا السبيل الوحيد اليوم باش نجم نصدروا اكثر ما يمكن انه نستعملوا هالمصايد باعتباره انه المصايد هذه هي مصايد ماهيش كيميائيه هي بيولوجيه، الا انه هالشروط هذه حاله دون حصول الفلاحه سيرتو الصغار المتوسطين على هذه المصايد من جراء هالقانون هذا اللي جاء حرم الفلاحه وما نجموش معناها ياخذوا هالمصايد هذه.
0: بهذا أصل بكم مستمعين إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: وكالة فيتش تبقي التصنيف الائتماني لتونس عند درجة بي سلبي مع فاق مستقرة، غلق مركز الصحة الأساسي العجيلات بمعتمدية أولاد الشامخ بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء أشغال إعادة تهيئته وصيانته، وفي ظل عزوف الفلاحين في بني خلاد عن اقتناء المصائد مخاوف من انتشار الذبابة المتوسطية التي تهدد صبة القوارص. لكم أجمل تحيات محمد صديق وحلمة فيال، إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
8: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
7: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة. وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسول. على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: إذاعة لبنان عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين.

في زمن جميل مضى خرج صوت من صخر الشوف وتدفق كينبوع عذب راويا عطش السامعين للطرب والفولكلور والتراث الشعبي، صوت جسد صلابة الجبل ودفء الساحات التي كانت تلتقي فيها الحكايات والأغنيات. إنه نصري شمس الدين.

0: نصر الدين مصطفى شمس الدين، والذي أطلق عليه الأخوان الرحباني فيما بعد اسم نصري شمس الدين في الشوف، وتحديدا في جون في 27 من حزيران عام 1927. لقبت جون بعروسة الإقليم، وتتميز بطبيعة خلابة، فهي ذات موقع استراتيجي حيث تقع على 7 تلال خضراء، كما تكثر فيها الينابيع والمغاور. هذه الطبيعة الساحرة سكبت سحرا خاصا في صوت نصر شمس الدين، وألهمته العديد من الألحان التي حفرت في الذاكرة الشعبية اللبنانية والعربية.
1: يا مارق الطواحين والمي مقطوعة، خايف لا تدور الطواحين والحلوى يدوعة.
0: ورث نصري شمس الدين جمال الصوت من والدته التي كانت تغني الميجنة والعتابة، وكان يرندح معها، ولاحظت موهبته وهو يدندن أغنيات كارم محمود، فشجعته وأهدته عودا يساعده على صقل موهبته، فكانت أوتاره أولى مفاتيح النجاح. وأول لقب لنصري كان مطرب الضيعة، حيث كان يغني في أعراس وحفلات الضيعة في الساحات وتحت أشجار الزيتون في مواسم القطاف. في سن 17 عمل مدرسا للغة العربية في مدرسة شبعة، ومن ثم في المدرسة الجعفرية في صور. وفي حادثة طريفة داهم مدير المدرسة صفه وهو يعزف على العود ويغني لتلامذته، فخيره المدير بين التعليم والفن، والخيار لم يكن صعبا ولا مشوبا بالتردد. قدم استقالته ومشى في الطريق الذي يحب ويعشق. انتقل الأستاذ المستقيل إلى بيروت بحثا عن فرصة لدخوله عالم الفن، فتعرف على شركة نحاس فيلم وسافر معهم إلى مصر، حيث عمل مع فرقة إسماعيل ياسين، وهناك تابع دراسة الموسيقى مدة 3 سنوات. بعدها سافر إلى بلجيكا لإكمال دراسته الموسيقية، وعاد إلى لبنان حاملا دبلوما في الغناء والموسيقى.

0: كانت مساحة العمل الفني ضيقة ومحدودة في لبنان، مما اضطره للعمل في مصلحة الاتصالات الهاتفية كموظف، إلى أن هبت نسمة الصدفة وقرأ إعلاناً في أحدى الصحف بأن إذاعة الشرق الأدنى، أي إذاعة لبنان حالياً، بحاجة إلى كورس كورال، فسارع لالتقاط الفرصة الحلم، ووقف أمام لجنة مؤلفة من الأخوين رحباني عاصي ومنصور، عبد الغني الشعبان، توفيق الباشا، فيليمون وهبي وحليم الرومي. موهبته الفذة لفتت اللجنة، ووقع خيار الأخوين رحباني عليه وابتدى المشوار. انطلاقة نصري شمس الدين كانت مع الفريق الغنائي في الإذاعة وتقديم سكتشات إذاعية مع فيليمون وهبي بدور سبع ومنصور الرحباني بدور مخول ونصري. ومن أشهر السكتشات الغنائية مزراب العين وحلوة وأوتوموبيل وبراد الجمعية، وكلها مواضيع من الحياة اليومية في الريف. على مدى عقود رافق اللبنانيين والعرب في أغنياتهم ومسرحياتهم وذاكرتهم الجمعية، وقف إلى جانب كبار المبدعين وغنى الوطن والإنسان والحب، ولعل أهم صفة له أنه جزء من زمني وتاريخي ووطني الرحابنا. لكن خلف الشهرة والمجد رحلة طويلة، رحلة إنسان أحب الفن حتى العشق وآمن بأنه رسالة خالدة. في هذه الحلقة نعود إلى تلك الرحلة، نفتش في المحطات التي صنعت الفنان، ونستمع إلى شهادات من عرفوه عن قرب، ونحاول الاقتراب من سر ذلك الصوت الذي ما زال حيا بعد أكثر من 40 سنة على الغياب. لو أردنا وصف صوت نصري شمس الدين، ولو جربنا تحليل صوته عبر جهاز خاص، لحصلنا على رسم بياني يشبه تضاريس لبنان بسهوله ووديانه وجباله. يقال الضد يبدي حسنه الضد، وبالضد تتميز الأشياء. هكذا صوت نصري، جمع الصوت القوي الجبلي والصوت العذب كالماء الرقراق، منسابا من ينابيع جون بين البساتين والحقول. صوت واسع وسع المدى وفيه رجع الصدى، صوت جمع الطرب والفولكلور فكان بصمة في الغناء. ما هي خصائص صوت نصري شمس الدين من حيث المساحة والخامة وماهية هذا الصوت الفريد مع قائد الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية المايسترو أندري الحاج؟
1: صوت نصري صوت، أول شيء صوت جميل، يعني بيوصل للقلب مباشرة، هذا أهم شيء، وهو صوت الدرامي، من هيك استعمل كصوت بكل مسرحيات الرحابنة. وخصائص صوته، ضمن الخصائص انه بيوصل للقلب وبيقدر يعبر عن المشهد الدرامي، لما كان امير فخر الدين، ولا كان بمحل كان وزير ببيترا، ولا كان ماسح احذية، خدم صوته، خدم كل هالصور هودي اللي غنى فيهم. بصمته الاساسية انه تسمع صوت نصري بتعرف دغري انه هيدا صوت نصري، هيدا ما في صوت مثله نصري بلبنان. صوت نصر شمس الدين كامل المواصفات، أنا متأكد أنه بيقدر يغني كان الطرب المصري، بيقدر يغني الطرب اللبناني، بس برجع أقول أنه مصيره ومساره الغنائي أخده على مكان آخر، هناك نحن ما سمعناه ولا مرة عم بيغني شيء غير لبناني. أنا أكيد هذا الصوت اللي قادر، اللي عنده العزوبة وعنده نفس الوقت القوة، كان قادر أكيد يغني غير ألوان.
0: ما هو رأي المايسترو الحاج بنصر الملحن؟
1: أنا برأيي لو نصر شمس الدين كمل باللحن، لأنه بيفهم صوته، كان برع أكتر، بس لأنه أخذوا صوته على غير محل، يعني أخذوا على المكان الأوسع بمسرحيات الرحباني، هيك ما كمل المحاولات. أما لو كمل، أنا بقولك لو ما كان في دولة الرحباني حده، كان كمل أكيد نصري بالغناء، ولكن هيدي الدولة الكبيرة الموسيقية الغنائية أخذته غير محل ووسعت له أفاقه أكتر، من هيك نجح أكتر بالغناء وبالتمثيل أكتر ما أنه يكون ملحن.
0: أول أغنية خاصة لنصري شمس الدين بحلفك يا طير بالفرقة، من كلمات الشاعر اللبناني أسعد السبعلي وألحان الموسيقار فيليمون وهبي.
2: حلفك يا طير بالفرقة بالسندياني بغيمة الزرقة.
0: من عادات نصري شمس الدين الاستيقاظ عند الرابعة صباحا، يجلس على الشرفة يتنشق الفجر ويتمتع بالمناظر الطبيعية، يمسك العود ويدندن لحنا خطر على باله. كان قريبا من الأرض، كان يعمل في الحديقة، يزرع ويسقي ويراقب ويقطف المحصول سعيدا بما أنجز. كيف يستذكر مصطفى شمس الدين والده الراحل الكبير نصري؟
3: والدي نصري لم يغيب عنا ولا يوم، فهو صحيح غاب بالجسد لكنه لم يغيب بالروح، وله تسجيلات يتكلم فيها معنا بالبيت. طبعا نصري قيمة فنية لا تعوض.

0: حبه للأرض دفعه للاهتمام ببساتين الزيتون وبالمعصرة، وكان يوقف أعماله في تشارين ليتفرغ للموسم، فهو يحب أن يأكل مما يزرع، ونجح في إقناع عاصر الرحباني أن يغني في مسرحية ناس من ورق لقريته جون أغنية بلدي جون بتعطيك الزيت والزيتون.
1: كان غير شكل الزيتون، كان غير شكل الصابون، وحتى أنت يا حبيبي مش كاين هيك تكون.
0: يقال الإنسان الطيب يكون مجبولا بالكرم. الكاتب والناقد الصحفي الدكتور جمال فياض يخبرنا عن سخاء وكرم نصر شمس الدين في كل تفاصيل حياته.
2: نصر شمس الدين كان مشهور بكرمه، كان عنده زيتون بموسم الزيتون، هو من بلدة جون مشهورة بزيتونة وزيتاتة، فكان كل موسم زيتون يعني آخر الصيف يبلش يحمل هالتنك الزيت المعصور من مزرعته ويحمل ويطلع فيه يعطي هدايا للفنانين، لعاصي، لمنصور، لفليمون، لكل الأصحاب يلي اشتغل معاهم. كان مشهور أنه زيتات نصري هن أطيب زيتات، زيت زيتون أصلي لبناني.
0: ماذا عن المسرح؟ ماذا عن الممثل نصر شمس الدين الذي كان ركنا أساسيا في المسرح الرحباني؟ صوت جميل، حضور مبهر، أداء مميز، عفوية صادقة دون تكلف، حس الدعابة، روح النكتة، وطاقة هائلة، كلها صفات جعلت من نصر شمس الدين ممثلا يمتلك قدرات تمثيلية وضعته في مصاف كبار الممثلين. ماذا يقول الناقد الفني الدكتور جمال فياض عن نصري أحد أعمدة المسرح الرحباني؟
2: نصري شمس الدين كان هو الشخصية الوحيدة التي تناسب المسرح الرحباني بالضبط، ولو لم يجد الأخوان رحباني نصري شمس الدين لوجب اختراعه، لأنه كان الاكتشاف الأهم بعد اكتشاف فيروز. نصري شمس الدين هو الشخصية المناسبة تماما للشخصيات التي

0: فيروز كانت تمثل الحلم والشعر والرمز، أما نصري فكان يمثل الأرض والناس والحياة اليومية، وهذه الخلطة صنعت سحر المسرح الرحباني المكتوب بحبر الخلود. بعد رحيل نصري لم تقف السيدة فيروز على الخشبة أمام أحد، وقالت: غيابك بكاني، كنت أقول إذا غبت بكرة بيرجع، وإذا فليت بكرة بشوفه، ولا مرة غبت هيك وفليت هالقد. وعن علاقة نصري بفيروز والرحابنة يقول الناقد الفني والصحفي والإعلامي الأستاذ محمد حجازي:
1: أجمل ما قيل قالته الست فيروز لما مات نصري، وقاله الأستاذ عاصي الرحباني: هذا أروع وأمتع وأكثر شيء خارق بتاريخ الغنى اللبناني ما قاله هذان الاثنان، هاو اثنين العمال شو حكيوا عن نصري. هي قالت له: أنا ما بقى لازم غني من بعد ما أنذا في الليل. عاصي بيقول له: معك كنا، من بعدك ما رح نكون.
0: رحلة الفن والشهرة كانت تسير جنبا إلى جنب مع رحلة الصداقة الحميمة والارتباط الوثيق مع فيروز والرحابنة وفيلمو وهبي، إلى جانب أعضاء الفرقة مثل إلي شويري وويليام حسواني وغيرهم. ماذا يقول حجازي عن نصر الإنسان الذي لا ينفصل عن نصر الفنان؟
1: 8 سنين متتاليين قبل وفاته كنت أنا وياه يوميا، كل يوم نكون سوا، وعائلته كانت يعني تعتبر أنه كل المناخ اللي بيعمله نصري هو جزء من شغله، بينما هو كان بيعتبر أنه لا، أنا عندي هذه الميزة الشخصية اللي أنا بحب الجمعة، بحب أي كلمة التقى بناس أكثر كل مكان مرتاح أكثر. أنا أول مرة التقيت فيه كانت بمسرحية، يعني التقيته كان عم يعمل عمل مسرحي، ومن يومها انبنت علاقة هيك ود بيني وبينه. المهم انه هذا اللقاء كان يعني مهد لعلاقة كانت منيحة مع العائلة، وهي العلاقة خلتني انا موجود ببيته اتعرف على مرتي. انا تعرفت على مرتي ببيته، عملت انا عائلة انطلاقا من بيته، وعملت صداقات انطلاقا من علاقتي فيه الى علاقة بالاخوين الرحباني ولاحقا مع اولاد الاخوين الرحباني.
0: أما رحلات الصيد التي كان نصري مولعا بها لحبه للطبيعة بشكل كبير ولحبه للرفقة التي تقوي أواصر الصداقة في مشوار طويل مليء بالمغامرات، ماذا يقول ابنه مصطفى عن هذه الرحلات؟
2: هي بالنسبة لنصري كانت استراحة بالطبيعة لاستعادة وشحن روحه وغنائه. كان بي صياد ماهر، وهذا باعتراف مرافقي بالصيد مثل الأستاذ فيلمو وهبي، ملحم بركات، وليام حصواني، والدكتور علي الخليل أحد رفقائه الأطباء. أما رفاق نصري اللي بحبوه كتير كانوا كتار، لأنه محبوب كان نصري من الجميع وقريب للقلب. وكان يلعب طاولة الزهر دايما نصري، يحب يلعب طاولة الزهر، خصوصي أنه كان عنده كؤوس ربحها بالضامة، وكان يحب هذه اللعبة، يقول هذه لعبة الأذكياء. وحياة عينك

ترك نصري شمس الدين إرثا غنائيا ضخما جبل بعبق التراث ورائحة الأرض وتقاليد الضيعة اللبنانية، فيه الموال والميجنة والدلعونة والأرادي، وفيه الحب والغزل، وفيه حب الطبيعة والوطن، وفيه الثورة وقضايا الناس. في رصيده حوالي 500 أغنية، من ضمنها ما يقارب 200 للأخوين الرحباني، وهذه الأغنيات لا تشمل الحوارات الغنائية التي كانت تقدم على المسرح بين نصري وفيروز. ويسأل نصري في أغانيه كيف حالهن، كيف حبايبنا، كيف الدار، يسأل عن الخبز والملح وعن كل الروابط الإنسانية. ومع نصري تكر سبحة الحب والغزل في أغنيات من السهل الممتنع، وهي لسان حال العاشقين في كل زمان.

مكان. شو فيها يقولوا بحبك الحلوة الشقرة على عين يا سمرة، وتغزل بالمرأة من رأسها حتى أخمص قدميها. زعلت أم عيون السود، يا ظريف الطول، يم الشامي، يم الأساور، يم الجدايل، يا ساحر اللفتات.

أغنية غالي والله يا جنوب من كلمات وألحان عماد شمس الدين، والتي صدرت بعد الاجتياح عام 1982، هي من أهم الأغنيات الوطنية وتعد نشيدا للبنان والجنوب.

0: لم تغب فلسطين عن بال وأغنيات نصري، حيث قدم عددا من الأغنيات للقضية الفلسطينية، لعل أبرزها أغنية يا طير يا طير على فلسطين من كلمات وألحان الشاعر الفلسطيني يوسف الحسون، وحورب تنحورب يا بطل من كلمات وألحان الأخوين الرحباني.
1: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

المبدع زياد الرحباني لحن لنصري أغنية الله معك يا ابني من كلمات الشاعر طعان أسعد. ومن أشهر المسرحيات الغنائية مع الأخوين الرحباني وفيروز صح النوم، ميسر ريم، الليل والأنديل، أيام الحصاد، جسر القمر، والمحطة، هالة والملك، وناس من ورق.

0: ما يضل فيكن حدا يرجع لبيته.
1: ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها بياع الخواتم، سفر برلك، بنت الحارس، وليالي الشرق. أما أهم البرامج التي شارك فيها دفاتر الليل، ضيعة الأغاني، مع الحكايات، ليلة الهدايا، سهرة حب، اسمي ونصيب، وليالي السعد. كيف كانت علاقة نصر شمس الدين مع الصحافة والصحفيين؟ الجواب لدى الدكتور فياض.
2: نصر شمس الدين لم يكن على علاقة جيدة جدا مع الصحافة والصحفيين، لم يكن علاقة سيئة، لكنه لم يجد فن التعامل مع الصحافة والإعلام، ولم يكن يهتم بمثل هذا الأمر. كان يتكل على الله وعلى الأخوين رحباني أن ينسق له ما يمكن أن يكتبه الصحفيون عنه. وكان هناك عادي عند الأخوين رحباني أن يأتوا بالصحافة لتحضر العرض العاشر أو الخامس للمسرحية وليس العرض الأول، لأنه بعد العرض الأول والثاني والثالث تكون المسرحية قد أصبحت ناجزة ومكتملة، فيستدعو الصحافة لتكتب عنها وهي جاهزة للعرض. كان نصري واحد من أسرة، لا أذكر أن نصري من الناس اللي كانوا كتير يطلعوا بالإعلام إلا إذا استدعي إلى برنامج تلفزيوني، ولم يكن أبدا من الأشخاص اللي بيحاولوا يعملوا علاقة مع الصحافة والصحفيين.
1: جال نصر شمس الدين في لبنان وأحيا العديد من المهرجانات من بعلبك إلى صور وبيت الدين وجبيل، كما زار بلدانا عديدة وأقام أهم وأكبر الحفلات للجالية اللبنانية والعربية، وكان يحصد النجاح تلو الآخر لأن الجمهور متعطش لهذا الفن الذي يقدمه نصر بكل الحب والفرح والإيجابية.

0: ماذا يقول المايسترو أندري الحاج عن تكريم نصري شمس الدين؟
1: بين أجمل الأمسيات اللي قدمتها لنصري شمس الدين بقصر اليونسكو، من أجمل الأمسيات اخترت كمان أجمل ألحان من ألحان أخوان الرحباني. كان برنامج كبير رائع، كان في حضور كامل باليونسكو 1200 شخص. نصري بيستحق كل مرة نغني له، نحن كبارنا بيموتوا لما منوقف نأدي لهم أغانيهم أو أعمالهم، أما بدلهم طيبين وبدلهم أحياء بيناتنا لما نقدم له أعمالنا. كبارنا ما بيموتوا، نحنا متى نحنا عم نتذكرهم على طول ونشتغلهم. وبدي أقول كمان عمل له ببلدته، كمان أنا قدمت له أمسية كبيرة ببلدته بساحة البلدة، كمان حبوا البلدية يعملوا له تكريم. يعني أنا كان لي حظ إنه أعمل أمسيتين لنصري. والتكريم يعني شو بدي يحكي الواحد، هذا بلدنا وهالقد بيستوعب تكريم. هيدي بترجع للقيادة العليا، يعني دور وزارة الثقافة يكرمه. بعد برجع أنا بالنسبة لي الفنان بيكرم نفسه، ونصري شمس الدين ماضي تاريخه على صخور من ذهب.
0: الإذاعة اللبنانية كانت البيت الثاني لنصري شمس الدين، وعلى جدرانها لا يزال صدى هذا الصوت القوي معلقا كأجراس ترن في أذاننا ووجداننا، وتوقظ فينا هذا الحنين إلى تلك الذكريات التي جمعتنا. وهذا ما أوجب إطلاق اسم استوديو نصري شمس الدين على استوديو 4 في إذاعة لبنان، إلى جانب استوديو سفيرتنا إلى النجوم فيروز والكبير حليم الرومي. في إذاعة لبنان لا يمر يوم عبر أثيرها من دون أغنيات أو سكتشات لنصري شمس الدين وفيروز وكبارنا. ولو أردنا قطرة واحدة من ندى فن نصري شمس الدين لبثها عبر الأثير يوميا لاحتجنا إلى أكثر من سنتين. هذا الرصيد الغني رغم العمر القصير لنصري خير دليل على موهبة استثنائية وإبداع قل نظيره وصوت لا يتكرر.
2: جينا عالدار دار الأطايب يا أهل الدار دعوا الحبايب.
0: في 18 من أذار عام 1983 هوى جبل من جبال لبنان، وسقط نجم على خشبة المسرح أمام الجمهور في نادي الشرق في دمشق إثر نزيف دماغي. رحل كما أحب وهو يغني، كأن المسرح الذي منحه صوته وعمره أبى أن يودعه بعيدا عنه. ففي تلك الليلة وبين نظرات الجمهور ودفء التصفيق خذله دماغه وتوقف قلبه وأخذ انحناءاته الأخيرة. لم يرحل في عزلة أو صمت، بل غادر واقفا في حضرة الفن على الخشبة التي كانت بيته الثاني وملاذه. سقط الجسد لكن الصوت الذي رافق الجبال والقرى والذاكرة اللبنانية ظل معلقا في فضاء المسرح كأنه آخر لحن رفض أن ينتهي. ما هو المشهد الذي لا يغيب عن بال مصطفى شمس الدين؟
3: المشهد يلي ما بيغيب عن بالي صورته عن كل حياتي ودل ببالي ووجداني، إنه كيف وصل جسمان والدي الفنان العظيم على ظهر سيارة إجرة بالليل من سوريا إلى بيروت وحيدا.
0: أطفئت الأضواء عن الجسد فيما تظل أغنيات نصري شمس الدين تضيء ذاكرة وطن كامل.

عملاق المسرح الغنائي وشيخ الأغنية اللبنانية نصري شمس الدين، من إنتاج إذاعة لبنان بالتعاون مع الأسبو والكوبيام. إعداد وتقديم غادة جمعة، مونتاج مايا ملكاني، إخراج هشام حمود.

0: ونسير
1: الحمامات تاكلسا بوعرجوب على الموجة 104.7
2: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن
4: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية
3: كل نهار موعد للقاء
4: كل نهار موعد للقاء
3: إذاعة المنستير
4: وجوكم مع إذاعة المنستير ديما عالكيف
3: عالكيف
4: مع إذاعة المنستير تبع الموجة
3: تبع الموجة

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي محمد اليوسفية بعد استنطاقه وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. يذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب المذكور قد أذن بالليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الماضي الاحتفاظ بمحمد اليوسفية من أجل تهم تتعلق بالإثراء غير المشروع وغسيل الأموال. هذا وقد أعلن نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار اليوم عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين والملاحقين والمبعدين، وذلك يوم الجمعة 11 سبتمبر. وأوضح زياد دبار خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة أن النقابة ستطلق بالتوازي مع ذلك حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين. وقال أن النقابة تلقت رسائل تضامن من عدد من النقابات والمنظمات الصحفية والحقوقية في العالم العربي وأفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية. في أخبار الاقتصاد، أبقت وكالة فيتش رايتينغ للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع أفاق مستقرة. وقالت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنموية بشرية مرتفعة مقارنة بجيرانها، إلى جانب مرونة موقفها الخارجي. لكن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد، فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية بسبب كلفة الدعم. انطلقت بالقاعدة البحرية الرئيسية بحلق الواد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت فعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف في نيكس إكسبريس 2026 الذي تحتضنه تونس بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا. هذا التدريب العسكري البحري يهدف إلى تطوير القدرات العملياتية المشتركة في مجال الأمن البحري والارتقاء بالقوات البحرية المشاركة في التخطيط والتنسيق وتنفيذ العمليات المشتركة. هذا التمرين يشارك فيه 400 عسكري بحري يمثلون 12 دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، منها الدول العربية الحليفة لأمريكا مثل الجزائر وليبيا والمغرب ومصر، أيضا تركيا عضو حلف الناتو والحليف الوثيق للولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى حلفاء أمريكا الأوروبيين إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكيا وجورجيا، وبالإضافة إلى الجمهورية التونسية. في حالة الطقس، يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة هذه الليلة خاصة في مناطق الشمال، وتتراوح درجات الحرارة هذه الليلة بين 26 و 30 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 32 درجة في مناطق الجنوب. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

مرحبا بكم في الاخبار الرياضيه المجدات المنسيب بدايه بتعيينات مباريات الجوله الرابعه ذهاب لبطوله الرابطه المحترف الاولى لكره القدم يوم السبت 12 سبتمبر في الاربعاء متاع العشيه الاتحاد المنسيري يستضيف اتحاد بنقردان، اما الحمام سوسه يستضيف الملعب التونسي، وفي نفس التوقيت في الاربعاء متاع العشيه هذا السبت 12 سبتمبر مستقبل مرسى يستضيف النجم الرياضي الساحلي. يوم الاحد 13 سبتمبر تلعب الدفعه الثانيه في الاربعاء متاع العشيه كذلك في ثلاثه مقابلات، شبيبه العمران تستضيف نجم المتلوي، نادي حمام الأنف يستضيف الترجي التونسي، الأولمبي البيجي يستضيف تقدم سقيط الدير، في حين نهار الأحد 20 سبتمبر في نفس التوقيت ديما في الأربعاء متاع العشية النادي الإفريقي يستضيف ترجي جرجيس، والنادي الصفاقسي يستضيف النادي البنزرتي. على ذكر الاتحاد الرياضي المنسيري فانه تم الاتفاق رسميا وتم الاعلان رسميا عن انتقال اللاعب مهدي القنوني بصفه رسميه الى نادي الاتحاد الليبي بصفه نهائيه لمده 3 مواسم. امضى العقد مهدي القنوني مع فريق الجديد نادي الاتحاد الليبي. وفي المباريات الودية للأندية المحترفة غدوة الأربعاء في الأربعاء متاع العشية بعث بوحجلة يواجه مستقبل القصرين تحكيم وائل المصباحي، بعد غدوة الخميس في الأربعاء ونص متاع العشية مكارم المهدية تستضيف اتحاد قصور السيف والدين تحكيم محمود قسيعة، وأيضا في الأربعاء ونص متاع العشية شبة القيروان تواجه والدين كوكب عقارة، في حين هطل السبت 12 سبتمبر في الأربعاء متاع العشية والدين سبورتينج المكنين يتقابل مع هلال الشابة تحكيم رائد جويري، ويوم الأحد 13 سبتمبر في الأربعاء ونص متاع العشية شبيبة القيروان مجيد تلعب مباراة أخرى ودية ضد مكرم المهدية في ملعب حمد العواني في القيروان. الرابطة الوطني لكرة القدم للهواة مستوى أول أعلنت أنها باش تعقد اجتماع إخباري بالنوادي مع سحب رزنامة البطولة والدورة التمهيد الأول لكأس تونس الموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وباش يكون عملية الاجتماع هذا والسحب للرزنامة وأيضا سحب لقرعة الدورة التمهيد الأول باش يكون نهار السبت 12 سبتمبر في 10 متاع الصباح في أحد النزل في سوسة. في كرة اليد المنتخب التونسي للأواسط فاز اليوم في ثالث مباراة ليه على التوالي، فاز بالمنتخب الليبي 27-23 بعد ما كان منهزم في الشوط الأول 15-10. منتخبنا يعود في النتيجة يكسب نتيجة المقابلة 27-23. منتخبنا كما قلنا حقق الفوز الثالث ليه في منافسات الدور الأول، وبالتالي يضمن الترشح والتأهل للدور ربع النهائي. وسبق له منتخبنا وأنه فاز في المباراة الثانية من المنتخب الكيني 50-20، في حين فاز من المنتخب البنين في الجولة الأولى 53-24. في كرة السلة كشفت الجامعة التونسية لكرة السلة عن برنامج مباريات الجولة الأولى للبطولة المحترفة أكابر البرو آ اللي باش تنطلق يوم السبت 26 سبتمبر. اليوم تم الكشف عن برنامج المقابلات واللي في برنامجها نلقاه في الجولة الأولى للبطولة المحترفة أكابر لكرة السلة البرو آ، نجم الساحلي يستضيف الملعب النابلي، شبة القيروان تستضيف الاتحاد المنسيري، نادي كرة السلة بحمام سوسة يستضيف دريت جرومبيليا، اتحاد الأنصار يستضيف شبة المنازة، النادي الصفاقسي يستضيف النجم الراسي، ونجم حلق الوادي يستضيف النادي الإفريقي. في السباحة نادي السباحة بالمنسير أعلن اليوم عن الانطلاق في عملية التسجيل للسباحين في مختلف الأصناف بداية من اليوم بالنسبة للموسم الرياضي الجديد 2026-2027، وعملية التسجيل يومين من 5 متاع العشية حتى 7:30 متاع العشية. في الكاراتيه منتخباتنا التونسي للكاراتيه باش يشاركوا في بطولة افريقيا للاكابر للفئات الشابة لاقل من 17 عام واقل من 19 عام واقل من 21 عام في اختصاصات الكوميتي والكاتا، واللي باش تحتضنها العاصمة الجزائرية الجزائر الجي من 10 حتى 17 سبتمبر الجاري. منتخبنا اقل من 19 عام يتكون من 8 رياضيين 4 فتيان و4 فتيات، منتخب اقل من 17 عام يتكون من 7 عناصر 2 فتيان و5 فتيات، هذا ما في اختصاص الكوميتي، في حين في الكاتا باش يشارك عنصر واحد عن كل أو في كل الفئات الأكابر وأقل من 17 عام وأقل من 19 عام وأقل من 21 عام، إلى جانب ذلك باش تشارك منتخباتنا في منافسات الفرق كوميتي ذكور وأيضا إناث أكابر وكبريات. في رفع الأثقال الجامعة التونسية لرفع الأثقال أعلنت اليوم عن تأجيل الدورة التكوينية للحصول على شهادة مدرب فيدرالي اللي كان مقرر تنظيمها من 7 حتى 18 سبتمبر الجاري بالحي الوطني الرياضي. وبالطبيعة حسب البلاغ الصادر اليوم عن الجامعة التونسية لرفع الأثقال فإنه تم تأجيل الدورة هذه للحصول على شهادة مدرب فيدرالي في رفع الأثقال إلى يوم 31 أكتوبر القادم.
عالمين كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الثلاثاء عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2026. بالنسبة للنسخة 70 من الجائزة اللي باش تقام حفلها لتوزيع على جوائز في العاصمة البريطانية لندن يوم الاثنين 26 أكتوبر القادم، ضمنت القائمة اسم 30 لاعبي من أندية ومنتخبات مختلفة، فيهم لاعب عربي وحيد هو أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي ولاعب فريق البي اس جي باريس سان جيرمان الفرنسي. منقيت الملاعبين نلقاو من ابرزهم جود وجود بيلينغهام، نلقاو بو كوبارسي، نلقاو ايضا مارك كوكوريا، نلقاو فيتينا، لويس دياز، عثمان ديمبيلي، برونو فرنانديز، هاري كين، ايرلينغ هالاند، لامين يامال، ساديو ماني، ايضا ماركينوس، لوتاروس مارتينيز، كيلين مبابي، نونو مينديش، ليونيل ميسي، جواو نيفيز، مايكل أوليزي، ديكلون رايس، رودري، ويليامز أو ويليام ساليبا أو ساليبا، أشرف حكيمي، فيران توريس، دويت، أوباميكانو، وأيضا فينيسيوس جونيور. في رابطة الأبطال الأوروبية الآن قاعدة تلعب المنافسات الشوط الثاني من مباريات أيك أثينا اليوناني ولاسكا النمساوي. في الشوط الأول أيك أثينا متقدم بهدف مقابل صفر، وأيضا كلوب بروج البلجيكي منهزم في الشوط الأول أمام أسون فيلا الإنجليزي بثلاثة مقابل واحد، في حين في الثمانية متاع الليل تقريبا بعد 50 دقيقة وأقل من الآن باش ينطلق أربعة مقابلات، بروسيا دورتموند الألماني يواجه فياريال الإسباني، بورتو البورتو غالي يتقابل مع مانشستر سيتي الانجليزي، ليل الفرنسي يتقابل مع ريال بيتيس الاسباني، في حين القمه تقريبا في مباراه الليله تجمع بين ريال مدريد الاسباني وانتر ميلان الايطالي بدايه من الثمانيه متاع الليل. اجمل تحيات حمدي الاحول في الاخراج التقني، تحيات مقدم الميكرو شوقي الحمادي في تقديم واعداد اخبار الرياضه على موجه اذاعه المنسيه. صباح الخير ناسك.

0: موسيقى وألحان موسيقى لكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان. أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مساء الخير وأهلا بكم في موجز للأنباء.
3: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
2: أكد المدير الجهوي للحماية المدنية بسوسة العميد حاتم بوبكر أنه تم منذ انطلاق الصيفة تسجيل 94 حالة غرق، 47 منهم نقلوا على متن سيارات إسعاف إلى المستشفيات، و41 تم إسعافهم على عين المكان. وأضاف خلال ندوة صحفية خصصت اليوم لتقديم حصيلة جهود الحماية المدنية في الفترة الماضية بأنه تم تسجيل 9 حالات وفاة، 6 منها خارج أوقات عمل السباحين أو في مناطق غير خاضعة للحراسة. وأوضح أن عدد حالات الغرق خلال هذه الصيفة قد تراجع مقارنة بالسنة الماضية، وأضاف بأنهم يطمحون لانتداب العدد الكافي من السباحين المنقذين في ظل عزوف الشباب عن هذه المهنة رغم الترفيع في المنحة المسندة لهم. أعلنت وزارة التربية ووزارة الأسرة ووزارة الشؤون الدينية في بلاغ مشترك عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027، وذلك بداية من منتصف نهار يوم غد. وأوضحت الوزارات أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 21 و2000، ويهم التسجيل للمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وتتم العملية عبر الرابط viscolaire.education.tn. في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة، أعلنت وزارة التجهيز والإسكان كافة مستعملي الطريق الوطنية رقم 3 عن غلق هذه الطريق على مستوى جسر المروج في اتجاه تونس، وذلك يومي 8 و9 سبتمبر بداية من الساعة 4 صباحا حتى الساعة 10 ليلا. ويمكن للقادمين من مفترق اليهودية والقاصدين مستشفى الحروق البليغة أو العاصمة الانعراج يمينا على مستوى مفترق المروج 1 و2 في اتجاه مفترق ميامي، ثم محول بير القصعة فالطريق السريعة الجنوبية. انطلقت أمس بكل من القاعدة البحرية الرئيسية بحلق الواد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت فعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف فينيكس إكسبرس 2026 الذي تحتضنه تونس من 6 حتى 18 سبتمبر بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا. ويشارك في هذا التمرين حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 12 دولة، هي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتركيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية وتونس. يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة وتساقط للبرد بالمناطق الغربية للشمال والوسط إلى غاية بداية هذه الليلة، ثم يكون الطقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتتراوح درجة الحرارة عامة بين 26 و30 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حللتم أهلا ونزلتم في هذا المساء الجميل سهلا على أثير موجات إذاعة المنستير. إذاعة المنستير والساعة فيها تشير إلى الدقيقة التاسعة بعد الثامنة مساء، أهلا بكم في هذا العدد الأخير من برنامج عندما يأتي المساء. الأسبوع القادم الأكيد بداية من يوم الاثنين إن شاء الله تنطلق إذاعة المنستير في إطلاق، أو تبدأ إذاعة المنستير في إطلاق الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027. إن شاء الله الأسبوع القادم سنحافظ على نفس الموعد من الثامنة إلى العاشرة كل مساء ثلاثاء في برنامج جديد، في تصور جديد، فقرات جديدة، أركان جديدة بعنوان الضفة الأخرى. إذن الأسبوع القادم الضفة الأخرى، لكن اليوم عندما يأتي المساء، والمساء يكون جميلا بأنامل زميلنا المخرج حمدي لحول في الإخراج التقني، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. في عناوين عندما يأتي المساء لهذا المساء بعد قليل، ركن خلف الغلاف، اليوم نفتح كتاب جديد بعنوان مقدمات لفهم أعمق من يسار اليمين إلى البريكارية التاريخية. أكثر التفاصيل حول مضمون هذا الكتاب مع الكاتب الدكتور توفيق السالمي. كلمة وظلال اليوم الأستاذة أميرة كرم لتعريف مفهوم العقد الاجتماعي. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء. ركن حبر الأيام الليلة الدكتور فؤاد النفطي يقرأ علينا مقال حول التعليم عبر اللعب وسيلة لتطوير المهارات السلوكية. نتحدث عن التعليم على اعتبار أنه الأسبوع القادم إن شاء الله يوم 15 من سبتمبر الجاري ستفتح المؤسسات التعليمية والتربوية، كل المدرسات المدارس ستفتح أبوابها لاستقبال التلاميذ، فإن شاء الله سنة دراسية موفقة وناجحة للجميع. في ركن أصل الحكاية اليوم باعتبار الحلقة الأخيرة من عندما يأتي المساء، سنتحدث بأكثر تعميم حول الأمثال الشعبية الساخرة والمضحكة ودلالات هذه الأمثال الشعبية الساخرة والمضحكة مع الدكتورة مروة بن عبد الجليل. هذه أبرز عناوين عندما يأتي المساء، مرحبا أهلا وسهلا، متابعة طيبة ومفيدة للجميع.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بكم، ومعكم يأتي المساء جميلا ورائعا وموشى بأحلى الكلمات وأحلى اللحظات، مباشرة مع الكلمة الإبداعية والكلمة الأدبية في ركن خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف،
2: خلف الغلاف،
0: ماذا يوجد خلف الغلاف؟ وغلاف اليوم هو كتاب صدر مؤخرا للكاتب الدكتور توفيق السالمي. عنوان هذا الكتاب: مقدمات لفهم أعمق من يسار اليمين إلى البريليكاريا التاريخية. دكتور توفيق السالمي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
3: أهلا بك سي الأسعد، شكرا على هذه الاستضافة في برنامجك المتميز، وأنت المتميز أيضا.
0: أولا هاي تفضل تفضل.
3: قلت ممنون لك في بهذه الاستضافة في هذا البرنامج الذي يبدو أنه يحظى باستماع واسع لدى المستمعين.
0: شكرا لكرمك وحسن ظنك ببرامجنا. أولا دكتور توفيق أهنئك، أبارك لك هذا الكتاب الصادر مؤخرا بهذا العنوان. نحاول أن نعرف هذا الكتاب للسادة المستمعين: مقدمات لفهم أعمق من يسار اليمين إلى البريليكاريا التاريخية أو البريكاريا التاريخية، للكاتب الدكتور توفيق السالمي. أولا هذا الكتاب، لو نضع هذا الكتاب في إطاره العام، يعني إلى أي دعني أقول إلى أي الحقول المعرفية الفكرية ينتمي هذا الكتاب؟
3: الكتاب ينتمي إلى نوعية الكتابات الفكرية الفلسفية السياسية، يعني هو مزيج من فكر فلسفي وسياسي.
0: نعم، نبدأ بالعنوان، المدخل الأول، العنوان: من يسار اليمين إلى البريكاريا التاريخية. هناك عنوان أصلي وعنوان فرعي، مقدمات لفهم أعمق. لو نفسر أكثر، نفكك العنوان للسادة المستمعين.
3: العنوان مقدمات لفهم أعمق يتصل بإدراك حصل لدي على مدى سنوات، مرتبط بفهم بعض المبادئ والأسس الفكرية لدى اليسار التونسي. إذن فحاولت أن أقدم هذه المقدمات إثارة المشاكل النظرية والفكرية التي يعاني منها الفكر اليساري في تونس. إذن فهي مقدمات من أجل الحصول أو من وجل الوصول إلى فهم أعمق، وربما معناها أدعي أنه فهم أسلم.
0: نعم، التعبير، يعني العنوان يعبر على معنى التداخل والتبدل الذي طرأ على بعض المفاهيم السياسية التقليدية، ونعني بذلك اليمين واليسار، وهذا واضح لدى السادة المستمعين، كل الذين لهم ثقافة سياسية يرون ذلك. ولكن أيضا أنت تعبر عن ظاهرة أن التيارات المحسوبة على اليسار قد تبنت سياسات مثلا اقتصادية يمينية، عندما نتحدث هنا عن الليبرالية أو العكس.
3: لا لم
0: فظهر، يعني هذا أدى إلى نشوء تصنيفات جديدة وتراجع فيما يسمى بالإيديولوجيات التقليدية التي كانت راسخة قديما. البريكاريا مثلا التاريخية، هنا تتحدث عن ما يسمى بالطبقة الاجتماعية الجديدة.
3: أي معناها ظهرت هذه الطبقة، يعني ابتداء من أواسط الثمانينات بدأت تظهر بشكل لافت في أوروبا، وبدأ امتدادها يظهر في المجتمعات الطرفية مثل المجتمع التونسي. طبعا في إطار في سياق مراكمة، في البدايات لم تكن ذات قيمة وذات أهمية، ولكنها منذ أواسط التسعينات إلى بداية الألفيات بدأت الظاهرة يعني لافتة، وبدأت محل دراسة سواء من قبل الدولة أو من قبل المهتمين بالشأن الاجتماعي والشأن الشأن السياسي. ربما نحن تأخرنا نسبيا في الاهتمام بهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع بعد أن اهتممت به أنا على مدى سنوات تبينت وأنا أدرس أن الموضوع يعني يدرس في بريطانيا وفي فرنسا وفي مع جيستاندينغ ولا مع باديو ولا مع توني نيجري ولا إذن، فكل هؤلاء يعني درسوا هذه الظاهرة ووصلوا إلى نتائج الحقيقة أنا اكتشفتها بعد أن قمت أنا بدراستي الخاصة وأطلقت تسميتي اللي هي الطبقة الرابعة، وجدت أن يعني بعض الدارسين الآخرين قد أطلقوا معناتها تسميات أخرى مثل البريكاريا، مثل كلمة البريكاريا اللي هي يعني مزيج ما بين البريكار يعني الهش والبروليتاريا، معناها مزج بين الكلمتين.
0: نعم واضح. إذن نتحدث الآن عن أبرز الإشكالات، أو دعني أقول أبرز المسائل أو المحاور الكبرى التي تطرق إليها الكاتب توفيق السالمي في هذا الكتاب.
3: لا هو في الحقيقة الكتاب فيه ثلاث مستويات. فيه ثلاث مستويات. فيه مستوى الحديث عن الدوافع، دوافع الكتاب، عن لماذا أنا أكتب هذا الكتاب. ثم الجزء الثاني ربما يمكن أن نسميه المضامين، والجزء الثالث هو ربما الآفاق. يعني في مستوى الدوافع أنا أتحدث عن أسباب كتابتي لهذا الكتاب، وأعتبر أن الأزمة، أزمتي الشخصية وأزمة اليسار هما يعني اثنان في واحد، يعني أنا عشت أزمتي الشخصية في علاقة بالفكر اليساري، وعشت أزمة أيضا الفكر اليساري بصورة عامة. إذن هناك أزمة يعيشها اليسار، وتجلت في سلوك أفراده وأنا واحد منهم. عاشوا هذه الأزمة بكل معناها تفاعلاتها النفسية، بكل أشكالها السلوكية، وسواء على المستوى الفردي أو حتى على المستوى السياسي، وربما معناها فيهم من حتى ارتكب يعني أخطاء سواء في الفكري أو حتى في الممارسة السياسية. وأنا واحد من هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الأخطاء. إذن هذا أولا
0: على مستوى الدوافع.
3: ثم هناك يعني الجزء الثاني من الدوافع هو التطور الفكري للشخص. يعني الإنسان يتطور معرفيا وفكريا، يعني يراكم معرفة وهو ما يسهم في تطويره فكريا. هنا ربما معناها في هذا المستوى تتكشف له أسباب الأزمة، يعني أسباب أزمته هو كشخص وهو يعيش هذه التجربة، وأسباب أزمة الطيار الفكري الذي يعيش في داخله. هنا تظهر الأزمة في التفاصيل المخفية التي يكشفها الاطلاع المعرفي، يعني توسيع المعرفة، توسيع الاطلاع يكشف لك الخفايا التي لم يكن بإمكانك الاطلاع عليها وأنت أسير الشعارات وأسير الكتابات الأولية والكتابات العامة. إذن كلما وسعت من الاطلاع كلما اكتشفت التفاصيل الأزمة. كذلك في المسكوت عنه، يعني ثم قضايا ربما نعرفها معناها مبكرا، وأزمات نعرفها مبكرا، إشكاليات نعرفها مبكرا، ولكننا نسكت عنها. من ذلك مثلا أنك أنا أجد نفسي أمام لينين، لينين بكل بجلالة قدره وبرمزيته القوية وتأثيره التاريخي، أجد نفسي أمام هذه الشخصية وأنا مضطر إلى نقدها. وهنا يعني
0: هذا النقد دكتور توفيق لا يعني أنه الإيديولوجيات التقليدية صارت الآن في حاجة إلى مراجعة، أو هو اعتراف ضمني يعني أنه هذه الإيديولوجيا التقليدية تراجعت، يعني كانت راسخة ولكنها تراجعت وصارت في حاجة إلى إعادة نظر.
3: بلا شك هذه الأفكار العظيمة الكبرى حين يعني تقدس تتحول إلى معناها إيديولوجيا مغلقة وتصبح عائق أمام التفكير.
0: أعطينا الآن أبرز المضامين، أعطينا أبرز المضامين الواردة في هذا الكتاب باختصار.
3: على المستوى المضامين. يعني أنا طرحت تفاصيل الأزمة أولا، يعني في ماذا تتمثل هذه الأزمة.
0: نعم.
3: مثلا أو القضايا التي طرحتها
0: يعني دون أن تكشف الأوراق، يعني دون أن تكشف أوراق الكتاب أو أسرار الكتاب، خلي على الأقل هو تشويق للسادة المستمعين أو للقراء المحبي القراءة على الأقل تشوقهم. إذن قلنا أولا أسباب الأزمة، ثم بعد ذلك
3: تفاصيل الأزمة، يعني بعض تفاصيل الأزمة، مش باش نذكر الكل. مقال فيه 23 الكتاب فيه 23 مقال.
0: نعم.
3: كل مقال فيه موضوع معناها محدد.
0: نعم. أعطينا أبرز العناوين، أبرز أعطينا بعض العناوين هذه المقالات. نعم.
3: مثلا ثورية الطبقة العاملة، الطبقة العاملة ثورية يعني في الفكر اليساري.
0: نعم.

0: هي فكرة الثورة نفسها، يعني فكرة الثورة ليست فكرة جدلية. يعني حين نأخذ الجدل ونطبق الجدل بكل قوانينه ابتداء من هيجل ووصولا إلى ماركس، لا نجد في التطبيقات الجدلية فكرة الثورة، نجد فكرة التحول.
1: صحيح.
0: معناها التحول، التراكم الكمي يؤدي إلى تحول نوعي. لا نجد فكرة فكرة الثورة. فكرة الثورة مقحمة إقحاما على الفكر الجدلي. ثلاثة مثلا زاد من المواضيع التي أثرتها ديكتاتورية البروليتاريا. هذه فكرة يعني
1: فكرة طريفة، هي فكرة طريفة صحيح.
0: فكرة غير منطقية أصلا. معناها ويجب التخلص منها، يعني مجرد كلا لإرضاء الأهواء. هي مصطلح نشاز، أنا في اعتقادي نتصور هي مصطلح نشاز، هي معناتها هي جهاز مفاهيمي قاعدته الحرية. يعني الفكر اليساري قاعدته الحرية، المساواة والحرية. وفي داخل هذا الإطار العام لمعنى الحرية تجد فكرة الدكتاتورية، يعني فكرة تبدو معناها سخيفة ومقحمة على جهاز مفاهيمي ليس من طبيعتها.
1: صحيح. واضح. اي تفضل، لك إضافة دكتور تفضل.
0: يعني بعد عرض الأزمة تأتي المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الأفق، مرحلة الحل، مرحلة البديل. يعني أنا ماذا قدمت كبديل لما كنت أنقده؟ أول محاولة هي إعادة قراءة الجدل، وهنا القصد هو محاولة فهم الجدل من جديد، لأن هناك نقص في الفهم. لا أدعي أن الناس لا يفهمون قوانين الجدل المعروفة لدى هيجل أو ماركس، ولكن هناك نقص وهو ربما يحتاج إلى تدقيق، وهو ما يعني استدعى مني يعني ربما التشاسر على وضع مفاهيم توضيحية في هذا الإطار.
1: وجميل، يعني خاصة عندما يكون الكتاب يعني محفوفا ببعض التوضيحات وبعض الإضاءات على الأقل لمزيد يعني تقريب الفكرة وتقريب المفهوم. هذا الكتاب يعني كم تطلب جهدا زمنيا للدكتور توفيق السالم؟
0: والله الجهد الزمني للكتاب أو معناها الفترة التي كتب فيها الكتاب فترة يعني تمتد تقريبا من سنة 2022 يعني إلى سنة 25 السنة التي صدر فيها. ولذلك يعني هو حصيلة نشاط امتد على مدى 3 سنوات، ولكن الكتاب سبقته معناها عملية تفكير مطولة.
1: صحيح.
0: تعود ربما إلى حتى إلى سنوات ما قبل الثورة 2005-2008-2009، حينها كانت معناها المجال مغلق، وكان النشاط داخلي يعني بيني وبين نفسي، يعني أنا حاولت أن أستجيب لبعض أو أن أجيب على بعض الأسئلة في تلك الفترة، ولكنها كانت مسألة شخصية ذاتية بيني وبين نفسي. وصلت إلى خلاصات لكني لم أجد المجال لأعرضها. ثم جاءت الثورة وانفتح المجال أكثر.
1: صحيح.
0: ويعني النقاش أصبح أعمق وأصبح التواصل مع الآخرين أكثر متاحا أكثر. وأيضا وصلت إلى معناتها نتائج أولية أو خلاصات أولية. بدأت على أساسها أفكر بشكل مختلف تقريبا ابتداء من سنة 2020-2019، يعني بدأ التحول الفكري عندي يحدث.
1: واضح دكتور توفيق السالمي، سعيد جدا بهذا الإصدار. أو أذكر العنوان: مقدمات لفهم أعمق من يسار اليمين إلى البريكارية التاريخية، للكاتب توفيق السالمي. هذا الكتاب موجود الأكيد في المكتبات التونسية، وقع توزيعه ونشره وتوزيع يعني هذا الكتاب في
0: الكتاب موجود مطبوع ومنشور، ويوجد أساسا في مكتبة الكتاب، وهذا ربما شيء بالدعاية
1: أكيد من حظه. واضح يا سيدي، إن شاء الله احنا حاولنا أن تكون هذه مقدمة لمقدمات لفهم أعمق، مقدمة على الأقل

0: التشجيع أن يكون هذا الكتاب بين يدي القراء والنقاد، وخاصة أنه يجمع بين علم الاجتماع وعلم السياسة وعلم الاقتصاد. فيها بطبيعة الحال هو محفوف بالعديد من المغامرات اللي قام بها الدكتور توفيق السالمي. هذا الكتاب يتحدث عن واقع وعن قراءة للواقع، وأيضا عن تشريح لهذا الواقع، وأيضا محاولة معالجة ما يطرأ على هذا الواقع من تغييرات، لأن التعبير عن التداخل والتبدل المفاهيم السياسية راهي تتغير بتغير الأزمنة وبتغير السنوات. أرجو أن يجد هذا الكتاب حظه في القراءة، ونضرب موعد دكتور توفيق السالمي إن شاء الله في الشبكة البرامجية القادمة تكون ضيفنا مع مجموعة من النقاد لنفكك أكثر قضايا هذا الكتاب. شكرا جزيلا دكتور توفيق.
1: شكرا سيلاس، يعطيك الصحة وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، مع السلامة.

0: هذه النسمات العليلة تأتيكم على أثير موجات إذاعة المنستير، والساعة فيها تشير إلى الدقيقة 41 بعد 8 في برنامج عندما يأتي المساء، مباشرة إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال، كلمة وظلال،
0: كلمة وظلال. الكلمة هي العقد الاجتماعي، والظلال مع الأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مساء النور دكتور لسعد، ومرحبا بالمستمعين الأعزاء.
0: مرحبا بك. إذن المفهوم اليوم هو العقد الاجتماعي.
2: نعم، كما ذكرت في تقديمك منذ قليل، فقرة كلمة وظلال الليلة باش تتناول مفهوم العقد الاجتماعي، وهو من المفاهيم المركزية اللي ساهمت في تشكيل الفكر السياسي الحديث، وما زال حاضرا بأشكال مختلفة في النقاش حول الدولة والمجتمع والمواطنة. لكن خلينا نبدأ من الكلمة نفسها. العقد، لهنا وقت اللي نقود عقد نفكروا عادة في أطراف وفي اتفاق وفي شروط والتزامات وحقوق، هكا العقد. لكن العقد الاجتماعي مختلف شوية، ما سميش عقد ملموس يصحوه مجموعة من الناس ويقولوا هذا العقد متاعنا، وإنما هو استعارة فلسفية حاول من خلاله فلسفة السياسة الإجابة عن سؤال بالغ الأهمية، على أي أساس نقبل أن نعيش معا تحت سلطة وقوانين مشتركة. وبعبارة أبسط، إذا كان الإنسان يحب يكون حر، فعليش يقبل أن الدولة تحد من بعض أفعاله؟ وإذا كانت الدولة تملك سلطة إصدار القوانين وتطبيقها، فمن أين تأتي شرعية هذه السلطة؟ وشنو ينتظر كل طرف من الآخر؟ ولهنا يبدأ مفهوم العقد الاجتماعي. يعني لهنا صديقي المسألة ماهيش مجرد اتفاق بين المواطن والدولة. كي باش نحكيو أكثر على العقد، هو في بدايته كان محاولة لفهم أصل السلطة السياسية وشرعيتها، لكنه مع الفكر السياسي وأصبح أوسع، كيف ننظم العيشة والتعاون بين أفراد مختلفين، وكيفاش نحدوا القواعد اللي تجعل التعاون هذايا ممكن وعادل، خاصة عادل. ولهنا نوصلوا إلى ثلاثة من أبرز الفلاسفة اللي ارتبطت بهم نظريات العقل الاجتماعي، وهما هوبس ولوك وروسو. ثلاثة هذوما يستعملوا فكرة العقد لكن مع اختلافات في المنظور. مثال هوبس،
0: لكن عفوا يعني أستاذة، يعني قبل أن نتحدث يمكن عن روسو وهوبز والعقد الاجتماعي، هذه الكلمة، هذه النظرية كانت موجودة في الفلسفة الكلاسيكية القديمة مع أفلاطون مثلا وأرسطو اللي هما من أبرز مفكريها. الفلسفة الكلاسيكية كانت تنظر إلى نظرة إلى مفهوم العقد الاجتماعي عندما تحدثت أن الإنسان هو كائن حي يستطيع أن يدخل في اتفاق أو يستطيع أن ينضم إلى مجموعة، فظهرت نظرية العقل الاجتماعي في القرنين بعد ذلك 17 و18. يعني هي فلسفة سياسية قديمة حديثة تعتقد أنه أصل الدولة يعود لنشأة عقد بين الناس، يعني هم يعني بإرادتهم يعني وافقوا على وجود قوانين تحد من من حريتهم، وأيضا مقابل أنهم يضمنوا استمرار حياتهم وحياة المجتمع. يعني بذلك يعني خروج الإنسان من الفردانية إلى الاجتماعية هو شكل من أشكال العقد الاجتماعي اللي تنظم الدولة بطبيعة الحال.
2: نعم طبعا، وكما ذكرت يعني العقد الاجتماعي كما طورته كتب الفلسفة وكما يدرسوها أبنائنا التلاميذ زادة في دروس التربية المدنية، هو يبقى مفهوم جميل ورومانسي. لكن التحدي الحقيقي لهنا صديقي في تنزيله على أرض الواقع في الحياة اليومية وتفاصيلها، اللي تكشف لنا خطورة عدم احترام العقد الاجتماعي. معناها أنا كمواطن يسيل عندي حقوق لكن عندي أيضا التزامات، ننتظر من الدولة أنها تحمي حقوقي وأن تطبق القانون بعدالة، وأنه مثال توفر إطار يسمح لي باش نعيش ونخدم ونشارك في الحياة العامة ونعبر على راية حرية. وفي المقابل هناك التزام مني باحترام القانون واحترام حقوق الآخرين والمساهمة في الحياة المشتركة. ومن هنا باش نتطرقوا للمستويين المتداخلين، معناها فما مستوى عمودي ومستوى أفقي. خاطر المستوى العمودي هو اللي يتضمن علاقة المواطن بالدولة، الحقوق والواجبات، السلطة والقانون، حماية المثال والمسائلة. لكن المستوى الأفقي واللي هو مش أهم زادة مهم جدا، اللي هو علاقة المواطنين ببعضهم البعض، احترام الحقوق، المساواة، قبول الاختلاف خاصة والتزام قواعد العيش المشترك. وهذا المستوى الثاني كما قلت مهم جدا، خاطر الدولة مهما كانت مؤسساتها ما تنجمش تكون موجودة في كل لحظة من حياتنا.
0: صحيح.
2: ثم مساحة بين المواطنين أنفسهم، وثم حاجة اسمها المجال العام. ولهنا ربما يظهر سؤال آخر، هو هل نستطيع أن نعيش معا؟ مش خاطرنا متفقين، بل لأننا نعرف كيفاش نختلفوا. لهنا تدخل فكرة إدارة الاختلاف.
0: صحيح. صحيح.
2: وهي أهم من أهم ظلال العقد الاجتماعي. احنا ديما في كلمة وظلال، ناخذ الكلمة والظلال متاحة. نعم، خاطر العقد الاجتماعي ما يفترضش أن الناس الكل يكونوا متشابهين، بالعكس هو ينطلق من وجود اختلاف في المصالح والرغبات والتصورات. المشكلة معناها مش في الاختلاف، المشكلة في كيفية إدارة الاختلاف. إذا لم توجد معناها قواعد مشتركة، يمكن أن يتحول الاختلاف إلى صراع. إذا كانت السلطة بلا قيود، يمكن أن يتحول النظام إلى استبداد. وإذا تمكنت جماعة بحكم العدد ولا المال ولا النفوذ ولا القوة من فرض المصالح متاحة على غيرها، يتحول الاختلاف إلى حيف. معناها لهنا يمكن نجم نفهم أن العقد الاجتماعي يكون هو نوع من صمام الأمان ولا
0: صحيح.
2: يمنع الاختلاف من الانفجار في اتجاه الفوضى.
0: صحيح.
2: ويمنع السلطة أيضا من الانفلات في اتجاه الاستبداد. ولهنا باش نرجع لهوبس ولوك ورسول اللي قبيلي باش نحكي عليهم، باش نقول في باش نختصر باختصار شديد. هوبس يخشى الفوضى، هذاك علاش يعطي السلطة المطلقة للدولة
0: على اعتبار أنه الحالة، يعني نظرية العقد الاجتماعي هي فرضية تقول أنه يتحول الإنسان من الحالة الطبيعية، الحالة الطبيعية ينتشر فيها الفوضى، إلى ما يسمى أو الحالة الطبيعية هي حالة ما قبل الدولة، والعقد الاجتماعي هي مرحلة الدولة، يعني هي مرحلة يعني أنه تكون هناك مجموعة من القوانين التي تحترمها المجموعة وتحافظ يعني على نسق حياة طبيعية فيها الكثير، فيها مساواة، يعني فيها توفير الحقوق وما إلى ذلك. نعم.
2: نعم بالضبط. وروسو هنا يبحث ما بين هوبس ولوك، معناها يبحث عن التوفيق بين الحرية والقانون. خاطر جون لوك يحث على السلطة ويقول معناها لازم نضع قيد على السلطة نفسها، معناها ما يلزمش الناس يتنازلوا على حقوقهم لتصبح الحكومة مطلقة، بل تنشأ السلطة لحماية الحقوق. ولذلك يجب أن تكون محدودة وخاضعة للقانون. لهنا كأنه روسو جاي ما بين البنين، ما بين هوبس
0: ولوك.
2: ومع التطور الفكر السياسي ما اختفتش الأسئلة هذه، علاش احنا ديجا نحكيو عليها ديما ونعاودوها، خاطر هي تتخذ أشكال جديدة. مثال لهنا ومش نرجع الأهم سؤال، وهو كيف يمكن أن يكون العيش المشترك عادل وقابل للاستمرار. ولهنا باش نعاودوا نرجعوا لإدارة الاختلاف، خاطر ربما نوصلوا العبارة تختصر الفكرة. يعني ما احنا ماناش في حاجة باش نتفقوا في كل شيء، لكن بحاجة إلى أن نتفق على كيفية اختلافنا، كلك سواء احنا كمواطنين ولا كدولة.
0: صحيح.
2: لكن كيفاش تظهر الفكرة هذه في حياة التونسي؟ باش نبعدوا شوية على الكلام النظري باش نحكيه كل. ربما باش نقولك لأن صديقي تظهر في أشياء صغيرة جدا قبل أن تظهر في الأشياء الكبيرة. في صفك ما نعرفش، في بوسطة، في إدارة، في موقف سيارة، في استعمال فضاء عمومي.
0: صحيح.
2: في احترام دور شخص آخر، في المحافظة على حديقة أو شارع. وفي قبول زد أنه شخص آخر يمكن أنه تكون له قناعة أنا ما نشاركوش فيها لكن نحترم رأيه. والمسألة أعمق من مجرد الالتزام بقواعد سلوكية. معناها فما سؤال في صميم المواطنة، هل أريد القانون عندما يحميني فقط أم أني نقبله أيضا عندما يضع حدا لرغبتي؟ خاطر المواطنة ما هيش فقط أني نعرف حقوقي، وما هيش فقط أني نعرف واجباتي، هي أيضا أني نفهم أنه الحق اللي نطالب به لنفسي يفقد المعنى متاعه كان أنا ما قبلتوش للآخر. معناها كان أنا مثال أردت حرية التعبير، فيلزمني نقبل أنه شخص آخر يعبر على رأي ما يعجبنيش.
0: صحيح.
2: وكان حبيت زاد المساواة أمام القانون، فعليا أن أقبلها حتى عندما لا تكون في مصلحتي معناها. وكان حبيب فضاء عام ونظيف ومحترم، فعلي أن أتعامل معه باعتباره مجالا مشترك لا شيء يعنيني. يعني لهنا المواطنة تبدأ كممارسة يومية ماهيش كدرس حقوق الواجبات. ولهنا صديقي كان تتذكر النوافذ المكسورة اللي حكينا عليها في حلقة سابقة. نرجع للنوافذ المكسورة على خطر العقل الاجتماعي وقت اللي يتم احترامه يعزز الشعور بأن المجال اللي نعيشه فيه مجال مشترك، والشعور بالانتماء المشترك يمكن أن يدفع الناس إلى حمايته بدل إهماله.
0: صحيح.
2: يعني النافذة المكسورة ما هيش فقط زجاج مكسور، أحيانا هي رسالة عن علاقتنا بالمكان اللي نعيشه فيه، عن إحساسنا بأن المكان هذا يمتعنا ويعنينا جميعا. بعدنا شوية على العقل الاجتماعي.
0: لا جميل، يعني ما تقولين صراحة
2: وأشاطرك
0: الرأي في هذا في حديثك حول نظرية العقل الاجتماعي اللي عندها مجموعة من الأسس، يعني أبرزها ما كنت تذكرين أنه لابد أن نحترم، يعني هو في نهاية الأمر أنه كل إنسان له الحق في أن يدافع عن حقوقه، ولكن في ذات الوقت لابد أن يعترف بواجباته، أن نتعامل مع بعض بمبدأ المواطنة، مبدأ أنه لي حقوق وأيضا لي واجبات، مثلما أنه الآخر له حقوق وأيضا له واجبات، يعني له حق التصرف وحق الكلام وحق التعبير وحق الحياة الكريمة وحق يعني أن يستمتع ويتمتع بضروريات الحياة. نفس الشيء
2: وكأنه لهنا العقل الاجتماعي ولا تصور للقواعد اللي تخلي العيش المشترك ممكن،
0: ويكون ممكن صحيح
2: علاقتنا بالسلطة وعلاقتنا ببعضنا وتحدد الحقوق والواجبات
0: وتضع
2: حدود للقوة.
0: وأعتقد أن نحن في حاجة إلى أن نعيد النظر خاصة في علاقتنا ببعضنا قبل كل شيء، يعني ماذا بينا أن نعيد العلاقة علاقتنا ببعضنا، لأنه لاحظنا أنه في السنوات الأخيرة يعني يمكن صعوبة وقسوة الحياة خلات أكثر الناس خلاتهم يمكن على أعصابهم أكثر شوي، يعني بشكل مبالغ وفي كثير من الغلو، فرجاء نحاول أن نهون شوي على أنفسنا ونحاول أن نخف شوي من حدة ووطأة ما نعيشه، على قلب التفاؤل بأن ننظر أن الحياة جميلة ويمكن أن تكون أجمل، والجمال راه ماهوش هيبة سماوية، نحن نخلق الجمال ونحن نبدع الرفاهية ونحن نجعل من تونس جميلة أو أجمل البلدان.
2: والتحدي الحقيقي للمجتمع ماهوش ساعة الاتفاق بل عند الاختلاف، يعني نحب نأكد على هذا كما قلت صديقي. وقت اللي نكون أنا ضمن الأقلية ويكون خصمي مثال هو المستفيد من القانون، وقت اللي مثال نجم نفرض إرادتي، ولهنا بالضبط يظهر معنا العقل الاجتماعي، معناها لازم نكون متماسكين، مجتمع متماسك حتى كان احنا مختلفين ما يلزمش يؤدي للفوضى.
0: واضح، فالاختلفوا ففي الاختلاف رحمة. شكرا جزيلا أستاذة أميرة كرم، تحية ليك، مفهوم اليوم العقد الاجتماعي، وصلت الفكرة، تحيتنا ليك على كل هذا المجهود، وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة. 54 دقيقة بعد 8 مساء نعود بعد موجز الأخبار، كونوا معنا.

0: التاسعة ليلا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة الصحة عن فتح مناظرة بالشهادات لانتداب صيادلة للصحة العمومية، وتتضمن المناظرة 52 خطة، منها 50 خطة لفائدة وزارة الصحة وخطتان لفائدة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي عن طريق الالتحاق. وحددت الوزارة 23 من أكتوبر آخر أجل لتقديم الترشحات على أن يتم فتح المناظرة يوم 23 من شهر نوفمبر. أعلنت وزارات التربية والأسرة وشؤون الدينية عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية، وذلك بداية من منتصف يوم غد الأربعاء على الموقع vscolaire.education.tn. سجل قائم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد من قبل القطاع البنكي تطورا بشكل طفيف خلال النصف الأول من هذه السنة، وبلغ 30,662,000,000 دينار إلى موفى شهر جوان، وذلك بزيادة ناهزت 180,000,000 دينار مقارنة بالسنة الماضية وفق بيانات صادرة عن المعهد الوطني أو عن البنك المركزي التونسي. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر الخميس القادم وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة. وهذه الدعوة تأتي وفق بلاغ للوزارة على إثر نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تفيد بأن الوضع الجوي سيكون ملائما من بداية ظهر الخميس لنزول أمطار مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال تتراوح أعلى كمياتها عامة بين 30 و50 ملليمترا قبل أن تشمل محليا الوسط الشرقي آخر النهار وأثناء الليل مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، مرحبا أهلا وسهلا بكم. الجزء الثاني بعد قليل، ركن أصل الحكاية وفي أصل الحكاية لهذه الليلة سنتحدث عن الأمثال الشعبية الساخرة والمضحكة، ولكن قبل ذلك ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام
0: وقراءة في مقال اليوم يتعلق بالتعلم والتعليم عبر اللعب كوسيلة لتطوير المهارات السلوكية، ونحن على أبواب العودة المدرسية والجامعية. دكتور فؤاد النفطي، مساء الخير.
2: خير أخي الأسعد، مرحبا بك وبجميع المستمعين.
0: إذن منذ البداية، التعليم عبر اللعب وسيلة لتطوير المهارات السلوكية.
2: إذن هذا المقال الذي يتمحور عنوانه حول علاقة اللعب بالتعلم باللعب، صدر في المجلة العالمية لبيداغوجيا التعلم صيف 2025 للكاتب أو الباحث أوليفييه شايبي. يبدأ صاحب المقال مقاله بالقول إن اللعبة التربوية تمثل تناقضاً، أو العبارة اللعبة التربوية تمثل تناقضاً لفظياً، أنوكزيمور يعني بالفرنسية. فكيف الجمع بين اللعب الذي يحيل على عدم الجدية وبين التربية التي تقترن بالجدية والصرام؟ يبدأ هكذا. لكن يشير إلى أن التجارب والأبحاث أثبتت أن اللعب والتعلم لا يتنافران، بل على العكس هما في علاقة جدلية.
0: علموا أبناءكم وهم يلعبون.
2: قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. ورغم صعوبة تعريف اللعب، يقول الباحث، إلا أنه يمكن تقسيمه إلى مستويات ثلاثة: اللعب الترفيهي، واللعب التربوي، واللعب التعليمي. ثم يفصل في هذه المستويات الثلاثة، فيقول مثلا أنه اللعب الترفيهي يمتاز بطابعه الحر غير الإنتاجي، ولو أني أنا شخصيا لا أوافق على كلمة غير الإنتاجي. لأن اللعب يعني في آخر المطاف أقل ما يمكن أن يحرزه الإنسان من اللعب هو ربما المتعة، وهذا جانب نفسي يعني،
0: وهذا منتوش،
2: وربما أيضا بدني يعني حركة وصحي وهذا. لكن هنا ربما هو يقصد غير إنتاجي على مستوى المعرفة ربما. لكنه يساعد في تنمية الفرد من الناحية النفسية والاجتماعية. مثلا لعب الورق يعني هو مجرد تسلية، قد لا ينتج معرفة ما، ولكنه مجرد تسلية ربما للتنفس أو هذا.
0: روحوا عن النفوس ساعة بعد ساعة، فإن ساعة النفوس بعد. إذا كلت عميت.
2: واللعب التربوي هنا يقول أنه هو فيه تركيز على واجب التعلم والمعرفة، وله بعد آلي وتقييمي، وأقل هذه الأبعاد هي المتعة يعني في هذه اللعبة. لكن على مستوى اللعبة التربوية يعني هنالك مقاصد ربما ننشدها، من بينها تعلم الصبر. نحت يعني مسألة الصبر لدى المتعلم، أن يلعب دون غش أو غضب، هذه أيضا قيمة أخرى، قيمة أخرى يمكن أن تفيدنا في اللعبة التربوية. ثم اتخاذ القرار، خاصة فيما يسمى بليجود استراتيجي، مثلا مثال الشطرنج هو لعبة استراتيجية. يجب أن يعرف يعني متى يتخذ القرار، الحركة كل حركة يعني بحساب كما يقال. يحسن أيضا اللعبة التربوية، تحسن التركيز، الكونسنتراسيون، التركيز. يتعلم الإنسان أنه يعني طالما أنه هو في لعبة، دونك هنالك ما يسمى بالرهان، هنالك الربح والخسارة وكذا، فالتركيز مهم لكي يربح، ويتعلم التركيز من خلال هذه الضرورة يعني التي فرضتها اللعبة. أيضا احترام من القيم التي معناها ربما تتعلق باللعبة التربوية واحترام دور الشخص في المجموعة. نحن نحتاج إلى هذه القيمة خاصة في مجتمعاتنا. أن دورك يعني تأخذ دورك أنت الأول ثم الثاني ثم الثالث، لا يمكن أن تتخطى دور الآخرين. المتعة كما ذكرنا ولو أنها قد تكون أقل مقارنة بالألعاب الترفيهية، لكن هنالك متعة.
3: صحيح.
2: وختاما هي مسألة التواصل مع الآخر، لأن يعني اللعبة ترتكز على لغة، عادة هنالك لغة وكلام يعني في اللعبة بين الأشخاص، فذلك يعود الشخص على كيفية التواصل مع الناس بطريقة يعني بالاحترام. فكما ذكرت ربما كما تفضلتما قبل قليل مسألة العقد، اللعبة فيها عقد هي رأي.
3: صحيح.
2: لكنه عقد امبليسيت يعني مخفي،
3: مخفي
2: لا نظهره بداية ولا نقول، لكن هنالك قانون لعبة يتحكم في اللعبة ويحترمه الجميع وغير ذلك. وفيما يخص اللعب التعليمي، وهنا ربما هذا
3: المستوى الثالث،
2: المستوى الثالث بعد الترفيهي والتربوي يأتي التعليمي، هو لعب مدروس. هذا مدروس، يعني الشخص الذي يقدم اللعبة يكون قد درسها جيدا. الهدف منها هو استخراج مفهوم لأول مرة مثلا. مثال، نأخذ مثال مفهوم قابلية القسمة. مثال هناك لعبة تسمى مثلا سباق العشرين، لا كورس فاضية، سباق العشرين، جربت كثيرا في العديد من الدول وكذا. يقول لك مثال شخصان مثلا يلعبان، واحد منهم يقترح عددا أولا، وشكون يوصل يعني من يصل إلى العدد 20، علما وأن القانون هو تضيف مرة، تضيف إما واحد أو اثنين أو ثلاث، لك الحق في أن تضيف واحد أو اثنين أو ثلاث. يعني أنا مثلا أقترح أن أبدأ، مثال أبدأ بواحد، أنت مثلا تضيف اثنين تقول لي ثلاث.
3: صحيح.
2: ونشوف شكون يوصل للعدد 20. هنا هذه اللعبة ولو أنها تضبعنا ظاهرها لعبة ولكن باطنها رياضيات.
3: صحيح.
2: يعني في الأخير هنالك استراتيجي غانيان، يعني تسمى يعني استراتيجي الرابحة، هو الذي يختار مضاعفات أربعة.
3: صحيح.
2: لماذا أربعة؟ لأنه إذا وصلنا واحد واثنين وثلاثة، اللي بعد ثلاثة يجي أربعة، اللي يعطي اللي يصل، الذي يصل الى مضاعف 4 مثلا نوصل في الاخير 16، بعرف انه هو رابح في الاخير. صحيح. سيصل الى 20. يعني بدايه يكون لوتاتونمو، يعني التاتونمو، يعني لم اجد الكلمه بالعربيه، ربما يعني على عواهنها، يختاروا العدد على عواهنها كذا اختيار عشوائي،
3: يعني عشوائيا.
2: ولكن يعني في الجولة الأولى والثانية ثم الثالثة ربما يكتشف أنه هنالك طريقة يجب أن أصل إلى تلك الطريقة التي توصلني للربح للعشر، فوهو يفكر في تلك الطريقة فتأتي أو يأتي إلى ذهني مفهوم قابلية القسمة على 4. وبالتالي نكون قد أخرجنا هذا المفهوم من خلال لعبة.
3: صحيح.
2: أيضا هنالك ألعاب مثلا في اللغة، أنت أكيد يعني، وهذا خاصة في الفضاءات التلمذية وكذا، هنالك اللعبة مثلا يعطيك كلمة، مثلا نقول لك قال، وأنت تعطيني الكلمة التي تبدأ بالحرف الأخير من كلمتي قال، دونك لازم تعطي كلمة تبدأ
3: بحرف اللام. نعم.
2: وهكذا، أو أحيانا إذا طورنا هذه اللعبة تصبح بيت شعر. يعني تعطيني هكا بيت ينتهي بالراء، وأنا يجب أن أتيك ببيت يبدأ بالراء. وهنا تصبح يعني تفعيل المخزون المعرفي للإنسان في شكل لعبة، ولكنه يستعمل يعني المخزون على مستوى اللغة، المفردات، معرفة المفردات. صحيح. خصوصا بالنسبة للأطفال مثلا يجب أن يكون مجموعة من المفردات لكي تسهل له استعمال الجمل فيما بعد.
3: صحيح. أو نعملوا اختبار، يعني هنا بيت شعر ونقف عليه نكملوا. يلا نعطيك. يلا، مكر مفر مقبل مدبر، مع أنك جلمودي صخرا حطه السيل من علي. حرف اللام.
2: اللام. ربما اللام
3: ليت هند ليت هند انجزتنا ما تعد وشفت قلوبنا مما تجد. يلا حرف الدال يلا
2: دال. ورثني
3: طيب. شكرا لك دكتور فؤاد النفطي، جميل جدا. خليني نحب نتفاعل معك خاصه في الجانب هذا، وعجبني جدا انه المقال يعني التعليم، وخاصه احنا الاسبوع القادم 15 سبتمبر يعني تفتح المؤسسات التربوية أبوابها لاستقبال أبنائنا التلاميذ، وأيضا فتحية ليهم وتحية لكل الإداريين والمعلمين والمربين وأيضا الأولياء. ماذا بينا أن نحكي شوية أنه راو التعليم مهم جدا، راو اللعب، وخاصة نوجهه لهنا خطابنا نوجهه للأولياء وحتى للمربين والمؤسسات التربوية. راو أنك تعمل مثلا قاعة رياضة داخل المدرسة، أو تكون هناك أنشطة ثقافية ترفيهية داخل المدرسة وداخل المعهد، رأي مهمة جدا. أو منذ قليل يعني المستويات التعلم، يعني المستويات اللعب، يعني هي اللعب عنده مستويات، ولكن كل مستوى راه يساهم في تطوير المهارات السلوكية ويساعد التلميذ على توسيع دائرة المعلومات وعلى أنه يتعامل مع المعرفة ومع العلوم. نقول احنا خلينا نقول برحابة صدر تكون أوسع بكثير من تلميذك يضيق صدره وتلقاها متغشش وإلا منرفز وإلا كذا. بالعكس تماما، اللعب راه فيه ترويح عن النفس، ولكن ايضا يعطي او يمنح التلميذ استعدادات ما قبليه لتقبل العلوم والمعارف فيما بعد. وديننا الاسلامي ايضا مثل ما ذكرنا منذ قليل بعض الاحاديث النبويه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني علمنا كيفاش انه نعلم اولادنا ونحن قاعدين نلعب معه.
2: هو المتعلم هو مو بشر ولا
3: صحيح.
2: البشر له مفاتيحه.
3: نعم.
2: ومن اهم المفاتيح هو أكل لحظات السعادة اللي يعيشها الإنسان. فالإنسان إذا وجد نفسه في بيئة يتكلم فيها بدون يعني دون ضغط، ويخطئ فيها ويصيب دون أن يتنمر عليه وكذا،
3: صحيح.
2: فهذا هي انطلاقة، هذا مفتاح انطلاقة إلى إلى ما سيأتي بعده،
3: صحيح.
2: وأنت تبني على الذي بعده. هذه التهيئة النفسية لابد منها،
3: صحيح. واضح.
2: وأنا في إطار بحثي عن هذا الموضوع يعني وجدت مقالات علمية يعني في مجلات محكمة وعالمية تتحدث عن التعلم باللعب في الجامعات، في الجامعات، مش في
3: الطلبة يعني. مع الطلبة يعني. نعم.
2: ويعني فقط إضافة، تذكر ألعابنا، الألعاب الطفولة، الألعاب الشعبية، هذه هذيك الألعاب الشعبية فيها ميزة، يعني كان كل موسم وموسم، معناه موسم مواسم، مثلا لعبة الكوجات هذيك البيت يعني الكوجات تعلم التركيز هذيك. أنا أتذكر أنه في ثم أشخاص كان عندهم تركيز يعني جيد جدا، لمعنى يضرب
3: عن بعد يعني عن بعد
2: رماية.
3: عن بعد صحيح،
2: لأنه يعرف الرماية. وكذلك مثلا ألعاب البنات، يعني كان ثم لعبة اسمها مارياج، كان يستعملوا البنات يستعملوا فقرات الجمل، العظام هذيك ياخذوهم عند الجزار وينظفوها وكذا ويدهنوها بالدهن وكذا، ويلعبوا بها البنات، زاد فيها تركيز، يعني ترمي الحجرة فوق ثم تلتقط تلك الفقرات بأصابعها ودون قبل أن تسقط الوحدة. فهذا يعني هذيك الألعاب الشعبية ثبت أنها بالحق تنتج إنسانا إلى حد ما عنده نوع من المهارات الحركية والتركيز.
3: واضح. شكرا.
2: وهناك ألعاب أخرى مثل العدد المضمر مثلا، أو المضمر عند العرب وغير ذلك، والتعمية
3: واضح. شكرا لك دكتور فؤاد النفطي. إذن مقال التعليم عبر اللعب وسيلة لتطوير المهارات السلوكية، تحية ليك، ونجد تحياتنا لكل الفاعلين في المنظومة التربوية، وإن شاء الله موسم دراسي وجامعي ناجح للجميع.

0: هكذا قال الشاعر أحمد شوقي في أبياته الشهيرة في فضل المعلم والتعليم. قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. من العلم والتعلم إلى أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية، هذه الفقرة قدمناها على امتداد البرمجة الصيفية. كل مرة نأخذ مثل عربي مأثور ونبحث عن قصة هذا المثل وبدايته. لكن اليوم باعتبار أنه هي الحصة الأخيرة من عندما يأتي المساء، خيرنا أنه ركن أصل الحكاية يكون أشمل وأعم، فتخيرنا أن نتحدث عن الأمثال الشعبية الساخرة والمضحكة. أكثر التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير أستاذة مروة.
2: مساء الخير سلتعد. مساء الخير مستمعينا الأعزاء على أثير إذاعة المنشفية.
0: إذن اليوم سنتحدث في مجموعة من الأمثال الشعبية التونسية والعربية الطريفة والساخرة والتي تعكس فكاهة المواطن العربي.
2: نعم، حديثنا اليوم كما ذكرت سلتعد عن شيء نردده كثيرا في حياتنا اليومية.
0: نعم،
2: قد يجعلنا نضحك أحيانا، لكننا إذا تأملناه وجدنا وراءه حكمة وتجربة طويلة.
0: صحيح،
2: إنها الأمثال الشعبية الطريفة والمضحكة.
0: نعم،
2: الكوميديا الساخرة.
0: صحيح،
2: فالأمثال هي ليست مجرد كلمات متوارثة، هي خلاصة تجارب الناس، صاغوها بطريقة سهلة قصيرة وأحيانا ساخرة.
0: نعم،
2: حتى تبقى في الذاكرة. من الأمثال الطريفة التي نقولها في حياتنا اليومية الاستحو ماتو، وهو مثلا يقال عندما يتخلى الإنسان عن الحرج والخجل في موقف لا يحتمل المجاملة. وكأن المثل يقول لنا بطريقة ساخرة أحيانا الإفراط في الحياة يجعل الإنسان يخسر حقه.
0: صحيح.
2: يتقال أيضا باب النجار مخلوع، وهو من أكثر الأمثال طرافة، فنحن نتوقع أن يكون النجار أكثر الناس حرصا على باب بيته

0: لكن المثل يصف المفارقة، قد يتقن الإنسان عمله للآخرين لكنه يهمل شؤونه الخاصة. عندنا مثل تونسي يمزين من برا شحالك
1: من داخل.
0: يقال لمن يبدو جميلا أو مرتبا من الخارج بينما واقعه مختلف تماما.
1: صحيح. هو مثلا مثل يقال للحظ السيء عندما يبتعد الإنسان عن المراد ويحصل على عكس ما يتمنى تماما، وقت يقول المخنوقة ضحكت على المذبوحة، يا أخي المصموتة ماتت بالضحك. ولا بخصوص الحظ يعني يقول لك البخت مايل والزهر ما عندي، اللي نزل تفاح يطلع لي هندي، حتى الهندي.
0: ويقال أيضا اطمع في العسل يجيب النحل. لمن يطمع في المكاسب فيجد نفسه أمام المتاعب. اللي عنده حاجة يقضيها واللي ما عندوش يقول ربي يجيب. هو تعبير ساخر عن اختلاف الناس في الإمكانات والظروف. قالوا له شو تحب؟ قال لهم نحب حاجة ما نعرفهاش. يقال عن الشخص الذي لا يعرف ماذا يريد لكنه يعرف فقط أنه يريد شيئا.
1: العزوزة هزها الواد وهي تقول العنصابة. يضرب لمن كان مثلا في ورطة أو في كارثة حقيقية، ومع ذلك يبرر يعني ويتفائل التفاؤل أعمى لا يتماشى مع الواقع اللي قاعد يعيش فيه.
0: نعم. واللي يحب العسل يصبر القريص النحل. الوصول إلى الأشياء الجميلة يتطلب وتحمل بعض الصعوبات. واللي يبات بلا عشاء يصبح بلا عقل. هو مثل طريف يبالغ في تصوير أثر الجوع على الإنسان.
1: صحيح.
0: خبز الدار يأكل البراني من الأمثال التي تصف طرافة إقبال الناس على ما يصنعه الآخرون. بينما قد لا يقدر أهل البيت قيمته. اللي ما يعرفش يقول عدد. يقال عندما يعجز شخص عن فهم أمر أو تفسيره فيطلق حكما عشوائيا. اللي تحسبه موسى يطلع فرعون.
1: يقول لك زاد ذكر فما مثل شعبي تونسي يعجبني جدا، يقول لك الجيل هذا فاتني والجيل الآخر فتو، لا ربحت من رأس المال ولا ربحت من فيتو.
0: وتقال عندما يخيب ظننا بشخص ظننا فيه خيرا فنكتشف أن حقيقته مختلفة عما توقعناه.
1: وما أكثر هذه الخيبات يا أخت مروة، وما أكثر هذه الخيبات التي نعيشها في هذا الزمن. يلا ربي يهديك.
0: يوميا. وشد صحيح تلقى الريح، تستخدم أحيانا بشكل ساخر للدلالة على التشبث بأمر لا يستحق كل ذلك العناء. والقائمة تطور والأمثال تطور.
1: أعطيني المثل اللي حكيته بكري، قلت لي أنه تتفائل فيه خير ويطلع غير ذلك، شنو المثل؟
0: إنه هو اللي تحسب موسى صح فرعون.
1: هي في خيبة الظن. خيبة
0: أحلى
1: الظن.
0: أحلى مثل خيبة الظن. اللي تحسب موسى صح فرعون.
1: طيب أستاذة مروة، الأكيد أنه هذه الأمثال الشعبية وهذه المأثورات الشعبية هي تعتبر بمثابة الكنوز الإنسانية التي ينبغي أن نحافظ عليها وأن نثمنها وأن نقوم بترويجها، لأن بالفعل هي تختزل يعني حكم مأثورة يعني، وهذه الحكم مثل ما رأينا ذلك على امتداد حصة أصل الحكاية، هي حكم تختزل يعني تجارب إنسانية معيشة يعني تاريخية ثابتة.
0: بالتأكيد وافقك الرئيسي في نفع. يمكن أن تختزل أصلا حتى في كتيب. وينشر لما لا وتفسر. لأن هذه التجارب هي عصارة السلف للخلف.
1: صحيح.
0: هي نحن أيضا ستكون لنا تجارب، ستكون لنا مواقف. مواقف تعلمناها من فشلنا، من خيباتنا، من تجاربنا في الحياة. هذه التجارب سنورثها في حكايات قصيرة، في حكايات طريفة، في حكايات قد تحمل الحزن، تحمل السعادة، تحمل الخيبات. لكن نحن بحاجة إلى هذا الإرث الثقافي نورثه للآخر، لأنه عصارة تجاربنا ومستقبل أبنائنا، لأن فيه نصحا وإرشادا لجيل سيخلفنا.
1: صحيح. فيه أيضا استخلاص لمجموعة من العبر يعني من تجارب إنسانية تراكمت فأنتجت يعني منتجات تراثية قولية، نسميها تراثية قولية لا مادية. أيضا ملاحظة أخرى يمكن نسوقها أستاذة مروة، أنه لاحظوا يعني بساطة الأمثال الشعبية رغم بساطتها باعتبارها هي تعبير عفوي
0: يسهل حفظها،
1: تعبير عفوي يعني تختزل إما موقف أو حدث أو واقعة معينة، ولكنها يعني تصاغ في تراكيب لغوية موجزة ومكثفة أيضا بلاغية.
0: نعم متينة ويسهل حفظها.
1: نعم.
0: عند البسيط وعند المثقف تكون سهلة الحفظ ويتوارثها جيل عن جيل.
1: واضح. شكرا لك. شكرا لك، تحية لك. لما لا، يعني الأكيد هناك من اهتم يعني بإصدار يعني مجموعة من الكتب، وهناك أيضا أطروحات أعتقد تحدثت عن الأمثال الشعبية، عن هذه الأجناس التعبيرية الموجزة أيضا والمكثفة. شكرا جزيلا أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك، إن شاء الله نلتقي في موعد إذاعية قادمة. شكرا، إلى اللقاء، سهرة طيبة. مع السلامة.
0: إلى اللقاء.
1: هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج عندما يأتي المساء. نذكر أصدقائنا المستمعين أن حصة اليوم كانت هي الحصة الختامية، على اعتبار أنه بداية من الاثنين القادم إذاعة المنستير تطلق الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027 يوم الثلاثاء. سألتقيكم في نفس التوقيت يوم الثلاثاء من 8 إلى 10 مساء في برنامج جديد بعنوان الضفة الأخرى. أرجو مسبقا أن ينال رضاكم واستحسانكم. أجمل تحيات فريق العمل عندما يأتي المساء، تحية لي زميلي حمدي لحول في إخراج الحصة تقنيا، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيري. أترككم لصوتها وأنا مطمئن عليكم. سهرة طيبة، دمتم بخير، في أمان الله.

0: إشبيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
1: 97.3 سمر سمر ومؤانسة ومؤانسة سهرات إذاعة المنستير سمر ومؤانسة يوميا يوميا يوميا يوميا تجمعنا فضاءات للبوح شعر أدب فن وموسيقى
2: فن
1: موسيقى والكل أذواقكم
2: محطة
1: من محطات السهر
2: عناوين
1: تحل السهرية في إذاعة المنستير
3: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير
4: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير
3: أهلا بكم في نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين انطلاق أشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد بمدينة سوسة بكلفة تقدر ب7 ملايين دينار الحماية المدنية تقدم حصيلة تدخلاتها خلال الصيف وتؤكد أنه كان فصلا استثنائي من حيث عدد الحرائق المسجلة وكالة فيتش تبقي على التصنيف السيادي لتونس عند درجة بي سلبي مع آفاق مستقرة أهلا بكم من جديد يتواصل تنفيذ الأشغال التكميلية لحماية الشريط الساحلي بسوسة الشمالية من الانجراف البحري باعتمادات قدرت ب 3.5 مليون دينار كما انطلقت أشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد بكلفة تقدر ب7 ملايين دينار وهي أشغال تندرج في إطار مشروع حماية الشريط الساحلي بكل من سوسة والمنستير بلال الخالقي رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والتفاصيل
5: الوكالة بصدد القيام بأشغال تكميلية لحماية الشريط الساحلي لسوسة الشمالية من الانجراف البحري قبالة نزلي طلاسة وقصر الشرق بسوسة كما أنطلقت إشارة انطلاق حماية منطقة سيدي عبد الحميد التي تندرج في إطار مشروع حماية سوسة والمستير من جنوب ميناء التجاري بسوسة إلى غاية شاطئ القرعية والأشغال نتاعنا احنا بطبيعة في ولاية سوسة تشمل منطقة سيدي عبد الحميد بطبيعة كانت المقاولة في الموسم الصيفي معناها حبسة الأشغال دونك استثنى في العملية هذه نتاع أشغال الحماية الأشغال التكميلية دي نتاع سوسة وسوسة الشمالية كلفتها تقارب 7 مليون دينار والأشغال الحماية بمنطقة سيدي عبد الحميد في حدود 3.5 مليون دينار
3: ويشار إلى أنه ينتظر انطلاق أشغال حماية الشريط الساحلي من الجراف البحري بالقرعية من مدينة المنستير خلال شهر أكتوبر القادم وهو مشروع يندرج في إطار الحرص على المحافظة على الواجهة البحرية وتثمينها والحد من تداعيات الانجراف البحري وتعزيز قدرة المناطق الساحلية على الصمود أمام التغيرات المناخية والتقلبات والمخاطر الطبيعية أكد رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري تسجيل أرقام قياسية في عدد تدخلات وحدات الحماية المدنية خلال هذه الصيفة وأضاف خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم وخصصت لتقديم حصيلة جهود الحماية المدنية في الفترة الماضية أنه تم تسجيل 66,484 تدخل من غرة جوان إلى 6 سبتمبر 2026 بزيادة بلغت 17% مقارنة عن بذات الفترة من السنة الماضية كما أكد المشري إخماد جميع حرائق الغابات بالشمال الغربي باستثناء حريق بارجو الذي لا يزال في مرحلة التبريد وقال إنه لا يشكل خطرا حاليا
6: كان صيف استثنائي على مستوى وطني تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة وصلت حتى 12 درجة على المعدل كيف النشاط العملياتي للحماية المدنية سجلنا أرقام استثنائية من حيث عدد التدخلات نتاعنا الحمد لله ومتوقعين توا أنه باش تكون فصل الخريف باش ندخلوا على أمطار وإن شاء الله تكون أمطار خير الديوان الوطني للحماية المدنية في الموجة الأولى خاصة في أواخر شهر جويلية وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا اللي هو رقم قياسي لم يتم تسجيله سابقا في الديوان الوطني للحماية المدنية نظرا لارتفاع درجة الحرارة خاصة في مجال الحرائق، كيف كيف زاد في مجال الإسعاف اللي الحرارة تأثر بصفة كبيرة على المواطنين وخاصة من كبار السن. ولكن إجمالا إلى حدود الساعة ونطمن الناس الكل اللي الديوان الوطني للحماية المدنية بمساهمة جميع الهياكل المداخلة تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق الشمال الغربي. إلى حدود الساعة معنا حتى حريق مندلع، ما عدا حريق برقو في مرحلة تبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عادش يشكل حتى خطر حاليا. الحالة العامة في البلاد التونسية هي وضعية مطمئنة جدا.
3: خلال زيارة عمل أداها اليوم إلى ولاية بنزرت، أكد وزير التربية نور الدين النوري أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإنجاح العودة المدرسية، وأكد توفر أغلب الكتب بالمكتبات، وأشار إلى قرب انتهاء عمليات ترسيم التلاميذ عبر المنظومة الجديدة، وأضاف بأن عملية خلاص المعاليم الدراسية عن بعد سجلت نسبة أقبال غير مسبوقة.
7: نود أن تكون عودة طبيعية وهادئة ومقبولة في المجمل، حتى إذا كان ثم بعض الإشكاليات نتدخل بكل نجاعة وبكل سرعة لحل كل الإشكاليات ولتذليل كل الصعوبات. عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة اليوم تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل، استكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نسب منقطعة النظير يعني في الحدود القصوى. مسألة الكتب أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة، منها مستوى السنة الثالثة ابتدائي سيكتمل بيوم الغد ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
3: أعلنت وزارات التربية والأسرة والشؤون الدينية في بلاغ مشترك اليوم عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027، وذلك بداية من يوم غد الأربعاء انطلاقا من منتصف النهار. وأوضح البيان أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 21 و2000 ويهم التسجيل في المدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب، وتتم عملية التسجيل عبر الرابط viscolaire.education.tn. إلى شأن اقتصادي، أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع آفاق مستقرة. الوكالة أوضحت في تقرير لها أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنمية بشرية مرتفعة مقارنة بنظرائها إلى جانب مرونة موقفها الخارجي، وأضافت أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد فضلا عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية بسبب كلفة الدعم. وبيّنت الوكالة أن عجز الميزانية سيتسع ليبلغ 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة نتيجة ارتفاع كلفة دعم المحروقات، متوقعة أن يرتفع الدين الحكومي بشكل طفيف ليصل إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه السنة رغم نمو عائدات تصدير زيت الزيتون وأداء قطاع الخدمات قبل أن يتقلص إلى أقل من 2.5% خلال سنتي 2027-2028. في أخبار الرياضة، أكد معز المستيري العضو الجامعي المسؤول الأول عن المنتخب التونسي لكرة القدم أن المساعي مستمرة من أجل ملاقاة منتخب مالي وديا يوم السبت 3 أكتوبر القادم في ملاعب سوسة أو المنستير أو صفاقس ضمن التحذيرات التي يجريها المنتخب للرهانات القادمة. ومن جهة أخرى، أفاد معز المسيري بأن المفاوضات متواصلة مع الاتحاد الموريتاني لكرة القدم من أجل برمجة مباراة ودية بين المنتخبين يوم 6 أكتوبر المقبل، وأوضح أن الجانب الموريتاني تقدم بطلبات مالية مرتفعة لخوض اللقاء، وهو ما جعل المشاورات تأخذ بعض الوقت للوصول إلى صيغة توافقية، وذلك بعد صرف النظر عن فرضية مواجهة البنين. وأشار المستيري إلى أنه من المنتظر أن يدخل المنتخب التونسي في تربص تحضيري يوم 20 سبتمبر الجاري استعدادا للقاء الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 الذي سيجمع منتخب تونس بالمنتخب الأوغندي يوم 24 من سبتمبر انطلاقا من الساعة 8 ليلا بملعب رادس، ثم المباراة أمام منتخب بوتسوانا يوم 28 من نفس الشهر لحساب الجولة الثانية من التصفيات القارية. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. انطلاق أشغال حماية الشريط الساحلي بمنطقة سيدي عبد الحميد بمدينة سوسة بكلفة تقدر ب7 ملايين دينار. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج سمر مع النغم. اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 الموافق للسادس والعشرين من ربيع الأول 1448 هجرية، آخر حصة في هذه البرمجة الصيفية مع هذه المنوعة ومع هذا البرنامج سمر مع النغم. نعود بإذن الله الأسبوع القادم كان حياتنا القدرة مع أجواءنا الخريفية الشتوية مع برنامج حنين وذكريات المستمعين، وبطبيعة كما تعودتوا بينا منذ سنوات مع هذا الموعد الإذاعي. على كل حصتنا الليلة باش يكون موضوعها النسيان أو التناسي، تنحكيه بعد شوية ونفسر الموضوع. قبل ذلك حبيت نحيي زملائي اللي رافقوني في هذا الموعد الإذاعي، حمدي لحول مرحبا به من جديد معانا في الحصة، كذلك صديقنا منير بعطي في التنسيق. قلت حصتنا موضوعها النسيان أو التناسي، تعرفوا أنه تمر الأيام والشهور والسنين محملة بالأحداث، أحداث سعيدة أو تعيسة في بعض الأحيان، ومهما كانت الأحداث فالحياة تستمر لأجل غير مسمى. كل منا يتعرض للبلاء أو الابتلاء، تتكاثر الهموم أحيانا، نصل إلى قمة الحزن، نغوص في أعماق النفس، يسيطر علينا شعور بأن مصابنا لا يخطر على بال ولا يمر به أحد غيرنا. موجود يعني الحكاية دي، ساعات الإنسان يقول عفنا فكم الله المشكلة اللي عندي ولا المصيبة اللي عندي ما عند حد. يضيع الحزن بعد فترة وتأتي فترات سعادة، فعندما نتذكر وقتها حزننا الماضي يعد ذكرى، يمكن أن نهتز قليلا أو نتذكر ما ألم بنا سابقا فنحزن، ولكن تكون لحظات نعبر خلالها وتمر وتستمر الحياة، هذه نعمة النسيان. ومن النسيان ما يكون نقمة، يعني بالنسبة للمعلومات والمعارف ساعات الإنسان ينسى وتكون نقمة، يعني خاصة اللي ينسى معلومات في الامتحان حاجته بها ولا في مناسبة معينة. ويمكن الحديث عن التناسي أو النسيان المتعمد، تلقى العديد من الناس يتناسى يعني أمور كثيرة وقد تكون في غالبها هامة، ونتعمد الهروب بعيدا بحجة النسيان. هنا لن نحل الأمر الذي نهرب منه، بل بين النسيان والتناسي شعرة كالتي بين العبقرية والجنون. يعني ساعات الإنسان يغم روحه غمان يحب يتناسى أمر معين لكن يستحيل، خاطر يصطنع النسيان. على كل حال النسياء فعل غير إرادي والتناسي أمر مقصود وإرادي، هذا الفرق بين النسيان والتناسي. تنحكيه شوية بعد مع السادة المستمعين، لكن قبل ذلك حبيت نذكر بالمناعش الواقع دي، ما نعطي كلمة على الواقع اللي نعيشوه من وحي الواقع. مازال شوية الازدحام على الماء الصالح للشرب، يعني قوارير المياه، ولو أنه الأزمة ماشية نحو الانفراج مع العديد من المختصين في هذا المجال. الحقيقة يلزم المواطن يكون واعي. أنا أكد لكم أنه ممكن اللهفة مازالت شوية بالنسبة للمواطنين، لكنه كان نرجع للنسق العادي بالنسبة يعني الإقبال على المياه، ممكن الأمور ترجع في أسرع وقت إلى ما كانت عليه في السابق. أنا مع بعض الناس المختصين والناس اللي في المجال هذايا، أقول على حبيت نحيي صديقنا خليل من خنيس، هو مزود الحقيقة الماء هذايا يعني علبات المياه، والحقيقة يقول أول ما حدا بارك الله فيه قاعد يوفر للعديد من المواطنين بعدل. والحقيقة ليش قل بعدل؟ لأنه مهما كانت يعني صفة السيد اللي يحب يعني يقتني المياه، لا يقول له مثلا خلي لغيرك، خلي الناس المستحقين، ما ترغبش، كل واحد يلزم يعني هنقول نعطيه حقه. علاش أنت بالذات تاخذ كمية كبيرة وغيرك ما يلحقش؟ يعطي صحة على محل أخونا خليل، قائم بالواجب، مشكور جدا وربي يوفقه إن شاء الله. كذلك حبيت تحية للسيد جمال
يعني من المحبش نذكر ألقابما هنا باش يعرفوا فقط من الإدارة الجوية للتجارة بالمنسية الأخير قاعد يبذل في مجهود كبير كبير ياسر لتوفير المياه في ولاية المنسية. المشكور شي جمال يعطيك صحة يعني على الحرص هذا اللي قاعد تقوم به والإصرار، ورب يكون في العون وإن شاء الله في ميزان حسناتك أولا بطبيعة وبالذات لأنك تخدم قاعد في المجتمع وتخدم في الناس بطبيعة، هذا واجبنا الكل وواجبك واجبنا، لكن بالرغم ذلك الحقيقة قاعد تجتهد وقاعد يعني توفر في مجهودات كبيرة ياسر لنقول توفير المياه للمحتاجين وللمواطنين بشكل عام. تحية للجميع، فقط نقول راو نقصوا شوية من اللهفة لأنه إن شاء الله بشوية بشوية نرجعوا للنسق العادي بطبيعة متاع تزويد المياه المعدنية. مش نرجع لموضوعنا النسيان والتناسي، كما قلت النسيان، وفما ناس يعني ميحبوش ينساو ساعات، ميحبش يعني تصير عليه أحداث ولا ميحبش ينسى لحد، صعيب النسيان بتاعه. فما شكون بالعكس يعني تلقاه ينسى فيسع، فما شكون ينسى الأصحاب، فما يكون ينسى العلاقات، فما شكون يعني أقل حاجة تصير مشكلة مع صديق أو سوء تفاهم ينساه تماما أو يتناساه بالأحرى. على كل حال عنا ما نحكيه في هذا الموضوع في سهرة الليلة مع سمر مع النغم، وهذا النغم الأول حقيقة أنغامنا الكل عنده علاقة بالنسيان، وإن شاء الله بعد شوية نذكر بعض الأغاني الأخرى مع السادة المستمعين.

0: نواصل سمر معنا غم على موجة إذاعة الليمون السير. كما قلت منذ حين موضوع حصتنا الليلة النسيان أو التناسي. يعني نجم خطر التناسي يعني الإنسان يصطنع النسيان، والنسيان يعني فعل غير إرادي، حاجة يعني فوق طاقة الإنسان. على كل حال هذا هو موضوعنا، وباش نستقبل مكالمات السادة المستمعين كالعادة باش يشاركونا بطبيعة الحوار في الحصة، وننطلق على بركة الله مع المكالمة التي في الأولى. ألو مساء الخير. ألو مرحبا بك من معنا على الخط.
1: ألو
0: عسلامة، مرحبا بك. مرحبا
1: وبيك عايش خويا، شكري.
0: فكرني في الاسم.
1: زمردة من حمام.
0: أهلا بزمردة، شنو أحوالك يا زمردة؟ بس عليك
1: مع
0: صوت لباس. الحمد لله
1: الحمد لله
0: إن شاء الله لباس. معك ربي يا زمردة.
1: أمين يا رب. عايشك عايش خويا.
0: هيا أختي زمردة، احنا فرحانين ياسر بالمشاركة متاعك.
1: عايشك والله ديما في الاستماع.
0: مرحبا بيك.
1: أما تعرفت الوعكة صحية
0: إن شاء الله. معك ربي إن شاء الله. معك ربي
1: عايش.
0: ربي يفرج عليك وعلى كل الأحبة. تفضل قلت لي.
1: أمين يا رب. اليوم البرنامج كلمة النسيان مستني برش
0: عليه.
1: أنا نقول لو كان النسيان وطنا لشددنا إليه الرحلة.
0: هك. ولونه سمحني نسيان، تعرف زمردة نسيان حاجة يعني مناش ربي هي نعمة من نعم كي الإنسان ينسى، يعني خنقول الأوقات الصعبة والعصيبة، وينسى يعني الحاجات اللي تحزنه واللي تقلقوا. في بعض الأحيان فما شكون نسيان بتاعه يعني مش سهل، فما شكون بسرعة يتأقلم وينسى، فما شكون لا يعني خنقول مش في سفيسة يعني ينسى الأحداث المؤلمة. للأسف هذا يعني فما وفما، فما ناس هكاكة وفما ناس غير ذلك. وانتي وسبحان الله وانتي تركيبة النفسية متاع الإنسان، وكل واحد كيفاش ربي خلقه، وكل واحد كيفاش يعني ساعات يعني حاجة وراثية. لكن في الغالب أنه الإنسان بعد مدة يعني ينسى كل الأحداث وكل الذكريات.

0: ينسى الحزن ينقص شوية. هذا هو النسيان اللي حبيت أن نعبر عليه. يعني بالوقت يعني الإنسان يولي ينقص شوية حدة الألم وتولي كذكرى فقط. يعني هذا نسيان نعمة من عند المولى سبحانه وتعالى. يعني الإنسان وقتلا فهمتني ينسى كما قلت الأحداث المؤلمة، فقدان ناس عزاز عليه، واللي هذا هو النسيان اللي نجم نقوله نعمة وليس نقمة، عكس النسيان الآخر اللي ذكرته منذ حين قلت اللي ينسى المعارف وينسى المعلومات وينسى وينسى وينسى. ما نعرفش مازلت معنا زموردة من جديد. زموردة
1: أي رجعت خويا قص تليفون.
0: مش مشكل، المفيد تسمع فيه. سمعتني.
1: مش مشكل نسمع فيك. سمعتك بيه.
0: تفضلي.
1: احنا كيف نقولوا نسيه، راهو مش كل حاجة تتنسي ومش كل حاجة نجم نحطها نركنها في رف معين.
0: اي
1: خاطر فما حاجات حتى كي انت تتنساها
0: تتنساها اي
1: تتنساها تجيش تنساها اما تتنساها
0: تحاول تغلب روحك. يعني
1: تحاول اما تلقى روحك البلايس الكل تفكرك فيها، كل بيت كل ركن كل كلمة كل غناية كل حكاية كل لمة.
0: فهمتك. يعني فما
1: تحاول ما تنجمش
0: باللي تحاول ما تنجمش. لكن بالوقت ما نعرفش زمردة بالوقت يولي تنقص الحدة
1: نتاع صعيب.
0: انت من نوع
1: عن تجربة معناها
0: انت من نوع على ما تنساش فيسا. يعني
1: ما تنجمش وكما يقول محمود درويش هناك ما يكفي من النسيان كي أنسى، إني وبكل ما أتيت من نسيان أتذكرك.
0: رغم من عناء الإنسان يتقوى ويحاول يغلب روحه لا
1: ما ينجمش وصعيبة صعيبة صعيبة برشة برشة برشة.
0: بلاقي نفسي كما عاشم كلثوم قلت بلاقي نفسي أفكر فيك وأنا ناسي. هكاك يعني
1: أفكر فيك وأنا ناسي
0: وأنا, وأنا, وأنا ناسي ساعات معناها
1: هاني قلت لك ريت ساعات رو حتى بلاصة أنت تتعدى عليها حتى تجيك الذكريات مستحيل تتمحى من المخ.
0: واضح انت من نوع يعني
1: انت تتظاهر
0: انت تتنسى
1: تتظاهر اما لا ما تنساش.
0: واضح. مو هذه انت فما انت ما نعرفش نوعيه معينه من الناس
1: نوعيه الانسان الوفي
0: وفي
1: راو
0: والحساس
1: مستحيل كان ينسى. الحساس مستحيل كان ينسى.
0: مش سهل
1: مش سهل.
0: محالة إن شاء الله نتمنى لك ونرجو أنك الأحداث خاصة المؤلمة والظروف الصعبة اللي إنسان يمر بها واللي تمرت بها إن شاء الله إن شاء الله تنساها يا زمردة. ولا بذكر الله تطمن القلوب الإنسان يرجع لربي وبالدعاء ويحاول.
1: لو كان الإنسان ما يرجعش لربي
0: شوية
1: وصدقني
0: معيشة ولي ضنك ولا يعوذ بالله. صحيح
1: صدقني موت بطيء.
0: صحيح اي الانسان ولولا
1: صدقني موت بطيء.
0: مو رجاؤنا في المولى سبحانه وتعالى والانسان ديما يعني خلي روحه ونعم بالله يخلي ايمانه كبير بالمولى ولا ييأس من رحمه الله. الانسان يلزمه ما ييأسش من رحمه
1: ربنا. ونعم بالله الياس مستحيل يجينا
0: بالطبيعه
1: بالايمان
0: أما نعرف صعب نعرف صعب أما على الأقل الإنسان يتوجه ربي وبالدعاء والمناجاة باش يعاونه على النسيان.
1: راني نحكي لك على حاجات
0: سنين وسنين وما تنساش. فهمت. زمردة فماش أغنية معينة كيكا يعني تتناسق مع
1: أحلى أغنية أنا وتعجبني برشا في الذكريات في الحنين في النسيان في كل شيء هي الأماكن كلها.
0: الأماكن كلها يعني
1: مشتاقة لك
0: لكنني حالتك أنت بالذات نتصور أغنية نسيانك صعب أقرب لك
1: بتاع هيني شاكر صعب أكيد
0: أي خطر أنت صعب عليك باش تنسى دار فيك
1: برشا صدقني ملي أنت قلت كلمة النسيان صدقني دموع على الشفار يعني
0: لا بس بإذن الله إن مع العسر يسر يعني بإذن الله
1: إن مع العسر يسر. أما شنو فما أوقات
0: صحيح
1: كي تتعدى عليك وتفقدك الأشخاص وتفقدك اللي كان واقف معاك وتفقد اللي كان ساندك وتفقد خايبة برش
0: خايبة برش وميحس الجمرة كان اللي يعفس عليها خلو الناس بكري
1: يحس الجمرة كان اللي يعفس
0: معاك ربي إن شاء الله وإن شاء الله القادم أفضل. أختي زمردة
1: تحياتي لكل المستمعين ولكل من صلى عليا
0: إن شاء الله لباس زمردة
1: كل
0: ومرحبا بيك وإن شاء الله معاك ربي.

0: ليتك سعيدة يا زمردة. ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية بعد أختنا زمردة من حمام الزريبة. ألو مساء الخير.
1: مساء النور، تحية طيبة، مرحبا بك
0: أختي السيدة النجاتي من القيروان واليخفى القمر. مرحبا يا سيدة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك ويا شكري، تحية ليك، تحية المنير، وتحية ليك يا حمدي. أهلا وسهلا، ونورت إذاعة المنشدين. يا حمدي
0: هطلع معرفة أخونا حمدي. أختنا السيدة تبارك الله عليك، أنت متابعة لكل الإذاعات، يعني خلينا نقول العمومية، ويعرفوك تبارك الله الأحبة الكل والأصدقاء. أختنا السيدة صديقة كل الإذاعات وكل خلينا نقول الموظفين في مختلف الإذاعات. حتى هو يبدل لك التحية أخونا حمدي.
1: نحب ونسكن أبنى سكن.
0: يا سيدة،
1: والله للأسف ما حل آخر حلقة الليلة. بالحق الحقيقة أنا عجبني برشا البرنامج هذا، يعني تبعت برشا برامج وتبعت برشا برامج. بالحق البرنامج هذا على الأخر عجبني.
0: عجبك على الأخر إن شاء الله، من حنين ومن إن شاء الله في مرة أخرى نعاودوا. مو أسمع
1: ألو
0: معك السيدة، نسمع فيك سيدة.
1: ألو
0: تسمع فيه سيدة؟
1: قص شوية الصوت.
0: لا لا بس لا بس نسمع فيه.
1: لا قل ألو ألو قط قص.
0: أي مو ساعات الإنسان يعني خلينا نقول كيفاش قلت لي يبدل التبديل السروج فيه راحة. ما عاد كي نطولوا شوية في برنامج، وأنا خليه هكا خلينا نقول بالنكهة متاعو. 8 حلقات ولا 9 ما نعرفش، على كل حال.
1: أي لا والله ما حلو، ولا تعدى في رمشطين.
0: في رمشطين مو الصيف ضيف وبتبيعته.
1: حلول لا حلول، خاطر البرنامج حلول. لو كان جاي البرنامج مش مش مش مش حلول البرنامج الحقيقه، راه قلنا يا وقت نشوف.
0: هاي باهي يا سيده كيما ان شاء الله ديما تستمتع بالبرامج اللي نقدموا فيها. هاي انا خلينا نحكيوا شويه عن النسيان والتنسي.
1: ان شاء الله موفق في كل
0: البرامج. يعيشك يا سيده.
1: النسيان وما يسيه فيه النسيان. مثل الإنسان كتبدا عنده ذكريات، ذكريات تحلوة برشا، ذكريات عاشة، ذكريات مزيانة، ما ينجمش الإنسان ينساها. تبقى باللي باش يحاول، باللي باش تبعد. الماضي يكون ماضي جميل، الماضي راهو ما يتنساش.
0: هذا ذكريات يعني الجميلة.
1: الإنسان يحاول باش ينساه، يلزم ينساه.
0: لا لا تحكي دوت، تعدينا الماضي الأليم شوية، يعني الحاجات المحزنة تقول يلزم ينساه.
1: اي يلزم ينساه الإنسان باش ما يقعدش ديما يتألم.
0: لكن زمردة قالت صعيب يا سيدي.
1: نعم
0: زمردة قالت صعيب باش ننسى.
1: اي صعيب، لا صعيب صعيب، تحية لها صلى ربي يشفيها.
0: امين يا رب.
1: صعيب باش ينسى برشا ذكريات. انا برشا ذكريات من الماضي ما نجمش ينساها الإنسان. ذكريات مع الجيران قبل حنيف الطفولة، ذكريات الطفولة، ذكريات الليسي، ذكريات الجيران، خاطر توا صعيب ما عادش معناها تلقى في الأماكن اللي زعما كراقية ما تلقاش الجيران. الواحد كان جاتك هكا صاخير ما كانش ما يعرفش عليك حتى شيء. الجيران كان محلى. ذكريات
0: سيدة اش نسألك سؤال يا سيدة.
1: ذكريات الإذاعة، قداش عندي ذكريات مع الإذاعة.
0: أكيد
1: المرة الأخرى قلت لهم أنيس الحرزي، قلت له أقول لك إذاعة المنسين أعرفها بالكذا بالكذا، إذاعة الفاقس درت فيها حواس فاقس مرة. إلا الإذاعة الوطنية قلت له أني ما نعرفهاش.
0: تعرفيش بالإذاعة الوطنية؟ قلت لك الإذاعة الوطنية ما تعرفهاش. كان الإذاعات إذاعة صفاقس إذاعة مسير. باهي خلينا نرجعوا شوية. أنت يا سيدك تحب تنسى شخص، يعني أسألك في فترة من فترات ولا تخالفت معاه ولأنه معناه يعني ما ريتش منه الباهي كما يقولوا، تنجم تنساه؟
1: لا ما نجمش. أنا قلت لك الحاجة المؤلمة ما نجمش نساها. ممكن نتسامح، اما احيانا اللي بده يتذكرني.
0: لا ما فهمتنيش. اي نعرف، اما الشخص
1: انا نحب ننسى
0: الشخص في حد ذاته يا سيده
1: لازم باش يتسامح معناها. اما دي حاجات تذكرني، فما حاجات صارت لي أليمه وهكا مؤلمه، لكن نحاول انا نقول سيد ربي ما يهمش، والمسامح كريم وربي وصلى عند ربي. اما لابد بيجيك ديك فترات فترات اللي تتذكر بعدها تتذكر. وهو الإنسان يتذكر الحاجات الباهية راهو خير من اللي يتذكر الحاجات الخايبة. ماذا بينا ننساوها الحقيقة؟ ماذا بينا والإنسان ننساوها بس ما نقعدوش نتألموا.
0: باهي إيه والشخص اللي أسألك يعني تنجم تنساه، تنجم يعني أنا عرفت تقطع علاقتك به وتنساه تماما إذا كان
1: ألم لي برشا. أي النجم
0: إذا كان
1: لبرشا، أما إذا كان هكا حاجة هكا لابد حتى ولو عام حتى ولو شهر حتى بون يمكن نتسامح وننسى وتجي نتذكر، ربما نتذكر في حاجات باهية، ربما مثلا صارت حاجات مزيحة بيني وبينه مثلا نولي ربما ننسى، أما إذا كان حاجات جارحة جرحتني برشا وألمتني برشا وبكيتني برشا راني ما نجمش.
0: هذا بالنسبة للنسيان النوع الآخر، النسيان اللي نجم يقولوا نقمة مش نعمل، إنسان كي ينسى حاجات، ينسى معارف، ينسى معلومات، ينسى أسماء، ينسى
1: يعني خايبة ذيك خايبة ذيك خايبة وليت ننسى ساعات حاجات
0: كنا ولينا ننسى
1: مرة ننسى كنا نقول لك المرة الأخرى نسيت سبيلة متاع الماك يقول لك تقريب 4 سوايع
0: بهيشي تو
1: والله
0: فاضت الدنيا
1: ما نبقى مش نبقى فيش دخلت الكوزين على على غفلة كنزدوش بجاح نلقاها مرة سنة نسيت قال قاز أنا ولدت خايفة
0: هذيك النسيان معنى مش هذي الإنسان النسيان المنبوذ يعني مش الإنسان الحاجة مش باهية يعني الإنسان كي ينسى حاجات يعني كما كيكا تولي مش نعمة يولي بالعكس يقلق الإنسان
1: يقلق ولا ينسى ساعات حاجة معلومات ولا ينسى ساعات حاجة نميرو ساعات تعطيني عبد رقم مثلا يقولوا سهل هو يعلق على الناس تقولوا لي انت كيفاش انت تنسيتي انت كنت ستاندرديس كيفاش تنسى الكلمة الأرقام
0: هذاك النسيان الخايب اللي نقولوا احنا النسيان ما نعرفش النسيان اللي يقلق شوية كما قلت انت كنت تحكي سيدة
1: يقلق النسيان برشا ربما زاد لي ظروف راهو الانسان راهو كيمر بظروف برشا مؤلمة وبرشا ستريس
0: والضغط
1: يولي ينسى
0: حتى الحالة النفسية تأثر
1: باش ما ينساش الحقيقة يحاول باش
0: به
1: ما غالب ثم الإنسان
0: فوق طاقته
1: إن شاء الله ما ننساوش الحاجات المزيانة على الأقل على الأقل الحاجات المزيانة أنا ما ننساهاش
0: باهي سيدة
1: الحاجة الباهية
0: إن شاء الله بطبيعة هذا متأكدين منه سيدة في الأغاني ما عادش الأغنية اللي كي تسمع حكاية نسيان كي تسمع شنو هي الأغنية اللي تجي لبالك
1: برشا أغاني
0: لا لا بالترتيب يعني الغنية الأولى نقوله اللي تخطر ببالك
1: أعطيك أنا الغنية اللي عجبوني
0: عشان أعطيتني الغنية كلش أعطيني
1: أي مش عارف بلش إنه موجود فما بفكر في اللي ناسيني وبس اللي فكرني تعبتني برشا تاع الدواب فما أنسق ده كلام أم كلثوم
0: برمجة
1: فما ينسيني
0: شهرزاد برمجة زاد
1: محليها كل غنية ينسيني وانا عمري ما سأحبك حلوة ياسر على الأخر فما نسيانك صعب أكيد
0: هاني شاكر
1: المدرسة
0: موجودة
1: أنا ذيك كي نسمحك ذكيني برسة محبش المدبية محبش نسمحها ذيك
0: أنت ملا تار بعد شوية سكر راديو يا سيدة بعد بس اسمحهاش بعد شوية خدش نعديوها ماذا بيك سكر اللي ذا حمل وترجعنا بعد الحداش
1: باش
0: نعديوها بعد المكالمة الجاية مش أنت بعد المكالمة الثالثة
1: نحاول نسكر الراديو حتى
0: المعذرة مسبقا سيدة
1: لا مش نسمعها ما حتى مشكل شكرا ليك على كل أنت وربي إن شاء الله يوفقك في كل برامج في كل مجالات الحياة وربي يوفقكم لكلكم جميعا حمدي ومنير وكل المستمعين تحية لي كل المستمعين
0: يعيشك سيدة بارك الله فيك أنسنا مشكورة جدا على المشاركة وربي يعطيك الوقت الطيب إن شاء الله نتلقاه في موعد قادمة بإذن الله إلى اللقاء سيدة مكالمة التي فيها الثالثة ألو مساء الخير أهلا وسهلا سي فوزي من القيروان مخرجناش باقي في القروان
2: مخرجناش من القيروان مخرجناش لا رجال صبرة
0: مرحبا بك مرحبا سيدي مرحبا
2: سيدي مرحبا بك أخويا شكري ومرحبا بالطاقم معاك
0: يعيشك بارك لك يعيشك بارك الله فيك يا سيدي فوزي نحكيه عن نسيان الليلة
2: هو كمال وذليه.
0: فمش هي هو راوا ذي صحت في الكلمه ذي اني رجعتني شويه وفكرتني قبل ما سمحني على المقاطعه. النسيان حاجه بشريه لانه بطبيعه المولى سبحانه وتعالى الخالق لا تاخذه سنه ولا نوم, يعني بطبيعه هذه من هذه يعني صفه بشريه يعني تدل على ضعف الانسان انه سبحان الله ينسى وذيك طاقته الانسان فوق ما يتحملش فوق طاقته, يعني هذا هو
2: هذيك هي معناها ربي خلق هذيك فينا احنا
0: بالضبط.
2: لكن النسبه هذيك نقول لك كيفاش نبداو سيدي شكري
0: تبدا ما نعرفش انت تنسى بالساهل ولا لا الساعه خلينا نبداو خلينا نبداو سيدي فوزي بالأحداث المحزنة وعفانا عفاكم من الحزن وربي بعد عليكم الحزن تنساه في ساعة ولا لا ساعة
2: ما تطولش معي
0: ما تطولش معك تغلب روحك يعني
2: بحول الله
0: عندك يعني عندك يعني طاقة قوية وربط الجائش نجم تتجاوز وتنسى
2: نعم
0: شيء كبير
2: بفضل الله وعند وناحية أخرى عندي ما شاء الله عندي ذاكرة باهية.
0: إيه يعني تراش هنا يعني كي تقول لي سمحني على الكلمة فما شوية تناقض مش فيك أنت يعني تناقض في الفكرة أنه كيفاش أنت تنسى فيسا وفي نفس الوقت عندك ذاكرة كبيرة ذاكرة كبيرة.
2: اللي معناها يعديني حشيك صحيت اللي يعديني لا مش يعطيك الصحة في الملاحظة أما اللي يعديني مثلا كما نقولوا احنا نمشي معاه باهي باهي باهي باهي ثم يتقلب علي ما ننساه ومعني ما نقلش معاه والكل ذا ذيك شنين ومن ناحية تفضل سي شكري
0: لا معاك الأولوية لك أنت سي فوزي ايش حبيت تقول أخي
2: من ناحية مثلا ذاكرة في حوايج أخرى ما شاء الله عندي ذاكرة باهية
0: الحمد لله
2: خلاني معناها عندي صديقي معناها يقولوا له سمير فيالة نهبط أنا وياه للبلاد العربي ونبدا نسمي معناها في الحوانت اللي نقولوا احنا من عام 70 وذاك كان شنو ذاك كان شنو ذاك كان شنو وأصل فما ناس في وسط السوق البلاد العربي ويعرضوني يقولوا لي والله يعطيك الصحة صحيح كان ذاك حنوت فليك كان ذاك حنوت ما شاء الله عندي ذاك
0: يعني ربين. يعني في المعلومات وفي المعارف وفي الحاجات ما تنساش تبارك الله
2: هذا
0: أنا مثلا نقول لك رقم تاع هاتف ولا نقول لك معلومة بخدة ربي يعني تتخزن
2: لا بحول الله بحول الله بحول الله بحول الله
0: هذه نعمة من عند المولى
2: اي هو ما نقولكش معناها 100%
0: فهمتك سبحان الله الانسان
2: انا تاجر ونثبت حتى واحد كما نقولوا يبدا هابط لخدمته يقول لي خلي لي وتو نرجع لك معناها نخليهم له ويرجع ولا تتعدى مثلا حد من الفاميل تو ولده ونقول له ايش راهو بايك وصلني هكا برا روح بهم
0: بارك الله عليك ولا كي تقترض واللي يقترض ما عندك شخص يعني مبلغ مالي
2: لا تحاول بها تتمركى من فضل ربي يتمركى في مخي تحاول بها تحاول بها
0: وعادة الإنسان ما ينساش بتبعك يقرض مبلغ مالي لشخص ما ينساش مستحيل ينساه به الأحداث الصعبة قلت لي نجوزها النجم يعني والذكريات المؤلمة
2: ما تولسي معي وما مش نقعد نبات بيها نصبح بيها نبات بيها نصبح بيها
0: هذه نعمة هذه نعمة
2: تصبح على خير وكهو نشوف حاجة جديدة معناها نركب في مخي حاجة جديدة حاجة طيبة حاجة تفرح
0: تنساش بالنسبة للتناسي يعني تحب تنسى حاجة أنت تفرض على روحك يعني وتغلب روحك باش تنسى ما عارش أن موضوع معين ولا تحب تنسى مع شخص أسائلك في حياتك تحب تنساه وتتجاوز
2: موجودة
0: تنجم يعني موجودة. تقدر
2: لا موجودة ولا وسي سي سي أكاو تصبح خير سي أكاو
0: انت معناها تبارك الله عليك يعني عندك النسيان يعني الايجابي في كل يعني خنقول الحالات انك تنجم صعيب باش ننسى المعلومات من ناحيه تتجاوز فيسع تنسى فيسع يعني الذكريات المؤلمه حاجه ايجابيه وكيف كيف المعلومات ما تنساهمش يعني تبارك الله حاجه ايجابيه ولي اسالك زاد ما تطولش بالك عليه ياسر كما يقولوا
2: نعم انا بشهاده اختي راضيه الهديشي معناها اللي عندها في الفيسبوك معناها كيفاش انا نعمل في دوره في البلاد وهاني تحرك كل شيء معناها تفضل لله معناها
0: الحمد لله
2: ما ننسيش مفضل ربي عندي ذاكره ما شاء الله
0: والحمد لله. سي فوزي شنو الغنايه اللي ترتبط لك بالموضوع النسيان؟
2: ثم زوز غنايات ثم يا ناس يا وادي وفما انسى الدنيا وريح بالك
0: انسى الدنيا وريح بالك برمجناها ان شاء الله نعديوها بعد اخبار الحداش
2: وتفكر في اللي قرالك
0: في اللي قرالك. مشكور جدا ويعطيك صحة والغنية ذي متفاؤلية
2: يرحم يعني. الوالد وتسلم على المتسمعين الكل ويرحم الوالد ويرحم معير ويرحم اللي توفى
0: أمة
2: محمد الكل.
0: يعيشك سي فوزي بارك الله فيك عايشك. شكرا لك على المشاركة نلتقي إن شاء الله يعيشك باش نرجع إن شاء الله بعد أخبار الحادي عشرة الليلة باش نواصلوا موضوعنا في برنامج سمر معنا غم النسيان والغنية ذي الحقيقة ممكن السيدة راي سكرت الإذاعة نسيانك صعب أكيد حزينة شوية الغنية لكن احنا برمجناها والسادة المستمعين زاد اختاروها الأغنية ذي ونرجع إن شاء الله نواصلوا حصتنا بعد حين.
3: نسيانك صعب أكيد ملوش غير حل وحيد نسيانك صعب أكيد ملوش غير حل وحيد

0: الحادي عشر ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة التربية والأسرة والشؤون الدينية عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الجديدة، وذلك بداية من يوم غد على الساعة منتصف النهار. والأطفال المعنيون هم من مواليد سنة 2021، ويهم التسجيل في المدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال وبالكتاتيب، ويمكن التسجيل عبر الموقع vscolaire.education. أعلنت وزارة الصحة عن فتح مناظرة بالشهادات لانتداب 52 صيدليا للصحة العمومية، وحددت الوزارة 23 من أكتوبر كآخر أجل لتقديم الترشحات على أن يتم فتح المناظرة يوم 23 من نوفمبر، ودعت الراغبين في المشاركة إلى تعمير الاستمارة المدرجة بموقع الويب لوزارة الصحة، ثم سحبها وأمضائها وإرفاقها بجميع الوثائق المطلوبة وإيداعها بمكتب الضبط المركزي لوزارة الصحة أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول. أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن التمديد في أجل الترشح لاقتناء الكتب التونسية لسنة 26 و2000 إلى غاية 13 من سبتمبر بالنسبة لمؤسسة النشر والمؤلفين الناشرين على النفقة الخاصة. ودعت الوزارة الراغبين في ترشيح منشوراتهم إلى تقديم مطالبهم إلكترونيا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض، وستخصص هذه الدورة للكتب الصادرة سنتي 2025 و2026، وستعطى الأولوية للكتب الموجهة للطفل والكتب الفنية. انطلقت بكل من القاعدة البحرية الرئيسية بحلق الواد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت أمس فعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف فينيكس إكسبريس 2026، والذي تحتضنه تونس حتى 18 من سبتمبر بالتعاون مع الجيش الأمريكي. ويشارك في التمرين حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 12 دولة، وهي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وتركيا وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا وبلجيكيا وجورجيا والولايات المتحدة وتونس البلد المضيف. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

راديو المنستير معكم وين ما تكون. سمر مع النغم.

0: نواصل سمر معنا غم على موجات إذاعة المنسير. كما سمعتم وضحين موضوعنا موضوع حصتنا الليلة النسيان وما أدراك من نسيان، نقمة أو نعمة، على كل حال كل واحد يرى. ولأنه نعمة النسيان عادة كيبدأ ننساو الأحزان ولا ننساو يعني الفترات الصعبة في حياتنا وتستمر الحياة، نعمة يولي. من النقمة إذا كان كما قلنا موضوحين مع سادة المستمعين، ننساو المعارف، ننساو المعلومات، ننساو الأسماء، وقت كلام آخر به. حبيت نحيي العديد من الإخوة المستمعين، بطبيعة بعض قلت الإخوة اللي دائما يتابعوا فينا. الأخت مونيا بالرحال مشكورة جدا دائما على المتابعة والوفاء لكل حصصنا وكل المساحات اللي نقدموا فيها، كذلك كل الأحبة والأصدقاء، وخصوصا صديقنا سالم بالقاسم بالحاج، تحياتنا ليك خويا سالم. أختنا منيرة حساني العويتي، خونا حاتم بن حمودة، والسيدة راضية الهداجي، كذلك فتحية سفينة. سي حاتم بن حمودة يقول مسيكم بالخير والسعادة، مرحبا بك خويا حاتم. أختنا فتحية سفينة مساء الخير وبالتوفيق، تحياتي لكامل الفريق العام، نتمنى لكم سهرة رائقة الجميع. شكرا فتحية. أختنا راضي الهداجي شكرا على البداية مع فريد، نعرفها من أحباء فريد الأطرش، بقى عايز تنساني وتزود حرماني، طب انسى وأنا حنسى، أنا مش هرجع لك تاني. أغنية جميلة لحن وكلمات وصوت، ليت الزمن الجميل يرجع ويحمل لنا درر مثل ما كان، من أغاني راقية مثل أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، فريد عبد الحليم، نجاة الصغيرة، كرم محمود. وياريت بالنسبة لأغاني نسيان، نسيانك صعب أكيد عديناها منذ حين. فاضل شاكر تقول النسيان، ماجد الرومي كذلك أنغام النسيان، أم كلثوم أنساك ده كلام، والعديد شو تقول آخر، أم كلثوم أنساك ده كلام، والنسيان نعمة من الله. على كل نتمنى الجميع سهرة ممتعة. شكرا لك راضية. منيرة تقول طابت ليلتكم وإن شاء الله ما نساوش كل اللي سمعناه من أغاني مختارة ورائعة، والليلة نحب نسمع أم كلثوم في رائعة أنساك ده كلام. إن شاء الله إن شاء الله نعديوها بعد شوية، أنساك ده كلام برمجة عنا. مساء صغيدة مساء النور من مساء، إحنا في الاستماع مساء من مساء، مساء النور من مساء، إحنا في الاستماع لبرنامج سلم على كل مستمعين. شكرا لك مساء. في بعض الأحيان يكون نسيان نعمة، وظاهرة الزهايمر تدخل في خانة النسيان أو مرض من جملة الأمراض. صحيح المرض الحديث هذا الزهايمر، ولأنه موجود راه قبل لما كانوش يعني ما نعرفش، ما عندوش اسم قبل، يقولوا وسامحوني يقول خرف، يعني إنسان خرف كبر شوية يعني، لأنه هذاك هو الزهايمر. تطور العلم وبطبيعة اكتشف هذا المرض. شكرا كذلك لكل الأحبة اللي تفاعلوا معنا. أختنا نفيسة معروف مشكورة جدا، أختي نفيسة يعطيك صحة، تكلم فينا من مسقط الرأس قلعة سنان، مرحبا بيك ومرحبا متساكنين في قلعة سنان يا نفيسة. شكرا لك. أم مريم يعني كانت معنا منذ حين، أختنا زمردة، تحية مسائية طيبة تحمل معها عبق الورد. خويا شكري، كنت تعبة برشا فترة الصيف، حالتي صحية متدهورة، وفي الأيام القادمة سجري عملية جراحية خطيرة جدا، استئصال يعني جزء من الأمعاء والمعاء، إن شاء الله لباس إن شاء الله. كل حال إن شاء الله ربي يحفظك، ودعواتنا ليك أختي زمردة، وإن شاء الله معك ربي، وبإذن الله بإذن الله يلزم تكون معنوياتك مرتفعة، وبإذن الله تتجاوز العقبة هذه، وإن شاء الله إن شاء الله إن مع العسر يسر، وبإذن الله ستتغلبين على المرض. فقط شوية يعني معنويات مرتفعة، وبإذن الله إن شاء الله لباس، وإحنا معك وقلوبنا معك، وربي يحميك ويحفظك أختي زمردة. في صفة الهمامي مشكور جدا، يعطيك صحة، مساء الورد النسيان يقول الحصة، تحية كبيرة للجميع. شكرا لك خويا فاضل. مونيا عبد الرحمن، الجمال الحقيقي يبدأ من نقاء الروح وسلام القلب، مساء الخير ومحبة. شكرا لك، يعطيك صحة مونيا عبد الرحمن، وشكرا لكل الأحبة. به خلينا نستقبل دفعة أخرى من المكالمات الهاتفية، وننطلق على بركة الله بالمكالمة الهاتفية الأولى. ألو مساء الخير.
1: ألو عبدالله،
0: تحيات. مرحبا بيك، شكون معايا الأخت؟ باي المكالمة الأولى حمدي اللي جاوبتنا الأخت اللي زوز أصوات، خاطر ما حاتينا المكالمة متاع الأخت. مرحبا بيك أختي.
1: عكامة شحوالك، شكري.
0: مرحبا أختي هداء. مرحبا بيك هداء دبابي مخنيس. مرحبا أختي هداء.
1: شحوالك. مرحبا بيك حمدي، مرحبا بينا. مرحبا بيك يا حمدي.
0: آه يا أهو، عطوه يرحب بيك.
1: ونحييك يا شكري.
0: عايشك.
1: واني ما نحبش ننسى باش نشارك معاك, ما نحبش ننسى ديما نفكر باش نشارك معاكم ونحبكم برشا.
0: يعيشك.
1: والنسيان راهو احسن حاجه, اني نحب النسيان, نحبنا
0: كيفاش ترى
1: ما حاجات يزمنا نتجاوزوها وننسوها ونتعدوا عليها. بربي قبل ما ننسى نحب نحيي مرضى وصاحبتي رشيده ومينا, ما كنتش تعرفوا عليها.
0: لا اكيد يبدلك التحيه وراء في الاستماع.
1: ايه
0: اختنا رشيده من رادسه, تحياتنا يا رشيده البرسال.
1: صاحبتي ومينا ومرضى نقولها ان شاء الله ربي
0: ومينا زاد من سفاح صحتنا,
1: ونحبها نحبها معناها تكون مشحونه بالامل
0: ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ربي معها ان شاء الله.
1: الحمد لله سمعناك يا مرضى وربي يفرج عليك يا زينب.
0: امين يا رب.
1: بالنسبه لي اني النسيان معناها نحبه في حاجات وما نحبوش في حاجات.
0: كيفاش ترى
1: نحبه؟ معناتها نحبه كيف نحب ننسى حاجات خايبه هيك, فهمتني؟ وما نحبش ننسى مثلا سورة قرآنية, آية قرآنية.
0: فهمتك. المعارف والمعلومات والكل ما بذيبك تنساهمش.
1: هيك هيك. ولا مثلا ننسى وين حطيتك الحاجة ننساها
0: تعب
1: نخرج نذكرها. هاو فاتح هاو هاو معناها كرطابلة هاو هاو بط ونسيتك الحاجة محلولة, فهمت كيف؟
0: تقلق هذيك.
1: لك ترجع مسنية معناها باش تتفقدك الأشياء اللي أنت خليتهم محلولين.
0: وانت يا هدى سهل باش تنسى يعني تتجاوز مثلا معرش احزان والاخبار يعني مش ولا بد نجم تتجاوزهم في ساعه تنسى في ساعه؟
1: والله لا والله لا.
0: طب شويه
1: مثلا عم رشيد راجل خالتي من جيم جبش ننسى كذا مات
0: المده. الله
1: والله ما نجمش ننسى هذاك خاطر كان ديما شكري يعطيني يجيب لي راديو كل صيف يعطيني راديو
0: الله يرحمه
1: يعني يحفني براديو. والله
0: أما بالوقت بالوقت نجم تتجاوز بالوقت.
1: اي بديت ننساه. هي بديت ننساه.
0: شو النسيان احنا نقولوا مش ننساه يتنحى من فكرك. لا فقدت ولي الانسان يتاقلم ومع الحياه وقول هذيك في الاخير يعني يبرد شويه على الفراق.
1: الناس اللي نحبوهم الناس اللي نحبوهم ما ننساهمش كما قلت انت نتنساو نتنساو فهمت
0: فهمتك. اي
1: معناها تتناسى معناها مثلا معناها حد مات لك ولا هيك تحاول باش تتناسى اما تنساش.
0: ما تنساش. لا لا لا طبيعي.
1: عشت معاه وكبرت معاه
0: طبيعي. شنس الاسم ولا شنس ايامك العشاء لكن ده. تنقص الحده نتاع الالم والحده نتاع يعني
1: هو ربي راه عمل لنا النسيان معناها كان مش ربي هيك حطنا نعمه النسيان راه ما نجموش ننساو. ثم اغنيه نتاع نعمه النسيان ميادة وتعاننتها ملحم بركات ويقول الناس يا عمري بأنك سوف تنساني ثم هي القيصر معناتها بالحق. ثم برش أغاني عن النسيان واني بالحق معناتها ما نحبش ننساكم وربي يفضلكم وربي شدكم تحت البدن
0: وربي
1: يعطي كل ما شكري ودائما متألق وناجح وربي يعطي كل ما تتمنى.
0: يعيشك
1: هدى العائلة الكل
0: وانت كذلك. شكرا لك يعطيك صحة ربي فضلك يا هدى. مشكورة جدا على المشاركة وعلى المداخلة هذه. نواصلوا مع السادة المستمعين المكالمة الموالية. ألو مساء الخير.
2: أهلا بك.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: مرحبا بك
0: يا معلم. أهلا وسهلا معنا السي رضا مسعود.
2: نعم.
0: أهلا بسي رضا شنو أحوالك؟ لاباس عليك ونحييك خويا. شنو الصحة لاباس وخويا رضا؟
2: لا أسمع بالنسبة للصحة اسمعني. أنا عندي 36 عامين مانيش نسال لخلق.
0: كيفاش؟
2: عمرك
0: لا ما تشكيش انت قليل الشكوى.
2: عندي هذه حاجه يعبدك الامل يحفظك والله.
0: اي
2: انت اللي خلقك يا ابو يعني مهما كان.
0: صحيح.
2: وعندك حاجه اخرى الدنيا دي اذا تفرع تصيرك تعزن على شيء وعندك حاجه اخرى الدنيا دي توافى في عذاب.
0: كيفاش؟
2: توافى في عذاب.
0: الاخرى ما سمعتهاش بقداش قلت لي خويا رضا.
2: توافى في عذابها.
0: سبابها في عذابها.
2: ثوابها
0: ثوابها ثوابها في عذابها. اي بتبيع بكل اجر بتبيع هو حتى كي الانسان
2: كان حاجه لعماك هو
0: الانسان كي يدق شوكه. سامحني اخوي رضا قاعدين نتكلموا فرد وقت. كي يدق شوكه الانسان يعني هذيك فيها حسنات فيها ثواب ري راهو. عندك شحال
2: تريد فيها حسنات؟
0: الحمد لله الحمد لله
2: صار علي الحمد لله
0: الحمد لله
2: فرحان عليك.
0: فماش الحمد لله. عندكش حاجه عن النسيان؟ كتبتش حاجه هيك في الموضوع؟
2: كل شيء. اسمعني
0: سمعني
2: اشكرك الماضي اللي انا نسيته واش حيرك الجرح اللي دويته واش رجعك الدرب اللي سويته واش طلعك من السور اللي انا بنيته واش عرفك عنواني واش وصلك لمكاني ما تقولت تهواني حب رميت اليوم اللي دلنا يخيدك ومهمني تنهيدك كي كان حكمي فيدك شمع سيته ايام كنت حبيبك جرعتني بالهيبك بالمر من تعذيب الكاس الميت الوصفيك باش تحتاني من الذاكرة تنساني وهالقلب باللي هواني في قديت ومحال قلبي شمس اللي انكرني محال نعود نحب اللي غدرني وهالباب ماك العام أنا سبيل مرحبا بيك.
0: الله يعطيك صحة تبارك الله ديما حاضر خوي رضا أنا في كل
2: الحمد لله بارك
0: في
2: الله
0: في كل المواضيع أنا عن نسيان تبارك الله جبد لنا يعني البيت بتاعه ولي تبارك الله عليك خوي رضا
2: في كل المواضيع عشان شوف الله لا يلحق
0: ربي يفضلك وأنت ربي يفضلك
2: كم أحبك يا رجل
0: ان شاء الله في ان شاء الله في لقاء قريب باذن الله اخوي رضا شكرا لك على المداخله
2: الله يبارك في صاحبك يرحم اللي جنب
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله اجمعين اي الى لقاء اخوي رضا وان شاء الله نلتقي مشكور جدا يعيشك عايشك يا رضا به بعد خونا رضا مسعود من المنسير ناخذ المكالمه التي فيه المواليه الو مساء الخير الو مرحبا بك
3: الو عسليمه
0: اهلا وسهلا اختي مينا من صفاقس مرحبا بك
3: يعيشك سنحويلك لبيتك شكرا
0: بخير يعيشك مرحبا بك انت
3: والله يعيشك بيكم إن شاء الله
0: يعيشك هيتفضل
3: ايه عليها المونستونة والله مونستونة في هالسهرية
0: يعيشك مونسب وجودكم حضوركم
3: يعيشك
0: هاي مين
3: النسيان
0: النسيان
3: والله إلي كنت يسي شكري ما كنت استوى أي سيدي الشر هدية هنا جواب معناها هنا موكم هنا سبحان الله من معناها أقرب لخوتي برشا
0: هي.
3: اللي عنده فرح ولا حاجة يصب لي هنا الجوابات وإنا معناها نعطيهم أوكا في حظ قولية أخويا في تونس أنا تو نكلمه تو نصور له الجواب هي سيدي البارح طول العرس في الصباح قلت لنا زعما ما كلمتش عمر خويا راني مشت شوي راني مشت شوي كلمته قلت له بالله سامحني خلي مسموح هنا أول حاجة في تونس قلت له عاش بماك تهني ماك مثلا تو على غفلة تمشي هكا ولا
0: خول مع الباريس
3: والله والله صدقني
0: مش إيه لا بكلنا ولينا نساو للأسف يعني هذا نسيان ولا مشكلة ولا يعني
3: والله لكن دينا تبارك الله كنت أقبل ياسي شكري كنت أقبل أني موجودة الله يرحمها وأخوتي توا موجودين ربي طول في عمرهم مثلا هيك الحاجة تو مينة تطلع تقل لكم كلموا مينة تو تقل لكم معليها كنت وتو بسم الله قتل ما عطيته هالي
0: تأمن بالعين أنت يا مينة
3: والله ياسي أي سيدي سبنت لما هنا وبنيتي قال لي ما هيك الحاجة مش تديني يا ذاك الجمعة جاية يا موي ولي قل لي عندها هكا لا أنت ما قتليش عجب والله يا مبا لي قتلي يا بنيتي بلي سمحلي بحسن قتلك
0: أي مينة النسيان مشكلك يبدأ الإنسان ينسى المعلومات هذه ولا الأسماء ولا الأرقام ولا ينسى
3: والله لا وحاولي
0: معلومة
3: تيسها ما هو مش يكون مني
0: باي
3: فهمتشي كيفاش ما تقولش مثلا مش نقولها
0: اي فهمتك
3: يروح من بالك يا سي شكري
0: فهمتك على حاجه فوق طاقته الانسان باي تنساش في ساعك تبدا حاجه محزنه ولا ما نعرفش حدث مش هو تنسى في ساعه تنسى تتجاوز
3: والله ننسى وليت والله وليت ننسى
0: انت مينا تنسى منه ومنه تنسى الباقي وخايف
3: ان شاء الله ما ننسيش ذي عبد المسيح
0: يعني ليش حبيت نقول يعني كي انسان يمر بازمه ولا مشكل معين تنسى في ساعه
3: ننسى والله
0: بارك الله عليك
3: مثلا هكا
0: تبقى قدام
3: العاد حشيك موت ولا حاجه ما نبلغش ننسى قولوا مع الحساب قلت لك يا
0: نوا شفت احنا من خلال توا الحوار معاكم يا مينا ومع الاخوه المستمعين الكل انا كل واحد وكيفاش فما شكون قالك توا منذ حين زمردق قالت انا ما ننساش صعيب باش ننسى الاحزان السيده قالت لك صعيب شويه لكن في نفس الوقت وليت ننسى زاد الاسماء ولا ننسى الذكريات ولا به فوزي يقول ما ننسى شيء يعني ننسى الأحزان كيف كنتي فوزي لا مش كيف فوزي ينسى الأخبار والحاجات المحزنة والأحداث وكل شيء لكن ما ينساش يعني المعلومات نوع آخر وده قتلك شقلت وده رضا شوية أبيات شعر وربي يفضله وده قلت لنا يعني قلت ما ننساش في ساعة ما ننساش في ساعة خاصة الأخبار المحزنة
3: أنت
0: تو تنسى كل شيء
3: والله ساعة نحشم على روحي
0: لا الوقت تحشم على روحك هو لما حاله مو كما قال خويا حمدي توا بحق بعد الكورونا بعد اغلب الناس قالك وليتنا نساء ممكن ما نعرفش التلقيح هذيك ما نعرفش الله اعلم شنو صار وما صارش
3: والله يمكن احنا لقحنا راه يمكن
0: كنا لقحنا
3: حد قوله
0: والله يقولوا هيك يقولوا عنده علاقه بالنسيان وبالحكايه
3: هذه اللي عملناهم على طويل يعملوا حاجه
0: ممكن ربي يفرج علينا موني مينا شنو الغناية اللي منعش ترتبط لك بالحكاية هذه النسيان
3: أنساك ده كلام
0: أنساك ده كلام
3: والله نحبها برشا يا ستي، الله ينورك.
0: باهي هاتوا نسمعوها تو تو على خاطرك انساك ده كلام مقطع من الاول كوكب الشرق ام كلثوم، انساك ده كلام والحقيقه طلبوه العديد من الاخوه والاحبه. شكرا لك مينا،
3: كثر خيرك يا عايشه،
0: الله يعيشك ربي يفضلك، وان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله. الى اللقاء مينا.

كان فين قلبك، كان فين قلبك، انا انسى جفاك وعذابي معاك.

العمر كله سنين بحلها ما فات جمالها على حب قبله.

حبك انت وان كنت قاعدة احب التاني احبك انت كل

0: نواصل سمر معنا غم على موجات إذاعة المونستير لحتاش وسبعة وثلاثين دقيقة. ما عادش ياسر وقت باش ناخذوا زوز ثلاثة مكالمات هاتفية على أقصى تقدير، أما نزربوا شوية لأنه كما قلت ما يكفيناش باش نختموا الحصة بعد شو بأغنية. حبيت نحيي صديقنا المودي السكلي مخنيس، تحياتي ليك مودي، شكرا ليك على المتابعة والوفاء، نعرفك مغروم ياسر بإذاعة المونستير. أما عبد الحليم غايب الليلة، عبد الحليم ممكن ما مفماش غناية عن نسيان، لكن فما مقاطع في وسط الأغاني يحكي على النسيان، ممكن غناية تحاول تفتكرني فيها مقطع للنسيان. على كل حال شكرا لك خوي المودي، يعطيك صحة وربي يبارك لك. كذلك الأخت رشيدة من رادس مشكورة جدا، وتقول لك رشيدة أنا ما نساش فيس على الأحداث المؤلمة والذكريات، لكن ننسى يعني خنقول وليت ننسى شوية، لا قول قبل عائلتي كانوا يعني نذكرهم، يعني نذكرهم بالأحداث وذكرهم بالذكريات ما ننساش يعني، لكن ننسى وليت زاد كيف كيف الأحداث المؤلمة ما ننساهمش فيسع. ربي يعطيك الصحة والعافية رشيدة، ومشكورة جدا على الاتصال والتفاعل معنا في البرنامج، وربي يفضلك إن شاء الله. ناخذ المكالمة الهاتفية الأولى في الدفعة الأخيرة. ألو مساء الخير.
1: ألو
0: مرحبا.
1: سي شكري
0: مرحبا بيك سيدي،
1: ربي يعينك.
0: شكون معايا بالضبط؟
1: معك مراد من القلعة الكبيرة.
0: مرحبا خويا مراد، مرحبا بيك. مرحبا سيدي،
1: نسمع فيك على الدوام ما توبرش ما كلمتك.
0: اي توبرش ما كلمتناش اليوم، تفكرت معي سي مراد. مرحبا بيك
1: سيدي. تعدى ساعات بدي جمع.
0: لا لا تفضل في تفضل في كل وقت سيدي، مرحبا بيك.
1: هذاك هو الضغط ربي يخليك.
0: شو تقول في النسيان؟
1: هو النسيان نعمة من عند ربي، مش النسيان حتى حد من نجم يعيش على الأرض بشر معنا. خاطر تنسى شكون عمل لك حاجة دونية، تنسى موقف، تنسى حزن، تنسى شكون عزيز عليك وتفكروا ربي. وفي يوم من الأيام تقول حاجة تصير لك ما تنساهاش، أما ربي سبحانه ينزل لك حاجة تبرد بشوي بشوي وتنساها، خاصة فقدان العزيز علينا الوالدين ولا الأخوات ولا
0: وذيك قدرة المولى سبحانه وتعالى يعني.
1: هذه حاجة. وعندك حاجة أخرى في شكري، فما ناس دي ناتور معناها الطبيعة متاعهم أكل ينسى لك حاجة، ينسى حاجة خايب وثم اللي شدها ما ينساهاش.
0: يعني بالنسبة للعلاقات تحكي، يعني نجم ما ينسى لكش حاجة عملتها فيه
1: والمواقف.
0: المواقف ما ينساش يعني، يقعد متقلق تجاهك يعني
1: أبار، يقعد شددها مثلا أنت عملت معاه حاجة حتى كلمة
0: ما ينسى لكش،
1: يقعد ثم اللي يقعد يشدها طول العمر. أما هي طبيعة
0: هذيك القلب زاد يولي
1: تقولوا قلب أبيض،
0: قلب أبيض
1: ينسى فيسع.
0: صحيح،
1: فهمت يعني مثلا روحي من الناس هذوما ما نشدش
0: والحمد لله
1: الموقف القايب والحمد لله. أما هو ناتور ما تنجمش يبدل روحه وجينات في البشر.
0: صحيح، والنسيان نتاع يعني المعلومات والذكريات
1: هاوش نجيو هذاك ما نعرفش تو ولا حاجة جديدة في الضغط تاع الحياة هذايا والأستاذ نمط سريع ولا ساعات حاجة قريبة تنساها والقديمة تتذكرها. حاجة من أيام الدراسة نتذكرها كاني قاعد في الكرسي تو نقرأ، وفما حوايج قراب تنساهم. وعندك زاد العلاقات العاطفية زاد تتنسى
0: باهيك،
1: تبدا مثلا مش منام الصغرى وبعدين تتدرج في وقت من الأوقات تظلم الدنيا تقول الشخص
0: تقول وقفة الحياة
1: قول ما ننسى ما ننسى معناها كيما يقولوا تفصل العلاقه هذيك تقول الدنيا شتوفة.
0: اي صحيح،
1: وسبحان ربي شويه شويه شويه تتنسى وتدور العجله وتبدل الحياه.
0: فعلا فعلا، ونصيحه بربي لكل اللي من خلالك سي مراد، لكل اللي يمروا بصدمات عاطفيه وباحباطات يعني في علاقات ولا راه ما تقعدش غادي، كمل حياتك راه ما توقفش. هاو سي مراد يقول لك تنسى.
1: ولو رسلت في عندي تعليق في شكري، عندي تعليق انه هي قلت العلاقات بحكم هالإنترنت والتليفونات، بردت ما عادتش كيقبل لي حفرة
0: العلاقات السادقة
1: جوابات قبل ومرسول ويا مرسول الحب مشي على روحه
0: تو فيسا يحب وفيسا ينساو تو
1: الحاجة البنينة اللي كانت باهية نحوها تو
0: للأسف
1: بالتطور اللي مرة وش تطور في
0: للأسف. سي مراد عندكش غناية معينة على النسيان؟
1: عندي هي أنساك مزيانة هذيك عاطفية، أما أنا ثم غناية شكري مش عماد عبد الحليم مش متذكر، أما ننسى أدي ما ننسى وحاولنا ما بننساش، أتاري الماضي فاكرنا مش ناوي سيبنا بلاش
0: الله.
1: بلاش مكان نسيتها شكون يغني
0: الله حتى نسيتها توا، أما أنا نسيان أنا نسيت أنت نسيت وأنا نسيت
1: يعني أما تتذكرها تعرفها الأغنية؟
0: لا نعرفها الأغنية ما نسيت اللي غناها. يعطيك الصحة سي مراد، مشكور جدا ربي يفضلك،
1: حاتني فرحان برشا كي كلمتك،
0: ومرحبا بك ديما معنا في كل البرامج. شكرا اخويا مراد.
1: يعيشك
0: سيدي بارك الله فيك.
1: على خير عايش.
0: الى اللقاء اخويا مراد من القلعه. ناخذ مكالمه هاتفيه قبل الاخيره في حصه الليله من سمر مع نغم. الو مساء الخير.
2: الو عسلامة.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك.
2: يعيشك نحيلك اخويا. شكرا.
0: خير يا عايشة، فكرني في الاسم. اليوم مانيش نسمع فيكم بالقداك عليه. تفضل
2: لك عسلامة اخويا. شوفي
0: ايه فكرني في الاسم خاطر قلت لك مانيش الاصوات تختلطت عليا الليله. تفضل شكون معي؟
2: جميله.
0: اه جميله مرحبا بك جميله من المنسير. مرحبا تفضل. اي
2: ساعه قبل ما ندخل في الموضوع نحب
0: اي خاطر مانيش باش ياخذوا يسر وقتي. جميله اي تفضل.
2: اي نحب نقول لليل عائلة خويا معاذ الحداد الله يرحمه.
0: الله يرحمه إن شاء الله من أهل الجنة يا ربي وتعزينا الحارة وربي صبره إن شاء الله.
2: وعند ربي سبحانه كما روحه ديما تبقى معانا وما ننسيوش.
0: هذا هو إيه،
2: ما ننسيو حتى حد من نزات المسير اللي يفكتنيه من الكل.
0: بطبيعة ما ننساوش، أما بتخف شوية يعني وطأة الحزن على الأقل.
2: لا لا لا خويا شكري سبحان بالرسمي الواحد بس ينسى من نجم ينسى وما حدث بسنسهم أشرا. كما إنسان تفقد الإنسان يفقد إنسان عزيز عليه برشا وقريب له مثلا ما نجمش ينسى أمه
0: يا جميلة ما ينساش لكن تولي ذكرى مش كيما الحدة وال...
2: لا والله لا بالنسبة لي
0: الوقع نفسه كيما فقدت أمه كيما توا
2: كيما توا.
0: أنت قداش عندها قداش عندها متوفية الوالدة؟ يا جميلة قداش عندها متوفية؟ خمس سنين. كيما الوقعة متاع الصدمة الأولى كيما توا؟
2: كيما مثلا أنا نحكي لك حاجة صغيرة، خويا الله يرحمه كان يحكي معايا بالتليفون وقال لك أنا وياك كنت أنا صغيرة بخواتي متعلقة بيا خويا زي برشا. السبعة متاع الصباح ديما يقومني معناها باش نقوم ولدي يقرا وقتها والكل. لكن ريت حاجة من تعلق عليا ربع ساعة، في ربع ساعة هذيك اللي تعلق عليا جاني الخطر نتاعو.
0: أجل حذر هو الله يرحمه ونعمه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذه قضاء وقدر.
2: مثلا إنسان تحب أول مرة ونحن في المراهقة برسمي يعني عرست وجبت الطفل وانفصلت وي أما الشخص اللي عديت معاه مراهقتي وأنا نحبه
0: لا لا لا فما شكون ينسى، فما شكون يقول لك ننسى ونتجاوز قيت الشيء اللي عوض لي المحبة هذيك وممكن كانت هذيك من السابقة.
2: أنا ندمت على حاجة ممكن ندمت على حاجة للعمر هذيك اللي أنا حسامة برشا ساعات نقول إذا كان صارحت وإذا كان حكيت معه.
0: لا لا لا مكتوب
2: وعايشة معه.
0: لا مكتوب مكتوب مكتوب لا
2: أسمع نعرف مكتوب
0: في الأخير ربي يعوض خير. أو لا لا العلاقات هذه عمر ما يندم الإنسان على علاقة مر بها لأنه كل شيء بالكتبة في الأخير يعني
2: ليه حتى من إنك اللي خذيته ما نحبوش قلت كان خذيت إنسان نحبه راني عايشة لبس
0: عليه. لا لا مش بالضرورة نجم تولي تحبه وتولي تكتشفه يكون الحب قبل الزواج وبالتالي تولي مسؤوليات وتولي عشرة ممكن تتخالفوا وصارت. على كل حال خلنا نحكي معك حاجة أخرى قبل ما تغدرنا يا جميلة. بالنسبة للمعلومات والذكريات تنسى في ساعة؟
2: لا
0: تتفكر يعني تقعد شادة يعني المعلومة في بالك.
2: أنا وولدي ساعات نمتع أنا وولدي قل له صبري والله نمتع نحكي له في ذكريات عبارة عايشتهم توا معناه.
0: فهمتك
2: بركالة عليك نمتع أنا وياه مو احنا ايجا نقول لك خويا شكري احنا عنا حاسة ساسة وذاكرتنا قوية راو المكروفين ولا المعطفة عما عنا
0: ذاكرة قوية حاسة قوية
2: المكروفين انا ذاكرتنا تبارك الله ما شاء الله كمبيوتر
0: تبارك الله تبارك الله عليك وربي يداوم العقل متاعك والفكر متاعك والذاكرة متاعك. فماش غناية توا تتفكرها معينة حول النسيان؟
2: والله انا صارت لي الطرفة ونحب نسمح لغنيات قبل انا نقرأ وقتها في لمعة الموسيقى دخلت بيع الكاسيتات بل فما غناء الكاسيت باش نشريها. أم كلثوم عاد غزرت له قلت له عسلامة لحفاية غزرت له قلت له بالله تعرفيني نحب على أنساك
0: أنساك
2: علاش وخيتي شعمك
0: احنا لمحالة عديناها منذ حين أنساك وباش نختموا بغناية أخرى. احنا شنختموا بغناية شعر الزيت
2: المرة دي منش مش نختار خليك على ذوقك انت يا شكري
0: وذوقي أكيد باش يعجبك يا جميل لأن غناية
2: ونحب الساعة نهني روحي بعيد ميلادي
0: كل عام وتحيي بخير إن شاء الله هاكم نسيت عيد ميلادك لاباس كل عام وتحيي بخير وإن شاء الله القادم أفضل يا جميلة وربي فضلك وما فما شيء يتسحق الإنسان باش يندم عليه في الحياة هذه.
2: لا لا أنا فرحانة بكم
0: أنتم
2: وأنتم عائلتي ونحبكم راني صدقني يا ربي يعلم
0: يعيشك ربي فضلك
2: عبارة قلت لك عائلتي عبارة أخواتي عبارة عائلتي
0: يعيش شكرا لك
2: وانتم عائلتي
0: ربي نشرفوا بيك ومشكورة جدا وربي فضلك يا جميلة إلى اللقاء وليلتك سعيدة مشكورة على الاتصال. ناخذ مكالمة هاتفية أخيرة في الحصة. ألو مساء الخير.
3: أهلا وسهلا سيدي مرحبا
0: مرحبا أهلا وسهلا سيناجي
3: سي ناجي عمر من الحياه.
0: مرحبا سي ناجي، مرحبا بك، شنو احوالك؟ شنو الصحه؟
3: والله اذا بس الحمد لله. شنو احوالك انت؟ شنو
0: احوالك؟ نظم الامور الحمد لله بخير. يعيشك، تصر معنا كالعاده.
3: كالعاده ملاي.
0: نحكيو على النسيان يا ناجي، تنسى فيسا انت؟
3: لا لا ما ننساش.
0: ذكرتك قويه يعني.
3: ذكرتك قويه. كان باهي ولا خايب؟
0: كان باهي ولا خايب؟
3: باهي ولا خايب ما ننساش.
0: الحاجات الباهيه تقعد في بالك والحاجات الخايبه زاد تقعد؟
3: اكيد.
0: مثلا كي ناس مثلا يكونوا معاك وفقدتهم ولا لا قدر الله اقاربك توفى ولا حاجه تقعد تتفكرهم؟
3: لا لا ما ننساش.
0: ما تنساش. مو تولي تتقلق سي ناجي اذا كان يقعدوا في بالك الحكايه هذه، تولي ديما تحس بروحك ماكش مرتاح؟
3: اكيد مش مرتاح.
0: وانت بطبيعتك ماكش مرتاح؟
3: اكيد مش مرتاح.
0: يلزمك تنقص شوية على روحك يا ناجي وتخفف على روحك، والحير خاطر الإنسان ما يتحملش وما يستحملش يعني شو قاعد يتفكر ديما الأحزان ويتفكر الحاجات القديمة. ماذا بيه إنسان يفكر في المستقبل ويفكر في القادم ويحاول يخفف على روحه وينسى الماضي؟
3: أقول لك المثال التونسي.
0: أي
3: يا لك جرح يبرأ.
0: أي
3: أما كلمة مات وتصبح جديدة.
0: كلام آخر هذاك، خاصة إن ذاك الإنسان مثلا يعني تخلفت معه وقال كلام خايب وكلام يجرح.
3: أكيد
0: كلامك صحيح، والإنسان يحاول على كل حال يغلب روحه. أخويا ناجي مشكور ديما على السهرة معنا في ذات المنسير وعلى الاتصال. تحب تحيي ظرفيك محمد عزيز. تحياتي
3: محمد عزيز وخميس نهريك.
0: يعطيك الصحة وإن شاء الله يكونوا يسمعوا فينا، وتحياتنا لهم احنا كذلك. ومشكور جدا ديما خويا ناجي، وربي يفضلك وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى. وليلتك سعيدة خويا ناجي عمارة من منزل الحياة. قبل ما نختم حبيت نتمنى الشفاء العاجل السيدة راضية شادلي حليلة، مرت بوعكة صحية إن شاء الله. لباس سيدة راضية مغرومة جدا بإذاعة المنسير وكل البرامج، وإن شاء الله ترجع لنا وترجع تستمع للإذاعة، وخاصة فريد تحب ياسر فريد وأغاني فريد، وإن شاء الله ربي يمتعك بالصحة. وتحية لصديقنا توفيق حليلة ابنها بطبيعة، صديقنا وزميلنا السابق بإذاعة المنسير توفيق حليلة. تحيتنا كذلك باش ما ننساو حدا خويا حمدي، باش ما ننساوش الأحب الكل، خاطر فما العديد نتفعلوا معنا. ربيعة بروق مشكورة جدا، ربيعة من إيطاليا ربي فضلك قاعدة تتابع فينا. السيدة رفيقة أبو سعادة مرحبا بك سيدة رفيقة، وشكرا لك دائما على متابعة حصص إذاعة المنسير. غدوة إن شاء الله كان حياة القدرة من 9 إلى 10 متاع الصباح مع سيدنا الشيخ منور مداني في برنامج أنوار من الكتاب والسنة. تحياتي لفريق البث المباشر اللي صاحبني الليلة منير أبو عطي وكذلك حمدي لحول. نلتقي بإذن الله في مواعيد إذاعية قادمة. الأغنية الأخيرة بشكون بصوت شهرزاد يا نسيني. إلى اللقاء، تصبحون على خير.

0: انتصف الليل في إذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله بعد ظهر اليوم بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية المصري نبيل فهمي، شدد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوتيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية، داعيا إلى ضرورة الانخراط الواعي في الثورة الاتصالية بما يسمح بأن يكون للعرب صوت مسموع في العالم ولهم موقع مشارك في صنع القرار الدولي وفق نص بيان صادر عن مصالح الإعلام برئاسة الجمهورية. أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لتونس طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة بي سلبي مع أفاق مستقرة. الوكالة أوضحت أن هذا التصنيف يعكس تمتع تونس باقتصاد متنوع ومؤشرات تنمية بشرية مرتفعة مقارنة بنظرائها إلى جانب مرونة موقفها الخارجي، وأضافت أن هذه العوامل الإيجابية تقابلها مستويات مرتفعة من الدين الحكومي وعجز مالي متزايد. انطلقت بكل من القاعدة البحرية الرئيسية بحلق الواد والقاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت فعاليات تمرين بحري متعدد الأطراف تحتضنه تونس من 6 حتى 18 سبتمبر بالتعاون مع الجيش الأمريكي، ويشارك في التمرين حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 12 دولة. في أخبار العالم، أفادت وكالة مهر وفارس الإيرانيتين بسماع دوي انفجارات في منطقتين ساحليتين بجنوب إيران وسط تصاعد للتوترات بين طهران وواشنطن. ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول أمريكي قوله بأنه تم تنفيذ ضربات على ناقلات نفط إيرانية قرب هاتين الجزيرتين. على جانب آخر، قال الحرس الثوري الإيراني إن السفن الموجودة في الموانئ الكويتية والبحرينية التي تستضيف أمريكيين سيتم استهدافها. ارتفع النفط مجددا ليلامس 100 دولار للبرميل بعد سلسلة هجمات نفذها الحوثيون في اليمن على مناطق في جنوب المملكة من بينها منشآت نفطية. وأكدت المملكة السعودية أن الهجمات أسفرت عن إصابة أكثر من 70 شخصا واندلاع حرائق وتوقف بعض العمليات التشغيلية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

تاني تاني تاني هنروح للحب تاني والنار والعذاب.

حسيت اني عديت للامان في عينيها للامان في عينيها حسيت اني عديت.

تاني تاني تاني راجعين انا وانت تاني.

0: ليلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: عزف على ضوء القمر.
2: عزف على ضوء القمر.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. أجمل تحية وأحلى سلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، سعداء جدا أن نلتقيكم في هذا الفضاء الإذاعي المباشر الذي ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف القمر. أسعد الله مساءكم جميعا، هذه التحية تصلكم من فريق العمل لهذه الليلة، العزف تقنيا تحية لزميلنا محمد سيدي في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحيز في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. في هذه السهرة الثقافية سنفتح الحوار والنقاش مع أصدقائنا المستمعين في موضوع ذكريات العودة المدرسية، والأكيد أنه شهر أيلول شهر سبتمبر هو الشهر الذي تفوح منه رائحة العودة المدرسية، هذه العودة التي هي ليست مجرد تقويم زمني ننتقل فيه من أجواء العطلة الصيفية إلى مقاعد الدراسة، وإنما هي محطة مهمة جدا لإعادة شحن الهمم وأيضا لرسم الأهداف وأيضا لتجديد الشغف. سنتحدث عن العودة المدرسية باعتبارها طقس إنساني يجمع بين حنين الذكريات وأيضا التطلع إلى المستقبل، بين فرحة اللقاء بالرفاق والأساتذة وبين عاطفة الأسر وهي ترافق أبنائها في أول خطوات العام الجديد. عن ذكريات العودة المدرسية سنتحدث الليلة، وبدءا نوجه تحية لكل الأطراف الفاعلة في المنظومة التعليمية التربوية، تحية لكل المعلمين والمديرين والأساتذة، قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا كما قال الشاعر أو أمير الشعراء أحمد شوقي.